0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه.

0: عليه.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. ومعنى تسفهم المل أي تطعمهم الرماد الحار. وعن ابن مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. والسهوة كالصفة تكون بين يدي البيت. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم

0: كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري. بسم الله.

0: نصير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا

قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت

0: وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: صباح الخير يا أمي.
1: صباح الخير يا حبيبتي، أكملي دعائك يا مريم.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم كتابا.
1: أحسنت يا ابنتي، ولكن انظري إلي، عيناك منتفختان وكأنك لم تنامي جيدا. ما الأمر يا مريم؟
0: لا أعرف يا أمي، لكنني لم أنم بشكل جيد.
1: ما السبب يا ابنتي؟ هل تشعرين بتوعك ما؟
0: لا لا يا أمي، ولكن بصراحة إنه حسن منذ يومين وهو يصر على عدم إطفاء نور الغرفة عند النوم، ما يجعلني أبقى قلقة طوال الليل.
1: وكيف لم تخبريني بهذا الأمر حتى اليوم؟ وهل أخبرك هو السبب الذي يدعوه لذلك؟
0: قال إنه يخاف من النوم في الظلام وأصر على إبقاء الضوء مشتعلا، فنزلت عند رغبته، ولكنني بدأت أضيق بالأمر ذرعا.
1: لا تقلقي يا ابنتي، سأعالج هذا الموضوع اليوم إن شاء الله. يبدو أن أخاك لا يواظب على قراءة دعاء النوم.

0: يبدو أنك تقومين بأمر ممتع يا أمي، ما هذا؟
1: هذا ورق مقوى وملون، وهذا مقص وقلم حبر عريض وكتاب الأدعية المأثورة.
0: جميل، ولكني لم أفهم بعد، ما الذي تنوين فعله يا أمي؟
1: أريد أن أجعل من هذا الورق المقوى لوحات بحجم واحد، تحمل كل منها دعاء مأثورا، ثم أعلق هذه اللوحات في أنحاء المنزل، وبالتحديد في غرفتكما أنت ومريم.
0: فكرة جميلة يا أمي، ولكنني أحفظ هذه الأدعية وأرددها باستمرار.
1: أعرف ذلك يا حسن، ولكنها فكرة خطرت ببالي وأحببت أن أنفذها لا أكثر. ألا تحب أن تزين غرفتك بلوحات تذكرك بالأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: بلى طبعا، فهل أساعدك في إعدادها يا أمي؟
1: مرحبا بالمتطوعين، تفضل خذ هذه اللوحة، اكتب عليها دعاء الخلود إلى النوم، افتح كتاب الأدعية حتى يتسنى لك أن تكتبه بلغة صحيحة، واحرص على أن يكون خطك مرتبا وجميلا.
0: حاضر يا أمي.

0: سلمت يداك يا أمي، الغرفة تبدو رائعة، فعلا شيء جميل.
1: شكرا لك يا مريم. أرأيت؟ لقد وضعت دعائي النوم واليقظة مقابل السرير تماما حتى لا تنسي قراءتهما.
0: من أنا؟ نعم، الحق معك يا أمي.
2: كما وضعنا دعاء الخروج من المنزل فوق الباب، وكذلك دعاء الفراغ من الأكل في غرفة الطعام.
1: والآن أحتاج إلى وقت قصير من الراحة. أما أنتما فقد حان وقت البدء بالدراسة.
0: حاضر يا أمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم يا أحبائي عن غزوة تعتبر من أهم الغزوات التي واجه فيها المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء الإسلام، وهي غزوة الأحزاب. وقد وقعت هذه الغزوة سنة 5 من الهجرة، على ما جزم به جمهور علماء السيرة النبوية المطهرة.
1: وهل كان لهذه الغزوة سبب معين يا أبي؟
0: نعم يا ابنتي، تذكرون طبعا ما حصل من خيانة يهود بني النضير للمسلمين، وما تبعها من إخراجهم من المدينة. لقد غذت تلك الحادثة مشاعر الحقد في قلوب اليهود تجاه المسلمين، فخرج نفر من زعماء بني النضير إلى مكة وحثوا قريشا على مشاركتهم حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا معهم على ذلك.
2: وكذلك دعا أولئك النفر من اليهود قبائل غطفان وبني فزارة وبني مرة إلى مشاركتهم في حرب المسلمين، فأجابوهم إلى ذلك، وتوافق الجميع على الزمان والمكان لبدء الحرب.
3: كانت حربا مشتركة إذن بين المسلمين من جهة واليهود والقبائل العربية من جهة ثانية.
0: أحسنت يا بني، ولذلك سميت بغزوة الأحزاب، وقد نزلت فيها سورة كاملة من القرآن الكريم، سأقرأ لكم بعضا من آياتها بعد قليل إن شاء الله.
1: لقد اجتمعت الأحزاب إذن لقتال المسلمين، فكيف تهيأ المسلمون لتلك الحرب؟
2: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر اجتماع الأحزاب وخروجهم من مكة إليه، جمع الناس حوله وشاورهم في الأمر، فأشار عليه سيدنا سلمان الفارسي بحفر خندق يفصل بينهم وبين العدو، ولم يكن العرب حينها يعرفون هذه الوسيلة من وسائل الحرب، فلاقت هذه المشورة استحسان المسلمين الذين خرجوا بعدها من المدينة في نحو 3000 مقاتل، ولما وصلوا المكان المناسب بدأوا بحفر الخندق.
1: إذن غزوة الأحزاب هي نفسها غزوة الخندق.
0: استنتاج صحيح يا مريم، وقد شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته بحفر الخندق، وكانوا رضي الله عنهم يرتجزون وهم يحفرون قائلين: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فيجيبهم صلى الله عليه وسلم وهو ينقل معهم التراب: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك اللهم في الأنصار والمهاجرة.
3: ما أروع هذا المشهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهل شارك المنافقون في هذه الغزوة كما شاركوا في غزوة بني المصطلق؟
2: نعم يا ولدي، ولكنهم لم يبذلوا تلك الهمة العالية في حفر الخندق كما فعل المؤمنون، بل كانوا يقومون بالأعمال البسيطة، كما كانوا يتسللون إلى أهلهم في المدينة بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وفي تلك الأثناء استطاع زعيم من بني النضير أن يقنع يهود بني قريظة بنقد العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاركتهم في حربه. فلما انتهى الخبر إليه صلى الله عليه وسلم أرسل سعد بن معاذ ليتحقق الأمر، فلما وجده حقا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، فنقض يهود بني قريظة للعهد إيذان بوجوب محاربتهم وطردهم من المدينة كأسلافهم من بني قينقاع وبني النضير.
1: اليهود لعنهم الله، يرتكبون الخيانة والغدر كما يشربون الماء.
2: نعم يا ابنتي، وأشد خطرا منهم المنافقون الذين راحوا يشيعون روح الهزيمة في قلوب المؤمنين، بعدما علموا من مشاركة بني قريظة في الحرب، حتى إن أحدهم ليقول: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم ليأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وكان ذلك يا ابنتي عاملا من عوامل اشتداد البلاء على المسلمين الذين كانوا يرزحون حينها تحت وطأة التعب الشديد والجوع الأليم.
1: وهل حصلت المعركة والمسلمون على هذه الحال؟
0: كان المسلمون على تلك الحال من الخوف والذعر والإنهاك حين وصلت جيوش الأحزاب وفوجئت بالخندق الذي لم تتوقعه، وكان عدد مقاتليهم يقارب 10,000.

0: آلاف. ولما لم يجدوا مجالا للقتال عسكروا حول الخندق وحاصروا المسلمين حتى استطاعوا التسلل من مكان ضيق من الخندق، ولكنهم فوجئوا بالمسلمين يهجمون عليهم من تلك الثغرة، فارتد بعضهم وقتل البعض الآخر.
1: أهذا كل ما حصل من القتال يومها؟
2: نعم يا بني، فلقد تمت هزيمة المشركين يوم الخندق بغير قتال بفضل الله عز وجل ورحمته بالمؤمنين، وكان ذلك بوسيلتين لا دخل للمسلمين فيهما. أما الوسيلة الأولى فكانت عن طريق رجل من المشركين اسمه نعيم بن مسعود، أكرمه الله عز وجل بالإسلام يوم الخندق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه تنفيذ أي أمر يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد فينا، ولكن خذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة.
0: فخرج نعيم بن مسعود قاصدا بني قريظة، واستطاع إقناعهم بأن يطلبوا من قريش رهائن منهم لضمان قتالهم معهم ضد المسلمين. ثم خرج قاصدا قريشا فأوعز إليهم أن بني قريظة قد عدلوا عن القتال معهم، وأنهم قد اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يختطفوا عددا من أشرافهم ليسلموهم له فيقتلهم، وكذلك فعل مع القبائل الأخرى، حتى أصبح كل فريق منهم يتهم الآخر بالخيانة والغدر، واختفت الثقة فيما بينهم.
1: وهل صدقوه جميعا فيما أنبأهم به؟
0: نعم يا ولدي، فلقد أعمى الله عز وجل بصائرهم، وقد كانوا يظنون أن نعيم بن مسعود لا يزال واحدا منهم، إذ لم يصل إليهم خبر إسلامه.
3: وما هي الوسيلة الثانية التي ساهمت في هزيمة المشركين بغير قتال؟
2: كانت الوسيلة الثانية ريحا هوجاء مخيفة في ليلة مظلمة باردة هبت على المشركين، فاقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم، فانقلبت حالهم إلى أسوأ حال.
0: وقد انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة سيدنا حذيفة بن اليمان ليأتيه بخبر المشركين سرا، فلما دخل فيهم وهم لا يشعرون قام فيهم أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل.
2: وما إن أشرق الصباح حتى كان المشركون كلهم قد ولوا الأدبار بفضل الله عز وجل، وذلك بعد 14 يوما من المحاصرة التي فرضوها على المسلمين.
0: وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة، وكفى الله المؤمنين القتال، واستجاب تبارك وتعالى لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، حيث كان يقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
3: ونزلت سورة الأحزاب لتخبر بما حصل يوم الخندق، وقد أخبرتنا يا أبي أنك ستقرأ لنا بعضا من آياتها.
0: أجل يا ابنتي، سأقرأ لك بعضا من تلك الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال.

وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. وغدا يا أحبائي نتابع سيرة خير خلق الله، فإلى الغد بإذن الله.

عظيم راحم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم رحيم واهب متفضل ويا غافر الزلات

0: هذا هو الذي حدث يا خالي، وأظن أنك توافقني على أنه لا حل لي إلا أن ألجأ للقضاء.
1: يا ابن أختي، يا ابن أختي، لا تنس أنك إن لجأت إلى القضاء فستكون قد ألقيت القفاز في وجه عمك الذي رعاك بعد وفاة أبيك وبقي طيلة السنوات الماضية وصيا عليك.
0: أنا بلغت سن الرشد ومن حقي أن أستعيد حقوقي، أرضي الأموال التي تركها لي أبي، من حقي أن أشعر أنني المالك الحقيقي لهذا كله.
1: أنا لا أنكر حقك ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن طريق الحسنى أفضل من طريق القضاء، لأن القضاء إشهار للعداوة، وأيما كان الأمر فهو عمك على أي حال، وله عليك حقوق كثيرة.
0: يا خال، عمي هذا أذاقني الأمرين، ولا أذكر أنني طلبت شيئا ضروريا أو كماليا إلا وحسبني حساب الملكين.
1: لأنه وصي يا حسام يا ابن أختي، وصي، والوصي يحاسب على كل صغيرة وكبيرة.
0: على أي حال، ما فات قد مات، أنا الآن أريد أن أمارس حقي الشرعي، وأرجوك أرجوك يا خالي أن تأتي معي لتتحدث إلي.
1: حبا وكرامة يا ولدي، ولكن
0: ماذا يا خالي؟
1: هب أنه رفض أو ماطل أو سوف أو
0: نلجأ إلى القضاء غير آسفين، والقضاء سيعطيني حقوقي كاملة.
1: نبدأ أولا بطرق السبل التي يجب أن تكون بين الأهل عادة، فنذهب إليه وعسى الله أن يهديه.
2: بهذه السرعة تريد أن تضع يدك على أرضك وأموالك ومستحقاتك يا ابن أخي؟
0: أظن أنني قد بلغت السن القانونية التي تعطيني هذا الحق.
2: منذ شهور فقط يا ابن أخي، منذ شهور لا منذ سنوات، وكان عليك أن تتريث.
1: عفوا، لا أظن أنه من حقي أن أتدخل، ولكن لما التأجيل أو التريث؟ والمفروض أنك كنت تعد العدة لهذا اليوم.
2: أنا أعددت العدة بالفعل، لكن هناك أرض زراعية وفيها محاصيل، وهناك أموال موضوعة في البنك، وهذه وتلك تحتاج إلى مستندات، تحتاج إلى أوراق، تحتاج إلى ترتيبات.
1: بالتأكيد،
2: وتحتاج أيضا إلى محاسبين قانونيين ومحامين
1: يا عزيزي يا عزيزي، نحن أهل، وما ورثه ابن أختي عن أبيه معروف تماما، سواء من الأراضي الزراعية أو من الأموال السائلة.
2: لا يا أستاذ، لا المسألة ليست بالبساطة التي تتصورها. أنا الوصي عليه منذ أكثر من 10 سنوات، ولا بد أن أعيد النظر في الأوراق والمستندات التي تحت يدي.
0: هذا من حقك يا عمي، ولكن خير البر عاجله كما يقولون.
2: خير البر لمن؟ لك أنت لا لي أنا.
0: وماذا ترى يا عمي؟
2: بصفة مبدئية أستطيع أن أعدك أن أسلمك الأرض الزراعية بعد أن يتم حصاد المحصول الذي فيها، لأنني لم أشتري أي أرض جديدة، وما زال نصيبك مثل نصيبي تماما.
0: وماذا عن الأموال الموضوعة في البنك لحسابي؟
2: بعد أن أنظر في الإيصالات التي تحت يدي منذ سنوات، الإيصالات التي كنت توقعها أنت بنفسك لي كلما أخذت مبلغا من المال، سيحصل كل منا على ماله ويدفع ما عليه.
0: عليه؟
2: سأعرض عليك الإيصالات إيصالا إيصالا، وسأعرضها على خالك أيضا لكي يطمئن قلبك.
1: لكن أنا

0: أنا قلبي مطمئن والحمد لله.
1: ومتى ستنتهي من عمل حساباتك؟
2: ليس قبل 6 أشهر مثلا، وربما.
1: عمي
2: أرجوك، أنا لا أحب أن أتعجل خصوصا في المسائل المالية، لأنني لا أحب أن يتشكك أحد في أمانتي.
0: ونحن أيضا لا نحب أن يتشكك أحد في أمانتك. والآن بإذنك.
3: عفوا يا سيد صالح، كيف لا تريد أن يلجأ حسام ابن شقيقتك إلى القضاء؟
0: أنا لا أريد له أن يواجه عمه بالمعاناة، لأنه عمه الذي كان وصيا عليه وتولى أمره سنوات وسنوات، وله عليه حق الوفاء.
1: يا خالي، أنا ما أسأت إليه، والأستاذ المحامي الذي تولى فض الاشتباك بيني وبينه اكتشف أنه هو الذي أساء إليه.
3: وعلى سبيل المثال، عندما حاولت استلام الأرض الزراعية أصر على أن أرضك يا ولدي هي الأرض الداخلية، وأصر على أن تكون أرضه هي المجاورة للطريق، واضطررت إلى الرجوع إلى الأوراق، واكتشفت أن الأمر لم يكن كذلك على أيام أبيك يرحمه الله.
0: يعني ذلك باختصار أنه أراد أن تكون له الأرض الغالية الثمن التي تصلح لأية مشروعات.
3: تماما. وبالنسبة للأموال السائلة، فقد أودعها في البنك في حسابه الخاص، وكان يستفيد منها في عملياته التجارية. عجيب. كما كان يستفيد منها أيضا من ناحية ما يحصل عليه من عائد سنوي.
1: وبعد هذا كله يرفض خالي أن نلجأ للقضاء.
0: لأنني هبني أفضل التفاهم بالحسنى.
3: يا سيد صالح، أنت نفسك قلت إنك حاولت من قبل دون جدوى.
0: عندما حاولت أنا لم يكن تحت يدي المستندات والأوراق التي تعزز موقفي، أما الآن وبعد أن وصلت أنت إلى ما وصلت إليه فسأمد له يدي بالحسنى، ولكن وأنا في موقف قوي صلب.
1: خالي أرجوك، إنه قد يسيء إليك ويزعم أنك تسعى إلى مصلحة خاصة. أما الأستاذ المحامي
0: سيكون حاضرا بالطبع هو أيضا ليشرح له الموقف من وجهة النظر القانونية، حتى يكون عمك على بينة من أمره. إن انصاع للحق كان بها ونعمت، وإن أبى لجأنا إلى المحكمة.
2: يا أستاذ صالح، أظن أن المسألة انتهت ولا داعي لأن نعود إلى مناقشتها.
0: حتى لو كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك؟
2: يا أخي، أنا لا أرى لك دورا فيما بيني وبين ابن أخي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا الذي جئت أردد قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
2: أي إصلاح يا أستاذ، وأنت تحرض ابن أخي ضدي وتدفعه دفعا إلى مقاضاتي، وأنا الذي ربيته وعلمته حتى أصبح رجلا، ثم سلمته ماله عندي، وبعد كل هذا أجازى جزاء سنمار؟ وعلى أية حال أمامكم المحاكم.
0: ولكن يا أخي، لما لا نلجأ أولا إلى شرع الله تعالى الذي شرعه لينظم مثل هذه الأحوال التي نحن فيها، كما ورد في كتابه الكريم؟
2: شرع الله؟
0: نعم.
2: أنت
0: يا أخي كنت وصيا على ابن أخيك هذا اليتيم، وتعالى أقف بك عند الذي شرعه الله تعالى ليعمل به الأوصياء على اليتامى. يقول الله تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: وفي هذه الآية الكريمة 3 أوامر إلهية وجب على كل وصي أن يعمل بها إن كان يرجو الله واليوم الآخر. أولها قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم.
2: وهذا الأمر ما معناه؟
0: معناه أن على كل وصي على يتيم أن يحتفظ له بتملكه لما ورثه تملكا فعليا، حتى يعطيه له عندما يبلغ الرشد.

0: المجاورة للطريق، وأعطيت ابن أخيك الأرض الأقل قيمة. وهذا الذي فعلته هو نفسه الذي كان يفعله بعض الأقدمين من الأوصياء على اليتامى، عندما كانوا ينظرون إلى العدد ويختلسون في الصفة أو القيمة، ويقولون شاة بشاة، ولكن تكون لهم الشاة السمينة ولليتيم الشاة الهزيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بقي الأمر الثالث يا سيد صالح.
0: نعم، يقول الله تعالى أيضا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وهذا نهي صريح للأوصياء أن يضموا أموال اليتامى إلى أموالهم ثم ينتفعوا بعائدها وحدهم، أو يؤتوا اليتامى نسبة من العائد لا تتناسب مع أموالهم. ومع الأسف
1: أرجوك، أنا
0: أنت وقعت في هذه المخالفة أيضا لشرع الله،
1: وهذا كله ثابت في المستندات التي تحت يدي.
0: على رسلك يا أستاذ، على رسلك، ودعك من الحديث عن المستندات الآن. الأهم الآن هو يقظة الضمير.
1: الضمير؟
0: نعم، لأن عليه هو المعول، وهو القاضي قبل أي قاض، وإليه نحتكم قبل أن نحتكم إلى سواه.
1: أنا
0: الله تعالى يقول في آخر الآية: إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما كبيرا، ذنبا كبيرا، فأكل مال اليتامى بحرمانهم من نصيبهم في الميراث إثم كبير، وتبديل الخبيث بالطيب إثم كبير، وخلط أموالهم بأموال الوصي سعيا وراء النفع إثم كبير. حشاك يا أخي أن تكون من الآثمين.
1: أنا
0: أنت ماذا يا أخي؟
1: أنا سأعيد إلى ابن أخي كل قرش أخذته منه، وليغفر لي الله، ليغفر لي الله.
0: نعم، ليغفر لك الله ولنا أجمعين. وإني لأرجو ألا تكون من الذين قال عنهم سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله

اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم أنت خلقتني، وأنت هديتني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، أنت تميتني وتحييني. الملك والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده لا شريك له. فيا الله، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة ورب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أسألك العفو والمغفرة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

0: وأطيعوا الله. قال الله تعالى في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
1: إن العاقل إخوة الإيمان هو من تاب توبة نصوحة لا زيف فيها ولا رياء واستغفر الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد العارف والعالم بما في قلوب الناس وما في ضمائرهم وما في صدورهم، ولا تخفى عليه خافية. وهو تعالى يغفر الذنوب مهما كانت ما عدا الإشراك به، إن الله غفور رحيم. إن الله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر عن البائسين، به يستغيث من أخطأ وآمن وتاب. وصدق التوبة هو الإيمان بحد ذاته، الإيمان بالله وبتعاليم القرآن الكريم.
0: يقول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.

0: عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا مذنب؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب. فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب. قال عليه الصلاة والسلام: فيكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب. قال عليه الصلاة والسلام: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة ثمانية أبواب، سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
1: أقوال وآثار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة.
2: وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة.
0: وقال محمد بن كعب القرظي: التوبة يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار وترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان.
1: وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة.
2: قال الشاعر: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن.
0: وقال بعض أهل العلم: من أعطي أربعا لم يمنع أربعا، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب.

0: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام، فأرسل له وحشي يقول:
1: كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل وأشرك أو زنى يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وأنا صنعت ذلك، فهل تجد لي من رخصة؟
0: فأنزل الله تعالى هذه الآية من سورة الفرقان: إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
1: فأجاب وحشي: يا محمد، هذا شرط شديد، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فلعلي لا أقدر على هذا.
0: فأنزل الله تعالى هذه الآية في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: فقال وحشي: يا محمد، إني أرى بعد مشيئة، فلا أدري هل يغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟
0: فأنزل الله تعالى هذه الآية في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
1: فقال وحشي: هذا نعم.
0: وهكذا أسلم وحشي بن حرب بعد أن تاب وغفر الله تعالى له. وهل هناك أفظع من جريمته على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فجع بعمه وصديقه وتربه؟ إن الله غفور رحيم.

أخي المؤمن، إن أبناء الدنيا لا يبقون على حال واحد، فهم متقلبون فيها بين خير وشر ونفع وضر. وليس لكم أيها الإخوة في أيام الرخاء أنفع من الشكر والثناء، ولا في أيام البلاء أنجع من الصبر والدعاء. إخوة الإيمان، إن من جعل الله تعالى عمره أطول من عمر محنته، فإنه سيكشفها عنه برحمته وبرأفته.

الحمد لله مفرج الكروب، ستار العيوب، غافر الذنوب، المجازي عن الحسنة عشرا، الجاعل بعد العسر يسرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك وعلى آله الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا.

فقل تستقيموا منة وتكرما. وأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوام. لهم في الدجى أنس بذكرك دائماً.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. المملكة ترسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامى يصعد تحضيراته للقاء نظيره الأرجنتيني في كأس العالم. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان، ونتنياهو يرفض عودة أهالي الجنوب اللبناني إلى أراضيهم. القوات الأمريكية تضرب مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وطهران ترد. من العناوين إلى التفاصيل. أرسل الأردن فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة، والمزود بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. كما يضم الفريق الإغاثي الأردني عددا من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستعمل على تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. ومن المقرر أن يرسل الأردن خلال الأيام المقبلة مستشفى ميدانيا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال، إلى جانب مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا إلى 929 قتيلا، فيما تلقى أكثر من 3000 مصاب الرعاية الطبية، فيما لا يزال 50,000 شخص في عداد المفقودين. وكانت فنزويلا قد شهدت سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قدرت الأولى منهما وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي بقوة 7.2 درجة، والثانية بقوة 7.5 درجة. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران التطورات في المنطقة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين جراء استهداف مسيرة للاحتلال سيارتهم في مخيم المغازي في وسط القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 3 من ضباط وعناصر جهاز الشرطة جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف مركبتهم في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى. وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 60,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد. وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين. من جهتها، قالت سفيرة لبنان في واشنطن حمادة معوض إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة أراضيه وتأمين وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية
وتمكين الشعب اللبناني من العودة إلى أرضه. في موازاة ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السكان الذين نزحوا من المنطقة الأمنية التي أقامها جيشه في جنوب لبنان لن يسمح لهم بالعودة، مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين البلدين برعاية أمريكية، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 7 أشخاص قال إنهم عناصر في حزب الله كانوا ينشطون قرب ما يسمى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أكدت إيران مجددا حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عمان، الأمر الذي سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب. وجاء رد طهران على ما وصفته بأنه البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة وست دول خليجية، والذي رفض إصرار إيران على حقها في فرض رسوم على السفن العابرة للمصر.

صديق. هذا وقد ضربت القوات الأمريكية مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومحطات رادار ساحلية رداً على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. بالمقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم مواقع أمريكية في منطقة الخليج رداً على الضربات الأخيرة. نفذت أوكرانيا وروسيا عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إعادة 160 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن الجنود الروس العائدين موجودون حاليا في جمهورية بيلاروسيا، لافتة إلى أن الإمارات العربية المتحدة توسطت في عملية التبادل. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تتهيأ مختلف محافظات المملكة لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني في مشهد وطني جديد يؤكد أن فعاليات المشاهدة الجماهيرية لا تتوقف عند نتائج المباريات، بل تأتي تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، واحتفاء بحضور الكرة الأردنية في هذا الاستقبال الاستحقاق العالمي. ويستقبل المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط البلد جماهير النشامة، كما تستعد مدينة جرش الأثرية لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة المباراة عبر ثلاث شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والجنوبي والساحة البيضاوية. ويأتي ذلك ضمن فعاليات وطنية لا تختزل في نتيجة مباراة أو حسابات الفوز والخسارة. هذا وصعد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند 5 صباح يوم غد بتوقيت الأردن على استاد دالاس في الولايات المتحدة، مع اختتام مشواره في نهائيات كأس العالم 2026. وأجرى النشام حصة تدريبية على ملعب جامعة ساوثرن ميثودست بقيادة المدرب جمال سلامي ومشاركة اللاعبين كافة، حيث اشتمل التدريب على تمارين فنية بالشقين الدفاعي والهجومي. هذا وتعيش الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء استثنائية من الفخر والاعتزاز تزامنا مع المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تحولت المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات إلى منصات وطنية نابضة بالأعلام الأردنية والأهازيج التي تعكس عمق الانتماء للوطن ووقوف الأردنيين صفا واحدا خلف منتخب النشامة. ومنذ انطلاق البطولة حرص أبناء الجالية الأردنية على تنظيم فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية واسعة إلى جانب التواجد المكثف في المدرجات، مؤكدين أن دعم المنتخب الوطني يمثل واجبا وطنيا ورسالة حضارية تعكس صورة الأردن المشرقة أمام العالم. ومن أخبارنا الرياضية أيضا، حقق المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الشباب 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين خلال مشاركته في بطولة كازخستان المفتوحة، وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق عبد الله شاهين وعمار حيمور، فيما أحرز عبد الله الزواهري وأحمد الدهامشي الميداليتين الفضيتين. وتأتي مشاركة المنتخب في هذه البطولة ضمن برنامج تحضيراته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها السنغال في شهر تشرين الثاني المقبل. أطلقت في القرية الحضرية الملكية والحديقة البيئية في محافظة

0: الزرقاء فعاليات صيف الأردن 2026، وهو أحد أبرز الفعاليات الوطنية التي تجمع بين الترفيه والثقافة والسياحة والتنمية المحلية وترسيخ الهوية الوطنية من خلال سلسلة من الأنشطة والبرامج المتنوعة، ويستمر حتى 28 من شهر تموز. مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذه الفعاليات فقال:
1: هذا البرنامج الوطني الذي يأتي ليترجم حرصنا الدائم على خلق مساحة من الفرح والتواصل والإبداع لجميع أفراد الأسرة الأردنية، وبالتعاون مع كافة الشركاء تم تصميم برنامج ثقافي متنوع يلامس قلوب الكبار ويرسم الابتسامة في وجوه الصغار. سيشهد هذه الفعاليات توليفة ثقافية ترفيهية مميزة تشمل كرنفالات ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى عروض فلكلورية وتراثية تحيي موروثنا الأصيل وتؤكد على هويتنا الأردنية الراسخة. ستكون هناك فقرات موسيقية بمشاركة فرق غنائية مبدعة، علما بأن الدخول لهذه الفعاليات مجانا بالكامل لتكون الأبواب مشرعة أمام كل العائلات الزرقاوية، علما بأن سنجدد اللقاء في كل جمعة من كل أسبوع حتى نهاية شهر آب 2026.
0: وفي عجلون والمفرق انطلقت فعاليات مهرجان صيف الأردن وسط حضور لافت للعائلات والأطفال وتفاعل مع البرامج الفنية والثقافية والترفيهية التي احتضنتها القرية الحضرية بمشاركة مواهب محلية وأصحاب مشاريع إنتاجية من المحافظة. وتأتي فعاليات المهرجان ضمن برنامج متنوع يهدف إلى توفير أنشطة ثقافية وترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية وإتاحة الفرصة أمام العائلات والأطفال والشباب للمشاركة في فعاليات تجمع بين الترفيه والثقافة إلى جانب دعم المواهب المحلية والأسر المنتجة. من أخبار الطقس في أوروبا، تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا. وفي ألمانيا سجلت مستوى حرارة قياسيا جديدا حيث بلغت أكثر من 41 درجة وفق بيانات أولية قدمتها هيئة الأرصاد الجوية الألمانية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: المملكة ترسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامة يصعد تحضيراته للقاء نظيره الأرجنتيني في كأس العالم. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان، ونتنياهو يرفض عودة أهالي الجنوب اللبناني إلى أراضيهم. والقوات الأمريكية تضرب مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وطهران ترد. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها.

حيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان. هي حولها كأنها طوق يزين جيدها، أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة

كبيرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الأشرفية، فسيفساء التنوع والحياة. سلوت عمان، من يسلوك عمان؟ وهل لعين بلا عمان إنسان؟ وهل لنفس إذا لم تهوها خلد؟ وهل لقلب عن الأحباب سلوان؟ وما لعيشك مهما ذقت من رغد طعم، وأنت بوادي الشوق هيمان؟ ولم بعمان تؤلي دائما قسما؟ كأن عمان إنجيل وقرآن، لا تطيق على سلوانها جلدا. سلوان عمان آلام وأحزان. هكذا تتجلى عمان بنبض الشوق والمحبة دائما، كما هي في القصيدة العمانية عند بكر حسن العزازي، حيث تأتي بكل تاريخها وحضارتها وسيرة الأهل فيها، ومعها تحضر ذاكرة جبالها السبعة، وعلاها هناك في الذرة جبل الأشرفية، أبرز الأحياء القديمة والتاريخية فيها. هناك في الجزء الشرقي من المدينة ليكون أكبر أحيائها مساحة، وقد كان تأسيسه منذ بدايات القرن العشرين، وهو من أوائل المناطق التي سكنها أبناء عمان الأصليون، ما جعله جزءا من ذاكرة المدينة وتاريخها العريق. هذا الموقع المميز لجبل الأشرفية شكل علامة فارقة له بقمته التي تشرف على مركز عمان وبقية جبالها، فانعكس هذا مع الزمن ليكون صفة وعنوانا للجبل الذي يذكر بأن سبب تسميته بجبل الأشرفية يعود إلى موقعه وعلوه وارتفاعه الذي يطل منه الجبل بوضوح على وسط المدينة والمناطق المحيطة، بحيث يمكن لمن يتأمل عمان من جبل الأشرفية أن يرى لوحة ساحرة بانورامية مميزة لمدينة عمان، كما أن هناك رواية شعبية أخرى حول سبب تسمية جبل الأشرفية بهذا الاسم، وهي مرتبطة بجانب ديموغرافي يتعلق بالمكان، حيث تشير بعض الروايات إلى أن أول من سكن هذا الجبل هم بعض من عائلات الأشراف، فصار اسمه جبل الأشرفية. يشكل جبل الأشرفية نموذجاً حضرياً حضارياً للتنوع الثقافي، ويعكس هذه الفسيفساء اللافتة للمجتمع العماني، حيث إنه يوجد فيه عائلات وأسر من خلفيات منوعة تمازجت وتداخلت بكل ثقافاتها وخصوصياتها لتشكل لوحة مجتمعية مدنية عمانية بألوان وخطوط وتعبيرات فيها قوة ومنع وتماسك مجتمع مدينة عمان، حيث إن جبل الأشرفية
لا يعطي

0: يعتبر مجرد حي تقليدي، بل هو مثال حي للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، إذ يضم الحي مزيجاً متنوعاً من العائلات الأردنية التي تعيش معاً بسلام، حيث تجد المسلمين والمسيحيين يسكنون جنباً إلى جنب، وتتعانق فيه أجراس الكنائس وصلوات المؤمنين مع مآذن المساجد وتكبيرات المصلين. نتصفح كتاب تاريخ وواقع جبل الأشرفية فيكون المرور على كثير من معالمها التي ما زالت حاضرة، وأشهرها مسجد أبو درويش وكنيسة القديس تاتيوس ومنطقة دوار الأشرفية وحي الأرمن ومستشفى البشير وشارع الطلياني ودرج فراج وغيرها من الأماكن التي سيكون المرور على جوانب من ذاكرتها التي تشكل مخطوط السيرة العطرة لجبل الأشرفية بمكانه وبإنسانه الذي وطنه وبث الحياة فيه، لنعتمد في توثيق هذه الذاكرة حيناً على ما تمت كتابته في المراجع والمصادر والصحافة، وأحياناً أخرى بالاعتماد على تلك الروايات الشفوية المحفوظة عند الرواة وكبار السن في عمان.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: أول صفحات الخير والبركة في سجل جبل الأشرفية سيكون على عتبة بوابة مسجد أبو درويش الذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية والدينية في جبل الأشرفية، وهو أحد المساجد اللافتة والمميزة بهندسته وبتصميمه وبألوانه وبمعماره المتقن الأنيق. تشير سيرة ذاكرة المسجد وتفاصيل تاريخه إلى أن الذي قام ببناء هذا المسجد هو الحاج مصطفى حسن شركس المعروف باسم أبو درويش في عام 1961 من القرن الماضي، في موقع قريب من حارة الأرمن في جبل الأشرفية بطراز معماري دمشقي قديم تميز باستخدام الحجارة البيضاء والسوداء في زخرفته الخارجية، ما جعله واحداً من أجمل وأقدم المساجد في عمان. لكن تتبع مراحل بناء المسجد منذ أن كان فكرة حتى ترسخ معلماً مهماً في جبل الأشرفية تكشف للمهتم تفاصيل مهمة لتوثيق سيرة المسجد، حيث إنه عندما هم أبو درويش بوضع أساسات المسجد الذي حمل اسمه أشار عليه أحد رجالات عمان وهو سعيد المفتي ببناء مدرسة وإقامة المسجد فوقها، وكان هذا ما تم تنفيذه بأن أقيمت في المسجد مدرسة تم تسميتها بمدرسة حسن البرقاوي الثانوية التي صار اسمها لاحقاً مدرسة محمد إقبال. وقد رسم الحاج أبو درويش المخططات الهندسية للمسجد بنفسه واستعان بالخطاط سامي نعمة لتزيين المسجد الذي أبدع بزخرفة جدرانه الداخلية بفنية وتقنية عاليتين والتي ما زالت ماثلة بروعتها وجمالها حتى الآن. ويبلغ ارتفاع مئذنة مسجد أبو درويش 36 مترا عن سطح المسجد، وعدد درجاتها 83 درجة، كما يوجد في المسجد مكتبة تحتوي على 3000 كتاب أشرف على تزويدها به صديقه مصطفى صبح الورملي أول كاتب مالية في الأردن. وبقي اسم مسجد أبو درويش حاضرا في الوجدان الشعبي العماني ذاك الرجل الشركسي الذي توفي عام 1981 ودفن في ساحة المسجد حسب وصيته. قلب نابض بالحياة والمحبة

والتعايش الحميمي هو جبل الأشرفية، يتجلى بأبهى صوره في حي الأرمن هناك في الجهة القريبة من جبل الجوف، حيث استقر الأرمن فيه منذ نحو 100 عام بعد هجرتهم من موطنهم الأصلي في أرمينيا. ورغم احتفاظ الأرمن في عمان بهوياتهم ولغتهم وثقافتهم، فإنهم اندمجوا بالمجتمع العماني وبالثقافة السائدة وأتقنوا اللغة العربية الدارجة، وهم في أغلبيتهم في حي الأرمن أرثوذكس، كانوا في 30ات القرن الماضي يقيمون شعائرهم الدينية في مبنى صغير في جبل النظيف يستخدم كمدرسة وككنيسة يوم الأحد. لكن في العام 1968 انتهوا من بناء الكنيسة الحالية، كنيسة القديس تاتيوس في حي الأرمن في الأشرفية، كما أنه كانت قد بنيت في عام 1962 مدرسة وروضة للأرمن بالقرب من الأرض التي بنيت فيها الكنيسة. ويوجد في الأشرفية العديد من المؤسسات الأرمنية، يمكن الإشارة منها إلى مدرستين وكنيستين وناديين رياضيين وجمعية خيرية، كلها أنشئت في حي الأرمن، إضافة إلى أنه توجد على سفح جبل الأشرفية في حي الأرمن المطل على شارع المصدار أول مقبرة للمسيحيين في عمان، تأسست عام 1927 وبقيت حتى عام 1962. وتشير سجلات أمانة عمان إلى أن الأرمن هم من أوائل من حصلوا على رخص المهن في العاصمة عمان منذ بدايات إمارة شرق الأردن، حيث برعوا في مهن كالتصوير الفوتوغرافي والخياطة للرجال والنساء والميكانيك والصياغة والذهب وصناعة الأحذية والأعمال التجارية الحرة. وقد كان أول مصور أرمني في الأردن كان اسمه بربريان، وكان في العام 1921 مصورا للقصر الأميري، وكان صاحب أول رخصة سياقة اسمه خشاتوريان، عمل سائقا لدى الأمير عبد الله. وكان الأرمني أرشاك ساركيسيان أول من فتح محل أحذية في عمان. الأمكنة في جبل الأشرفية لها نبض يفيض بمشاعر أهلها، وبيوت تحفظ بين جدرانها قصصا وحكايات تشكل جانبا من ذاكرة هذا الجبل الجميل بكل تفاصيله، خصوصا وأنه يحتوي على العديد من بيوت عمان القديمة التي كانت شاهدا على فصول مهمة من سيرة تشكل وتطور عمان على مدار قرن من الزمان. ففي حي الأرمن يشار إلى بيت عيسى بخيت جمو، هذا البيت العماني العريق والمعروف لدى أهل جبل الأشرفية ببستان بخيت، الذي بني عام 1936 بنمط هندسي لافت ومميز. لذلك فإنه وبسبب جمال هذا البيت وفرادة طرازه المعماري التراثي، فقد تم التصوير فيه لعدة مسلسلات درامية وأفلام سينمائية مثل الفيلم الأردني الشهير كابتن أبو رائد، إضافة إلى أن الفنان عامر الخفش صور فيه بعضا من أغانيه. كما أنه من البيوت القديمة في جبل الأشرفية كل من بيت سمير جوينات الذي يعود بناؤه إلى 40ات، وكذلك بيت زهير جمو المبني منذ 30ات القرن الماضي. وتبقى ذاكرة جبل الأشرفية نابضة بذاك الإرث النابض فيها وفي كل تفاصيلها ومعالمها وشوارعها، التي أكثر ما تتجلى ذاكرة الجبل القديمة يكون عند المشي في شارع الطلياني أو الإيطالي القريب من وسط البلد في عمان، ولعله من أعرق شوارع المدينة، حيث كان يسمى قديما بشارع الأشرفية. تعيد لنا

وصفه قبل سنوات عديدة ما جادت به ذاكرة الكبار من أهل جبل الأشرفية الذين يتذكرونه عندما كان طريقا ترابيا وضيقا تعبره السيارات بصعوبة حتى المستشفى الإيطالي الموجود في هذا الشارع والذي كان يضاء بلوكسات الكاز. وفي هذا الشارع على سفح جبل الأشرفية كان بناء المستشفى الإيطالي في عمان عام 1927 من قبل منظمة إيطالية متخصصة بالصحة ليكون أول مستشفى في تاريخ العاصمة عمان، حيث قامت مجموعة راهبات الكومبوني بالاعتناء بالمستشفى والإشراف عليه منذ العام 1939، وكان أول طبيب في المستشفى هو الإيطالي تيسيو. وشارع الطلياني معروف ومشهور لدى الطبقات الشعبية في مدينة عمان، حيث إنه يعتبر سوقاً للملابس والأحذية المستعملة خصوصاً ذات الماركات التجارية العالمية، حيث كان يرتاده الكثير من أهل عمان لشراء الملابس والأحذية بأسعار تناسب مداخيلهم. سيشهد جبل الأشرفية بعد سنوات من عمل مستشفى الطلياني تأسيس المستشفى الجراحي في عام 1954 بالقرب من مسجد أبو درويش، حيث كان في بداياته قائماً على جهود 6 أطباء يقودهم وليد بسيسو وياسر عمر ومعهما سليمان دحابر وحسام الدين المحتسب ونزار الزبدة وموفق الفواز كطبيب تخدير. وبعد تأسيس المستشفى بسنوات سيتم تغيير اسمه إلى مستشفى الأشرفية ثم إلى مستشفى البشير بعد استشهاد معالي وزير الصحة الدكتور محمد البشير الذي كان مرافقا للشهيدة الملكة علياء في جولتها لتفقد مستشفى الطفيلة عام 1977. ومن الشوارع المهمة في جبل الأشرفية هناك شارع بارتو الذي يعد من أقدم شوارع الأشرفية، حيث يحيلنا موقعه إلى تتبع مساره وتقاطعه مع شارع النظيف، حيث كانت توجد هناك قديماً مغارة عيشة التي ارتبطت بها تسمية طلوع مصدار عيشة كتسمية شعبية لشارع الأمير حسن الذي يتميز بالصعود نحو منطقة مفصل الطرق التي تؤدي إلى كل من جبال الأشرفية والنظيف والمريخ والوحدات، وكانت تتواجد فيه بعض كسارات الحجارة وتراب البناء ومقبرة إسلامية وأخرى مسيحية على سفح الأشرفية المطل على شارع المصدار. ومثلما هناك شوارع في الأشرفية تشكل بعض ذاكرة هذا الجيل، يوجد معها أيضاً درج هو امتداد لذاكرة تلك الشوارع، حيث إن درج فراج الذي يربط بين المصدار وحي الأرمن في جبل الأشرفية يعتبر من الأدراج القديمة العريقة في عمان، فقد تم بناؤه بين عامي 1950 و1955 بمسافة مائلة امتدت عليها 362 درجة، صارت تشكل عوناً ودرباً لأهل جبل الأشرفية في مسيرهم من حي الأرمن وإليه. ويظل جبل الأشرفية حياً ينبض بالحياة ويعكس بوضوح روح مدينة عمان وتاريخها الممتد، فهو ليس فقط حياً سكنياً بل مكان يعبر عن أصالة الماضي وتنوع الحاضر، ويشكل جزءاً من الهوية الثقافية والإنسانية للعاصمة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج
شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الحبشة من الآستانة إلى أديس أبيبا.

0: صادق باشا المؤيد العظم من جديد ورحلته إلى الحبشة.
1: إن الموضوعية والأمانة والدقة التي يتحلى بها العظم وهو ينقل لنا مشاهداته فضلا عن الإنسانية المتخففة من العقل تمكن هذه الرحلة من أن تتخذ كدليل بالغ الجودة بالنسبة إلى الرحالة والمسافرين إلى تلك الأنحاء وإلى القراء الراغبين في معرفة جغرافية تلك البلاد وأحوالها. أوليس هو من قال:
0: رحلتي هذه أكتبها بطريقة تمكن السائح في

0: تلك البلاد من اتخاذها كدليل له.
1: لقد أشار إلى ذلك العظم بنفسه، ونحن نضيف أيضا بأن نص الرحلة يقدم المعرفة بالمكان والإنسان أقرب إلى الشمول. إن وصف الطبيعة وعلاقة الإنسان بها قد أخذ من رحالتنا حيزا بارزا، وهي عنده طبيعة شاعرية، أجمل حالاتها عندما تتيح للبشر أن يحضروا من خلال انسجامهم معها، فينقل إلينا حالته وهو ينصت إلى أصوات الطبيعة وحركاتها، كأنه شاعر متمرس أو رسام مرهف يرسم.
0: توقف الرحالة كثيرا عند معتقدات الأفارقة إزاء عالمهم وإزاء الآخر الأبيض، وكان يعقد المقارنات بين الظواهر والطبيعة والأعمال التي وقف عليها في الحبشة وما يشبهها في موطنه سوريا أو في الآستانة.
1: كشف العظم عن مرجعياته الثقافية التي يستند إليها، فهو يفصح عن تفكير يمزج بين الأخذ بالعصرنة والانتماء إلى الأصول الإسلامية لمثقف دمشقي ينتمي إلى النخبة العسكرية العثمانية المتطلعة إلى مجتمع جديد.
0: وعندما نتطرق إلى ظروف الرحلة نرى أن الخطر كان باستمرار محدقا برحالتنا في الغابات والأدغال والجبال والوديان وعند ضفاف الأنهار، لا سيما في الليل، حيث تنتشر الذئاب والأسود والفهود والضباع وغيرها من الحيوانات الكاسرة.

0: أشاد العظم باستقبال الإمبراطور له في القصر الإمبراطوري، وقد عدد الهدايا التي سلمها للنجاشي منليك والهدايا التي تسلمها منه. وقد وصف الإمبراطور والإمبراطورة وتاريخ تأسيس الإمبراطورية الجديدة في الحبشة.
1: وفي هذا المعرض يصف الرحالة العظم في نصه دور الإمبراطورة القوية تيتوفي في نهضة بلادها، ويشيد بدورها الوطني المؤثر في تكريس استقلالها.
0: يفرد العظم الصفحات الأخيرة من رحلته لوصف المواقع الحربية العديدة التي دارت بين الأحباش والإيطاليين، من دون أن يخفي إعجابه ببسالة المقاتلين الوطنيين، ويورد معلومات تفصيلية دقيقة بالأرقام عن عتاد الجيش الحبشي وعدته وعديده، ما يكشف عن سعة اطلاع هذا الضابط الكبير وخبرته العسكرية.
1: وقد يستغرب من يطلع على مجريات الرحلة من غزارة المعلومات التي يوردها العظم عن البلاد والأشخاص والوقائع، حتى لا يظن أنه قضى أيامه في الحبشة لا يفعل شيئا سوى جمع المعلومات وتدوين الأخبار.
0: فقرات نص رحلة صادق باشا المؤيد العظم نقتطف بعضا منها. لقد بدأها بقوله:
1: امتثالا للأمر السلطاني الصادر بانتدابي لإيصال كتابه إلى جلالة منليك الثاني نجاشي الحبشة، سافرت من الأستانة في 15 من شهر أبريل على متن الباخرة فرنسية قاصدا مرسيليا لأركب منها أول باخرة تسافر إلى جيبوتي.
0: ويتابع واصفا الباخرة:
1: كانت الباخرة المذكورة كبيرة جدا وعلى غاية من النظافة، تقطع في الساعة 13 عقدة، ولم يكن معنا من الركاب في الدراجة الأولى سوى 30 راكبا نساء ورجالا، لذا كان لنا مجال واسع للتمشي على ظهر الباخرة والراحة في بهوها.

0: يصف العظم رحلته حتى الوصول إلى جيبوتي وزيارته والي المدينة وقنصل الحبش، ووصف سعادة الأهالي المسلمين بهم فقال:
1: منذ خرجنا إلى البر أخذ الأهالي وكلهم من المسلمين يفيدون علينا أفواجا، مرحبين بنا بعبارات الاحترام والتعظيم، ولم يكتفوا بذلك بل انتظرونا بينما كنا عند الوالي، وعندما خرجنا رافقونا مهللين مكبرين، واستمروا كذلك

0: كلما نخرج يرافقوننا من محل إلى آخر، وينتهزون كل فرصة لإظهار سرورهم العظيم من ورودنا لثغرهم.
1: عن الصوماليين تحدث العظم، فوصف الصومالي أنه متعاظم مغرور، وبسبب تحمله المشاق والمتاعب تراه دائما شديد المحافظة على كبريائه أمام سكان المدن المتنعمين بلذات المدينة. وقال أيضا إن الصومالي شجاع باسل للغاية، حمول للعطش والجوع. وفي الحبشة في مرحلة هرمايا دورغو يصف العظم المساكن في تلك القفار فيقول:
0: إن مساكننا هي خيم وصواوين. عند نزول القافلة في محل تنصب خيمتان دائما في وسط القافلة، وتنصب على أطرافها باقي الخيم. وقد كنت اشتريت صوانا كبيرا ذا عمودين حتى أتمكن من استقبال الزوار الذين يفدون علي، ويمكن جعل قسم منه للنوم بحاجز من نفس قماش الصوان.
1: يصف العظم وهو في المنطقة نفسها بدقة كيف يأكل السكان طعامهم فيقول:
0: يضعون أمامهم طعامهم وجله من الفلفل الأحمر، ويجلسون القرفصاء حول هذه المائدة، ويضعون عليهم العباءة أو الرداء الكبير المسمى شحما حتى لا يراهم أحد، ويأكلون بكل سكون وهدوء من غير أن يسمع لهم صوت، مستترين تحت الغطاء. ولو لم أرهم بعيني وهم يستعدون للطعام لما كنت علمت أنهم يتناولون طعامهم. وكيف يتسنى لي أن أعلم ذلك وليس أمامي سوى غطاء كبير تحته أشباح تتحرك كأنهم حواة يقومون ببعض الألعاب الغريبة؟ ولما سألت عن سبب ذلك قيل لي إن الأحباش يأكلون طعامهم تحت الستار حتى لا تراهم عين، فتصيبهم مصيبة من جراء ذلك. وكنت أرى الخادم عندما يقدم لي شيئا مثل القهوة أو الماء أو الطعام يخفيها تحت ذيله حتى لا يراها أحد، كأنه مال مسروق. وعندما أتناولها ينشر رداءه أمامي منعا لرؤية الغير.

0: وفي مكان آخر يقدم رحالتنا هذا النص:
1: إذا أصيب أحد أهالي هذه البلاد بمرض يرجع إلى عناية الرجل الأبيض، لأن الأبيض في نظرهم طبيب وجراح ومقتدر على كل شيء، ومع ذلك كله فإنهم يكرهون لونه، وإذا غضبوا عليه يسبونه قائلين تاج أولاج، أي المملوك الأبيض. وبالجملة إن لون الأبيض مكروه جدا، خصوصا عند السود أهالي أواسط إفريقيا، لعدم ألفة أبصارهم هذا اللون. فيظن البعض منهم أن الإنسان الأبيض إنما بيض لأنه ولد في غير أوانه، أي قبل أن ينضج في بطن أمه. والبعض منهم يذهب إلى أن البياض في الرجل الأبيض ليس هو إلا نتيجة مرض أصابه فغير لونه الأسود الطبيعي.
0: كنا مع رحلة الحبشة من الأسيتانة إلى أديس أبيبا، والتي تمت في ربيع وصيف عام 1896 من قبل صادق باشا المؤيد العظم، والتي حمل فيها رسالة إلى النجاشي مليك إمبراطور الحبشة من قبل السلطان عبد الحميد، ودامت 3 أشهر.
1: وغدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكين.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في تاء التأنيث، حيث نسلط الضوء دائما وأبدا على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والإبداعات في جميع المجالات وكنا دائما في سفر النجاح. أهلا بكم. اليوم أصدقائي المستمعين، وفي زمن تتسارع فيه الحاجة إلى إعلام أكثر وعيا وعدالة، يبرز صوت صحفي اختار أن ينحاز للإنسان لا للصورة النمطية التي اعتدناها، أن يسلط الضوء على قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة من زاوية الحقوق للشفقة. اليوم من خلال برنامج تاء التأنيث بنرحب بضيفتنا العزيزة المقدرة الصحفية الزميلة الأستاذة هبة رمضان في وكالة الأنباء بترا، والتي كرست جزءا مهما من عملها المهني لتناول

0: قضايا الإعاقة بعمق ومسؤولية من خلال تقارير وتحقيقات صحفية تلامس دائما الواقع وتدافع من خلالها عن الكرامة الإنسانية. معكم وبكم نرحب بضيفتي العزيزة الصحفية الأستاذة هبة رمضان. أهلا وسهلا بك معنا عزيزتي.
1: أهلا وسهلا أستاذة منى. أهلا فيك.
0: تحياتي لحضرتك، وأنت واحدة من سيدات برنامج تاء التأنيث، ونحن معك على المتابعة في كل التقارير التي قمت بإعدادها وكتابتها عبر الصحافة، تحديدا عبر وكالة الأنباء بترا أستاذة هبة، فأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا فيك. بداية بدي أشكرك أستاذة منى على هاي الاستضافة، والشكر للإذاعة الأردنية على اهتمامها بالطرح قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة. هذا الاهتمام أستاذي كثير مهم، لأنه بيسلط الضوء على قضايا لازالت بحاجة لتوعية أوسع وفهم أعمق، خاصة لما نحكي عن التمكين والحقوق، مش بس زاوية إنسانية، إحنا بنطرح قضية عدالة ومشاركة حقيقية في المجتمع.
0: أحسنتي. نعم، دعيني أعلق قليلا من خلال متابعتي لفترة ليست بسيطة بصراحة لما تقومين ببثه عبر صفحتك الخاصة وأيضا عبر صفحة وكالة الأنباء بترا. في كتاباتك ما بتكتفي بنقل الحدث عزيزتي هبة، دائما بتذهبي إلى ما وراءه، إلى الأسئلة الحقيقية المرتبطة بالتمكين، بالحقوق، بصناعة الوعي المجتمعي الذي نحتاجه. تناولتي موضوعات حساسة مثل أخلاقيات التغطية الإعلامية، ضرورة الابتعاد عن استدرار العاطفة عند عرض قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحفظ كرامتهم وبعزز حضورهم كأفراد فاعلين في المجتمع. ساهمتي هبة رمضان كصحفية متخصصة في هذا المجال في تسليط الضوء على أهمية الانتقال من النهج الرعائي إلى النهج الحقوقي في التعامل مع قضايا الإعاقة ودور الإعلام في دعم المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة. اليوم معك بنفتح هذا الملف الإنساني العميق وبنحاول أن نعيد صياغة الحكاية كما يجب أن تروى. من جديد بنرحب فيك معنا سيدتي.
1: هلا أستاذة، الله يسعدك. أهلا.
0: دعينا في البداية قبل أن نتحدث عما تتابعينه شبه يومي في هذا الموضوع نتعرف أكثر وأكثر على الصحفية الأستاذة هبة رمضان. تفضلي.
1: أنا صحفية في وكالة الأنباء الأردنية، خريجة صحافة وإعلام مختصة بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بهمني دائماً أنه أسعى من خلال عملي أني أركز على موضوع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة، وأنه ننقل التوجه من الإطار الخدمي للإطار الحقوقي، لأنه موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة بصراحة من ناحية إعلامية المفروض أننا يعني نغير التوجه في الإطار اللي كان مطروح سابقا.
0: نعم.
1: إطار جديد لازم نوجهه لإطار الحقوق أكثر، موضوع العدالة الاجتماعية.
0: نعم. يمكن إذا أردنا أن نتحدث عن هذا المجال وهذا الموضوع خصيصا الذي التزمت به وتخصصت به من خلال ما تقاريرك ومقالاتك الصحفية، بنأكد أن الأردن كان من أوائل الدول في العالم الذي وقع صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا تم تعديل الدستور الأردني تأكيد على التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. دعينا نبدأ معك الانتقال من نهج الرعاية لنهج الحقوق والتمكين. كيف يمكن إعادة تعريف، ونحن نتحدث عن المرأة في هذا المجال، إعادة تعريف المرأة ذات الإعاقة من متلقية للرعاية إلى شريكة فاعلة في التنمية؟ تفضل.
1: ستي العزيزة، إحنا بداية بحاجة ننتقل من نهج الرعاية لنهج الحقوق والتمكين، لأن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة في حالة تحتاج رعاية فقط، هذا بيشد من فرصها الحقيقية في الحياة. التمكين الحقيقي يعني أنه الإنسان يوصل للتعليم، لسوق العمل، وللمشاركة في المجتمع، مش مجرد نقدم له خدمات. إحنا هون بنحكي عن إعادة تعريف المرأة ذات الإعاقة مش كمتلقية الدعم.
0: نعم.
1: بل هي شريكة فاعلة في التنمية، هي إنسانة عندها قدرات إذا توفرت لها الفرصة والبيئة المناسبة بتكون منتجة ومؤثرة وقادرة على التميز.
0: نعم، أكيد عندما نتحدث عن المرأة من ذوي الإعاقة هناك العديد من الملفات أستاذة هبة، ويمكن أنت شاهدة حقيقية على الأرض ما يجري لتلك الفتيات والسيدات من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن عندما نتحدث عن أهمية الانتقال من نهج الرعاية لنهج

0: حقوق التمكين هو في صلب الاهتمام والدعم والتمكين لتلك الفتيات ولتلك السيدات. هناك في تشريع هذا واضح، يعني بلدنا الحبيب الأردن اهتم كثيرا بهذه الفئة كشريك أيضا في بناء المجتمع وبناء الأوطان. يعني هناك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 سنة 2017، هناك قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 الذي حافظ الحق السياسي في الانتساب للأحزاب، وكان هناك واضح من خلال دخول العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن هذه الحركات. نتحدث عن الخطاب المجتمعي هنا، مش الخطاب المجتمعي التقليدي على إعاقة تمكين المرأة كيف يؤثر أكثر من الإعاقة ذاتها. يعني هناك كان في مشاركات للعديد من النساء والفتيات في الانتخابات النيابية والمشاركات الحزبية، ولكن للأسف ما زال هناك في خطاب مجتمعي تقليدي نمطي يبعد تلك المرأة من ذوي الإعاقة للاشتراك والانخراط في هذه الانتخابات تحديدا. تفضل.
1: صراحة في كثير من الأحيان الخطاب المجتمعي بيكون هو أكبر من الإعاقة نفسها. لما المجتمع يحط توقعات منخفضة وينظر إلها إنها دائما نظرته إلها نظرة شفقة أو شك بقدراتها، هو فعليا بحد من فرصتها قبل ما تبلش أساسا. نعم. هو لما يحط توقعاته تجاه المرأة ذات الإعاقة دائما ويوجه إلها رسائل إنها هي أقل قدرة، ممكن يخلق سقف منخفض اساسا هي تجاه من نفسها قبل ما تحاول اساسا انها تدخل، سواء تدخل التعليم تدخل العمل او حتى تخطو خطوه الزواج، هي راح يكون عندها سقف توقعات منخفض. باختصار الاعاقه بحد ذاتها ممكن التكيف معها اذا توفرت لها البيئه المهيئه، لكن الخطاب المجتمعي السلبي يخلق حواجز لها قبل ما تبلش اساسا.
0: نعم. كيف ترين هذا الخطاب في وقتنا الحاضر أستاذ هبة؟ يعني على مدار السنوات هناك في حديث كبير، هناك في مشاركات كبيرة، هناك في اهتمام. يعني نحن نتحدث مع واحدة من النساء الداعمات للمرأة ذات الإعاقة لتكون حاضرة كشريك فعال في بناء المجتمع. هل هناك من تغيير لهذا الخطاب في وقتنا الحاضر؟
1: أكيد في توجه حاليا كثير كبير إنه إحنا نغير النظرة المجتمعية، وهذا دورنا إحنا كإعلاميين، إحنا دور إلنا رسالة إنه إحنا يعني نقوم فيها في تغيير هاي الصورة النمطية اللي كانت شائعة، وإنه إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص قادرين. حكيت لك زي يعني متى إحنا ما وفرنا إلهم البيئة، وفرنا إلهم الفرص وثقنا فيهم، هم عندهم قدرات يعني مهولة، والكل عم يسعى سواء مؤسسات سواء إعلام عم يسعى انه هاي. وبصراحه انا عم بحس انه فعلا في يعني في تغيير نوعي حتى في طرح قضاياهم، صارت الناس تتناول هذا الموضوع بشكل اكثر حقوقي، بطلنا نظره الانسانيه وانه يا حرام والنظره الشفقه، لا صار الموضوع موضوع حقوقي، هذا حق هم لهم حق ولازم يحصلوا عليه.
0: بما انه في حقوق وفي تشريعات طبعا في بلدنا الحبيب لهؤلاء الاشخاص، فلا بد من تغيير هذه النظره وهذا الخطاب المجتمعي الذي ينبني فقط على الشفقة دون تحقيق أي تمكين حقوقي لهؤلاء الأشخاص. أتحدث عن وأنت ذكرت يعني قبل قليل من خلال حديثك أنه هناك في دور علينا كإعلاميين، وهناك دور أيضا للمؤسسات. دعينا بدور المؤسسات في تحويل مفهوم التمكين من دعم ظرفي، يعني في بعض الأحيان تكون نوع من الفزعة في بعض الأحيان، إلى استحقاق دائم إنه هم بحاجة لهذا التمكين، بحاجة إلى إدماجهم في مؤسساتنا في أعمالنا. ما هو هذا الدور المناط بهذه المؤسسات، وما هي المؤسسات التي يجب أن يكون لها دور فاعل أكثر من غيرها؟
1: المؤسسات لازم يكون دورها بداية بتهيئة بيئات العمل. إحنا بنحكي عن المؤسسات بنحكي عن فرص عمل، يعني غالبا دور المؤسسات بيكون بتهيئة بيئات العمل، لازم أن تكون بيئات العمل دامجة مناسبة لكل أنواع الإعاقة من خلال توفير فرص عادلة بداية في تدريبهم للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعدين بالتوظيف وإنشاء برامج مستدامة لدعمهم من ناحية تطوير مهني تطوير شخصي للمرأة ذات الإعاقة خاصة، ومش بس مشاريع قصيرة المدى، يعني إن أنا مش بس أعطيهم فرصة قصيرة وهذا. بعدين كمان لازم نراجع القوانين الداخلية والسياسات للمؤسسات، نتأكد إنها بتلحق.

0: في حقوقهم وبتزيل التمييز المباشر وغير المباشر كمان. يعني باختصار المؤسسات هي الضامن الوحيد لتحويل التمكين من فكرة مؤقتة إلى حق دائم. تصبح مشاركة المرأة ذات الإعاقة في المجتمع وفي التعليم والعمل شيء طبيعي ومقبولية، مش مجرد استثناء.
1: نعم نعم، جميل جدا. طبعا هون يعني نتحدث فقط عن دور المؤسسات، ولكن هناك في أيضا دور على المرأة خصوصا من ذوات الإعاقة إنها تعيد صياغة صورتها الذاتية لتكون بالفعل قادرة على أخذ حقوقها، وقادرة أنها تمكن نفسها في ظل وجود مظلة مرجعية رسمية لها من مجلس أعلى لأشخاص ذوي الإعاقة، من الرعاية الملكية التي دائما ما هي يعني تشكل هذه المظلة الحامية لهؤلاء الأشخاص. كيف يمكن للمرأة أنها تعيد صياغة صورتها؟
0: تعلمون أهم جزء في التمكين هو التمكين الداخلي.
1: نعم.
0: لما المرأة تبدأ تشوف نفسها كشخص قادر مش كحالة تحتاج أنها تثبت، هذا بيعتمد على وعيها بحقوقها وجود فرص حقيقية لها. والدعم المجتمعي كمان أكيد دوره كثير مهم، دور إيجابي. من وجهة نظري هي بتكون قادر إنها تعيد صياغة صورتها الذاتية بعيد عن الوصاية لما تحصل على كل هاي الأمور، وهي تكون واثقة بنفسها وبقدراتها.
1: نعم، ويمكن هذا دور يعني لابد من الاستعداد له من الأسرة بداية، من خلال التعليم يعني على قدر الإمكان. يعني هناك في بعض الحالات يمكن قد لا يكون هناك متاح، ولكن عندما تكون هناك في أسرة واعية لحقوق أبنائها وبناتها خصوصا من ذوي الأشخاص من ذوي الإعاقة، هناك يعني البداية النواة هي الأسرة، من الأم الأب الأخوة الأهل، ومن ثم إذا كان هناك بالإمكان بالمدرسة وما يحيط بها أو المراكز الخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة. أعتقد هي نوع من التكاملية من جميع الجهات أستاذة هبة.
0: أكيد.
1: نعم نعم. يمكن أنت يعني تابعتي العديد من هذه الحالات، كيف تجدين صدقا الفتيات من ذوي الإعاقة برغم يعني أينما يعني كانت هذه الحالة من الإعاقة؟ هناك نحن نتحدث عن ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك الإعاقة السمعية البصرية الحركية، أكثر من نوع، ولكن كل حسب حالتها. كيف تجدين بالفعل توجه الآن فتيات الأردن من ذوي الإعاقة للتمكين وللمشاركة ولمحاولة إدماجهم داخل مؤسساتنا الوطنية؟
0: هل الفتيات ذوات الإعاقة عندهم الرغبة وعندهم الطموح إنهم يوصلوا وإنهم يحققوا ذاتهم؟ هم بس بينتظروا الفرص، يعني بينتظروا الفرص وبينتظروا توفر البيئة. البيئة هي أهم شيء في فرص العمل. لما بنحكي احنا عن فرص عمل او التعليم، التعليم الدامج كمان هلا خطوه كثير كانت كثير مهمه، التعليم الدامج انه بس ما يعتمدوا فقط انهم يكونوا عن طريق تعليمهم يكون عن طريق المراكز الخاصه، اندماجهم هلا في المدارس كان له كثير دور مهم كمان. وبرضه بعدين فرص العمل، لما احنا نهيئ لهم فرص عمل مناسبه ونأمن لهم اماكن عمل مهيئه، هذا كله بيساعدهم انه هم بحاجه إنهم ينخرطوا في المجتمع وينخرطوا وياخذوا فرصهم.
1: نعم.
0: وهم عندهم القدرة، أهم شيء إنها تكون البيئة مهيئة لهم.
1: نعم.
0: هذا هو أهم شيء.
1: نعم، هذا على صعيد يعني واقع المرأة وخصوصا من ذوات الإعاقة، وأيضا ما هو مناط بها من دور وما عليها أن تفعله لتكون أكثر يعني شراكة مع المجتمع، وأيضا دور المؤسسات. ذكرت في البداية نقطة هامة جدا، وأنا أتحدث مع صحفية إعلامية في وكالة الأنباء بترا، هذه المواضيع هي مناطة بالإعلام والصحافة من مثل قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة خصوصا المرأة. إلى أي مدى أسهم الإعلام في ترسيخ أو تفكيك الصورة النمطية عن هؤلاء الأشخاص تحديدا عن المرأة ذات الإعاقة؟ وأنا أتحدث مع متخصصة في هذا المجال.
0: أستاذي للأسف الإعلام سابقا بحكي سابقا، لفترة طويلة ساهم في ترسيخ صورة نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة.
1: نعم.
0: من كذا طريقة. أولا كان دائما يعتمد على موضوع الشفقة والرحمة بدل ما أنه يركز على قدراتهم ومساهماتهم الفعلية. كمان كان في موضوع المبالغة شوي في التحديات، يعني كنا نركز على الإعاقة كمحور للقصة كأنه الشخص عاجز بطبيعته.
1: نعم.
0: مش البيئة أو النظرة المجتمعية هي اللي بتخلق العوائق. كمان كنا نعرض قصصهم كحالات استثنائية ومعجزات، يعني بنعطي انطباع انه النجاح شيء نادر وغير ممكن الا في ظروف خاصه، بدل ما انه نقدمه كنموذج طبيعي يمكن انه يتكرر اذا توفرت الفرص. لكن حاليا في الوقت الحالي الاعلام صار عنده قدره كبيره في تفكيك هاي الصوره النمطيه.
1: نعم.
0: من خلال انه احنا صرنا نركز على عرض المراه ذات الاعاقه كفرد فاعل منتج مؤثر في المجتمع، صرنا نستخدم لغه محايده، لغه مهنيه بعيده عن الشفقه والتهويل. صرنا نقدم نماذج متنوعة للنجاح اليومي مش بس قصص استثنائية. صرنا نعرض إشراك النساء ذوات الإعاقة بأنفسهم، يعني صاروا يشاركوا هم نفسهم السيدات ذوات الإعاقة في صناعة المحتوى، صار يكون الطرح واقعي. هذا كثير صار في عندنا صبايا وسيدات عم بيعرضوا يعني تجاربهم خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هل الإعلام ممكن يكون أداة لتعميق الصورة النمطية أو لتغييرها، والفرق كله يكون في زاوية المعالجة.
1: نعم.
0: واللغة والتمثيل الواقعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: بالفعل، يمكن ذكرت نقطة جوهرية في وقت مضى قبل إدراك أهمية هذه الحالات الإنسانية من يعني قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة، وفي ظل وجود يعني مظلة تحميهم ومعرفة كيف نتعامل معهم، الإعلام في السابق كما ذكرتي كان يمكن يركز على بعض النظرات المجتمعية التي تؤثر عليهم ولا تفيدهم لا في تمكين ولا في دعم. هناك بعض الأخطاء الشائعة التي تناولها الإعلام لقضايا الإعاقة مثل الشفقة، التهويل، حتى التهميش في بعض الأحيان للأسف. ولكن يمكن مع زيادة الوعي المجتمعي أستاذي هبة، مع زيادة الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة، في وجود بعض الأقلام الحريصة على حمايتهم، على دعمهم، على تمكينهم، على إظهار القصص الحقيقية دون إبراز ظاهرة الشفقة والتهويل، ولأنه يعني إذا أنه من الأشخاص ذوي الإعاقة هو يعمل شيء مثلا مهول، لا، هو أيضا فرد من أفراد المجتمع. الآن هناك في نظرة واضحة كيف نتعامل أكثر وأكثر. يمكن أستاذ هبة يعني المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة هناك فيه نشرات بينشرها كيف نتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، كيفية ليس فقط التعامل حتى المصطلحات اللي إحنا كيف نتعامل معهم. في زمن سابق كنا نقول من ذوي الهمم، من ذوي، لا، الآن هناك في مصطلح هو من أشخاص ذوي الإعاقة، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، وهذا يمكن بالفعل كنا في بعض الدورات لم نكن ندرك كيف نتعامل مع حتى المسميات كإعلاميين. الآن هناك في وضوح، هذا إن دل على شيء بيبني خطاب إعلامي حقيقي. كيف يمكن بالفعل، هنا السؤال، كيف يمكن بناء خطاب إعلامي بيعكس الكفاءة، بيعكس القدرة، بدلا من العجز الذي في بعض الأحيان يظهره بعض الإعلاميين لهؤلاء الأشخاص؟
0: هلا في جانب كثير كنا نغفل عنه زي ما حكيتي إحنا وما كنا نعرفه، اللي هو إتيكيت التعامل الإعلامي مع الأشخاص.
1: نعم.
0: في إتيكيت لازم نتعامل فيه. هلا موضوع المصطلحات زي ما أنت حكيتي، صرنا نستخدم لغة حقوقية مثل استخدام مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة. صرنا نتجنب كلمات، أي كلمة فيها تقليل أو وصم، لأن الكلمة بتشكل وعي على فكرة بالمجتمع. ثاني إشي كمان صرنا طريقة الطرح، ما نحكي عن الشخص ذو الإعاقة إنه هي قصته الوحيدة، يعني ما نركز على الإعاقة كإعاقة.
1: نعم.
0: أو نختصر الشخص في إعاقته. الإنسان مش إعاقته، هو عنده حياة، عنده شغل، عنده دور، عنده تأثير.
1: صحيح.
0: ما نحكي في طريقة التصوير، يعني في الجانب الإعلامي صرنا في طرق حتى في التصوير والإخراج. في كان خطأ شائع زمان إنه لما إحنا نيجي نصور شخص ذوي الإعاقة كنا نركز بشكل مبالغ في لقطات قريبة على مثلاً، خلينا نحكي على الكرسي المتحرك، على العصاية للشخص.
1: صحيح.
0: لأن هي العنصر الأهم في القصة، ما كنا نركز عليه كشخص، بينما الصح هو التركيز على الشخص نفسه، على دوره، على إنجازاته. الإعلام المفروض أنه يقدم الإنسان أول إشي مش إعاقته، يعني ما نركز على إعاقته، لأنه إحنا لما نغير طريقة الحكي والصورة

0: فإحنا فعليا بنغير نظرة المجتمع.
1: بالفعل، يعني نركز على إبداعه، على قصته التي يظهر من خلالها إنجاز، تمكين، قصة بتغير مسيرة حياته أو غيرت مسيرة آخرين أيضا. هذا ما يجب علينا أن نركز عليه، وهذه نقطة جوهرية في خطاب إعلامي ممكن وداعم للأشخاص من ذوي الإعاقة. ونحن نتحدث اليوم عن يعني المرأة من ذوات الإعاقة، تحديدا النساء، ولدينا العديد من قصص النجاح أستاذي هبة. كان لدينا من خلال برنامج هنا أتاء التأنيث العديد من السيدات والفتيات من ذوي الإعاقة، لكنهن مبدعات وقادرات على تحقيق الكثير من الإنجازات، وكان لهم صوت وما زلنا حاضرات يتحدثنا عن هذه القصص الناجحة، وفيها طبعا قدوة ونموذج يحتذى لغيرهن من الفتيات، حتى من الفتيات العاديات السويات، من ليس فقط من ذوي الإعاقة. أتحدث فيما يتعلق داخل المؤسسات الإعلامية، أهمية وجود نساء ذوات إعاقة داخل هذه المؤسسات، وأيضا صناعة المحتوى الإعلامي، كم يكون هناك مفيد وجود من هؤلاء النساء وهؤلاء الفتيات؟
0: أنا أستاذ، وجود النساء ذوات الإعاقة داخل المؤسسات الإعلامية مش بس مهم، هو ضروري، لأنه ببساطة بيعطي صوت حقيقي للقضية، بيخلي الطرح أقرب للواقع. أولا هن الأقدر على نقل تجربتهم كما هي، بدون أنه إحنا نفلترها أو اجتهاد من الخارج، يعني بدل ما نحكي عنهم بصير الحكي منهم، وهذا الفرق كبير على فكرة بالمصداقية.
1: صحيح،
0: وجودهم بيساهم في تصحيح الصورة النمطية من داخل المؤسسات نفسها، لأنه بيفرض حضور مختلف وبيكسر الفكرة التقليدية عن قدرات المرأة ذات الإعاقة. كمان بيغير طريقة إنتاج المحتوى، من اختيار المواضيع لزاوية التغطية للغة المستخدمة، كلها بتصير أكثر حساسية ووعي.
1: نعم،
0: كمان رسالة المجتمع، المرأة ذات الإعاقة مش فقط موضوع للتغطية، هي صانعة محتوى وهي صاحبة قرار ومؤثرة في الرأي العام. مهم نحكي أن وجودهم في الإعلام بيفتح الباب لغيرهم وبيعزز فكرة أنه هذا المجال متاح وممكن. وبالنهاية كل ما زاد تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الإعلام، كل ما إحنا كنا أقرب أكثر لخطاب إعلامي عادل وشامل بيعكس الواقع الحقيقي مش الصورة النمطية.
1: جميل جدا. إذن من يعني انطلاقا من هذا الحديث، كيف يمكن تحويل قصص النجاح من حالات استثنائية لنماذج طبيعية ملهمة؟ يعني عندما تخرج هذه الفتاة من ذوات الإعاقة وتتحدث عن قصتها، تصبح كأي شخص طبيعي ملهم تتحدث عن نفسها. كيف ممكن نحول مثل هذه القصص بالفعل من هذه الحالات الاستثنائية عن شخص من ذوي الإعاقة إلى نموذج إنساني طبيعي ملهم؟
0: هلأ أهم جزئية هون إن نبطل نقدمهم كمعجزة أو استثناءات.
1: أشكرك. نعم،
0: نبدأ نقدمهم كنماذج ممكن إنها تتكرر إذا توفرت إلهم الفرص والبيئات المهيئة. المشكلة اليوم إنه كثير من قصص النجاح تعرض بطريقة توحي إنها حالة نادرة أو بطولة خارقة، وهذا يعني بضر أكثر ما بيفيد، لأنه بيخلي الناس تفكر إنه النجاح للأشخاص ذوي الإعاقة شيء غير عادي. الصح إن نربط النجاح بالفرصة مش بالإعاقة، يعني نوضح إنه هذا الشخص نجح لأنه حصل على التعليم، حصل على بيئة عمل مهيئة أو دعم مناسب، مش لأنه تحدى إعاقته بشكل خارق. كمان مهم نعرض تنوع بالنماذج، مش بس قصة كبيرة أو لافتة، ممكن نحكي عن حياتهم اليومية العادية، الأشخاص عم بيشتغلوا بيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. ممكن كمان حذرين برضو نرجع لموضوع اللغة، ما نحكي إنه رغم إعاقته فعل كذا أو نجح، لأنه هذا بيركز فكرة إنه الإعاقة هي العائق الحقيقي دائما. بينما الواقع إنه العائق غالبا هو البيئة. الإعلام لما بيعرض قصص النجاح كشيء طبيعي ممكن يتكرر، هو عمليا بيوسع سقف التوقعات للأشخاص ذوي الإعاقة وبيفتح قدامهم يعني فرص كبيرة.
1: نعم نعم، صدقتي فعلا عزيزتي هبة، يعني عندما نتحدث عنهم كأشخاص ملهمين وعندهم قصة تروى ويتحدث عنها كنموذج، هنا يعني نحقق هذه الزاوية تحديدا، بأنه هم ليسوا فقط استثناء على رغم الإعاقة، هم أشخاص موجودين بيننا ولديهم هذا التوجه، لديهم هذا الإبداع ولديهم هذا النجاح، هم قادرين مثلنا أنهم يحققوا على الرغم من هذه الإعاقة كما نقول، ولكن دون التركيز على هذه الإعاقة. أتحدث عن المرأة تحديدا، المرأة ذات الإعاقة ولديها

0: كان هناك حديث كبير أنه هل لديها حق في تكوين أسرة وأمومة، وهل ما زالت يعني المرأة بالفعل لديها هذا الحق في الزواج وبالأمومة. هناك كثير من الحديث، هناك الجدل المجتمعي إنها من ذوات الإعاقة، كيف ستتزوج، كيف ستنجب، كيف ستصبح أم، وهل تستطيع أن تدير بيتها وأسرتها وتربي. هذا الجدل كيف يمكن أن نتوقف عنده ونؤشر أن المرأة من ذوات الإعاقة التي من الممكن أن تكون زوجة وأم، بإمكانها أن تتزوج ولا يوجد هناك أي مانع قانوني؟ تفضلي.
1: هلا للأسف هذا الموضوع ما زال محل جدل.
0: نعم.
1: إنه إحنا بنربط ربط خاطئ بين الأمومة والكمال الجسدي. هلا في صورة نمطية راسخة تفرض إنه المرأة لازم تكون كاملة جسديا حتى تكون زوجة أو أم، وهذا فيه مضيق بصراحة لدور الأمومة. كمان في كثير تخوفات مبنية على جهل، مثل التشكيك بقدرتها على تربية الأطفال أو إدارة الأسرة.
0: نعم.
1: بدون أنهم ينظروا لقدراتها الحقيقية أو الدعم الممكن أنهم يوفروا لها. في بعض الأحيان بيتم التعامل مع هذا الحق وكأنه قابل للنقاش أو التقييم، بينما هو حق إنساني يعني مكفول بالقوانين والتشريعات الوطنية والدولية. المشكلة الأساسية مش في الإعاقة، في ثقافة المجتمع اللي لسه بصراحة لحد الآن ما استوعبت بشكل كامل مفهوم الحقوق والمساواة. وعشان هيك مهم إحنا نشتغل على تغيير هاي النظرة من خلال الإعلام والتوعية وإبراز نماذج حقيقية للنساء ذوات إعاقة عايشة بحياة أسرية طبيعية ناجحة بشكل طبيعي.
0: نعم. طبعا هذا الحديث كما ذكرتي فيه يعني محل جدل مجتمعي، وما زلنا نتحدث عنه أستاذي هبة. هناك الكثير من القصص التي تابعناها وكان هناك فيه النجاح للنساء من ذوات الإعاقة بإدارة أسر ناجحة وأبناء وبنات ناجحين، وتكون هي على رأس هرم الأسرة، يعني هي التي تقوم بالعمل على الرغم من إعاقتها، يعني شتى ما كانت هذه الإعاقة، ولكن هي تدير هذه الأسرة وتدير العمل وتحقق النجاح من خلال نجاحات أبنائها وأسرها. أكيد كان لديك العديد مثل هذه الصور وهذه القصص، إذا ممكن تحدثين عنها.
1: شوفي هلا الحقيقة هي الأمومة مش اختبار جسدي،
0: أكيد
1: هي مسؤولية. هي وعي، هي قدرة على الحب، على التربية. ممكن إحنا نفكك هذا الربط ببلش بداية. شوفي بداية إنه إحنا في نموذج واحد إحنا عندنا للأم المثالية، ما في علاقة بين الكفاءة كأم وبين الكمال الجسدي. لازم نشتغل على إظهار نماذج واقعية للنساء ذوات إعاقة عايشة تجربة أمومة ناجحة، لأن الصورة الواقعية أقوى من أي نقاش نظري. والإعلام زي ما حكيت لك برضو لازم يقدم الأمومة كما هي بدون مبالغة أو تشكيك، ويظهر تفاصيل الحياة اليومية بشكل طبيعي. كمان لازم نوعي المجتمع سواء في الأسرة في المؤسسات، لأنه كثير في أحكام مسبقة بتبدأ من الدائرة القريبة. يعني بمعنى آخر إحنا بحاجة نغير السؤال إنها هل هاي المرأة ذات الإعاقة تستطيع، إلى إن إحنا نسأل كيف ممكن ندعمها، شو ممكن نقدم لها. هذا هو الأهم.
0: نعم بالفعل، ماذا يمكن أن نقدم لها لدعمها لتكوين هذه الأسرة. هناك كما ذكرنا العديد من النجاحات لتلك السيدات بتحقيق الأسرة المترابطة السعيدة والمنتجة أيضا. ويمكن إحنا تابعنا قصص مثل يعني هذه هبة، إنه تشاهدين الفتاة أو السيدة من ذوي الإعاقة ولديها ابن ناجح متفوق أو ابنة ناجحة متفوقة، تجدينها تعمل من داخل بيتها أسرتها أو تدير جمعية أو تدير مؤسسة على الرغم من هذه الإعاقة. كما نقول ونحن لا نركز على هذه الإعاقة بقدر ما نركز على نجاحها كأم وكسيدة عاملة في المجتمع. كم حققت مثل هؤلاء السيدات في مجتمعنا الأردني أستاذ هبة مثل هذه النجاحات؟
1: هلا في نجاحات كثيرة، لكن هي التحديات الاجتماعية اللي بتواجهها فيها. لأنه عادة هي مش مرتبطة التحديات بالإعاقة نفسها، هي بالوصاية وبالنظرة النمطية للمجتمع. دائما فكرة مسبقة بتشكك بقدرة المرأة ذات الإعاقة على الزواج أو تربية الأطفال، وهذا بيخلق ضغط كبير اجتماعي عليها. غياب التهيئة والدعم الاجتماعي والمؤسسي، زي غياب البرامج والمبادرات النوعية اللي بتدعم هذا الجانب.
0: نعم.
1: عشان إحنا لازم يعني أول مؤسسات تشتغل على تطوير واستحداث مبادرات تهدف لتمكين النساء ذوات الإعاقة في مسار الأمومة. يعني صار ضروري هذا أنها تضمن ممارسة حقوقها الأسرية بأعلى درجات. هذا بيشمل برامج تأهيلية، برامج قبل الزواج، بنركز على بناء الصلابة النفسية إلها، تطوير مهارات الأمومة الممكنة. كمان أنه التأهيل مش لازم يقتصر بس على المرأة ذات الإعاقة، كمان لازم يستهدف الأزواج والعائلات اللي يعني ممكن أنها تقدم على الارتباط أو يعني

0: تجربة الأمومة بشكل طبيعي وواقعي يعني.
1: نعم، بتعرفي أستاذي هبة، يعني إحنا يمكن بنلاحظ الأسر في كل المجتمعات، ممكن واحد من أبنائها يعجب بفتاة أو سيدة يعني من ذوي الإعاقة، لكنها ترفض أن يرتبط بهذه السيدة. الأول شيء أنه كيف ستقوم بحياتها الزوجية، كيف ستربي أبنائها في حالة إذا كانت أنجبت، كيف ستدير بيتها، كيف كيف كيف كيف. هذه التساؤلات التي تدخل في ذهن كل أم إذا أراد واحد من أبنائها الارتباط بفتاة من ذوي الإعاقة. ماذا يمكن أن نقدم لهم من توعية لتغيير هذه النظرة وللإجابة على كل هذه التساؤلات التي قد تعصف بذهن كل أم تجد ابنها يرغب بالزواج من واحدة من الفتيات ذوي الإعاقة؟ كيف ذلك؟
0: أنا دور التوعية أساسي، لأنه كل ما زاد الوعي قلت الأحكام المسبقة وتغيرت النظرة تدريجيا.
1: نعم.
0: التوعية تشتغل على تفكيك الأفكار الخاطئة اللي تراكمت صراحة لسنوات، خاصة المتعلقة بقدرات المرأة ذات الإعاقة في الحياة الأسرية. التوعية بتساعد الناس تفهم أنه الإعاقة هي جزء من التنوع البشري، مش حالة استثنائية. المهم أنه التوعية ما تكون نظرية فقط، تكون
1: نعم.
0: مرتبطة بقصص حقيقية ونماذج واقعية، لأنه الناس بتتأثر أكثر إشي يعني باللي يعني بتسمعه. وهون كمان برضو بنرجع برضو بنأكد على دور المؤسسات، دور المدارس، دور الإعلام، لأنه التغيير الحقيقي بيصير لما يكون في خطاب موحد بيدعم نفس الفكرة. بالنتيجة التوعية مش مجرد معلومات، هي أداة لتغيير السلوك وتعديل النظرة وفتح المجال لفرص أكثر عدالة.
1: نعم، إذن المشكلة مش في الإعاقة أستاذ هبة، هي في نظرة المجتمع لهذه الإعاقة. ونحن ذكرنا يعني الإعاقة تختلف من شكل إلى آخر، هناك بعض الإعاقات التي توفر للمرأة أو للشخص من ذوي الإعاقة الانخراط في المجتمع وأن يكون جزء أصيل من أي مشروع تنموي أو من أي مشروع حتى أسري كما نقول. إذن الاختلاف هنا هي النظرة المجتمعية النمطية لأشخاص من ذوي الإعاقة، خصوصا للمرأة من ذوي الإعاقة. لكن متى نصل إلى مرحلة لا نحتاج فيها للحديث عن تمكين بل عن مساواة حقيقية؟
0: هلا شوفي، لما نبطل نحكي عن تمكين كشيء إضافي ونصير نحكي عن حقوق طبيعية وهو جزء من العدالة الاجتماعية، لما يكون وجود المرأة ذات الإعاقة في العمل وفي الإعلام وفي الحياة العامة يصير شيء عادي مش استثناء، وقتها بنعرف أن المساواة صارت واقعية. المساواة الحقيقية مش بس بالنصوص القانونية، لأنها كمان ثقافة وسلوك في المجتمع ووعي بالحقوق والقدرات. هذا بصير شيء خطوة بخطوة. برضو بنرجع للتعليم، للإعلام، للمؤسسات، لأنه كل ما أتحنا الفرص بشكل طبيعي للنساء ذوات الإعاقة أنهم يكونوا جزء من المجتمع بشكل كامل.
1: نعم، طبعا هذه نقاط هامة جدا يمكن أن نتحدث عنها أستاذ هبة. ذكرت التعليم، ذكرت الإعلام، يمكن تحدثنا عن الإعلام، ولكن التعليم تحديدا كم هو مهم في جانب الوصول إلى هذه المرحلة التي نتحدث فيها عن المساواة الحقيقية للأشخاص من ذوي الإعاقة خصوصا المرأة. كيف يمكن أن نركز على هذه الزاوية تحديدا، على التعليم في إيجاد هذه المساواة الحقيقية؟
0: هلا التعليم بداية لازم أنها الفتاة من مرحلة الطفولة تأخذ فرصتها في التعليم، تأخذ فرصتها في التعليم الدامج. أهم شيء إحنا هلا حاليا في الفترة الحالية بنركز على موضوع التعليم الدامج.
1: نعم.
0: أنهم الفتيات ذوات الإعاقة ما يكونوا يعني معزولات في المراكز أو لا، هلا حاليا عم ندمجهم في المدارس. مجرد اندماجها في المدرسة هاي خطوة أساسية إنها هي تندمج في المجتمع، إنها تكون ماخذ فرصتها زيها زي أي يعني شخص. هي وجودها في المدرسة واندماجها في المدارس، هاي بداية تغيير الصورة النمطية.
1: نعم.
0: إنها جزء من الأشخاص الطبيعيين. لما كنا زمان إنه نعزلهم في المراكز الخاصة كانت هون النظرة إنه هدول أشخاص مختلفين. هم مش مختلفين، هم أشخاص طبيعيين عندهم يعني البيئة المحيطة فيه بتوفر لهم شوية إعاقات في بعض أشياء، لكن إحنا لما دمجناهم في المدارس هاي كانت أول خطوة.
1: نعم.
0: في تغيير الصورة النمطية.
1: جميل، ويمكن بدءا من المدرسة إلى الجامعة هناك العديد من هذه القصص.

0: التي كانت الفتاة من ذوي الإعاقة جزء أصيل من المؤسسة التعليمية، وفيه تغيير أيضا لواقع الفتاة من ذوي الإعاقة. بتعرفي أستاذي هبة، عندما أتحدث وأشاهد العديد من هذه الصور للفتيات تحديدا من ذوي الإعاقة، وأشاهد هذه القصص الإبداعية خصوصا مع تطور التكنولوجي، وسائل التواصل الاجتماعي مع الذكاء الاصطناعي، وبتنا هناك الكثير منهن يتحدثن عن إعاقتهن وعن مدى الاستفادة من هذه يعني المحنة التي تصاب بها هذه الفتيات، وتحويلها إلى منحة وأمل، ويمكن فيها إلهام كبير لنا عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. كيف يمكن أن نستفيد من هذا التدفق من المحتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيضا الفكرة الأساس لدمج هؤلاء الفتيات والنساء من ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا؟
1: على وسائل التواصل الاجتماعي صارت تترك مجال إنهم يوصلوا رسالتهم بشكل واقعي أكثر، بدون ما إنه يكون الموضوع
0: مفبرك. نعم.
1: بالضبط، صاروا ينقلوا صورتهم بشكل واقعي، صاروا يفرضوا حضورهم، صاروا يكسروا الفكرة التقليدية عن قدراتهم، صاروا يختاروا مواضيع معينة يطرحوها كانت زمان ممكن إنها تحس إنها حساسة، صاروا يعني يتناولوها. المرأة ذات الإعاقة صارت يعني بصراحة في أيامنا هاي في مجال صناعة المحتوى داخل بقوة، يعني عم بوصلوا الرسالة بشكل بصراحة أنا بحس إنه هم يمكن أكثر منا قدرة على إيصال الرسالة، يعني هم عايشين التجربة، عايشينها بكل تفاصيلها، هم عندهم القدرة إنهم يوصلوا الرسالة. أنا بالنسبة إلي وجودهم في الإعلام صار شيء كثير ضروري.
0: نعم.
1: في حاليا في نماذج موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرضو أتوقع في بعض الدول صاروا موجودين في المؤسسات الإعلامية.
0: نعم.
1: يعني سواء مذيعات، صحفيات، عندنا بالأردن على فكرة في عندنا إحنا صحفيات ذوات إعاقة ناجحات ومتميزات.
0: نعم.
1: ويعني يعني بيمثلوا قصص رائعة.
0: نعم، هذا ما كنت أود أن أتحدث يعني عنه معك، يعني أنت أقرب إلى هذا الجسم الأصيل خصوصا في الصحافة أستاذ هبة، لديكم قصص ناجحة من تلك الفتيات والنساء من ذوي الإعاقة، واللواتي يقودن بالفعل صفحات إعلامية ناجحة ملهمة لغيرهن من النساء والفتيات، حتى الفتيات الطبيعيات يستفدن من هذه التجارب الإنسانية لهن.
1: أكيد أكيد موجود في في في عنا على فكرة إحنا أول صحفية كفيفة في الأردن حاصلة على عضوية نقابة الصحفيين. صحفية أنا تناولتها في قصة نجاح، وهي بصراحة صحفية رائعة يعني. وفي عنا كثير صبايا موجودات على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاميات، في عنا فتيات يعني في قبل فترة كان في عنا قصة الشاب مجد الهنداوي، مجد عندها مستقبل وعندها طموح إنها تكون كمان أول مذيعة متلازمة داون، يعني عندها طموح.
0: نعم.
1: عندهم طموح كبير، بس هم بحاجة لتوفير الفرص.
0: نعم، وأيضا بحاجة لمن يفهم كيف يتعامل مع هؤلاء الأشخاص. إذا ما هو مطلوب منا بالفعل، يعني إحنا خصوصا الإعلام، ما هو مطلوب منا في حال وجود مثل هؤلاء الأشخاص، والذي يعني لابد من خلال القانون المشرع الأردني الذي وضع أهمية وجود من هؤلاء الأشخاص داخل هذه المؤسسات حتى الإعلامية منها، كيف يمكن أن نوفر هذه البيئة المناسبة لهؤلاء الأشخاص ليكونوا جزءا منا وحاضرين معنا في قصصنا الإعلامية، قصصنا الوطنية والهم الوطني والهم العام؟
1: إحنا دورنا بداية لازم يكون دائما هو أول شيء التوعية، رفع مستوى التوعية لنا بأنه هذول الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم القدرة وعندهم الإمكانيات وقادرين، عندهم قدرات يعني بصراحة أنا مرات بحس أنه عندهم حتى يعني تميز زيادة، يعني كمان عندهم القدرة، بس إحنا نوفر لهم الفرص، نعرض قضاياهم بطريقة مناسبة، نعرضها بطريقة حقوقية أكثر، ما نركز زي ما حكينا نرجع لموضوع أنهم استثناء وأنه هذا يعني أو معجزات أو إشي، نعطيهم الفرصة. الإعلام إحنا لنا دور كثير يعني كبير ومؤثر.
0: نعم.
1: إذا استخدمنا

0: طريقة صحيحة راح نغير النظرة المجتمعية بشكل كبير، وهذا الصراحة الدور اللي أنا يعني عم بحاول أني أنا أقوم فيه من خلال عملي.
1: نعم، ولهذا نحن اليوم نتحدث معك أستاذة هبة رمضان. تم اختيار الحديث معك صدقا من خلال متابعتنا الجيدة لما تكتبينه عبر وكالة الأنباء بترا، من خلال تحقيقاتك الصحفية، من خلال متابعتك لملف الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا المرأة، لمتابعة مجريات حياتهم، التطورات التشريعية القانونية الداعمة لهؤلاء الأشخاص. يمكن هذا سؤال كان لابد أن نتحدث في بداية اللقاء، ولكن تركته للأخير لنتعرف لماذا توجهت هبة رمضان لهذا الجانب تحديدا، لماذا هذه التخصصية بهؤلاء الأشخاص ومجريات حياتهم والتطورات التي تقوم عليهم؟
0: أنا بداية بحب المواضيع الاجتماعية، المواضيع الإنسانية بتلامسني، يمكن هو إلها كمان إلها علاقة كمان بشخصية الإنسان. هذا الموضوع أنا كثير بالنسبة لي بلامسني، وبصراحة بحس إنه يعني كنت من يعني من اختلاطي، وهذا إنه هذا الموضوع بحاجة دعم، بحاجة إن نتناوله بجانب حقوقي. الشيء بيستهويني وبكتب بحب، انا عم بشتغل موادي، دائما بشتغلها بحب، ما بشتغلها انها هي كانها بس عمل، بالعكس انا بكتب الماده دائما بحب. بالتالي انت لما بتحبي الشيء اكيد رح يعني بتوقع انك يعني تأدي بافضل صوره
1: وتقدمينه بافضل الصور، وهذا ما وصل الينا صدقا هبه. يعني انا بحكي لك يعطيك العافيه على كل تقرير قمت بتحقيقه وبكتابته وبنشره، لأنه كل تقرير كان بيحكي قصة عن هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة. يمكن وضحتينا العديد من الصور التي ترتبط بهم، سواء الإتيكيت كيف التعامل معهم، التطور التشريعي عنهم، الاهتمام الملكي. وكان لك بصراحة بيوم الاستقلال كان هناك تقرير جميل لك تحدثت فيه عن تطور واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة في بلدنا الحبيب، يعني بداية من اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه لهذه الفئة، ولا اهتمامه حتى أنه كان حاضر معهم بقمة برلين واجتماعه مع العديد من الأهالي، من يعني أهالي من ذوي الإعاقة وأيضا من الأشخاص من ذوي الإعاقة. نتحدث عن هذا الاهتمام الكبير الذي نقلته لنا بكل هذا الحب كما وصفتي، ووصل إلينا بصراحة بكل حب. هل هناك من تحديات بتواجهك؟ هل هناك من أي معوقات للوصول إلى الصورة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص؟
0: لا الحمد لله الأمور كلها تمام، عم كل الدعم عم بتلقى من سواء من مؤسستي، من المحيط، من المجلس الأعلى، أنا بغطي أخبار المجلس الأعلى ذوي الإعاقة. الحمد لله الأمور كلها تمام، وإن شاء الله إننا منضل مستمرين على أداء رسالتنا، وإننا نوصل الرسالة بشكل يحقق فعلا ويترك أثر في المجتمع، وإنه يكون لنا دور في تغيير الصورة للأفضل ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم طبعا، قبل أن ننهي هذا اللقاء الشيق معك أستاذة هبة، كلمة أخيرة ماذا يمكن أن تقدمينها بداية لكل فتى من ذوي الإعاقة ولكل تأنيث في كل مكان؟
0: عم بحب أحكي لهم أنه إحنا دائما معاك، وإحنا دائما رح نكون الداعم لإلكم، وانه المراه والفتاه خاصه ذات الاعاقه قدراتها كبيره، اذا امنا فيها وامنا لها الدعم المناسب ووفرنا لها البيئه المهيئه.
1: نعم.
0: قدراتهم كبيره ورح يحققوا ورح يوصلوا، وهم حاليا حققوا كثير، عندنا نماذج فتيات يقدروا انهم يحققوا انهم يوصلوا، وفي فتيات كمان لسه عم بينتظروا الفرصه إنهم يحققوا. وهذا إن شاء الله إنه إحنا بيكون لنا دور إحنا في الإعلام وفي المجتمع، إنه ندعمهم ونساعدهم ونكون الداعم الأكبر إلهم حتى يقدروا إنهم يتميزوا، لأنه الطاقات كبيرة وعم بينتظروا الفرص بس.
1: نعم، وأكيد كلنا يعني يد واحدة متكاتفة لنحقق لهم كل هذه الاهتمامات ليكونوا مكنين ومدموجين معنا في مجتمعاتنا في مؤسساتنا ككل، ليس فقط على مستوى الإعلام، لأنه إحنا بنحتاج إلى التكاتف المجتمعي ككل أستاذي.

0: نعم. أنا بدي أشكرك في نهاية هذا اللقاء من خلال برنامج تاء التأنيث، كنت معنا الصحفية الزميلة الأستاذة هبة رمضان من وكالة الأنباء بترا، والمتخصصة بالشؤون الاجتماعية والأشخاص من ذوي الإعاقة تحديدا، وكنا معك في صورة واضحة لمجريات كل ما يتم إنجازه على هذا المستوى، هذا الملف الإنساني العميق. وكما يمكن ذكرت في بداية معك، حاولنا نعيد صياغة الحكاية عن هؤلاء الأشخاص كما يجب أن تروى حقيقة وبكل وضوح. كل التحايا لك أستاذي هبة رمضان.
1: شكرا لك أستاذ منى، شكرا على هاي الاستضافة، وشكرا للإذاعة الأردنية على اهتمامكم بطرح هاي القضايا.
0: تحياتي لحضرتك، شكرا.
1: شكرا.

0: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحية لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل. الزميل إسماعيل النجار في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي التطورات في المنطقة والتنسيق والتشاور المستمرين بشأنها. الأردن يرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم، والمدير الفني يؤكد أن المشاركة الأولى في المونديال تمثل مصدر فخر للكرة الأردنية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي سيارتهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق إطار يهدف إلى تمهيد الطريق نحو إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية وصولا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. الجيش الأمريكي يشن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز. أوكرانيا وروسيا تنفذان عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات والسهول اليوم مع ارتفاع متتال على درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الحبشة من الآستانة إلى أديس أبيبا.

0: صادق باشا المؤيد العظم من جديد ورحلته إلى الحبشة.
1: إن الموضوعية والأمانة والدقة التي يتحلى بها العظم وهو ينقل لنا مشاهداته فضلا عن الإنسانية المتخففة من العقل تمكن هذه الرحلة من أن تتخذ كدليل بالغ الجودة بالنسبة إلى الرحالة والمسافرين إلى تلك الأنحاء وإلى القراء الراغبين في معرفة جغرافية تلك البلاد وأحوالها. أوليس هو من قال:
0: رحلتي هذه أكتبها بطريقة تمكن السائح في تلك البلاد من اتخاذها

0: كدليل له.
1: لقد أشار إلى ذلك العظم بنفسه، ونحن نضيف أيضا بأن نص الرحلة يقدم المعرفة بالمكان والإنسان أقرب إلى الشمول. إن وصف الطبيعة وعلاقة الإنسان بها قد أخذ من رحالتنا حيزا بارزا، وهي عنده طبيعة شاعرية.

0: فينصت إلى أصوات الطبيعة وحركاتها كأنه شاعر متمرس أو رسام مرهف يرسم.
1: توقف الرحالة كثيرا عند معتقدات الأفارقة إزاء عالمهم وإزاء الآخر الأبيض، وكان يعقد المقارنات بين الظواهر والطبيعة والأعمال التي وقف عليها في الحبشة وما يشبهها في موطنه سوريا أو في الآستانة.
0: كشف العظم عن مرجعياته الثقافية التي يستند إليها، فهو يفصح عن تفكير يمزج بين الأخذ بالعصرنة والانتماء إلى الأصول الإسلامية لمثقف دمشقي ينتمي إلى النخبة العسكرية العثمانية المتطلعة إلى مجتمع جديد.
1: وعندما نتطرق إلى ظروف الرحلة نرى أن الخطر كان باستمرار محدقا برحالتنا في الغابات والأدغال والجبال والوديان وعند ضفاف الأنهار، لا سيما في الليل، حيث تنتشر الذئاب والأسود والفهود والضباع وغيرها من الحيوانات الكاسرة.

0: أشاد العظم باستقبال الإمبراطور له في القصر الإمبراطوري، وقد عدد الهدايا التي سلمها للنجاشي منليك والهدايا التي تسلمها منه. وقد وصف الإمبراطور والإمبراطورة وتاريخ تأسيس الإمبراطورية الجديدة في الحبشة.
1: وفي هذا المعرض يصف الرحالة العظم في نصه دور الإمبراطورة القوية تيتوفي في نهضة بلادها، ويشيد بدورها الوطني المؤثر في تكريس استقلالها.
0: يفرد العظم الصفحات الأخيرة من رحلته لوصف المواقع الحربية العديدة التي دارت بين الأحباش والإيطاليين، من دون أن يخفي إعجابه ببسالة المقاتلين الوطنيين، ويورد معلومات تفصيلية دقيقة بالأرقام عن عتاد الجيش الحبشي وعدته وعديده، ما يكشف عن سعة اطلاع هذا الضابط الكبير وخبرته العسكرية.
1: وقد يستغرب من يطلع على مجريات الرحلة من غزارة المعلومات التي يوردها العظم عن البلاد والأشخاص والوقائع، حتى لا يظن أنه قضى أيامه في الحبشة لا يفعل شيئا سوى جمع المعلومات وتدوين الأخبار.
0: فقرات نص رحلة صادق باشا المؤيد العظم نقتطف بعضا منها. لقد بدأها بقوله:
1: امتثالا للأمر السلطاني الصادر بانتدابي لإيصال كتابه إلى جلالة منليك الثاني نجاشي الحبشة، سافرت من الأستانة في 15 من شهر أبريل على متن الباخرة فرنسية قاصدا مرسيليا لأركب منها أول باخرة تسافر إلى جيبوتي.
0: ويتابع واصفا الباخرة:
1: كانت الباخرة المذكورة كبيرة جدا وعلى غاية من النظافة، تقطع في الساعة 13 عقدة، ولم يكن معنا من الركاب في الدراجة الأولى سوى 30 راكبا نساء ورجالا، لذا كان لنا مجال واسع للتمشي على ظهر الباخرة والراحة في بهوها.

0: يصف العظم رحلته حتى الوصول إلى جيبوتي وزيارته والي المدينة وقنصل الحبش، ووصف سعادة الأهالي المسلمين بهم فقال:
1: منذ خرجنا إلى البر أخذ الأهالي وكلهم من المسلمين يفيدون علينا أفواجا، مرحبين بنا بعبارات الاحترام والتعظيم، ولم يكتفوا بذلك بل انتظرونا بينما كنا عند الوالي، وعندما خرجنا رافقونا مهللين مكبرين، واستمروا كذلك كلما نخرج يرافقوننا من محل إلى آخر، وينتهزون كل فرصة لإظهار سرورهم العظيم من ورودنا لثغرهم.
0: عن الصوماليين تحدث العظم فوصف الصومالي أنه متعاظم مغرور، وبسبب تحمله المشاق والمتاعب تراه دائما شديد المحافظة على كبريائه أمام سكان المدن المتنعمين بلذات المدينة. وقال أيضا إن الصومالي شجاع باسل للغاية، حمول

0: للعطش والجوع. وفي الحبشة في مرحلة هرمايا دورجو يصف العظم المساكن في تلك القفر فيقول:
1: إن مساكننا هي خيم وصواوين. عند نزول القافلة في محل تنصب خيمتان دائما في وسط القافلة، وتنصب على أطرافها باقي الخيم. وقد كنت اشتريت صوانا كبيرا ذا عمودين حتى أتمكن من استقبال الزوار الذين يفدون علي، ويمكن جعل قسم منه للنوم بحاجز من نفس قماش الصوان.
0: يصف العظم وهو في المنطقة نفسها بدقة كيف يأكل السكان طعامهم فيقول:
1: يضعون أمامهم طعامهم وجله من الفلفل الأحمر، ويجلسون القرفصاء حول هذه المائدة، ويضعون عليهم العباءة أو الرداء الكبير المسمى شحما حتى لا يراهم أحد، ويأكلون بكل سكون وهدوء من غير أن يسمع لهم صوت، مستترين تحت الغطاء. ولو لم أرهم بعيني وهم يستعدون للطعام لما كنت علمت أنهم يتناولون طعامهم. وكيف يتسنى لي أن أعلم ذلك وليس أمامي سوى غطاء كبير تحته أشباح تتحرك كأنهم حواة يقومون ببعض الألعاب الغريبة؟ ولما سألت عن سبب ذلك قيل لي إن الأحباش يأكلون طعامهم تحت الستار حتى لا تراهم عين، فتصيبهم مصيبة من جراء ذلك. وكنت أرى الخادم عندما يقدم لي شيئا مثل القهوة أو الماء أو الطعام يخفيها تحت ذيله حتى لا يراها أحد، كأنه مال مسروق. وعندما أتناولها ينشر رداءه أمامي منعا لرؤية الغير.

0: وفي مكان آخر يقدم رحالتنا هذا النص:
1: إذا أصيب أحد أهالي هذه البلاد بمرض يرجع إلى عناية الرجل الأبيض، لأن الأبيض في نظرهم طبيب وجراح ومقتدر على كل شيء، ومع ذلك كله فإنهم يكرهون لونه، وإذا غضبوا عليه يسبونه قائلين تاج أولاج، أي المملوك الأبيض. وبالجملة إن لون الأبيض مكروه جدا، خصوصا عند السود أهالي أواسط إفريقيا، لعدم ألفة أبصارهم هذا اللون، فيظن البعض منهم أن الإنسان الأبيض إنما بيض لأنه ولد في غير أوانه، أي قبل أن ينضج في بطن أمه. والبعض منهم يذهب إلى أن البياض في الرجل الأبيض ليس هو إلا نتيجة مرض أصابه فغير لونه الأسود الطبيعي.
0: كنا مع رحلة الحبشة من الأسيتانة إلى أديس أبيبا، والتي تمت في ربيع وصيف عام 1896 من قبل صادق باشا المؤيد العظم، والتي حمل فيها رسالة إلى النجاشي مليك إمبراطور الحبشة من قبل السلطان عبد الحميد، ودامت 3 أشهر.
1: وغدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي التطورات في المنطقة والتنسيق والتشاور المستمرين بشأنها. الأردن يرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم، والمدير الفني يؤكد أن المشاركة الأولى في المونديال تمثل مصدر فخر للكرة الأردنية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي سيارتهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق إطار يهدف إلى تمهيد الطريق نحو إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية وصولا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. الجيش الأمريكي يشن غارة على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز. أوكرانيا وروسيا تنفذان عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات والسهول اليوم مع ارتفاع متتال على درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
4: ليس كل ما تركه الأولون ذهباً أو قصوراً، بل ما تركوه كان أثراً صغيراً يكفي ليخبرنا كيف عاشوا وماذا أحبوا وكيف بنوا حكايتهم فوق هذه الأرض. قطعة فخار مكسورة، نقش على صخرة، أو بقايا جدار الصمد في وجه القرون، تفاصيل قد تبدو عابرة لكنها بالنسبة لعلماء الآثار صفحات كاملة من تاريخ الإنسان.
5: مرحبا، أنا مغتربة أردنية عايشة معظم الوقت في نورث أمريكا. صدقا لما أجي على الأردن أكيد أكتر إشي بكون متشوقة أني أشوفه هو الأهل والعيلة، بس كمان طبعا أكيد معروف أنه في ancient civilizations إجوا على الأردن، وهذا إشي بخليني كثير متشوقة إنه أشوف أكثر الآثار اللي متواجدة في بلادنا، وبتكون دائما في كل مرة بستغرب إنه في إشي أجدد وأجمل وإشياء إحنا كثير ما بنعرفها عن الأردن، فبتمنى إنه يكون في ترويج أكثر عن السياحة والآثار في بلدنا الحبيب. وشكراً، يعطيكم ألف عافية.
4: ماذا تخبرنا الآثار عن الإنسان أكثر مما تخبرنا عنه الكتب؟ لماذا الأردن حتى اليوم يقدم اكتشافات تغير فهمنا للتاريخ؟ وما الذي يجعل حماية قطعة أثرية واحدة مسؤولية وطنية وإنسانية في آن واحد؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان كيف تروى الحجارة قصة الإنسان من الأردن حين تتكلم الحجارة، وكيف تقرأ الآثار مستقبل الأمم من خلال الماضي. برحب بضيفي البروفيسور الدكتور زيدان عبد الكافي الكفافي، عالم الآثار ومن أبرز الباحثين فيها ورئيس جامعة اليرموك الأسبق. أنا جدا سعيدة بوجودك معنا، ويسعد صباحك دكتور زيدان.
1: أهلا وسهلا فيك وفي السادة المستمعين، وهذا يوم جميل وطيب، وأنا سعيد بحضوري في هذه الحلقة التي بدأتها بما يطرب بأن الحجارة تتكلم وتحدثنا عن قصتها، وهذا قمة البلاغة.
0: نعم أكيد، اليوم الحجارة واللي عم تتكلم أنت، حتحكي لنا كل هاي القصص، كل القصص المدفونة اللي إحنا منعرفها واللي حضرتك بتعرفها، لكن على طريقة حضرتك، حضرة العالم، عالم الآثار البروفيسور. طبعا اليوم

0: هو يوم الآثار الأردني، وأنا جدا سعيدة إنه راح تاخذنا معك رحلة عبر الزمن عن حضارات كاملة تركت ما يخبرنا إنها كانت هون موجودة يوما ما. الأثر ليس ما يبقى من الحجر فقط، الأثر الحقيقي هو ما يبقى من الإنسان. فحضرة البروفيسور زيدان، كفافي خبرنا بداية بحيث أن الأردن وصفه مهد للحضارات من حيث المكانة الأثرية للأردن على خريطة الحضارات الإنسانية. حدثنا عن أبرز وأهم الحقب الحضارية التي شهدتها أرض الأردن وعن أهمية الأردن كممر حضاري وثقافي عبر التاريخ.
1: شكراً لهذا السؤال والتساؤل في نفس الوقت. لكن قبل أن أبدأ بالحديث حول التراكم الأثري المعرفي في الأردن، أود أن أقول بأن الأردن ومنذ تأسيس الإمارة في عام 1921 في 1923 تم تأسيس دائرة للآثار العامة والتراث للآثار والتراث في إمارة شرقي الأردن.
0: نعم.
1: وهذا بعطي انطباع اهتمام الأسرة الهاشمية ابتداء بضرورة المحافظة على هذا التراث وتقديمه للعالم والحفاظ عليه بأحلى وأبهى صورة من الصور.
0: نعم.
1: الآن إحنا بالأردن نحتفل بيوم الآثار أو بيوم الآثار الأردني. عندما نقول يوم الآثار الأردني نتكلم عن أرض الأردن اللي مساحتها 89,000 أو 90,000 كيلومتر مربع، وعن الإنسان الذي عاش فوق هذه الأردن عبر العصور وتفاعل مع هذه الأرض، قام بعمل إنجازات حضارية كبيرة قدمها للعالم.
0: نعم.
1: وسأمر عليها واحدة واحدة، لكن بسرعة لو سمحتي لي.
0: أكيد.
1: لأنه أكيد عندك أسئلة أخرى.
0: نعم.
1: من الأسئلة أو من أو الأسئلة التي تطرح،
0: نعم،
1: إيش أقدم إشي لقيتوه في الأردن أول ما بشوفك الواحد أو الناس بتسألوا؟
0: نعم.
1: طبعا احنا حتى نجيب على هذه على مثل هذه الاسئله بدنا شواهد.
0: نعم.
1: والشواهد هي اللي بتتحدثنا كما ذكرت في البدايه عن نفسها.
0: نعم.
1: انا عملت مع بعثه ايطاليه من 96 ل 2001، وتلتنا بعثه برازيليه ايطاليه في منطقه السخنه في حوض نهر الزرقاء.
0: نعم.
1: وعثرنا على أدوات صوانية مصاحبها سنفيل ونفيل وإلى آخره وحيوانات أخرى.
0: نعم.
1: أول ما شفناها هذه الحيوانات بتعيش في بيئة معينة.
0: نعم.
1: بتعرف صار في تغير مناخي، هاي عمرها حوالي 2 مليون سنة أو أكثر،
0: اللي هي الأحافير،
1: هي أدوات صوانية.
0: نعم.
1: مصاحبة للأحافير.
0: نعم.
1: صارت الأحافير هي الرخاتة.
0: صحيح.
1: طبعا احنا طلع معنا سنفيل، فرجنا لزميل لنا باليرموك اسمه عبد الحليم الشياب، دكتور درس في فرنسا، كان عمره 1 مليون سنة تقريبا. طبعا ما صدقناهوش احنا لانه عربي هذا، يعني بنصدقش بعض للاسف، ما عندنا ثقة في علم بعض. بعتنا لاستاذه في فرنسا اكد اللي حكاه الدكتور عبد الحليم.
0: نعم.
1: بعدين جاءت بعثة، احنا 2001 خلصنا، جاءت بعثة برازيلية واشتغلوا في منطقة قريبة واستخدموا طرق علمية حديثة للتاريخ، فطلع عندهم بالضبط 2,400,000 أو 450,000. هذه البدايات
0: من 2,000,000 سنة،
1: من أكثر من 2,000,000 سنة.
0: الله.
1: تواجد الناس، لكن احنا لقينا أدوات الإنسان لكن عظامه ما لقيناها.
0: أكيد.
1: فحتى الناس تعرف لو اللي متخصصين بيقولوا هاي أقدم الأدوات خارج إفريقيا.
0: نعم.
1: هذا الإنسان كيف كان عايش؟ أول شيء في علماء الأنثروبولوجيا البشرية بقسم الأنسنة إلى أنواع إحنا ما لناش دخل فيها هون، كويس؟ أحسن تزعلي. وبعدين بنقول إنه هذا الإنسان اللي صنعها عظامه ما لقيناهاش، لكن لقينا أدواته، بعديه أجناس ثانين. هذا الإنسان كان بيعيش على شكل مجموعات،
0: نعم،
1: كل 15-20 واحد مع بعض. وكانت الأردن يعني طبيعتها مختلفة أيامها، فيها كلها مسطحات مائية، بالجفر، بوادي الحسا، بالأزرق.
0: صحيح.
1: تصوري أنه بوادي الأردن كله كان عبارة عن بحيرة.
0: نعم.
1: فمن هنا الإنسان بيعيش حوالين ضفاف البحيرات هاي.
0: صحيح.
1: بس تصوري مجموعتين تلاقوا بعرفوش بعض.
0: نعم.
1: طب كيف كان ردة الفعل بين هاي المجموعات لما تلاقوا؟ احنا بديش أطول في هاي. بعديها تطور الإنسان اللي عاش على أرض الأردن، بدأ يستقر شوي بشوي، ومن هنا لقينا أقدم رغيف في موقع اسمه شبيكة في منطقة الحارة البازلتية. بس الرغيف هذا مصنوع من جذور النباتات، مش من الحبوب، حتى بعد تحليل يعني كثرة الخبز المتفحمة اللي تم العثور عليها. بعدين تشكلت عندنا القرى. القرى اللي ظهرت في الأردن قرى متميزة. وأنا يعني أنا أمشي بسرعة، تسأليني أسئلة ثانية.
0: لا، أصلا هو البودكاست عشان نسمع هاي المعلومات القيمة.
1: ما نسمع بس نطول، مش تقولي لي بعدين.
0: خد راحتك، أنا مستمتعة جدا. يعني أنا الآن يمكن بأول 5 دقائق يمكن صرت حاصلة من حضرتك على 7 معلومات ما كنتش حقيقة أعرفها ولا درستها بكتب.
1: إحنا بهمنا نوصل معلومة للناس.
0: أنا ما درست.
1: وبعدين أنا أحكي لك بكل صراحة، أنا من الناس اللي بيعملوا على السردية الأردنية، والله يخلف على سيدي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اللي أشعل مشعل هذه السردية حتى تقدم المعرفة للناس. الآن الجيل الطالع في كثير منهم، في منهم بيعرفوا الأردن زي كفهم، في غيرهم ما بيعرفوش ولا إيش عن الأردن. إحنا بنقدم معلومات عن البلد، خلي الناس تعرف شو بلدها. نرجع للأثار، للأنتيكات. فهذا الإنسان اللي عاش تطور، عمل قرية. القرية يعني بدأ يستقر، لما بيستقر بده يأكل ويشرب. فبدأ يزرع، لكن عنده كانت فكرة عن الحبوب البرية وطحنها والاستفادة منها للمعيشة، ولقينا مواقع في الأردن من هاي الفترة. لكن الفلاح الأردني اللي عاش في الأردن من 10,000 سنة كان متقدم فكريا وعقائديا واقتصاديا. أنا من الناس اللي اشتغلوا في بعض هذه المواقع الأثرية أو القرى، منها أهمها قرية عين غزال اللي عمرها 10,000 سنة، حيث تم الكشف عن مجموعة من التماثيل البشرية المصنوعة، مش المنحوتة، هاي كان بيصنعوا شكل إنسان أعواد القصب، بعدين بدهنوها بالجس أو الجبس، وهاي يعني قفزة نوعية في المعرفة.
0: رائع.
1: والشغلة الثانية يعني بعض هاي التماثيل لها رأس، بعضها إلا رأسين، يعني في كثير من الحوار اللي تم بخصوص ليش صنع هذا الإنسان هاي التماثيل.
0: نعم.
1: الإنسان الفلاح أنا بعرف إنه مرتبط حياته بترتبط بمظاهر الطبيعة، خاصة فعلا الشتاء وغيرها. فإذا أمطرت الدنيا طبعا هو زرع نبات وحصد وأكل، ومن هنا كان لابد أنه يتودد لهي الطبيعة، فعمل هاي التماثيل هاي. برأيي أيضا يعني بهذا قبل 10,000 سنة تقريبا صار يتطور، لكن صار في تغير في البيئة.
0: صحيح.
1: عبر العصور يعني ما ظلت ثابتة كما هي البيئة.
0: نعم.
1: صار في عليها متغيرات، ومن هنا أحيانا بصير في تغير في المباني. مثلا تصوري كنا في عين غزال لقينا مباني عمرها 8500 سنة تقريبا.
0: نعم.
1: من طابقين. في طابق لقيناه، الطابق الثاني كأنه كان في مطبخ نازل بغرفة من الطابق الأول. لما حفرنا هاي الغرفة نقبنا فيها لقينا فيها 13 قرن غزال. ولقينا فيها حمص وعدس.
0: نعم.
1: بس مكربن. لأنه مع الزمن بتكربن.
0: نعم.
1: أخذنا

0: سامبلز منها وحللناها بواسطة كربون الإشعاعي، طلع التاريخ اللي انكالبريتد غير معاير 6050 بلس ماينس 50. يعني احنا بناكل حمص من 8000 سنة، لكن اذا عايرتيها بتضيف 1000 سنة بصير 9000 سنة. وما حدش يقولنا بنروح على هاشم ولا ابو جبارة، كانوا جدود وجدود وجدودنا بياكلوا حمص، بيعملوا شوربة عدس ايضا كوسيلة للاكل. هذا الانسان الاردني
1: اللي كانوا يحصدوا منها الأرض يأكلوها على
0: يأكلوا.
1: طول
0: هم هو ينتج بس هو كان الآن في هذه المرحلة يقرر شو بده يأكل
1: فعلا.
0: ما بالأول كان اللي يجي تحت يده يأكله،
1: نعم.
0: الآن قرر شو بده يأكل،
1: نعم.
0: زرع شو بده يأكل،
1: نعم.
0: وهكذا. وأيضا هذا أنت طلعتيني على مخرج آخر بالمرحلة الأولى لما كان الإنسان صياد وجامع القوت ومتنقل، كانت عبارة عن مجموعة ذكرت لك كل 15 20 مع بعض، كان الشخص للمجموعة والمجموعة للشخص. قلت يعني مجتمع مساواة.
1: نعم.
0: الآن أنت انتقلت لمرحلة القرية، فلاحين. نعم. الفلاح له أرضه، كل واحد صار يعرف قطعة أرضه. الأرض طبعا صار في عندك منافسة على مصادر الطبيعية، فصار في عندك الحرب بين الناس أو المعاركة بين الناس.
1: نعم.
0: طبعا احنا بنحكي عن تنوع اقتصادي وتنوع فكري وأيضا تنوع اجتماعي.
1: نعم.
0: إذن المجتمع بالفلاحين بده أي دعامل كثيرة. صار عندك العائلة الممتدة. العائلة الممتدة يعني الجد والأب والابن والابن والابن، لأنه الفلاحة بدها أي دعامل كثيرة. فصارت الغرفة مش غرفة واحدة زي ما كانوا في بلدنا يسوي، يبلش بغرفة بعدين غرفة جنبها بعدين غرفة جنبها وهكذا. ولك هيك وجدنا بعض البنايات. بنيجي الآن في أنا مركز على عين غزال لأنه أنا حفرت
1: طبعاً.
0: عين غزال
1: طبعاً.
0: في سنة 89 تقريبا لقينا زقاق أو شارع يعني بفصل بين وحدتين سكنيتين، عدينا الدرجات 12 درجة في مدخلين، وهذا قلنا لما قلنا أقدم زقاق في العالم ما حد صدقنا طبعا. ولقينا حويطية من الحجار يعني دائرة أو إهليجي شكلها إهليجي، فيها موقدة وفيها جرة وفيها جواريش،
1: نعم.
0: وهذا عبارة عن مطبخ. تصوري الإنسان اللي عاش في الأردن تقريبا قبل 7500 سنة إلى 8000 سنة كان
1: يعني متحضر من يومه متحضر.
0: وبعدين نعم. بفترة من الفترات يعني خليني أنتقل يعني بلا دركنا الوقت لما بعدها بعد مرحلة القرى. إحنا في عنا قرى منها قرى متطورة، في موقع اسمه تليلات الغسول في يعني يبعد 5 كيلومتر شمال شرقي البحر الميت، تم العثور فيه على معبد أو مبنى عقائدي عليه رسومات.
1: نعم.
0: الرسمة من أجمل ما يكون، تمازج الألوان، توحيد، مش ممكن لما تطلع على الرسمة تقول إنه هذا رسمها واحد قبل 6500 سنة أو 6000 سنة.
1: نعم.
0: لدقة الرسم. وبعدين في حيوانات مرسومة بشكل محور إلى آخره، إلى علاقة بالعقائد. في كمان ماسكس، شو اسمه ماسك، أقنعة، الأقنعة وجدتها أيضا بعين غزال. هذا كله بيعكس الحال، لأنه أنت تفضلتي هي المادة الأثرية التي تتكلم، وهي الوثائق اللي بتقدم المستوى الحضاري لأي منطقة من المناطق. لو أنا قارنت ما بين الأردن في هذه الفترات ما بين مصر مثلا، كان الأردن سباق في هذه الفترات، لكن الفترات اللاحقة مصر تطورت، هي وادي الرافدين اخترعوا الكتابة وإلى آخره. بهاي الفترة اللي إحنا بحوالي 3200 قبل الميلاد تمت معرفة الكتابة في مصر وفي وادي الرافدين.
1: نعم.
0: في مصر الكتابة الهيروغليفية، وفي وادي الرافدين كانت الكتابة المسمارية.
1: نعم.
0: فأنت الآن صار في عملية توثيق وكتابة، فصرت تعرف شو اسم الإله، شو اسم الموقع من خلال الكتابات التي تركت. أما بالنسبة للأردن فأقدم الكتابات يعني تقريبا من 1600 1600 قبل الميلاد من موقع طبقة فحل. بدك تسألي كنتي؟
1: نعم، يعني حضرة البروفيسور الدكتور زيدان عبد الكافي كفافي، يعني الأردن متحف عبارة عن متحف مفتوح تحت السماء، كم حضارة تقريبا مرت على أرض الأردن، ولماذا هذه الحضارات اللي حضرتك خبرتنا عنها للتو استقرت هنا تحديدا؟
0: أولا يعني الأردن مقر حضاري وليس ممر حضاري.
1: نعم،
0: هو ما يعني موقع متوسط. أنا ما عديت كم حضارة، بس عمر الأردن ما كان خالي من السكان.
1: نعم.
0: وأيضا نقطة هامة جدا بحب أذكرها، أنه هذا الموقع المتوسط خلى سكان الأردن عبارة عن فسيفساء.
1: نعم.
0: على المدى فسيفساء من النواحي الاجتماعية، من النواحي الدينية، من النواحي الفكرية، لكن طول المدى الناس ايديها بدين بعض وبيمشوا مع بعض، وعلى هذا الأساس وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة من الحضارة. ما حد يعني الناس الحضارات تأتي وتذهب، تبلغ القمة ثم تنحدر، لكن بالأردن إحنا قلت لك ما كان، أنا ما كملتش، بدك كنت أحكي لك عن الممالك المعمونية
1: طبعاً.
0: يعني تصوري أنه أقدم رسالة سياسية طلعت من الأردن طلعت من أمير طبقة فحل سنة حوالي 1400 إلى 1350 قبل الميلاد، وضيفي لها 2000 سنة قبل حوالي 3500 سنة أرسل حاكم طبقة فحل رسالة إلى الفرعون المصري اللي بيقول عمره الأردن 100 سنة. تفضل، هذا شاهد،
1: يعني هذا شاهد
0: على عمق
1: رائع.
0: بعدين أنت لما بتحكي عن عمونيم وأبي، ما في عندنا كتابات
1: صحيح
0: بتؤكد على سلالات ملكية حكمت في هذه المنطقة. الأردن عبارة عن مكتبة مفتوحة، يعني في من منطقة البادية كلها كانت من 500 قبل الميلاد حتى 500 ميلادي البدوي في البادية كان يقرأ ويكتب.
1: نعم،
0: تصور.
1: نعم،
0: بعدين احنا ما يعني ما بنقدر نقفز عن الأنباط. الأنباط، حضارة الأنباط بعاصمتهم البتراء. بتعرفي انه سينا كانت تابعة للأنباط؟ بتعرفي انه ميناء غزة كان ميناء نبطي؟
1: هاي معلومات جديدة اكيد يعني بالنسبة
0: الآن لي. وكانت امتدت مملكتهم من دمشق الى العلا.
1: نعم،
0: يعني تفردوا بهذا وسيطروا على الطرق التجارية اللي كانت تيجي من جنوب الجزيرة العربية من اليمن، وكانوا بصدروها بوردوها إلى ميناء غزة. الأنباط كمان اخترعوا اختراعات، مش كتابة، فكر ديني، صناعات، نظام، أنظمة مالية مائية. يعني بكفي أنه الملك النبطي سك صورته مع مرته على العملة، قديش المرأة كان لها قيمة أيضا،
1: مكان اجتماعي.
0: مكان اجتماعية. هذه المعلومات اللي يجب على كل أردني أن يفخر فيها.
1: نعم.
0: يعني أيضا لما جاء المسيح عليه السلام إلى ولد في بيت لحم في فلسطين، لكن المسيحيين نضجت ووجدت في الأردن الحضن دافئ. يكفي عندنا المقدس أو المعمودية، وأنا بدي أذكر كمان دائما بذكرها أنه أول لجوء من المسيحيين العرب من القدس جاءوا إلى طبقة فحل سنة 69-70 ميلادية هربا من ظلم اليهود والرومان في ذلك الوقت.
1: نعم نعم.
0: إذن صار في عندنا الآن مجتمع مسيحي غساني مسيحي عربي اللي بيسكن في الأردن، وهو اللي تبنى المسيحية وطلع لنا أخدم الآن كنيسة ابن الحقبة على سبيل المثال.
1: نعم.
0: وين ما روحتي بالفترة هاي خاصة من القرنين الخامس والسادس بتلاقي كنائس في كل مغطي كل الدنيا. أنا ما يعني الوقت ما راح يسعفني أحكي عن كل واحدة، لكن لما بتيجي على فترة صدر الإسلام الأردن لعب دور كبير بصدر الإسلام. يعني الفتوحات الإسلامية
1: نعم
0: مرت عبر الأردن
1: فعلا.
0: مش بس هيك أختي، بالفترة العباسية لما اختلف المسلمين من صار التحكيم في أذرح عند معان
1: فعلا،
0: لما صار في التحكيم على جبل أذرح عند معان الدعوة العباسية منين انطلقت؟ من الحميمة.

0: نعم
1: عند معان.
0: نعم
1: فإذا حتى بالتاريخ الإسلامي الأردن لعب دور كبير في تحديد الطوائف، حتى صارت مش صار في شيعة بعدها وسني
0: نعم.
1: وإلى آخره، يعني لعب دور كبير في التاريخ الإسلامي. ومرت فترات، يعني حناش نحكي بالتفصيل حتى نهاية الفترة العثمانية. نعرف أنه الشريف حسين طيب الله ثراه هو من قام بمشروع النهضة العربية،
0: نعم،
1: أو بسموها الثورة العربية الكبرى. الناس بتفكر أنه الشريف حسين لما قالوا أطلق الطلقة الأولى وهكذا دوليك، أنه قال يلا فزعة. هي اللي صار كالتالي،
0: نعم،
1: بعد ما تولت جمعية تركية الفتاة الحكم وطردت السلطان عبد الحميد الثاني من الحكم، هذه الجمعية اضطهدت العرب ولغت اللغة العربية، لغت الدين الإسلامي. فجاء مجموعة من الضباط العرب اللي كانوا بحكم أو يعني يعملوا في الجيش العثماني إلى الشريف حسين وطلبوا منه العون والمساعدة لإنقاذ الأمة العربية وضرورة إنشاء وطن قومي للعرب.
0: نعم.
1: فمن هنا استجاب الشريف حسين لطلبهم وبدأ مرسلاته مع مكماهون في القاهرة، لكن للأسف الإنجليز لم يفوا بوعودهم، وما كان منهم إلا أن نفوا. الشريف حسين دفع الثمن،
0: صحيح،
1: لأنه رفض أن يكون لليهود وطن قومي لليهود في فلسطين كما جمعية تركيا الفتاة أعطتهم هذا الحق. طبعا بعد وفاة الشريف حسين طبعا أولاده تولوا الحكم، ويكفي القول بأنه الملك المرحوم الأمير فيصل كان أيامها الأول أنشأ الحكومة العربية السورية من 1918 إلى 1920، وكان أول دستور عربي هو دستور الملك فيصل في ذلك الوقت. لكن للأسف تأمر عليه الغريب والقريب على هذه المملكة، وأستطيع القول أنه معركة ميسلون هي التي حددت ما جرى. وأيضا جاءتنا سايكس بيكو، فمشروع الشريف حسين المشروع القومي اللي هو بدعو بوحدة العرب قسم إلى دول مختلفة لكن تحت الانتداب الفرنسي والإنجليزي. والأردن يعني قام هناك الإمارة ومار شرق الأردن العربية. ومن هنا لما الأردن تأسست في إمارة الشرق العربية كان كل البقوم عليها من العرب، مش فقط من الأردن، من العرب، جيش العربي كان اسمه إلى آخره. هاي كانت الهدف القومية العربية، الوحدة العربية. ظلينا لعند 1946 لما صار الاستقلال، وبعدين وحدة الضفتين. وإحنا الحمد لله الآن ننظر من حولنا فنجد أننا في نعيم، والحمد لله على نعمته بوجود الأسرة الهاشمية فوق رؤوسنا، والله يديمها علينا.
0: اللهم آمين. يعني حضرتك حدثنا عن دور الأردن في تحديد التاريخ، أيضا أخذتنا يعني في رحلة عبر الزمن عن أقدم دليل لوجود الإنسان في الأردن، كما وإنه حضرتك كعالم آثار مبدع ومؤرخ أيضا وباحث، أخذتنا للآثار للحياة اليومية للناس قبل آلاف السنين، كما وأن حدثتنا، وكان هذا الحديث بالنسبة لي كله أكيد ممتع، لكن كمان جزئية اللي لفتت نظري اللي هي موضوع الطعام والملبس والعلاقات الاجتماعية وتمكين المرأة واحترامها في هذاك الوقت.
1: نعم نعم.
0: وبالإضافة للتشريعات والقوانين، دعنا الآن ننتقل لمحور كيف يتحدث الأثر.
1: قصتي مع الأثار، أنا دخلت الجامعة الأردنية عام 1967-68 فصل دراسي،
0: ما شاء الله،
1: ودخلت قسم التاريخ والأثار. وكنا في ذلك الوقت ندرس أول سنتين تاريخ وأثار معا، في السنة الثالثة تتخصص إما آثار أو تاريخ. الذي دفعني لدراسة الآثار هو المرحوم والدي.
0: نعم، الله يرحمه.
1: الله يرحمه،
0: رحمة الله.
1: أنا رحت يعني لما كنا بدنا نتخصص إما تاريخ وآثار، فقلت له، كنا قاعدين أنا وياه ورحمة الوالدة، قلت والله أصحابي كلهم راحوا تاريخ، أنا بدي أروح آثار.

0: سنة 71 خلصنا البكالوريوس، عملت فداءة الآثار لمدة سنة بليرة وشلن باليوم باليوم. بعدين عملنا
1: بليرة وشلن أي سنة؟
0: سنة 72.
1: يعني كانت الشهرية كم؟
0: اللي يعني 30 ليرة وشوية.
1: نعم.
0: مبلغ قدره كانت.
1: يعني 45 تقريبا.
0: مبلغ قدره يعني. نعم. كويسات. وبعدين انتقلت احنا أسسنا متحف الجامعة الأردنية أنا وكمان زميل إلي. ب 73 الجامعة الأردنية فتحت ماجستير الآثار. سجلت فيه. وكنت أول خريج من هذا القسم نقشت رسالة الماجستير 16/9/1977.
1: ما شاء الله.
0: وكان المشرف على رسالتي أمريكا الله يرحمه اسمه جيمس سور، ساعده المرحوم برضو الدكتور محمود أبو طالب. طلعت على ألمانيا صح لبعتي من الداد في 16/10/77، أنهيت ب 5/2/82 الدكتوراه. أنا كنت مواظب بالجامعة الأردنية، استقلت بهاي الأثناء، كنت ماخذ اجازه بدون الراتب. بعدين اثناء مناقشتي للدكتوراه جاءني كتاب التعيين موقع او ممهور بتوقيع دوله الاستاذ الدكتور عدنان بدران.
1: نعم.
0: معين استاذ مساعد في جامعه اليرموك.
1: ما شاء الله.
0: فعوضا كل شيء اقدار
1: سبحان الله
0: سبحان الله. فعوضا اني ارجع الاردني رحت على اربد على اليرموك، وقعدت حوالي 40 سنه باليرموك. تنقلت من منصب اخرها الرئيس للجامعه، لكن انا ما تركت عمل الاثار، اشتغلت في عدد كبير من المواقع. الي من الكتب حوالي 25 بين تاليف وتحرير، الي من الابحاث حوالي 250 بحث واكثر، وانا عضو هيئه تحرير في مجلات علميه عالميه وعربيه واردنيه، وحصلت من الجوائز سيدنا
1: ما شاء الله.
0: اول شيء الله يرحم الملك حسين، اول جائزه اخذتها لتميزي في الماجستير سنة 1977 الملك حسين الله يرحمه. وبعدين جلالة الملك عبد الله كرمني 3 مرات، أخذت وسام التميز من الدرجة الثانية ستار اوف ساينس، وأيضا سلمني جامعة اليرموك، عندي أوسمة من بلدان أخرى. آخر جائزة حصلت عليها هي جائزة الكويت للتقدم العلمي، حصلت عليها عام 2024. شو بدي أقول لك، هاي يعني
1: ما شاء الله مسيرة حافلة،
0: والفضل فيها مش بس لإلي.
1: نعم.
0: إلا أمي ولا مرتي
1: الله أكيد.
0: لولا تعاون هي ما تسمع أم بشر ما بتسمعنا، أحسن تقولي. نعم. لي إنه خايف منها.
1: لا لا
0: بس
1: لا.
0: يعني وقوف المرأة أمام زوجها أو مع زوجها هي اللي بتخليه يتقدم
1: فعلا
0: في عمله.
1: فعلا.
0: يا إما تدفعوا للأمام يا إما تدفعوا للخلف، والنساء هن صانعات الرجال أحكي لك بكل صراحة.
1: طبعا.
0: بتقولي طبعا أنت عشان هيك يعني مبسوطة.
1: طبعا لأني أنا كمان أم يعني. وأكيد
0: الله يطول
1: هي الأم
0: بعمرك.
1: الأساس كل
0: الله يطول بعمرك.
1: حضرة البروفيسور الدكتور زيدان الكفافي، وماذا عن أبرز الاكتشافات الأثرية في الأردن، أي أهم المواقع والاكتشافات الأثرية التي أسهمت في إبراز الأردن عالميا؟
0: والله أنا أبدأ الكلام بأن الأردن عبارة عن متحف مفتوح من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
1: فعلا.
0: ومن الشرق إلى الغرب.
1: نعم.
0: وكل موقع له أهمية.
1: نعم.
0: لكن في إشي مهم إشي أهم كما تفضلتي، وإشي بيقدم خدمة للحضارة العالمية ليس فقط الأردن. أنا أبدأ من عصور ما قبل التاريخ، بديش أروح على إحنا حكينا عن اكتشاف السخنة، لكن أهم اكتشاف قدم الأردن للعالم هو اكتشافات عين غزال، وخاصة تماثيل عين غزال، لأنها منتشرة الآن في أكثر من متحف عالمي. يعني لو رحتي على البريتش ميوزيوم بتلاقي منها، لو رحتي على متحف اللوفر، وبالمناسبة أنا عندي محاضرة عن عين غزال في متحف اللوفر يوم 25/9. فهذا الموقع قدم الأردن بشكل كبير للعالم كموقع من عصور ما قبل التاريخ. لما بتيجي على مرحلة المدينة،
1: نعم،
0: مرحلة المدينة عندنا أكثر من موقع، لكن أكثر ناس اشتغلوا يعني في موقع خربة الزيرقون جنب المغير بإربد، وموقع خربة البتراوي.
1: نعم.
0: الطليان في خربة البتراوي قدموا مرحلة المدينة للعالم بشكل جميل.
1: نعم.
0: إنما لو أتيتي إلى مرحلة

0: الدولة الأم، مثل يعني العمونيين، موابيين، أدوميين، عندك اكتشافات كثيرة. لكن أنا بحفر بجبل قلعة الآن مع بعثة ألمانية.
1: نعم.
0: جبل قلعة مفروض يكون عاصمة العمون، العمونية أو ربة عمون. إحنا كنا بنفتخر برضو بمسلة الملك المؤابي ميشا،
1: نعم،
0: اللي بتبين انتصاراته على أحاب بن عمري ملك إسرائيل، وأيضا على إنجازاته العمائرية وبخصوص المياه وغيرها.
1: نعم.
0: هذا ملك أيضا نفتخر به، كما نفتخر بغيره من الملوك المعاصرين. فطبعا هذا كشف هام جدا. أيضا في عند الطفيلة، تعرفي بصيرة كانت عاصمة الإدوميين.
1: نعم.
0: في بلد اسمها السلع بين بصيرة أو قريبا جدا من بصيرة والطفيلة، وجدوا صخرة محفور عليها حفر في ملك كلداني عربي اسمه نابونيدس، إجا لهذه المنطقة ومر من هنا ونزل على تيمة في شمال الجزيرة العربية.
1: نعم.
0: طبعا هذا كشف أيضا كان هام. أيضا لا تنسي الأنباط، والأنباط الخدمات اللي قدموها، يعني البتراء هي من عجائب الدنيا السبع، ما حد بيقدر يتجاوز البتراء، وهي قدمت الأردن أيضا للعالم بشكل كبير. بعدها لما بيجي على الفترات البيزنطية أو المسيحية، خليني أسميها، عمرك رحت على أم جمال؟
1: نعم.
0: أم جمال يعني قصة، اللي فيها كاتدرائية فيها 17 كنيسة. يا ستي أنا نسيت ميفعة اللي هي أم الرصاص اللي مر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الأردن ما في نبي إلا مر على أرضها.
1: نعم.
0: فالأردن أرض مباركة. لو أجيتي يعني أنا بدي أقفز عن كيس اللي هي جدارة المدن العشر. الجدارة كان فيها جامعة.
1: نعم.
0: في يوم الأيام. وأيها المار من هنا كما أنا الآن، هذا اللي كتب عتابوتو، أيها المار من هنا كما أنا اليوم، كما أنت اليوم كنت أنا، وكما أنا اليوم ستكون أنت. يعني هذه كلها عبارة يعني مستخلصة من فكر متجدد، فكر عالي. لا أم كيس حكينا نجي الفترات الإسلامية.
1: نعم.
0: الفترات الإسلامية زي ما حكيت، إحنا لما تيجي عن الفترة الأموية كنا بنقول عن القصور الصحراوية. أجمل القصر اللي هو قصير عمرة اللي عليه الرسومات والآخرين.
1: نعم.
0: لكن أيضا لو جيت على عمان، في عندك دار الأمارة اللي كانت بعمان مبنية فوق جبل القلعة على القصر هذا.
1: نعم.
0: المسجد الحسيني أصله من الفترة الأموية، يعني بلشوا. لما تيجي على الفترة العباسية حكينا عن الحميمة.
1: نعم.
0: حكينا عن أيضا صدر الإسلام، معركة اليرموك. عمرك اللي بيجي على العشة، منطقة العشة، بطل على نهر اليرموك بشوف الصخرة اللي وقف عليها القائد الإسلامي خالد بن الوليد. إذا بدك تنزل على الأغوار بتشوفي أضرحة الصحابة.
1: نعم.
0: الموجودين بالأغوار. بتنزل على الكرك أيضا شهداء معركة مؤتة بالكرك. يعني أينما ذهب. طيب بدي أنتقل للفترة العثمانية، الخط الحديدي الحجازي، القطرانة، المواقع، هاي كل هاي بتبين أنه الأردن مركز حضاري متقدم على جميع الفترات من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالي. يعني لو بدي أخذها مرحلة مرحلة ما بنخلص اليوم.
1: نعم أكيد.
0: لغنى
1: يعني نعم
0: الأردن بهذه الوثائق. نعم. الأثرية.
1: فعلا فعلا. حماية الإرث والحضارة، ما أهم التحديات اللي بتواجه المواقع الأثرية حاليا؟
0: الواقع فيه تحديات كبيرة. للأسف أنه في كثير من المواقع عم تتعرض للخراب من جهتين.
1: نعم.
0: الجهة الأولى الباحثون عن الكنوز.
1: نعم.
0: الكنوز يعني هذول بيدوروا على لقايا.
1: نعم.
0: بنبشوا الأرض، بجوز يلاقي واحد فيهم فخارة، قطعة عملة، بس ما بيقولوا صناديق ذهب، والله بحد الله ما هي موجودة. النوع الثاني الامتداد العمراني.
1: نعم.
0: الامتداد العمراني يعني هذا مصيبة المصايب اللي بتتم في الوقت الحالي.
1: نعم.
0: مثلا لو اجيت عمان بالستينات كانت السبع جبال. العمان الآن ربطت إصويلح مع مادبة مع الزرقة، وهذا الانتشار والامتداد العمراني وفتح الطرق كله بيؤدي إلى تدمير المواقع الأثرية. الشغلة الأخرى،
1: نعم،
0: إنه الناس ما عم تقدر قيمة هذه المواقع الأثرية. الدولة ما بتقدر تحط حارس على كل موقع. إذا كان الإنسان الأردني ما عنده اهتمام بآثار اللي هي الوثائق، بكون صعب جدا إنه يحافظ عليها.
1: نعم.
0: يعني أنت بتنزلي، أنا اشتغلت في موقعين للأسف اتجرفوا، في موقع بوادي الزرقاء عند السخنة اسمه حسية، أصحاب الأرض بدهم يصلحوها جرفوها كلها حوالي 100 دونم، وفي موقع اسمه أبو حامد في الغور نفس الحكي، الناس بدها تعيش بس الحكومة ما بتقدر تمنع الناس يعني يستغلوا أراضيهم، وما حاش مصاري تدفع
1: صحيح
0: تشتري هاي الأراضي. إذا وين دور المؤسسات الأخرى اللي عندها فلوس؟ يعني هاي مسؤولية الله يرحم الملك حسين ذكر مقولة هامة جدا.
1: نعم.
0: إن الآثار ملك للإنسان وليس لإنسان.
1: الآثار كبيرة.
0: ولا لا؟
1: كبيرة.
0: فالآثار والحفاظ عليها هاي مسؤولية الجميع.
1: نعم.
0: أنا من هنا بدي أنتهي. ليس فقط أحيانا بتحط حارس على موقع الدولة بشترك مع المدور على الذهب في التنقيب في هذا الموقع أحيانا، يعني أنا بعمم
1: يعني رغم أنه أدب فعلا ما في من هذا الحكي كما تفضلت، إلا أنه مخاطر التنقيب الغير مشروعة والاتجار بأنه في مثل ما تفضل ذهب ما عم تخلص، هذا السيناريو والقصة ما عم ينتهي،
0: صار في إشي بحيش اسمه.
1: نعم.
0: يعني عندهم مسائلهم مختلفة. يعني أنا بقول لك بجوز يلاقي قبر، القبر بجوز يلاقي فيه سوارة.
1: نعم.
0: بجوز يلاقي فيه حلق، يلاقي فيه قطعة عملة، يعني بس ما بيلاقي صندوق ذهب.
1: ولو لقى صندوق الذهب يعني شو بده يعمل فيه؟ الآخر هو ملك للدولة، كل ما هو داخل
0: الدولة بتعوضه كمان. نعم. إذا لقيه وقدم للدولة الدولة بتعطيه مكافأة، بس القضية إنه أنت عندك صندوق ذهب، طب الذهب هذا منين أجا؟ الذهب مش لازم يكون له خامات؟
1: طبعا.
0: وين خامات الذهب في الأردن؟ بقولوا على العثمانيين تركوا صناديق الذهب، مش كانوا سموا الدولة العثمانية في نهاية حكمها الرجل المريض؟
1: نعم.
0: واقتصاديا ضعفت؟
1: نعم.
0: يا اخوان احنا نقرا، بتلاقي، انا بقولش بتلاقيش، بتلاقي بعض قطعه عمله، بتلاقي سوار، بس ما بتلاقي هالكميات هاي.
1: بالتفكير انه الغنى وما
0: بس انت في هاي الحاله. نعم. لما تحفر لحالك وتخرب، انت خربت وثيقه من وثائقك التاريخيه اللي. نعم. تثبت بلدك.
1: نعم نعم. أيضا الآثار والمستقبل، وبدنا نعرف من حضرتك حضرة البروفيسور زيدان الكفافي عن توظيف التكنولوجيا الحديثة في البحث والتوثيق الأثري، وإحنا الآن كمان دخلنا مرحلة الذكاء الاصطناعي.
0: أنت يعني هذا سؤال هام جدا.
1: نعم.
0: العلم الآثار علم متغير.
1: نعم.
0: يعني إحنا أنا أول يعني الحفرية، أول حفرية عملتها دربونا فيها إحنا طلاب جامعة أردنية كانت سنة 69.
1: نعم.
0: 70. نعم. في صوفية لقوا كنيسة، لكن الواقع اللي دربني على التنقيب عن الآثار هم البعثة الأمريكية اللي عملت في حسبان سنة 74.
1: نعم.
0: واستفدت كثير منها. علم الآثار بلشنا بطرق تقليدية. يعني المتر، المتر تيب، السكيل، الشغلات ترسم انت. الان احنا بنشتغل بجبل القلعة مع يعني مشروع مشترك مع الالمان. المهندس اللي معانا معه عبارة عن آلة صغيرة، لا بنحتاج نرسم ولا نصور، بتسوي كل شيء. وهذا العلم طبعا هو اللي بيسهل.
1: نعم.

0: الآثار أهميتها مش في إنك تلاقيها، الآثار أهم شغلة فيها إنك كيف بتفسرها وكيف هي بتحكي عن نفسها. للأسف إنه في ناس أو مجموعات بلوا ذراع الحقيقة، وبصير الآثار في خدمة السياسة، وعملية التفسيرات بتخدم الهدف اللي بدهم إياه.
1: نعم.
0: وهذا أخطر شيء.
1: فعلا هو خطير.
0: هذا
1: لأنه
0: أخطر شيء.
1: لأنه طمس الحقيقة يعني بيكون.
0: هو كمان بيخدم أهداف أخرى.
1: نعم.
0: يعني حتى أكون أوضح، في عندك مجموعة من المناقبين التوراتيين اللي بيشتغلوا في فلسطين. مثلا لقوا شغلة زي هيك بيقولوا هاي التوراة ذكرتها، وهاي محل توراتي، وهون كنا. إحنا الآن بدنا نكون واعيين ونعرف هذا اللي بيحفر عنا كيف بيفسر الآثار اللي بنكتشفها في الأردن، ويكون تحت المراقبة.
1: نعم.
0: بعضهم أنا لا أنكر أنه من أجمل ما يكون، وما عندنا أي مشكلة معهم، بيقدم الحقيقة الثابتة كما هي.
1: نعم. حضرة البروفيسور الدكتور زيدان عبد الكافي الكفافي، عالم الآثار، ما بعد الآن، ما الرسائل اللي حضرتك بتحملها الآثار للأجيال القادمة، ماذا تقول بذلك؟
0: أولا أنا أقول قبل أن أقول ما هي الرسالة، أنا بحب أوجه رسالة للدولة.
1: نعم.
0: آثارنا هي هويتنا.
1: نعم.
0: ويجب الحفاظ عليها. ومن هنا أناشد الحكومة الأردنية بدعم دائرة الآثار العامة الأردنية بالكوادر البشرية المؤهلة وبموازنة تليق بدائرة الآثار العامة، غير أن تكون يعني موازنة تشغيلية، لأنه إذا بدنا نبدع إحنا بحاجة إلى فلوس. حضرتك ذكرتي الرقمنة ودخول الرقمنة، وهذا أيضا مكلف وبحاجة إلى دعم من كل الجهات. أنا متفائل بالمستقبل، ومدام في عندنا كوادر مؤهلة واهتمام للأسرة الهاشمية. يعني عمرك زرتي متحف الأردن الذي تقوم عليه سمو الأميرة سمية؟ يعني وغيره من المتاحف. الآن صار في عندنا مجموعة من المتاحف الجيدة. ثقافة المتحف مش موجودة في مجتمعنا للأسف، وهذا أيضا بناشد العائلات الأردنية أن تكون عندها ثقافة، اللي هي ثقافة زيارة المواقع الأثرية والمتاحف. المواقع الأثرية مش تروح تشم الهواء وتشرب بيبسي وتأكل بسكوت، إنك تعلم ابنك يحضر نفسه قبل ما يروح لزيارة الموقع ما هو هذا الأثر، ويقرأ حواليه ويروح عارف القصة الموقع قبل أن يراه. المتحف من الضروري بمكان أن نعود أبنائنا على زيارة المتاحف، وحتى نريهم نتاج أجدادهم، وحتى يعني يتعرفوا على وطنهم. اللي بيعرف وطنه يا أخوان بينتمي له وبيحبه، وهاي رسالتي بنهاية هذه المقابلة، وشكرا.
1: رائع. يعني حقيقي بدنا يمكن حلقات وحلقات لنكسب أكبر كم من هذا التميز بالحديث. ضيفنا البروفيسور الدكتور زيدان كفافي، اللي أخذتنا فعلا لرحلة ممتدة بين طبقات الأرض وصفحات التاريخ. الأثر إذن ليس ما يبقى من الحجر فقط، الأثر الحقيقي هو ما يبقى من الإنسان. حضارات كاملة رحلت، لكنها تركت ما يخبرنا أنها كانت هنا يوما ما. وحين نحافظ على آثارنا فنحن لا نحرس الماضي فحسب، بل نحافظ على ذاكرة الوطن للأجيال القادمة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف، يطرح القضايا الاجتماعية ويعالجها بما يتناسب مع المجتمع لتعزيز ثقافة الإيجابية والحد من آثارها السلبية. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي التطورات في المنطقة والتنسيق والتشاور المستمرين بشأنها. الأردن يرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم، والمدير الفني يؤكد أن المشاركة الأولى في المونديال تمثل مصدر فخر للكرة الأردنية. أعمال المؤتمر الوطني الثاني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر تنطلق اليوم، ووزير البيئة يؤكد خلال الافتتاح أن الأردن يمضي نحو تحول أخضر مستدام يعزز التكامل الوطني في مواجهة التغير المناخي. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي سيارتهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق إطار يهدف إلى تمهيد الطريق نحو إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية وصولا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. الجيش الأمريكي يشن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز. أوكرانيا وروسيا تنفذان عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات والسهول اليوم مع ارتفاع متتال على درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية.

0: LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله في مستهل هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، الذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل عن محاور خطبة الجمعة يوم أمس، والتي كانت عن وجوب محبة الله تبارك وتعالى، مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور محمد بن مفرج مشرف وإمام مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وفضيلة الدكتور فادي الربابعة المفتي في دائرة الإفتاء العام. فأهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعي ومتابعي الكرام، وأيضا ضيفي الكريمين.
1: حياكم الله يا دكتور.
0: فضيلة الدكتور محمد، ما مفهوم محبة المسلم لله تبارك وتعالى؟ ماذا نقصد بهذا المصطلح، وما أدلة وجوبها؟ تفضل بارك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بداية دكتور، كل الشكر لهذا اللقاء وهذا العنوان.
0: حياك الله يا سيدي.
1: تعلم ويعلم الإخوة جميعا وضيفنا أيضا ضيف البرنامج أنه لا شيء أسمى من الحب قيمة في الوجود.
0: نعم.
1: فأينما وجدت الحب وجدت معه الجمال والجلال والكمال. نعم، الحب يفجر في القلوب وفي النفوس جميع الطاقات الإيجابية ويقتل كل سلبية في الحياة. لهذا كان الحب في الإسلام من ركائزه الأساسية. الحب ركيزة، وليس من الترف، وليس من نافلة القول أو الموضوعات. فقد أقام الله تعالى علاقته مع خلقه على الحب، نفس العلاقة الله عز وجل أرادها أن تقوم على الحب لما له، أي لهذا الحب من دور في تهذيب سلوك وأخلاق وقيم المجتمع.

0: والناس. والحب كما تعلم ويعلم الإخوان جميعا أنه لا يكون من طرف واحد، الحب ينبغي أن يكون من طرفين، والذي يبدأ بالحب هو العبد، الذي يبدأ بالحب هو العبد. وهذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعبد ينبغي أن يبادر أولا للسعي إلى هذا الحب، لأنه الذي يحتاج إلى هذا الحب. الله لا يحتاج إلى حبنا، نحن الذين نحتاج إلى حبه، لأنه المنعم والمتفضل جل جلاله. أما فيما يتعلق بمفهوم محبة المسلم وأدلة الوجوب، يا سيدي، مفهوم المحبة يعني كما في التعريف المبسط هو تعلق القلب بالله تعالى إجلالا وتعظيما وإيثارا لمحبته على كل شيء وعلى كل حب في هذا الوجود. هذا مختصر. ومن علامات هذا الحب تقديم محبته على كل محبوب، ولا سيما نقدم حبه على كل محبوب.
1: احنا سنأتي ان شاء الله الى
0: تقديم
1: عن علامات محبة الله تبارك وتعالى.
0: اما الأدلة يا سيدي،
1: لكن لو
0: الأدلة باختصار شديد، الله عز وجل قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث، كما جاء في الصحيحين، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. موطن الشاهد: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذه الأدلة، وهذا هو المفهوم العام والمبسط لمعنى محبة العبد لله عز وجل.
1: إذن فضيلتك، محبة الله تبارك وتعالى من قبل العبد تعني أن يتعلق قلبه بالله عز وجل تعظيما وإجلالا وإيثارا، بحيث يأنس بذكره ويشتاق إلى لقائه كما ذكر فضيلته قبل قليل. وهذا الأمر لا يعد يعني ترفا، بل هو أمر واجب، ويعد كذلك أصل العبادات وروح الإيمان بالله تبارك وتعالى. لا يستقيم الإيمان بالله عز وجل إذا لم يكن العبد محبا لله سبحانه وتعالى. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييك فضيلة الدكتور علي، وأحيي فضيلة الدكتور محمد بن فرج والمستمعين الكرام. وبعد، محبة الله سبحانه وتعالى قيمة عظيمة من قيم الإسلام، وقد ورد لفظ الحب في كتاب الله عز وجل بمشتقاته 83 مرة، ومرادف لكلمة ومصطلح الحب المودة وردت 7 مرات، مما يؤكد أهمية الحب وخاصة محبة الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل هي أصل لكل المحبوبات، ويندرج تحته كل مقامات وصور الحب المباحة. وأجل وأسمى وأعظم صور ومقامات الحب هي حب الله سبحانه وتعالى، فباقي صور ومقامات الحب تتفرع من محبة الله وتنضبط في ضوء محبة الله سبحانه وتعالى. وهي الأصل الدافع للمسلم للعمل والحافز للعمل، لأنه يعمل ويطيع الله سبحانه وتعالى عن كامل رغبة وعن كامل محبة. فهذا فارق بين صدق الإيمان وكذب النفاق، عندما يتثاقل عن طاعة الله وعن عبادة الله، وعندما ينظر إلى أحكام الله سبحانه وتعالى على أنها حمل وعلى أنها ثقل وعلى أنها مغرم، كما ذكرت الآيات القرآنية الكريمة في سياق الحديث عن المنافقين كيف ينظرون إلى الزكاة وإلى الصدقة وإلى العبادة ويتثاقلون عنها. والمؤمن الصادق في محبته لله تقوده هذه المحبة للإقبال على الله سبحانه وتعالى عن رغبة، بل إن أصل الدين قائم على الرغبة والمحبة لا على الإكراه، لا إكراه في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يقبل عليه وأن يصدق به وأن يؤمن به عن رغبة وعن محبة وعن قناعة، فهذه تقوده

0: إلى السمع والطاعة في كل أمر من أوامر الله، تجده يقول سمعنا وأطعنا، لا كما قال الصنف الآخر من الناس سمعنا وعصينا، وأساليبهم في الخداع يخادعون الله سبحانه وتعالى في أقوالهم وأفعالهم. فمحبة الله أصل العبادات لأنها أصل الإخلاص وأصل الدافعية للعمل والطاعة، لأنها تكون نابعة من حب ومن رغبة. فلذلك يجب على المؤمن تقديم محبة الله على كل المحبوبات. وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصنافا من الناس يقدمون حب أحد من البشر أو حب متاع من متاع الدنيا على محبة الله. ذكر 8 أصناف يفضلونها ويقدمونها على حب الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه تتعلق بالأشخاص وبالذوات، الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة. ثم ذكر متاع الدنيا وتعلقات الدنيا وحب الدنيا، قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذمهم لأنهم قدموا حب الدنيا وحب الأشخاص على حب الله. لذلك من أحب شيئا أو من أحب أحدا ضحى وقدم أمره على باقي الأوامر وعلى باقي المرغوبات والمحبوبات.
1: تمام. يقال بأن الحب سمي بهذا الاسم من باب الاشتقاق، من باب الاشتقاق من كلمة الحب بضم الحاء، وهي بذور النبات، وذلك لأنها أصل الشجرة وجوهرها وثمرتها، تماما كما أن الحب هو أصل الحياة ولبها وأصل الإيمان والعبادات والعقيدة كذلك. يقال أيضا حبب الأسنان، ويقصد به بياض الأسنان وصفاؤها، والحب سمي بذلك لصفاء المودة ونقائها، ولا سيما في العلاقة بين الإنسان وبين ربه. يقال حباب الماء، وهو الغليان والفقاقيع التي تطفو على السطح عند اشتداد المطر، وسمي الحب بذلك لغليان القلب وثورانه عند لقاء المحبوب، أيضا عند اشتياق المؤمن بربه تبارك وتعالى عندما يهم بعبادة من العبادات التي يتقرب من خلالها إليه. المحبة من الحب بكسر الحاء، وهو الإناء الواسع الذي يوضع فيه الماء، وكأن قلب المحب يمتلئ بمحبوبه فلا يتسع بغيره. وهنا مقصود العلاقة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى، بحيث أنه لا ينشغل قلب المرء إلا بخالقه تبارك وتعالى. فضيلة الدكتور محمد، لماذا يجب علينا أن نحب الله تبارك وتعالى؟ ما الأسباب التي تدفعنا إلى محبته عز وجل؟
2: بارك الله فيك دكتور علي. أنت يعني قبل قليل يعني بالرجوع إلى جذور الكلمة يعني فتحت لنا أبواب، الله يكرمك.
1: نعم
2: دكتور، الحب له أسباب، ما في شيء في الوجود إلا وله أسباب. أسباب الحب عموما، فدعنا نتحدث بعد قليل عن حب الله عز وجل، أسباب حب الله، لكن الأسباب بالعموم، الحب بالعموم له أسباب. يعني ما شخص يحب من غير سبب، يستحيل هذا. الحب تقريبا له سببان رئيسان. الأول ما يتعلق بجمال وكمال وأخلاق المحبوب. إذا المحبوب، إذا من أمامك عنده من الجمال والكمال والأخلاق والجلال، هذا يأسر قلبك فلا تملك إلا أن تحبه، وهذا معروف في حياة الاجتماعية.
1: صحيح.
2: لذلك تجد الزملاء في العمل 40-50-100-200 واحد في العمل، تجد بعض أشخاص إذا تميزوا بمثل هذه الصفات يعني أجمع الجميع على محبتهم.
1: نعم.
2: وهكذا هي النفوس مجبولة فعلا على حب صفات الجمال. فكيف إذا كانت هذه الصفات من جلال وجمال وكمال قد بلغت الدرجة

0: مطلقة في ذات الله عز وجل
1: سبحانه وتعالى.
0: فلا بد أن يستحوذ على أعلى درجات الحب، لأنه المستحق للحب لذاته. الله مستحق الحب لذاته بما فيه من هذه الصفات الجميلة. هذا سبب من أسباب الحب، وهذا موجود في حق الله عز وجل. السبب الآخر أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. لا يمكن شخص يحسن إليك إلا أن
2: فيما يتعلق بالسبب الأول فضيلتك. نعم. يعني الأنفس جبلت على حب الكريم، وكرم الله مطلق ليس له حدود.
0: نعم، جماله كمال جلال. كل الصفات الجميلة التي أثبتها الله تعالى لنفسه هي في ذات الله درجة الكمال المطلق.
2: نعم.
0: المطلق. فإذا كان الجمال النسبي والكمال النسبي والجلال النسبي
2: يجلب
0: بين
2: المحبة لصاحبه،
0: يجلب المحبة، فكيف بالمطلق؟
2: نعم.
0: فهذا من باب أولى.
2: صحيح.
0: ولذلك ينبغي أن يكون الحب المطلق والأعلى في قلب المؤمن لله عز وجل، لأن المعادلة طردية، بقدر ما عندك من صفات جلال وجمال بقدر ما تحوز على محبة بنسبة ما عندك من هذه الصفات. الله عز وجل عنده صفات المطلق الكاملة، فلا بد أن يكون الحب أيضا مطلقا وكاملا في قلب العبد. السبب الآخر دكتورنا الكريم وأستاذنا الدكتور فادي، يعني النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. فعلا من أحسن إليك لا تنساه ويبقى يترك أثرا في قلبه. لذلك قالوا لطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان يستعبد القلوب، ولذلك الله عز وجل أمر بالإحسان، لأنه يقيم علاقة الحب والمودة. وإذا أقام علاقة الحب والمودة بين الناس انتشر الخير وانتشرت الفضيلة. فبدنا نشوف بماذا من الله تعالى به علينا، ماذا قدم الله عز وجل وأعطانا. الله عز وجل يعني من علينا بثلاث منن رئيسة، وكل واحد فيهم تحتها قائمة منن. المنة الأولى الإيجاد بعد العدم. احنا كنا عدم جميعا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم نكن شيئا مذكورا، كنا عدم. يعني لو سألنا أنفسنا الآن والمستمعين قبل 100 عام، أين كنا جميعا مستمعين ومتحدثين؟ أين كنا؟ في عالم العدم، في الغيب، ما حد له وجود. ثم أوجدك من عدم، هذه أعظم منا. يعني في حديث لعلماء الطب وعلماء الإنجاب والولادة، يعني بيتكلموا إنه أي مخلوق هو يعني 1 من 100 مليون تقريبا ممن كانوا يتنافسون على مشروع هذه الحياة. تتخيل أنك انتخبت من بين 100 مليون وأكثر أحيانا يا دكتور علي.
2: نعم.
0: وأكثر انتخبت من بين أكثر من 100 مليون لتكون مشروع هذه الحياة. ولذلك احنا الآن لما واحد بنتخبوا 1 مليون 2 مليون وبيشوف يعني انه يعني الحب قد غمره ممن انتخبه.
2: نعم.
0: فكيف بمن اختارك من بين هذه المئات من الملايين؟ فهذا إيجاد بعد عدم، هذه منة عظيمة.
2: نعم.
0: منها الله تعالى علينا. منة أخرى وهي منة الإمداد بعد الإيجاد، يعني ما أوجدك وتركك، لا،
3: رزقك
0: بمجرد
2: الرعاية،
0: بمجرد الولادة يبدأ هذا الطفل، لا حد علمه، لا حد دربه، يبدأ إذا التقم ثدي أمه ذهب إلى خاصية المص. من عرفه أنه بهذا المص يدخل الحليب إلى جوفه ويكتسب الحياة وينمو عليه، وثم بعد ذلك يدب على هذه الحياة ويبدأ يتعلم ويبدأ يعني يأكل ويشرب ويتغذى ويتنفس، وكل هذا من منة لله عز وجل علينا. هذه منة، ولذلك الله عز وجل قال أمدكم بأنعام وبنين وجنات. لو بدنا نتكلم عن آيات أمدكم أنعم يعني يطول المقام.
2: نعم.
0: المنة الثالثة والتي لا تقل أهمية عن منة الإيجاد ومنة الإبداد هي منة الهداية والرشاد، عرفك عليه.

0: نعم.
1: دلك عليه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
0: سبحانه.
1: هداك بعد ذلك لتوحيده، لمعرفة الله عز وجل، لهذا الإيمان، لهذا النور. هذه نعمة أخرى من نعمه سبحانه وتعالى علينا. وسبب ربما آخر أو أخير ربما نذكره في هذا المقام، دائما من عرفت أن فيه صفات من رحمة، من عطف، من حنان عليك، تحبه. هذا معروف. لذا كثير من الناس لما يقول لك أنا بحب جدي، بحب جدتي، بحب، لأنه حنون، كان رحيم عليه. فكيف برحمة الله عز وجل؟ وما بدنا إحنا يعني نذكر حديث بتفاصيله، لكن نشير إليه لأنه من الأحاديث المشهورة المعروفة عند إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تسعى في السبي وفقدت ولدها ثم وجدته بعد ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، مستحيل، هذه أم، أي أم هذه تطرح ابنها في النار، تلقي في النار؟ قال: لله أرحم بهذه، لأرحم بكم من هذه بولدها. فلما تعلم أنه بك رحيم، بك لطيف، بك حليم، يعني هذه صفات أيضا إضافة إلى ما ذكرنا من المنن، هذه من أسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل، محبة تليق بجلاله وكماله وصفاته
0: سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. إذن فضيلتك، كيف ننمي محبة الله تبارك وتعالى في قلوبنا انطلاقا مما ذكره فضيلة الدكتور محمد قبل قليل، بحيث نحن نعلم بأن درجات المحبة في هذه الحياة الدنيا، في الأمور الدنيوية، يعني العلماء يقولون بأنها 14 درجة، تبدأ بالهوى، ثم بالصبوة، ثم بالشغف، ثم بالوجد، ثم بالكلف، ثم بالعشق، ثم بالنجوى، ثم بالشوق، ثم بالوصب، ثم بالاستكانة، تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الود، بعدين الخلة، بعدين الغرام، بعدين الهيام. كيف ننمي مسألة الحب في قلوبنا لله تبارك وتعالى بحيث يصيب المسلم أعلى درجات الحب في علاقته مع الله تبارك وتعالى، فلا ينشغل قلبه بشيء آخر، ليكون بعد ذلك من خواص الخواص كالأنبياء والمرسلين ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم.
2: نعم. تفضل. من أسباب تنمية وتعزيز قيمة محبة الله عز وجل في قلب المؤمن المعرفة.
0: نعم.
2: والمعرفة نوعان: معرفة الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الحسن رحمه الله: من عرف الله أحبه، من عرف الله أحبه. والإمام الغزالي رحمه الله يقول: اعلم أن المؤمنين مشتركون في أصل المحبة لله، ولكنهم متفاوتون لتفاوتهم في معرفة الله سبحانه وتعالى. هذه الأسلوب الأول، أن يتعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى. ونقصد بالإنسان ليس فقط المسلم، ليس فقط من آمن بالله عز وجل، وإنما هذا يشمل جميع البشر، لأن جميع البشر كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: فيخاطب بهذه المعرفة كل من هو من بني آدم. النوع الثاني من المعرفة: معرفة قدر عظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذيكم به من النعم، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. إذن ذكر لنا معيار من أجل الترقي في مقام الحب، وهو أن يتذكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وهناك نعم مشتركة بين جميع البشر، ليست فقط محصورة بالمؤمن. من هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى خلقك أيها الإنسان في أحسن تقويم،

ينظر الإنسان إلى نفسه مسلما كان أو غير مسلم. هذا التشابه في الخلق بين الجميع رغم اختلاف ألوانهم وألسنتهم ومعتقداتهم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ألا يدلك هذا الخلق

0: معتقداتهم، وأيضا من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة التي ينبغي أن تستوقف الإنسان، وهي من مقام المعرفة بالله، أن الله عز وجل كرم هذا الإنسان وفضل هذا الإنسان على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وأن الله سبحانه وتعالى فضل هذا الإنسان على الملائكة إن هو أحسن واتبع أوامر الله، لذلك أمر الملائكة أن يسجدوا لهذا الإنسان. ينبغي إذا أردنا أن نترقى في درجات الحب لله أن نعرف مكانتنا نحن البشر عند الله، عندما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، وآدم رمز للبشرية جميعا، فهو ليس السجود لآدم ذات آدم، وإنما لذات هذا الإنسان وذات هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان ربه حق المعرفة، وإذا أدرك وأيقن قدر نعم وعظم نعم الله عليه، فإن هذا يقوده إلى محبة الله سبحانه وإلى الترقي في محبة الله.
1: لكن هنا فضيلتك، يعني عذرا عن المقاطعة، الناس يعني من حيث التحصيل العلمي والمعرفي ليسوا سواء، بالإضافة إلى المعرفة قد لا يستطيع الإنسان أن يترقى في محبته لله تبارك وتعالى من خلال المعرفة نظرا لبساطة إدراكه واستيعابه. الآن دور مجالس الذكر، دور مجالس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، دور قراءة القرآن الكريم في الترقي بمحبة الله.
0: نعم.
1: يعني في ناس
0: هذه أستاذنا ودكتورنا بعد المعرفة يعرف ما هو مطلوب منه وأين هي المواقع أو الأماكن أو المجالس التي تسعفه وتساعده في الإقبال على الله ومعرفة الله، منها مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة ذكره لمحبوبه، كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا حب أحدا يكثر من ذكره، قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمجالس الذكر كمجالس الصلاة ومجالس العلم ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ترقق القلوب. جانب المعرفة متعلق في العقل والقلب، وجانب الذكر والآداب والسلوك متعلق في رقائق القلوب. لذلك قال أحدهم: إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يذهب اللب والعقل، فما عسى أن يفعل الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. الإنسان عندما يعرف الله عز وجل يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر الله، يكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله، المعرفة تقوده إلى هذه المجالس وهذه التي تعمر القلوب، وقراءة القرآن وتلاوة القرآن: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وجلت قلوبهم، كما في آيات أخرى تطمئن قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا مطمئنت القلوب وتعلقت القلوب بالله سبحانه زادت المحبة، لأن محل المحبة القلب.
1: نعم. هل تؤيد فكرة أن يكون هنالك في كل بيت من بيوتنا من يعني مجلس يعقده الأب أو الأم مع الأبناء لذكر الله تبارك وتعالى، للصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بهدف غرس محبة الله تبارك وتعالى في قلوب الأطفال من باب وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه؟
0: نعم، هذا من الأعمال الصالحة التي حقيقة غفلنا عنها في هذا الزمان. نعم. وغفلت عنها كثير من بيوت المسلمين، هو أن نجعل من أوقاتنا في بيوتنا، خاصة ولي الأمر الذي كلفه الله عز وجل مسؤولية الأمانة والرعاية وتربية الأبناء، أن يعقد مجلسا لو في كل أسبوع مرة، يوم بعد يوم، بحسب استطاعتهم بساعة زمن واحدة يذكر لهم كتاب من كتب الحديث، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تضحيات النبي، وأيضا قراءة قرآن، هذه تعمر القلوب بالإيمان، بدل أن أصبحت كثير من البيوت اليوم تعاني من الهم ومن المشكلات العائلية والأسرية، فإن ذكر الله عز وجل في هذه البيوت ينورها ويجعل فيها الطمأنينة والبركة

0: ويجعل هناك قرب إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات. حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله سيرفع للهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ووالديه يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فضيلة الدكتور محمد، كيف تتجلى محبة المسلم لربه تبارك وتعالى وقت البلاء ويرضى بقدره ويصبر على الشدائد؟
1: دكتور علي، في البلاء حقيقة يظهر معدن وصدق المحبة لله عز وجل. ترى في الرخاء الأمور طيبة عادية، لكن محك ومصداقية وابتلاء عنصر الحب بكون في البلاء. فهناك عدد نذكرها بعجالة، محطات، مواقف تظهر لنا وتبرز لنا حقيقة الحب في
0: كعلامات على محبة الله تبارك وتعالى. تفضل.
1: أولا، أن تحسن الظن بالله عز وجل إذا ما وقع البلاء. حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته الأطهار كان يقول في الصحيح: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. نعم. فإن رأيت شرا فإنما هو نسبي بالنسبة لك، لكنه بالنسبة لله عز وجل خير، وما آله إلى خير غير أن الحكمة هي التي غابت عنك. إذا استحضرت هذا المعنى يتدفق القلب حبا لله عز وجل. أيضا اعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. هذه قاعدة إيمانية عقدية ينبغي أن لا تغيب عن المؤمن أبدا. عند ذلك تصر وتبقى متصلا بمحبة الله عز وجل. كثرة الدعاء واللجوء والحمد له حتى وأنت في المصيبة أو الابتلاء. فالحديث اللي لما الله عز وجل يعني أخذ ابن المؤمن أو المسلم، يقول الله عز وجل لملك الموت: أقبضتم فلذة كبده؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قلبه. ثم حبة فؤاده في رواية بقولوا: نعم يا رب. قال: ماذا قال عبدي؟ بقولوا: حمدك واسترجع. قال: اجعلوا لعبدي أو ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. عدم التسخط، هذا من علامات المحبة. وكم سمعنا وسمعتم، وأخواننا وأخواتنا ربما سمعوا بعض من ابتلاهم الله عز وجل بفقد عزيز أو بمرض أو كذا، أطلق عبارات التسخط وربما خرج من الملة والعياذ بالله. فالأصل في المحب لله عز وجل أن لا يتسخط ولا يتأفف، لا قلبا ولا لسانا ولا سلوكا، وأن يرضى بما قسم الله له سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث: لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان بحيث تذهب عنك أجر الصبر. لأن تقول: لو إني ما فعلت كذا، لو كذا، هذه تسلب منك وأنت لا تدري. الشيطان بده يسلب منك أجر الصبر، فأنت ينصب ذهنك وعقلك على لو، فلو تفتح عمل الشيطان. الأصل في المؤمن إذا ابتلي أن لا يقول لو، خلاص يا ربي صبرنا واحتسبنا ولك في ذلك حكمة، وكل ما يفعل الله عز وجل مآله إلى خير. ثم بعد الابتلاء إخواني، وهو الأهم، أن نثبت على طاعة الله عز وجل. كثير بل البعض من الإخوان بعد الابتلاء غادر الطاعات وترك الطاعات، وربما تنكر لله عز وجل. الأصل أن نبقى على الطاعات وعلى الثبات. ومنهم حتى أهل الصلاح ما زاد، ولذلك حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل، حتى ينظر الله عز وجل إلى قلب الرجل. أو المؤمن فإن رأى فيه صلابة نعم. شدد عليه وإلا خفف عنه رحمة به نعم. فهذا الابتلاء لا يعني انتقام من الله عز نعم. وجل.
0: كعلامة من علامات صدق المحبة لله تبارك وتعالى قضية الرضا بقضاء الله وقدره نعم. قضية أيضا الالتزام، علاقة الالتزام بمنهج الله عز وجل بمحبة الله وطاعة الله وطاعة رسوله،
1: هذا سيدي من علامات صدق المحبة، من العلامات أنت تعلم أن محبة الله عز وجل هي دعوة، فإذا لم يكن هناك دليل فتبقى دعوة نظرية عليها تطبيق، تطبيق النظرية في جملة إجراءات. أولا هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله،

0: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عجبني الإمام الحسن البصري بقول يعني كلمات ما أجملها منه، بقول هذه الآية ابتلى الله فيها الناس. كيف ابتلى؟ قال ابتلاهم لأنهم زعموا أنهم يحبون الله، يعني بمعنى هذا اختبار للمحب لله محبة صادقة. فمن اتبع وسار على منهج النبي وأحب النبي صلى الله عليه وسلم دلل وأكد على محبته لله، واللي هو في واد والسنة في واد وسيد النبي في واد ثم يقول أنه يحب الله، فالآية هذه تكذب. ولذلك هذه الآية جاءت في قوم زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية. وابن كثير أيضا له كلام جميل على هذه الآية، يقول هذه الآية يعني حكمت على كل من ادعى محبة الله، هذه حاكمة وشاهدة ودليل على كل من ادعى محبة الله عز وجل. ثم من علامات صدق محبة الله عز وجل أن تحب من يحب الله، اللي بيحب الله بتحبه واللي الله بيحبه بتحبه، هيك النفوس. ولذلك الآن حتى في حياتنا الاجتماعية يا دكتورنا وأستاذنا الكريم، إذا أحببت رجلا بتحب أبنائه، وإذا أحببت الأبناء بتحب الآباء. هذه لأن هذا متصل بهذا، وهذا فرع عن هذا، وهذا أصل لهذا. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة الصالحين هي فرع عن محبة الله عز وجل. فلا يعقل أبدا أن تكره الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين وتدعي أنك تحب الله، هذا كذب لا يمكن أن يكون. أيضا الرضا بما يعطي سبحانه وتعالى، هذا من علامات محبة الله عز وجل.
1: نعم، إذن هي علامات كثيرة. نعم. لكن بإمكان كل مسلم، كل واحد منا يعرف إذا كان محبا لله تبارك وتعالى
0: ولأوليائه والملائكة. نعم. والصالحين
1: أو غير محب، يعني كل واحد بإمكانه
0: يقيم نفسه،
1: يقيم نفسه بناء نعم. على هذه المعطيات. نعم. فضيلة الدكتور فادي، إذن كما ذكر يعني الإمام الحسن البصري هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني هذه مما ابتلى الله تبارك وتعالى بها
0: الناس.
1: انطلاقا من ذلك، ما أثر محبة العبد لربه تبارك وتعالى في تهذيب سلوكه بحيث يشعر بالطمأنينة، وأيضا في إدخاله الجنة غدا يوم القيامة؟
2: محبة الله سبحانه وتعالى لا شك أن لها علامات ولها ثمرات.
1: نعم.
2: ومن ثمراتها القيام بالأعمال الصالحة التي أمر الله عز وجل بها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والإمام الشافعي رحمه الله يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. والإمام الغزالي رحمه الله يقول المحبة كل أحد يدعيها، وما أسهل الدعوة وما أعز المعنى، والمحبة شجرة طيبة تظهر ثمراتها في القلب واللسان والجوارح. لذلك المؤمن المطيع المحب حقا لله سبحانه وتعالى يظهر هذا الحب وهذه المحبة في سلوكه، في انسجامه مع منهج الله سبحانه وتعالى، إلى أن تقوده هذه الثمرات إلى الجنة. لأن الله عز وجل قال آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها، يعني لماذا تسأل عن الساعة، ماذا أعددت للساعة؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أعددت لها حب الله وحب رسوله. وليس معنى ذلك أن الصحابي كان لا يقوم بالواجبات والأعمال، ولكنه يقوم بالأعمال والواجبات، غير أنه قد لا يتزود من النوافل الأخرى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت.
1: إذن أنت مع من أحببت. نعم. هذا الصحابي أظهر لنا يعني صورة من صور محبته. نعم.

0: لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبها يعني وادخرها لدخول الجنة.
1: نعم.
0: الصحابة الكرام قدموا لنا نماذج في محبة
1: نعم.
0: الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: وسلم
0: منهم الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي
1: نعم.
0: الله عنه
1: رضي الله عنه.
0: بدقيقة تحدثنا عن قصة
1: هذا الصحابي
0: كيف أنه قدم محبة الله ومحبة رسوله نعم. صلى الله عليه وسلم على كل شيء.
1: هذا الصحابي أسر لما بعثه النبي مع سرية لتعليم قبيلة من القبائل بناء على طلبهم تعليمهم الدين، فأسروه وغدروا به وصلبوه في التنعيم وأرادوا قتله.
0: قريش.
1: نعم قريش أرادوا
0: نعم.
1: قتله. فقال لهم اسمعوا ائذنوا لي أن أصلي ركعتين، وهو أول من سن ركعتين سنة القتل خبيب بن عدي. امتحنوه واختبروه في محبته لله، قالوا ارجع عن دينك، ارجع عن محبتك لله، الدين اعتقاد الدين هو أصله محبة لله، فرفض أن يعدل عن هذا الدين. اختبروه في محبة رسول الله، قالوا له هل ترضى أن تكون في بيتك منعما ومحمد مكانك الآن مصلوب؟ قال لا والله لا أرضى أن يشاك النبي بشوكة وهو في مقامه وأنا في مقامي. وأدت هذه المحبة لله عز وجل إلى أن بذل روحه في سبيل الله.
0: نعم.
1: كانت نهايته أن قتله شهيدا.
0: لا يرضى أن يكون، لا يرضى سيدنا خبيب أن يكون منعما في أهله
1: والرسول
0: صلى الله عليه وسلم يكون في مجلسه يصاب بشوكة.
1: لذلك أحدهم نظم قال أسرت قريش مسلما في غزوة فغدا بلا وجل إلى السيافي، سألوه هل يرضيك أنك سالم وبك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الرداء ويصاب أنف محمد برعاة
0: صلى الله عليه.
1: هذه محبتهم لله ومحبتهم
0: عليه الصلاة والسلام. طبعا في نهاية هذا اللقاء نذكر بأن هنالك علاقة ما بين محبة الله تبارك وتعالى وبين قضية ترسيخ القيم الإيجابية لدى المسلم، ومن هذه القيم قيمة ثقافة المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، انطلاقا من مبادرة سمو ولي العهد المعظم في هذا المجال، بحيث تكون بيئتنا بيئة نظيفة ويكون وطننا وطنا نظيفا وأجمل، ويكون مكان عملنا نظيفا وأجمل، يكون مسجدنا نظيفا وأجمل. والنظافة
1: شعار المسلم وشعار المجتمع
0: يعني دل على ذلك شعار الإسلام.
1: نعم.
0: النظافة من الإيمان، وإن الله جميل يحب الجمال. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور محمد بن مفرج إمام وخطيب ومشرف مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في العاصمة عمان، فضيلة الدكتور فادي الرباب المفتي في دائرة الإفتاء العام. الشكر كذلك موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

يبرز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي التطورات في المنطقة والتنسيق والتشاور المستمرين بشأنهما. الأردن يرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم الجهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم، والمدير الفني يؤكد أن المشاركة الأولى في المونديال تمثل مصدر فخر للكرة الأردنية. أعمال المؤتمر الوطني الثاني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر تنطلق اليوم، ووزير البيئة يؤكد خلال الافتتاح أن الأردن يمضي نحو تحول أخضر مستدام يعزز التكامل الوطني في مواجهة التغير المناخي. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي سيارتهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق إطار يهدف إلى تمهيد الطريق نحو إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية وصولا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. الجيش الأمريكي يشن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز. أوكرانيا وروسيا تنفذان عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات والسهول اليوم مع ارتفاع متتال على درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى عالم الاقتصاد. نحن معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة، ويرافقني في هذه الحلقة من التنفيذ الهندسي والإخراج الزميل شادي زيادين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة الزميل إسماعيل نجار، ومن السوشيال ميديا الزميل مصعب زيدان.

حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة لبرنامجنا عالم الاقتصاد، حيث نفتح معكم ملفات اقتصادية محلية إقليمية ودولية تلامس حاضر الاقتصاد، وكذلك مستمعينا نتناول الرؤى ومفاهيم اقتصادية مهمة، وكذلك نفتح القطاعات أو قضايا وملفات في القطاعات المفصلية في الاقتصاد مثل النقل، السياحة والصحة وكذلك البيئة. إذن مستمعينا أيضا نستمر بتخصيص هذا الملف المتعلق باقتصاديات الرياضة والحديث في سياق الاستثمار الرياضي بالتزامن مع الحدث التاريخي، مشاركة منتخبنا الوطني النشامة في المونديال. إذن مستمعينا نستكمل هذا الاستعراض لملفاتنا ومضامينها في هذه الحلقة من عالم الاقتصاد، فكونوا معنا.

إذن مستمعينا، ومن الاستثمار إلى الأرض والمناخ أيضا نتابع معكم أعمال المؤتمر الوطني المنعقد اليوم تحت عنوان التكامل الوطني في التغير المناخي من التمكين إلى التحول. لنقف على أبرز مخرجات الجلسات الأولى والتوصيات لحماية اقتصادنا ومستقبلنا البيئي. إذن أيها الأعزاء، هنالك الكثير من المحاور والجلسات المهمة التي تتعلق بأيضا اقتصاديات البيئة سنطرحها بالتتابع على حضراتكم. وكذلك في الشق المالي الذي يهم كل بيت أردني أيضا في ظل هذه المتغيرات في أسعار الذهب، نفتح معكم ملف سوق الذهب المحلي لنرصد آخر تحركات الأسعار والعوامل المؤثرة على هذا الملاذ الآمن. وكذلك سنتناول متغيرات أو بعض من المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية العالمية في سياقه. وإذا مستمعينا، ملفات اقتصادية غنية نناقشها مع باقة من أصحاب الخبرات في تلك المضامين. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ طارق حجازي، وهو مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وكذلك الأستاذ الدكتور عمر الزيود، وهو أيضا صاحب المؤسسة المنظمة للمؤتمر المناخي وأيضا انعكاسه على الاقتصاد. وكذلك سيكون معنا نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات الأردنية ربحي علان. فاصل قصير ونرحب بضيوفنا الكرام ونستهل أيضا بالملف الأول مع الأستاذ طارق حجازي. فاصل قصير إذن ونبدأ عالم الاقتصاد.

0: أهلا بكم أيها الأعزاء، ونرحب بالأستاذ طارق حجازي مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين. مساء الخير أستاذ طارق، ونلاحظ اليوم تحولا في العقلية الاستثمارية بالأردن نحو قطاعات غير تقليدية بالتزامن مع مشاركة منتخب النشامة في المونديال. كيف يمكن تحويل هذا الإنجاز الرياضي والتفاعل الجماهيري إلى بيئة جاذبة للاستثمار الرياضي والسياحي؟ تفضل.
1: شكرا لك يا سيدي إنعام على الاستضافة، ومساء الخير لك وللجمهور الكريم. لا شك أنه الأردن الله يسلمك بدأ بيتحرك بالاتجاه الصحيح من خلال وضع البيئة والبنية الجاهزة لوصول إلى استثمار رياضي حقيقي يشهد الاقتصاد الأردني ويضيف على الناتج المحلي الإجمالي الكثير خلال المرحلة القادمة.
0: نعم.
1: وها قد بدأنا الحمد لله كل الجهود التي تمت على المستوى الاتحاد الرياضي دون استثمارات موجهة بشكل كبير من خلال المعسكرات الأمير علي التي تمت خلال 10 سنوات أو 15 سنة الماضية بوصول المنتخب الأردني الحمد لله ويمثل الأردن بشكل مشرف اليوم بغض النظر عن النتيجة في كأس العالم. هذا التجمع والمحفل الدولي التي ينظر إليه كل العالم، بل وينظر إلى تلك الدول برؤية مختلفة، بدليل أنهم اليوم 48 منتخب هم صفوة المنتخبات في العالم، وهم يقدمون أيضا ويعكسون رؤية دولهم. فمثل ما حكيت لك الحمد لله إحنا اليوم اتجاهنا اتجاه إيجابي نحو الاستثمار الرياضي. بدأ التفكير بشكل مختلف من خلال مزيج من الحوافز الحكومية ومشاريع البنية التحتية، بالرغم من أن الطريق ما زال يعني طويل أمامنا لتحقيق نموذج استثماري متكامل مستدام كما يحصل في الأندية الأوروبية والمنتخبات الأوروبية أو أمريكا الجنوبية على بشكل خاص، لكن شهدنا افتتاح عدد كبير من المدن الرياضية الكبرى.
0: نعم.
1: مثل مدينة الأمير فيصل الشبابية في الكرك، وأيضا مدينة عمر المتكامل التي بدأ العمل بها فعليا والحفر مشاريع الحفر للوصول إلى استاد الأمير حسين الذي يتوقع أن يحوي 60,000 مشاهد. كل هذه المشاريع تعكس رؤية لتحديث البنية التحتية وتوفير مرافق عالمية مستقبلا لاستضافة الفعاليات والتي ستكون جزء منها أثر كبير على الاقتصاد. وأيضا هناك توجه من خلال ورش العمل التي تعقد لتحفيز الشراكات ما بين القطاع الخاص والعام في الاستثمار الرياضي، إضافة إلى ما ينعكس ذلك على رفع معدلات السياحة والناتج المحلي من السياحة لما له أثر كبير في الناتج المحلي الإجمالي والنمو المنشود في رؤية التحديث الاقتصادي.
0: نعم.
1: أيضا عملت الحكومة كما نعلم جميعا قدمت دعما من خلال قراراتها مباشرة وغير مباشرة، كان من أبرزها إعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على عقود الرعاية والتسويق وحقوق البث والتذاكر، كل هذه أصبحت معفية من ضريبة المبيعات مما يحقق عوائد إضافية للاتحاد.
0: نعم.
1: لتطوير مهامه وتطوير عمله. وأيضا تم مضاعفة ميزانية الاتحاد في الموازنة العامة للدولة وتصنيف أي تبرعات له كإعفاءات ضريبية للمواطنين مثلها مثل باقي الجهات الأخرى التي تعفى من ضريبة الدخل، وهي خطوة في الاتجاه لتشجيع الاستثمار الخاص في الرياضة وحث القطاع الخاص على دعم هذا القطاع الهام.
0: نعم، يعني أستاذ طارق أنت فعلا توضح للسادة المستمعين عن هذه العلاقة حقيقة التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، هنالك دعم رسمي وأيضا هنالك حزمة من الإجراءات الحكومية التي تخدم اقتصادنا الوطني. عندما نتحدث أيضا عن تكامل القطاعات، كيف يتقاطع هذا الاستثمار الرياضي اليوم مع قطاعات حيوية أخرى؟ أنت طرحت موضوع السياحة، الآن أيضا قطاعات أخرى كالنقل وأيضا الصحة، حيث أن هنالك اهتمام حتى بهذه التخصصات ومجالات أخرى مثل الطب الرياضي، والمملكة الأردنية الهاشمية لديها هذه الخبرة حتى وإن كانت بالنوع، ولكن نريدها بالكم في هذه المجالات. وأيضا يعني رأيك بهذه الصورة الفسيفسائية لهذا التكاتف الرسمي والشعبي؟
1: نعم ستي، لا شك بأن زميلة

0: مثل ما تفضلتي، هو هناك العديد من القطاعات غير المباشرة ستتأثر بشكل إيجابي إذا ما تم فعلا وضع استراتيجيات وطنية طموحة للنهوض بهذا القطاع الهام. وأيضا لم يقتصر أيضا الاستثمار على الرياضات التقليدية، اليوم امتد هذا ليشمل أيضا الألعاب الإلكترونية. احنا نتذكر قبل شهرين او ثلاث اذا ما خانتني الذاكره اطلقت منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه استراتيجيه 2025-2027 اللي جعلها مركز للالعاب الالكترونيه، والتي ايضا تعتبر جزء من هذه الرياضات التي من توقع ان يفتح افاق جديده في الاقتصاد الرقمي. وهو ايضا من القطاعات الواعده. فيعني اليوم احنا قديش كنا نقول مثلا بعض القطاعات قديش لها مثل قطاع المقاولات بتحرك معه 120 قطاع فرعي، اليوم ايضا هذا القطاع الاستثمار الرياضي اتوقع ان يزيد عدد القطاعات المرتبطة به بشكل غير مباشر بعدد كبير، منها مثل ما تفضلت النقل، السياحة، العديد من القطاعات التي ممكن انه تزيد من الناتج المحلي الاجمالي وتعمل على ترويج هذا الأردن بشكل أكبر، وكل ذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي اللي توجه واضح لربط الرياضة للاقتصاد. ويجب أن نعمل خلال المرحلة القادمة بالبرنامج التنفيذي الأخير 2029-2030 على فعلا وجود برامج تنفيذية وأيضا إطار تشريعي، لأنه لا زال الاستثمار الرياضي بيواجه عقبة في غياب قوانين واضحة لخصخصة الأندية أو الاستثمار الرياضي، مما يبقيها قائمة على نظام التبرعات أي نظام الرعوي. وهو نظام الإعانات. نعم ستي.
1: أستاذ طارق، نود أيضا أن نغتنم وجودك معنا لحتى تحدثنا عن هذه الأنشطة القادمة، هنالك أيضا ستكون انطلاقة في العاصمة عمان للعديد من البرامج والمؤتمرات المتعلقة بالاستثمار، مثل مؤتمر متعلق بالمغتربين الأردنيين. أيضا هنالك استمرارية اتبعتها جمعية رجال الأعمال لحتى يتم عقد هذا المؤتمر في توقيت منتظم. فحدثنا عن هذه الحزمة من البرامج التي يقودها القطاع الخاص بدعم حكومي.
0: نعم ستي، لقد يعني مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنية وضع استراتيجيته للعام 2026 بشكل يعمل على وضع خارطة الأردن على خارطة على الاستثمار، خارطة الاستثمار الدولي، وأيضا القيام بعدد من النشاطات التي تعمل على تكثيف هذه الجهود مع القطاع الحكومي أيضا القطاع العام لإبراز المشاريع بين القطاع الخاص والعام. وبالفعل تم إقرار وعقد المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، والذي يعقد للمرة التاسعة في العاصمة عمان، وهو يعقد بشكل دوري وليس بشكل منتظم وفقا لتطورات الأحداث. وهذا المؤتمر سيركز على عدد كبير من المشاريع القطاع الخاص ومشاريع القطاع العام أيضا القابلة للتنفيذ، منها مشروع مدينة عمرة لإيجاد أفكار جديدة أو فرص، لأنه من خلال الاستبيان اللي بعثناه للمغتربين الأردنيين من رجال الأعمال العديد منهم 90% منهم يرغبون بالاستثمار في الأردن، لذلك خصصنا جلسة خاصة حول دور المغتربين الأردنيين ورجال الأعمال في توطين استثماراتهم داخل الأردن من خلال هذه المشاريع. أيضا سيتم استعراض البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها لتحقيق هذه الرؤية، والتي خصصت أيضا جزء منها للمغتربين الأردنيين. ونحن بذلك نساعد ونعمل مع الدولة والحكومة على تحقيق هذا البرنامج ضمانا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بشكل عام. أيضا سيتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من مختلف دول العالم، حتى اليوم وصل عدد الدول التي ستشارك أو الأردنيين الذين يعيشون في تلك الدول ما يقارب 25 دولة، نطلع إلى زيادتها مشكورة وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار، يقدمون الدعم اللوجستي والمعنوي الكبير لإنجاح هذا المؤتمر.

0: من خلال شبكة بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.
1: جميل جدا، يعني هنالك فعلا معلومات لدينا أستاذ طارق بأنه هذا المؤتمر، مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، هو علامة فارقة، يعني خصوصا بأنه هنالك كما أشرنا أنه ينظم من قبل جمعية رجال الأعمال الأردنيين بشكل دوري بشراكة استراتيجية مع وزارتي الخارجية والاستثمار، ولكن المعلومات لدينا بأنه فعلا ستكون هنالك كسر الجمود، و ستكون الجلسات يعني تواكب المتغيرات التي تحدث حقيقة في العالم، وأيضا ستكون شراكة شاملة مع المؤسسات ذات العلاقة، مراكز الدراسات والإعلام أيضا. فنود أن تتحدث في هذا السياق، وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات نطرحها أيضا من خلال هذه الملفات على طاولة عالم الاقتصاد. تفضل.
0: إن شاء الله. نعم ستي، إحنا اليوم من خلال هذا المؤتمر بداية نهدف لإطلاع المغتربين الأردنيين، ومعنا عدد كبير ما يقارب 70% هم يشاركون لأول مرة في هذا المؤتمر الهام، لذلك سيكون بالنسبة لهم في مواضيع جديدة بالنسبة لبرنامج تنفيذ الرؤية التحديث الاقتصادي، مشاريع صناديق الاستثمار، سنركز الضوء على بورصة عمان وسوق الأوراق المالية والتشريعات الجديدة التي طرأت على هذا السوق لتشجيع الاستثمار في سوق عمان المالي، بورصة عمان الذي هو مرآة الاقتصاد الأردني. أيضا هناك شراكات مع عدد من الصناديق الاستثمارية التي يلجأ إليها عادة المغتربين من في أي دولة بالعالم لتسهيل عملية استثماراتهم والبحث عن فرص استثمارية تكون بشكل منوع، مخاطر أقل. اليوم التشريعات الأردنية طورت من هذه الصناديق بشكل كبير، إضافة إلى جلسة خاصة عن الدبلوماسية الاقتصادية ودور بعثات الدبلوماسية في الخارج بما يقوم به من دور كبير. اليوم ليس أصبح الدبلوماسية سياسية، لكن أصبح هناك مفهوم جديد هو الدبلوماسية الاقتصادية التي تمارسها بعثات الدبلوماسية من خلال سفرائنا وممثلي تلك البعثات في الخارج.
1: نعم أستاذ طارق، يعني هنالك ملاحظات من قبل من تجتمعون معهم من يعني أبناء الوطن في الخارج، هل من مطالب معينة في الإطار الاقتصادي خلينا نتحدث، وأيضا الانطباعات حول ما يطرح من خلال وسائل الإعلام، أيضا من خلال هذه المعلومات التي توفرها في ظل هذه المتغيرات والتطورات التقنية، وأيضا النوافذ الإلكترونية خلينا نتحدث بالوزارات والمؤسسات وغيرها، فهل من يعني انطباعات إيجابية؟
0: نعم ستي، احنا الحمد لله بالثمان دورات الماضية تم رفع توصيات من خلال هذا المؤتمر، وهي توصيات نابعة من المشاركين من المغتربين الأردنيين، كان العديد منها تم تطويرها والعمل ومتابعتها من الحكومة، ولكن بعض منها ما زال قيد الدراسة وقيد التنفيذ، مثل إنشاء قرية خاصة للمغتربين الأردنيين سواء سكنية أو تكون استثمارية صناعية لها مزايا مختلفة عن باقي المناطق أو القرى الصناعية أو المناطق الاقتصادية الخاصة، هذا ما زال يتطلع إلى المغتربين. طبعا الكل ينظر للأردن بأنه أصبح يواكب كافة التطورات العالمية، وبعضهم أشادوا بالعكس بما يعني أن الأردن اليوم تمتلك مقومات وتمتلك ميزات أكثر من الدول التي يعملون بها في بعض هذه الخدمات التي تقدم للمستثمر من خلال المنصات الإلكترونية، من خلال برنامج سند اليوم اللي بيحل كثير من المعاملات للمغترب الأردني، وأيضا نتطلع إن شاء الله لمزيد من هذه الشراكات خلال المرحلة القادمة. الحمد لله إحنا المؤتمر الثامن اللي عقد في العام 2023 نجحنا في تأسيس الشركة العربية الوطنية للتعدين والصناعات التحويلية، والتي بلغت نسبة المغتربين منها ما يقارب 60% في رأس مال هذه الشركة ممن شاركوا في المؤتمر الثامن، وبالفعل اليوم بدأوا أيضا يتقلدوا مناصب في مجلس الإدارة ويقومون بإدارة هذه استثمار هذه الشركة المتوقع تحويلها إلى شركة مساهمة عامة خلال المرحلة القادمة. أيضا نطلع إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر أن نعقد شراكات جديدة أو أفكار لتأسيس شركات واستثمارات جديدة في

0: المملكة سيتم الإعلان عنها لاحقا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني أكيد مستمعينا كما أشار الأستاذ طارق بأنه هنالك تحول في هذه العلاقة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية بمؤسساتها وأيضا القطاع الخاص مع أبنائنا في الخارج. دائما نركز على أن الإعلام والمنصات الرقمية اليوم لم تعد مجرد أدوات لنقل الخبر، بل هي واجهتنا الاستثمارية الأولى وبوابتنا لربط المغترب الأردني بفرص وطنه الاقتصادية. وأيضا الآن في ظل هذه أيضا الأنشطة والبرامج المتعلقة بالرياضة هنالك تفاعل حقيقة. يمكن تواصلت أستاذ طارق مع جهات يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، لاحظنا كيف يتفاعل المغترب الأردني مع هذه البرامج التي تطرح، وأيضا كل ما هو أردني أيضا الآن يروج له، وهنالك أصداء واسعة حقيقة من قبل الأجانب وأيضا الأشقاء العرب في الولايات المتحدة الأمريكية. فماذا تقول في هذا السياق حتى نختم هذا الملف وإن شاء الله سيكون لنا وقفات قادمة؟
0: لا شك ما شاهدنا هو مفخرة ونرفع رأسنا جميعا، وما قدموه النشامة في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مغتربينا. الحمد لله كان أداء المغتربين الأردنيين أداء مشرف. قديش هم اليوم نراهم فخورون بمملكتهم الأردنية الهاشمية، وكل هذه الاحتفالات التي تمت تنم عن ولاء وانتماء لهذا الوطن رغم بعد المسافات بينهم، وهذا دليل على أنه يسهل عليهم مستقبلا أيضا عودتهم واتخاذهم القرار الاستثماري إذا ما نظرنا عليه من ناحية اقتصادية للعودة للاستثمار في الأردن.
1: نعم أستاذ طارق، يعني إحنا يعني نحيي هذه الجهود حقيقة من قبل الجهات الرسمية وأيضا الشعبية وكذلك القطاع الخاص الذي يساهم في هذا أو هذه الصياغة حقيقة لما يطرح بشكل جميل ولافت في مختلف دول العالم، بالتحديد في هذه الأثناء في الولايات المتحدة الأمريكية العكس هذه الصورة الجميلة عن الأردن. إذا إن شاء الله لنا أكيد لقاءات قادمة. نشكرك جزيل الشكر على هذه الإطلالة وقراءة هذا الملف وتحليله والمشاركة القيمة. أستاذ طارق حجازي مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، يعطيكم العافية.
0: الله يعطيك الشكر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذن مستمعينا، الكثير من التفاصيل في سياق هذه الملفات الاقتصادية من خلال برنامج عالم الاقتصاد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نحن الآن معكم من خلال هذا الأثير وأيضا من خلال المنصات الرقمية وصفحة الإذاعة الأردنية عبر الفيسبوك. وأيضا مستمعينا، نستمر بهذه الوقفات وأيضا ننتقل الآن مباشرة إلى ملفنا الثاني الأبرز في هذه الحلقة لنرصد أعمال ومخرجات المؤتمر الوطني الهام المنعقد اليوم تحت عنوان التكامل الوطني في التغير المناخي. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عمر الزيود. إذن الدكتور عمر الزيود سيكون معنا حتى يجهز الاتصال مع الأستاذ عمر الزيود، وهو مدير تنفيذي لمؤسسة الياسمين المنظمة لهذه الفعاليات من خلال هذا المؤتمر. سيكون معنا إذن بعد فاصل قصير، ولكن أود مستمعينا أن أوضح بهذه الإطلالة أبرز الملفات

0: إذن مستمعينا الكرام، الآن تنعقد هذه الجلسات في سياق المؤتمر. دائما نأخذ المستجدات بعين الاعتبار، الجلسات العلمية والعملية، لكن حتى يتسنى للدكتور عمر المشاركة معنا من خلال الهاتف البرنامج حول المؤتمر وما يعني تم طرحه حقيقة في هذه الجلسات، ننتقل إلى الملف الآخر الرئيسي في هذه الحلقة. نتناول مستمعينا أسواق الذهب وهذه المؤشرات، نتناول أيضا في السياق المحلي وأيضا العالمي. ولكن اسمحوا لنا أن نرحب بالأستاذ ربحي علان، وهو نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات الأردنية. مساء الخير، يعطيك العافية.
1: مساء النور.
0: أهلا بك. يعني لاحظنا هنالك تراجع في أسعار الذهب، الآن نود منك سعادة النقيب أن توضح للسادة المستمعين أسباب هذه التذبذبات الواضحة عالميا، خصوصا وأن هنالك عدة أسباب، ودائما أنت بصراحة تفاجئنا بأن هنالك حتى وإن كانت أسباب مباشرة أيضا أسباب خفية أخرى تنعكس على هذا المشهد في الأسعار، سواء في السوق المحلي أو في الأسواق العالمية. تفضل.
1: ست أنعام الذهب متنبئ بشكل كبير بالأحداث السياسية العالمية. الذهب مثلا يوم الأربعاء والخميس وصباح الجمعة كان يشتغل برينج 4000 وكسر حاجز 4000 أونصة، 4000 دولار للأونصة. تفاجأنا أنه يوم أمس بلش الذهب يرتفع وأغلق عند 4090 دولار للأونصة. طبعا يعني على أسعارنا المحلية خلينا نحكي ارتفع تقريبا دينار ونص للجرام الواحد من 82 دينار و30 قرش عيار ال 21 الأكثر شيوعا. اليوم الذهب عند 84 دينار للجرام. طبعا هاي الأسباب زي ما حكينا إنه أسباب سياسية بحتة، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إيران ضربت زورق أو سفينة أمريكية، إيران ردت بقصفة مناطق في إيران، هاي أسباب سياسية حركت الأسواق، والذهب بتحرك بشكل صاعد نتيجة التوترات السياسية في العالم، وخلينا نحكي بهدا أو بنخفض بسيط في حالة الهدوء وحالة الأوضاع السياسية اللي بتكون تشجع الدولار وتشجع السندات الأمريكية وتشجع يعني الطاقة البترول. لست أنعام انخفض خلال شهر أقل من 20% نتيجة نقول فتح باب فتح مضيق هرمز بشكل كامل، انسياب البترول. فهي كلها أسباب بتؤدي للمستثمرين للتوجه للسندات الأمريكية والطاقة أكثر من توجههم للذهب.
0: نعم. أستاذ ربحي، يعني نعرف بأن هنالك قراءات دقيقة وشاملة تضع النقاط على الحروف، يعني أكيد الذهب يبقى الملاذ والمؤشر الاقتصادي الأبرز عالميا ومحليا، لكن نود من حضرتك يعني بما أنك أشرت إلى موضوع التنبؤ بالأحداث السياسية وأيضا المتغيرات حقيقة هذه التحولات العالمية، نجد أن هنالك يعني في ظل هذا التلازم التاريخي بين اضطراب المشهد السياسي العالمي والقفزات التي تشهدها الأسواق، الآن في ظل هذا التراجع الذي تحدثت عنه، يعني دائما هنالك نشرات توعوية في سياق أسعار الذهب، حدثنا في هذا المجال، ولكن نود من حضرتك أن تحدثنا بالمجال الأوسع عن هذه الحركة، حركة البيع والشراء على مستوى

0: الأفراد وأيضا المؤسسات أو شركات أو محلات الصاغة، وكذلك حركة المستثمر في ظل هذا التراجع بأسعار الذهب؟
1: يعني ست أنعام، الشق الأول من السؤال. إحنا
0: نعم
1: الآن خلينا نحكي قطعنا يمكن أسبوع

0: السوق تحرك من وضع ضعيف إلى وضع متوسط. احنا بانتظار هذا الأسبوع أنه يتحرك برضو إلى وضع جيد. الطلب على المجوهرات في الأسواقنا تحرك بشكل ملحوظ، يعني لغايات الزواج والأفراح. طبعا الأسباب اللي خلينا نحكي السببين رئيسيا، السبب الأول اللي هو يعني الأفراح والقدوم المغتربين، الرعاية العرب اللي بأم الأردن لإتمام مناسباتهم، خصوصا 6 أعوام أنه إحنا في الأعوام الماضية كان هناك حرب غزة، ويعني الشعب الأردني كان متفاعل مع شقيق الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: يمكن أجل العديد من المناسبات.
1: صحيح.
0: اليوم يعني لا، أنا برأيي أنه هذا الصيف رح يكون مليء بالمناسبات، مليء بالأفراح. الطلب على المجوهرات رح يكون كبير، أكبر من الأعوام الماضية.
1: نعم.
0: فأنا هاي كلها أسباب. إضافة طبعا بنحكي أنه انخفاض السعر، انخفاض السعر 6 أعوام بشجع الناس اللي كانت من أجل مشترياتها إنها تشتري حاجتها من المجوهرات، خصوصا أبنائنا المقبلين على الزواج في هذا العام رح يشتروا يعني بالأسعار المعقولة اللي هم شايفينها مناسبة. فأنا برأيي إنه الطلب على الذهب لغاية المجوهرات والمناسبات رح يكون كبير. القسم الثاني من السؤال 6 أعوام اللي هم اللي بيأخذوا الذهب لغاية الادخار والاستثمار.
1: نعم.
0: صارت هناك عمليات جني أرباح، وجزء من المواطنين اللي كانوا يمتلكوا الليرات والسبائك الذهبية والأنصات باعوا مدخراتهم وعملوا عمليات جني أرباح مثلهم مثل البنوك السيادية في العالم. يعني احنا لما بنقول انخفض الذهب 6 أعوام معناته بنقول انه في بنوك سيادية في العالم، في صناديق ادخار باعت من مدخراتها وعملت عمليات جني أرباح على أثر عرض الذهب في الأسواق العالمية، انخفضت الأسعار للمستويات اللي عم نحكي فيها الآن. فيعني هاي كلها أسباب بتأدي للمستثمرين بشكل عام إنه يستغلوا هاي الفرص. اليوم اللي عندهم ذهب اللي باع ذهب وعمليات جني أرباح بإمكانه يسترد هذه المدخرات ويتوجه للليرات، ولكن للحقيقة إنه الطلب لغايات الادخار والاستثمار أقل بقليل من الطلب على المجوهرات الأردنية.
1: نعم. نعم. يعني سعادة النقيب ربحي علان، بالانتقال إلى من المشهد المحلي إلى المشهد العربي والأممي أيضا، وقع الأردن عدة اتفاقيات تتعلق بهذا التعاون، ومقر الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات في العاصمة عمان أيضا، يعني هذا مركز إقليمي تحت مظلة جامعة الدول العربية. بصفتكم يعني نقيبا لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات الأردنية، كيف تنظرون إلى أهمية ذلك في تقنين كل ما يتعلق بالذهب والعلاقات التجارية أيضا؟ حدثنا في هذا السياق من فضلك، نعلم أن لديك أيضا اجتماعات الآن، ولكن نود يعني أن تخصص هذا الحديث من خلال عالم الاقتصاد، تفضل.
0: يعني أنا بدي أحكي لمواطننا الأردني أنه اليوم المملكة الأردنية الهاشمية هي على خارطة المصدرين الرئيسيين في العالم للمجوهرات. اليوم الصناعة الأردنية عم تتطور كل يوم أكثر من اليوم اللي سبقه، وإحنا بنتوقع أنه يعني السنين القادمة، يعني حتى وزارة التعليم العالي يمكن بدي أحكي لك خبر لأول مرة بحكيه، أقرت نظام البكالوريوس بتصميم وصناعة الذهب للجامعات الأردنية. اندل على شيء بدل على انه هاي صناعة المجوهرات في الأردن صناعة واعدة، صناعة تأخذ اهتمام رسمي وشعبي، يعني تأخذ على الصعيد الرسمي انه زي ما احنا شفنا انه الحكومة والدولة مهتمة كثير في انه أبنائنا بدل ما نجيب الخبراء وبدل ما نجيب العاملين من خارج الأردن، اليوم ابننا الأردني صار من الناس اللي بيشتغلوا في صناعة المجوهرات وأبدعوا. اليوم الذهب الأردني صناعيا يعني
1: نعم.
0: احتلينا مركز ممتاز على سلم الصادرات الأردنية.
1: نعم.
0: إضافة أنه اليوم الذهب الأردني بحلق في كل أنحاء العالم، فإحنا أردنيا يعني ما تستغربي أنه الاتحاد العربي للمعادن الثمينة في جامعة الدول العربية يكون مقره الأردن. بالعكس، هذا الوضع الطبيعي اللي بتستحقه بلدنا الأردن أنه يكون هذا المقر موجود على الأراضي الأردنية، لما هناك اهتمام

0: رسمي وشعبي في صناعة المجوهرات.
1: إذن فعلا مستمعينا ما أشار إليه من أحد الأسباب التي تستوجب فعلا أن يكون للأردن هذا المركز الإقليمي في مجال صناعة الذهب، وكذلك يعني موضوع التصدير، ولدينا اتفاقيات مهمة مع الدول تستفيد منها ويستفيد منها كل من يريد الاستثمار في هذا المجال من الدول الشقيقة والصديقة. لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، ولكن أود أن أتوقف قليلا فيما طرحه الأستاذ ربحي علان فيما يتعلق بهذا البكالوريوس التقني والدبلوم المتوسط أيضا تحت مسمى تصميم وتصنيع الذهب والمجوهرات في جامعة البلقاء التطبيقية، وتباعا سيكون في جامعاتنا من قبل وزارة التعليم العالي تم إقرار هذا المساق. هذه خطوة مهمة جدا سعادة النقيب، نتحدث عن المستقبل والتوجهات غير التقليدية يعني من خلال هذه الخطوة الرائدة والفريدة من نوعها حقيقة في تاريخ المملكة.
0: يعني اليوم أنت بتعرفي أنه يعني تفرعت التخصصات، يعني تفرعات الهندسة، تفرعات الطب،
1: نعم،
0: تفرعات يعني كل المساقات اليوم نتيجة دخول التكنولوجيا والديجيتال على عالم الصناعة. اليوم أنت شايفة مثلا زمان كانت عندنا هندسة ميدانية بشكل عام، اليوم تفرع من الهندسة الميدانية عدة تخصصات في الجامعات،
1: نعم،
0: الهندسة الصناعية، الهندسة العمارة، هاي كلها تفرع منها عدة تخصصات.
1: يعني أنت تتوقع أن ينبثق عن هذا التخصص تخصصات أيضا أكثر أكثر دقة وأكثر؟
0: أكيد، نعم، في عالم الذهب اليوم عالم واسع، عالم صناعة الذهب واسع، دخل ل3D، دخلت التكنولوجيا. 6 أنعام زمان كانت صناعة الذهب مقتصرة على عائلات معينة ومغلقة على أنفسها، اليوم لا، ابننا الأردني بيقدر يتعلم هذه المهنة، بيقدر يشتغل فيها داخل الأردن، نقدر اليوم نصدر خبرات أردنية لخارج الأردن للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في العالم. راح نصدر، أنا بحكي لك إنه إن شاء الله السنوات القادمة راح نصدر شارية متدربة ورائعة إلى أسواق المجوهرات العالمية من الأردن. وهذا الحكي يعني بنرجع لمقولة المغفور له جلالة الملك حسين، الإنسان أغلى ما نملك، وإحنا حقيقة يعني تجارتنا الرابحة هي الإنسان الأردني اللي بيحمل خبراته وبنطلق للأسواق العالمية في هاي الخبرات. فأنا بتوقع أنه صناعة المجوهرات بالنسبة للأردني راح تكون في المستقبل من الصناعات اللي بحملها الأردني بشكل خاص. زمان كنا نقول الذهب الإيطالي والطليان، اليوم لا، إن شاء الله راح نقول الأردن والأردنيين في صناعة الذهب مبدعين أينما كان.
1: جميل جدا. إذن كيف سيساهم هذا التوجه في أيضا ضخ دماء شابة ومؤهلة علميا، خصوصا وأنك أشرت إلى ذلك من قبل سنوات كان هذا الطموح الكبير حقيقة، لأنه هنالك أيضا دورات تعقد من خلال النقابة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة وغرف التجارة والتدريب المهني، هذا التعاون حقيقة. لكن كيف يعني يتم تشبيك هذه الجهود، وخصوصا وأنها مؤطرة بمساقات في التعليم العالي، كيف سترفع من تنافسية الذهب الأردني وأيضا الصادرات الوطنية على الرغم من أن هذا الإنجاز سيبنى على ما تم إنجازه سابقا؟
0: خلينا نحكي عن جانب مهم أنعام اللي هو المستثمر،
1: نعم،
0: اللي راح يجي يستثمر في الأردن في صناعة المجوهرات، راح يلاقي من ضمن الشغلات التسهيلات الموجودة، راح يلاقي الأيدي العاملة المدربة لاستثماراته. هاي يمكن من الشغلات اللي بتساعد كثير كثير على جلب المستثمرين للأردن للاستثمار في صناعة المجوهرات. فإحنا اليوم بنحكي بشكل عام وبشكل كامل إنه الإنسان المدرب المثقف في صناعة المجوهرات في الأردن راح يكون جالب للاستثمار الخارجي، جالب للاستثمار الأردني المحلي. إضافة إنه راح تكون صناعة المجوهرات في الأردن من الصناعات الرائدة والمميزة عالميا وعربيا. اليوم الذوق الأردني يعني انت شفتي يمكن خلال وجود منتخبنا اللي بنتمنى له الفجر غد التوفيق، وهو حقيقة يعني منتخب برفع راس كل أردني، عالمنا الأردني اللي رفرف في سماء الولايات المتحدة والعالم. احنا بنتوقع ان شفتي انه حتى المجوهرات الأردنية موجودة.

0: الولايات المتحدة، وهناك كان يعني برامج عن الذهب الأردني اللي يصنع أردنيا ويباع في الولايات المتحدة الأمريكية. فهي كلها أسباب بتقول إنه صناعة الذهب في الأردن صناعة متقدمة يوم بعد يوم. أبنائنا الأردنيين راح يكونوا من الشباب المبدعين، وصناعة الذهب الأردنية راح تكون من الصناعات الرائدة عالميا.
1: يعني لاحظنا وسائل الإعلام الأجنبية والعربية وأيضا المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي أيضا لكل ما يطرح في الولايات المتحدة الأمريكية في سياق انطلاقة المونديال، لاحظنا بأن هنالك أيضا عرض للمنتجات الأردنية بجميع أشكالها منها الذهب. ومستمعينا، إذا ما أردنا في عالم الاقتصاد أن نتحدث بهذه المعادلة حقيقة الاقتصادية فيما يتعلق بهذا الطلب حقيقة على الصناعات الأردنية بالتحديد الذهب، وفي قائمة الصادرات أيضا نجد أن هنالك قفزة للذهب. إذا موضوع عرض وطلب، موضوع إبداع، موضوع أيضا ريادة سنتناولها في حلقات قادمة في صناعة الذهب. أيضا هنالك يعني من قبل الشباب لاحظنا وتواصل معنا الكثير منهم فيما يتعلق ب يعني التحول في صناعة الذهب المحلية. المجوهرات والحلي الأردنية في المرتبة الثالثة كأكبر الصادرات للمملكة نحو السوق الأمريكي. إذا نود أن نختم معك أستاذ ربحي في هذا السياق، في هذه الفرصة المونديالية لتوسيع رقعة انتشار وتصدير الذهب الأردني الفاخر عالميا.
0: نعم يا ستي، يعني احنا النشامى الاردنيين يعني اينما وجدوا سواء اللي كانوا اصلا على الاراضي الامريكية، يعني هذا ان دل على شيء بدل مدى انتماء وحب كل اردني للتراب الوطني الاردني. واحنا يمكن خير سفراء بنسوق بلدنا بشكل كبير، سواء يعني اليوم الامريكي اللي بطلب المنسف الاردني ست انعام صار يطلب المجوهرات الاردنية ويطلع الصناعات الاردنية حقيقي. اليوم يعني صناعة الملابس في الولايات المتحدة لما بتشوفي ميت إن جوردن هذا إشي بيرفع الراس. بلدنا حقيقة اللي الله أنعم علينا بقيادة هاشمية، يعني شفتي سيدنا جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمين كيف برضو يعني كانوا هم المثل الأعلى إن كأردنيين إنهم يسوقوا البلد سواء من النواحي الإنسانية أو حتى على الصعيد العالمي، اللي كان جلالة سيدنا يد بيد مع أبنائه الأردنيين سواء كانوا في الملاعب أو أينما وجدوا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشيء ست عام بدل على أنه هاي القيادة وهذا الشعب كلهم تراب الأردن بالنسبة لهم. طبعا يعني إحنا بنسطر أعلى درجات التلاحم والانتماء لهذا التراب الغالي علينا. علم الأردن إن شاء الله بضل يرفرف عاليا في جميع أنحاء العالم، والأردن بتمتع في واحة الاستقرار، بواحة الاستثمار، بواحة الأرض العربية اللي كل عربي بقول عن الأردن هذه بلدي وهذه وطني.
1: نعم، يعني فعلا كلمات نابعة من القلب وهذه الحقيقة، وأفعالنا دائما تتحدث عنا. سعادة النقيب ربحي علان، ونحن على الهواء مباشرة الآن، رسالة، نصيحة، توصية لمن يستمع إلينا فيما يتعلق ببيع وشراء الذهب، وأيضا نود أن نغتنم وجودك معنا بأن تطلعنا على نشرة الذهب في المملكة لهذا اليوم. تفضل.
0: يعني أنا بتوجه لأبنائي الأردنيين المقبلين على الزواج وأقول إن شاء الله أن الأسعار مناسبة، اللي بده يشتري مدخراته يتوكل على الله ويشتري الذهب بشكل يعني بناسبه. اليوم يعني الأسعار أنا برأيي مناسبة جدا، إحنا في موسم لازم نستغله بشكل جيد جدا. أسعارنا الذهب آخر تسعير عيار 24 96 دينار ونص، عيار 21 84 دينار. طبعا يا إخوان الذهب 21 وصل فوق 110 دنانير للجرام، فإحنا هاي بنشوف أسعار مناسبة جدا. عيار 18 6 أنعام 73 دينار و90 قرش. سعر الليرة الإنجليزي اليوم 675 دينار، سعر الليرة الرشادي 580 دينار، والطلب في أسواقنا المحلية بتحسن يوم بعد يوم.
1: إذا نثمن لكم هذا الحوار الاستراتيجي وبالأرقام الدقيقة أستاذ ربحي علان، نقيب أصحاب محلات الحلي والمجلس.

0: جواهرات الأردنية، نحن أيضا معكم شركاء في إظهار هذه المزايا
1: أكيد.
0: لصناعتنا
1: أكيد.
0: الوطنية. بركة جهودكم دائما في خدمة هذا القطاع الحيوي، كل الشكر والتقدير لك على تواصلك، وأيضا دائما هذه الحوارات المميزة من خلال عالم الاقتصاد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. شكرا.
0: ومستمعينا الكرام، معكم من خلال عالم الاقتصاد، وكما وعدناكم بأن نخصص هذه المساحة للحديث عن المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر المنعقد اليوم في عمان برعاية معالي وزير البيئة دكتور أيمن سليمان. إذن بعد فاصل قصير سنضيء على هذه الجلسات أو أبرز التوصيات حقيقة التي وردتنا من قبل دكتور عمر زيود، وهو مدير عام مؤسسة الياسمين، الجهة التي نظمت هذا المؤتمر بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص. إذن مستمعينا، بعد هذا الفاصل القصير سنطلعكم على تفاصيل هذه التوصيات. الأردن يمضي بثبات نحو تحول أخضر مستدام يعزز التكامل الوطني، مرتكزا على توصيات أساسية تدعو لضرورة الانتقال الفعلي من مرحلة التكيف مع آثار التغير المناخي إلى مرحلة التحول والتطبيق الحقيقي نحو اقتصاد أخضر شامل، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة. هكذا تحدث معالي وزير البيئة أيمن سليمان أثناء افتتاح هذا المؤتمر، وأيضا هنالك جلسات مهمة تناولها المؤتمر تتعلق بأبرز القضايا الاقتصادية الملحة حقيقة للتعامل مع كل المستجدات. أبرز هذه الجلسات مستمعينا الكرام التي لفتت الانتباه حول الحوكمة المناخية والتكامل المؤسسي من السياسات إلى التنفيذ، كانت هذه مشاركة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وأيضا أعضاء مجلس الأعيان في لجنة الصحة وأيضا الاقتصاد والاستثمار، وكذلك كانت هنالك جلسات أخرى تتعلق ب هذه المرونة، مرونة المدن في عصر التغير المناخي من إدارة المخاطر إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهذه التجربة للعاصمة عمان تحدث في سياقها نقيب المهندسين مهندس عبد الله غوشة، وأيضا المدير التنفيذي لشركة رؤية عمان لمعالجة النفايات وإعادة التدوير. أيضا كذلك مستمعينا هنالك طرح لمحاور في سياق جلسة حول استدامة الموارد البحرية وتعزيز القيمة المضافة في خليج العقبة، الاقتصاد الأزرق في المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا كانت مشاركة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية والقطاع الخاص ومؤسسات متخصصة ومراكز تعنى بالمياه والبيئة والتغير المناخي وتداعياتها الاقتصادية. كذلك مستمعينا طرح لجهود دولية في دعم العمل المناخي، وأكيد لابد من التطرق إلى التخطيط والتمويل. إذن هذه أبرز المضامين لجلسات عمل هذا المؤتمر الوطني الثاني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر تحت عنوان التكامل الوطني في العمل المناخي من التكيف إلى التحول. نشكر دكتور عمر الزيود على تزويدنا بهذه التوصيات الأولية، هذه فعلا كانت خاصة بعالم الاقتصاد، نشكرهم وبالتوفيق إن شاء الله لتنفيذ هذه التوصيات بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. مستمعينا، إذن مستمعينا الكرام، إن شاء الله ستكون هنالك ملفات حاضرة على طاولة عالم الاقتصاد تتعلق بما طرحنا، ودائما نتبنى حقيقة هذه المفاهيم ومع أصحاب القرار في هذا السياق نتناولها، وكذلك القطاع الخاص رواد الأعمال في هذا السياق، شبابنا ودائما زاخر بهذه التجارب وكذلك الخبرات الموجودة في مؤسساتنا وفي الخبراء لدينا. إذا مستمعينا، قبل أن نطوي أوراق هذه الحلقة من عالم الاقتصاد التي طرحناها على طاولتنا لهذا اليوم، نود أن نركز

0: تركز على يعني ما طرحناه في هذه التغطية الشاملة لعالم الاقتصاد في ملفات اقتصادية محلية إقليمية ودولية. تناولنا الكثير من الآفاق الاستثمارية، وكذلك تابعنا نبض وحساسية سوق الذهب السياسي وقفزات الصادرات نحو الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما تناولنا البعد المحلي وأيضا الدولي، والخطوة التاريخية بإقرار بكالوريوس تصميم وتصنيع الذهب. أيضا مستمعينا، لم يتبقى لدي في هذه الحلقة إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، والشكر الموصول لزملائي من التنفيذ الهندسي والإخراج شادي زيادين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان. وهذه تحياتي إنعام الحويان، دمتم في أمان الله ورعاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك. الأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق إطار يهدف إلى تمهيد الطريق نحو إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية. الجيش الأمريكي يشن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. ومن العناوين إلى التفاصيل، أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران التطورات في المنطقة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءهما. يستعد الأردن خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميداني إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، إلى جانب إرسال مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة ضمن جهوده لدعم المتضررين من الكارثة. وكان الأردن قد أرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ إلى جانب كوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة والمزود بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. ويشمل الفريق الإغاثي الأردني أيضاً عدداً من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستتولى تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا إلى 929 قتيلاً، فيما تلقى أكثر من 3000 مصاب الرعاية الطبية، ولا يزال 50,000 شخص في عداد المفقودين. وكانت فنزويلا قد شهدت سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قدرت الأولى منهما وفقاً للمسح الجيولوجي الأمريكي بقوة 7.2 والثانية بقوة 7.5. صعد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند الساعة 5 من صباح يوم غد بتوقيت الأردن على استاد دالاس في الولايات المتحدة في ختام مشاركته التاريخية بنهائيات كأس العالم 2026. وأكد المدير الفني جمال سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن المنتخب يتطلع لتقديم أداء يليق بحجم الحدث أمام بطل العالم وأحد أبرز المرشحين لللقب، مشيرا إلى أن المشاركة الأولى في المونديال تمثل مصدر فخر للكرة الأردنية وأن مكاسبها ستنعكس إيجابا على مستقبل المنتخب والأجيال القادمة. وفي المملكة تستعد مختلف محافظات المملكة لاستقبال جماهير النشامى عبر شاشات عرض عملاقة في مواقع عدة أبرزها المدرج الروماني وساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في عمان إلى جانب مدينة جرش الأثرية ضمن فعاليات وطنية تحتفي بالإنجاز التاريخي للتأهل إلى كأس العالم. وفي الولايات المتحدة تعيش الجالية الأردنية أجواء استثنائية من الفخر والاعتزاز، حيث اكتست المدن المستضيفة للمباريات بالأعلام الأردنية والأهازيج الوطنية في مشهد يعكس دعم الأردنيين لمنتخب النشامى في مشاركته المونديالية الأولى. دعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعالية متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني صباح يوم غد الأحد في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون والمواقع الأخرى في المحافظات التي خصصت لبث المباراة، إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادية الأمنية لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج. وأكدت المديرية أن أبواب الموقع ستفتح أمام الجمهور قبل وقت كاف في منتصف الليل، فيما تنطلق المباراة عند الساعة 5 صباحا، داعية الجماهير إلى الحضور قبل موعد المباراة بوقت كاف والتعاون مع رجال الأمن العام والمنظمين والالتزام بالمناطق المخصصة للجمهور والعائلات والإعلاميين وذوي الإعاقة. وأكدت المديرية أنه تم وضع خطط أمنية ومرورية للتسهيل على الجماهير الراغبة بالحضور، داعية إلى ضرورة المحافظة على المداخل والمخارج والممرات مفتوحة وعدم التجمهر في المناطق غير المخصصة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للموقع. كما دعت الجماهير إلى عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة الحضور أو الموقع، حفاظاً على سلامة الجمهور وطبيعة الموقع التاريخية والمحافظة على نظافة الموقع. وتمنت مديرية الأمن العام التوفيق للمنتخب الوطني خلال المباراة، متمنية من الجميع التعاون مع رجال الأمن العام الذين سيتواجدون في جميع المواقع لمساعدتهم وتقديم الخدمة لهم وتنظيم الحركة، بما يضمن خروج الفعالية بصورة آمنة ومنظمة تليق بالجمهور الأردني. وفي خطوة قد تعيد رسم المشهد على الجبهة اللبنانية، وقع لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار يهدف إلى إنهاء المواجهات العسكرية وفتح مسار سياسي وأمني يقود إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، تمهيدا لإعادة الإعمار وعودة النازحين. إلى التفاصيل.
1: دخل لبنان وإسرائيل مرحلة جديدة من مسار التهدئة بعد توقيع اتفاق إطار يضع أساسا لإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية عبر ترتيبات أمنية وسياسية تمتد من وقف التصعيد إلى إعادة الإعمار. ويؤكد الاتفاق التزام الجانبين بالعمل من أجل سلام وأمن دائمين وإنهاء الصراع القائم وإقامة علاقات حسن جوار على أن تحل القضايا العالقة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة. ولمتابعة تنفيذ الاتفاق تقرر تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية تضم ممثلين عن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بمشاركة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ بنود ومراحله المختلفة. ويتضمن الاتفاق خطة تدريجية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، تبدأ بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يمهد لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. كما تؤكد الحكومة اللبنانية بموجب الاتفاق أن حق استخدام القوة أو حمل السلاح يقتصر على مؤسسات الدولة. وبعد استكمال انتشار الجيش اللبناني ينص الاتفاق على إطلاق جهود إعادة الإعمار بدعم من المجتمع الدولي وتأمين عودة المدنيين إلى مناطقهم تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية. وبالتوازي مع ذلك تعهدت الولايات المتحدة بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار لبنان وتأهيل بنيته التحتية وإنعاش اقتصاده، فيما يلتزم الجانب اللبناني بضمان عدم توجيه أموال الإعمار إلى الجماعات المسلحة أو الجهات المرتبطة بها. وعقب توقيع الاتفاق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة وتهيئة الظروف لعودة المواطنين إلى مناطقهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
0: شنت الولايات المتحدة أمس ضربات استهدفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات الساحلية في إيران، وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. تداعيات التصعيد بين واشنطن وطهران مع الزميل رامي العواودة.
2: شهدت المنطقة تبادلا لإطلاق النار هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من حزيران، ما أثار تساؤلات بشأن الجهود الرامية إلى إبقاء الممر المائي مفتوحا في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب التي اندلعت في 28 من شباط إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت إيران. وجاء هذا التصعيد ردا على ضربات أمريكية وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية بعدما اتهمت واشنطن طهران

0: بمهاجمة سفينة تجارية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ندد في وقت سابق بما وصفه بهجوم نفذته طائرة مسيرة إيرانية استهدفت السفينة التجارية، معتبرا أنه انتهاك أخرق لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وفي المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الحرس الثوري أعلن استهداف مواقع أمريكية في منطقة الخليج ردا على الضربات الأمريكية. واعتبرت طهران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على أراضيها تمثل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى إنهاء الحرب وخفض التصعيد في المنطقة. وعلى الصعيد السياسي لا يزال البرنامج النووي الإيراني يمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين في ظل روايات متباينة بشأن ما إذا كان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستعيدون حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب مذكرة التفاهم اتفق البلدان على معالجة ملف المواد النووية المخصبة المخزنة عبر آلية يتوافق عليها الطرفان على أن تتضمن كحد أدنى خفض مستوى تخصيب اليورانيوم داخل المواقع الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: أدانت مملكة البحرين ما وصفته بهجمات بطائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضيها اليوم، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن المملكة تستنكر هذا العدوان الآثم، مؤكدة أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد يحمل طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام. وأضاف البيان أن البحرين تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها وفقاً لأحكام القانون الدولي. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن مجلس السيادة السوداني رفض أحدث مسودة أمريكية لوقف إنساني لإطلاق النار، متهماً إياه برفض المبادرات التي تمهد للتوصل إلى وقف دائم للقتال في السودان. وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شركتين تابعتين للجيش السوداني وعلى شركة هندية إلى جانب مسؤولين فيها بتهمة التورط في استيراد وتصدير مادة الكلور، والتي قالت واشنطن إنها استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية خلال الحرب في السودان. قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن صواريخ فلامينغو أوكرانية الصنع أصابت خلال الليل مصنعاً لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة لإطلاق الصواريخ في منطقة فولوغراد الروسية. وأضاف أن الضربات تسببت في اندلاع حريق داخل مباني مصنع تيتان بريكادي. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوطني الثاني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر. وقال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال افتتاحه أعمال المؤتمر إن الأردن يمضي نحو تحول أخضر مستدام يعزز التكامل الوطني في مواجهة التغير المناخي، مواصلا التزامه الراسخ بالأجندة المناخية العالمية ومشددا على أهمية الانتقال من مرحلة التكيف مع أثار التغير المناخي إلى مرحلة التحول الحقيقي نحو اقتصاد أخضر مستدام. وأضاف أن انعقاد المؤتمر في الأردن يمثل منصة هامة لتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، مؤكدا أن المملكة وبتوجيهات ودعم من جلالة الملك عبد الله الثاني وضعت العمل المناخي في صلب أولوياتها الوطنية ومسارها التنموي. تبدأ 23 شركة أردنية متخصصة بالمواد الغذائية مشاركتها يوم غد في فعاليات معرض فانسي فود شو بدورته الصيفية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستمر 3 أيام. وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أن الجمعية تنظم المشاركة الأردنية بالمعرض كون السوق الأمريكي من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية بفعل حجمه الاستهلاكي والقوة الشرائية الكبيرة والمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين الصديقين. وأشار إلى أن الأردن يمتلك منتجات غذائية وصناعية ذات جودة عالية قادرة على المنافسة عالميا، الأمر الذي يتطلب العمل المستمر على تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حضور الشركات الأردنية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية المتخصصة وبناء شراكات مستدامة مع المستوردين وسلاسل التوزيع الأمريكية. عقد ديوان المحاسبة في عمان اليوم مؤتمره السنوي الذي تضمن توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة ومعهد المحاسبين الإداريين. حول أهمية المؤتمر تحدث رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي حمادين لمندوبنا عيسى الشبلي وقال:
2: هذه الاتفاقية مهمة تؤطر للشراكة طويلة الأمد، تهدف إلى بكل تأكيد تمكين كوادرنا في التدقيق من خلال إعطاهم شهادات مهنية متخصصة في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف وتكييف البيانات المالية ومعالجة كمان موضوع إدارة المخاطر في سبيل تجويد القرارات وتحسين خلينا نحكي المعلومات اللي بتساعد باتخاذ القرار في القطاع العام. فهذه الاتفاقية مهمة مدرجة من ضمن خطة استراتيجية وبتضيف لقائمة طويلة بالاتفاقيات اللي بتربط ديوان المحاسبة بالمنظمات المهنية، سواء بنحكي على جمعيات مهنية بمستوى الـ IMA اللي هي معهد المحاسبين الإداريين أو كذلك منظمات المحاسبة الأربعة الكبار. وهو بكل تأكيد بضيف كثير لعنصرنا البشري من خلال مرة تانية يعني تطوير كفاءاتنا وتمكينها في سبيل الارتقاء بممارساتنا المهنية.
1: تقدم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 اليوم لامتحانين في عدد من مراكز الامتحان المعتمدة بمختلف محافظات المملكة، شملت امتحاني مبحث رياضيات الأعمال ومبحث علوم النفس والاجتماع. أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي أن ارتفاع الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 218 مليون دينار يعكس تنامي قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية ونجاح القطاعات الإنتاجية في توسيع صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة لا سيما في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية بفضل التزامها بالمعايير الأوروبية. شارفت بلدية الكفرات في لواء بني كنانة في إربد على إنجاز مشروع التحول الرقمي للمخططات الهيكلية بعد نحو عام من العمل المتواصل تمهيداً لإطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الحصول على مخطط الموقع والترسيم إلكترونياً دون الحاجة إلى المراجعات التقليدية. للمزيد تحدثت المهندسة هناء البشايرة مديرة التنظيم المكلفة، تحدثت لمندوبتنا نهى القطاونة وقالت:
3: استكملت مديرية التنظيم حوسبة المخططات الهيكلية الورقية وتحويلها إلى نظام رقمي حديث يستطيع من خلال المواطن إصدار مخطط موقع ترسيم دون مراجعة البلدية وتحمل عبء قطع المسافة والانتظار لتصبح خدمة توازي الخدمات التي أطلقت سابقا مثل خدمة منح رخص مهن وخدمة الحصول على براءة الذمة. وتأتي هذه الخطوة استكمالا للجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات بما يضمن تخفيف العبء على المواطن وإنجاز المعاملات بوقت أقل وجهد أوفر. وبعد جهود متواصلة شارفت بلدية الكفارات من الانطلاق بالخدمة لعمل نقلة نوعية في تاريخ البلدية تواكب التطور والسرعة في تقديم الخدمات.
1: ونصل وإياكم إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وفي ختام هذه الفترة الإخبارية لم يبق لنا سوى أن نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. سمو الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك. الأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمر. منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق إطار يهدف إلى تمهيد الطريق نحو إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية. الجيش الأمريكي يشن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. ختام هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. إليكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراونة، عاطف نسور، ميسون ربيحات ورامي العواودة، ومن التنفيذ الهندسي الزميل خالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما يعني أحر التحايا لفريق العمل الذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية. وتحية للزملاء في السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. قضايا العدالة والعقاب ليست وليدة العصر، بل رافقت مجتمعاتنا منذ بداية تشكل القوانين. لكن هناك أسئلة عميقة حول حدود هذه العقوبة، غايات هذه العقوبات بين تحقيق الردع، بين إنصاف الضحايا، وأيضا حماية المجتمعات. اليوم رح نتناول بممكن أكثر

أكثر العقوبات حضوراً في التاريخ، أكثرها إثارة للنقاش القانوني الحقوقي الإنساني، وهي عقوبة الإعدام. وممكن يعني إلهامنا لهذه الحلقة اليوم كان منذ بداية الأسبوع الماضي، كان هناك تنفيذ لحكم الإعدام في حق 6 متهمين.

0: لحتى يضل في هناك أسئلة. شو أصل عقوبة الإعدام؟ كيف تطورت هاي العقوبة؟ الفلسفة القانونية اللي قامت عليها؟ وليش في بعض التشريعات أبقت عليها؟ أو شو الجرائم اللي بتكون عقوبتها لازم تكون إعدام؟ وكيف قانوننا الأردني نظم هذه العقوبة من خلال تطبيقها، الضمانات المرتبطة فيها؟ أسئلة كثير عديدة بدنا نطرحها اليوم. رح نبتعد شوي ممكن عن الانفعال، عن ممكن الحس، أو نربط الحس القانوني مع الحس الحقوقي، ومنظورنا القانوني اليوم بيفتح إن المجال لحتى نتحدث مع أستاذتنا المحامية لين الخياط اللي شرفتنا اليوم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، وحضرتك مختصة بالقضايا الجزائية. يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيك، شرفتينا أستاذة.
1: مساء الفل، شكرا جزيلا. شكرا.
0: يعني اليوم يعني عقوبة الإعدام ما بين فلسفة العدالة وأهمية الردع، أهمية يعني ما بين الحقوقيين ما بين القانونيين. اليوم رح نحكي عن العقوبة باستفاضة، لكن بالبداية بدنا نتحدث عن الإعدام عبر التاريخ. كيف بدأت هالعقوبة؟ متى ظهرت عقوبة الإعدام تاريخيا؟ وهي ممكن من أقدم العقوبات اللي عرفتها البشرية، وكيف كانت أصلا كمان تنفذ زمان، واليوم كيف تطورت؟ فحابين نحكي عن أصل هذه العقوبة بداية، رح نتدرج إن شاء الله حتى نوصل أردنيا اللي بخص عقوبة الإعدام. أهلا وسهلا فيك أستاذة، تفضلي.
1: شكرا شكرا. ابتداء خلينا نقول إنه زي ما حضرتك تفضلتي، عقوبة الإعدام هي من العقوبات القديمة في تاريخ القانون
0: البشرية كمان. نعم.
1: وخلينا نقول إنها كانت حتى قبل وضع التشريعات التاريخية اللي إحنا بنعرفها.
0: نعم.
1: زي تشريعات حمورابي، ومن ثم التشريعات اللي إلها علاقة بالحضارة الفرعونية، ومن ثم التشريعات اللي إلها علاقة في الحضارة الرومانية وغيرها. كانت بالأول تطبق بناء على فكرة الثأر، لما ما كان في شكل من أشكال تنظيم المجتمعات.
0: نعم.
1: لما إجا تنظيم المجتمعات شوي، وبلشت الحضارة تحديدا في بلادنا تأخذ شكل من أشكال التنظيم الأكثر، وبلشت حضارة العالم القديم اللي معظمها كانت موجودة في بلادنا، بلشت عقوبة الإعدام تأخذ الشكل اللي خلينا نسميه أكثر تنظيمي. ولكن في ذلك الوقت ستي كانت بتأخذ مساحة أوسع من الجرائم. كان الزنا عقوبته إعدام. الخيانة الزوجية عقوبتها إعدام. بعض أشكال السرقة عقوبتها إعدام. وكانت هذه العقوبات تطبق على أساس إنها هي العقوبات التي أرادها الشعب أو الآلهة. وبالمناسبة في يعني مع تطور الزمن حتى في العصور الوسطى في أوروبا أيضا كانت تطبق عقوبة الإعدام بذات الشكل. وفي هذاك الوقت كان يعني ما بدي أستعمل عبارة إعدام مجاني، ولكن كان الإعدام يحدث بكثرة. يعني
0: نعم.
1: إذا إحنا بدنا نيجي نقول حتى في الدول الأوروبية، لما بنرجع لفترة الثورة الفرنسية وتأسيس نعم. الجمهورية الفرنسية الأولى نعم. ومن ثم الثانية، كانت الإعدامات تشكل أهرام من الجماجم.
0: نعم.
1: وكانت أيضا تطبق في الفترات اللي كان فيها دول استعمارية، كانت نعم. الدول المستعمرة تطبقها على المناضلين والمجاهدين في الدول المستعمرة.
0: نعم.
1: وأكثر إشي إحنا بنتذكر في هذا الوقت الشهيد عمر المختار
0: نعم.
1: يطبق عليه حذفا من
0: نعم.
1: الطائرة.
0: نعم.
1: وبالتالي في ذلك الوقت فهي كانت عقوبة ترافق تاريخ البشرية، سواء كان التاريخ اللي له علاقة بالحضارات القديمة
0: نعم.
1: أو بالعصور الوسطى أو من خلال الاستعمار.
0: نعم. يعني هون ممكن أنه الفكر القانوني أو انتقل الفكر من أنه كعقوبة انتقامية
1: نعم.
0: لا عقوبة لا جنائية، وصار في هناك أيضا تطور لمفهوم حقوق الإنسان
1: نعم.
0: فأصبحنا نستخدم عقوبة الإعدام كعقوبة جنائية ورادعة، مش
1: نعم.
0: إنه انتقام زي ما تفضلت اليوم للثوار أو حتى ممكن للمعارضين
1: نعم.
0: أو مثلا كانت زمان للثأر زي ما تفضلت.
1: نعم. خليني أحكي لك
0: نعم.
1: شغلة، والسؤال كتير مهم لأنه بيسلط الطريقة الضوء على مسألتين.
0: نعم.
1: المسألة الأولى آلية تنفيذ العقوبة.
0: نعم.
1: كانت آليات تنفيذ العقوبة مختلفة، حذفا من الطائرة، من خلال التسميم، الضرب، كانت تنفذ بشكل علني
0: نعم.
1: وبالتالي الناس كانت تشوف، كانت الناس تعبر عن شكل من أشكال غضبها، بحيث أنها أحيانا كانت تترك الجثث لغايات
0: نعم.
1: التشويه. الآن مع اختلاف منظور العقوبة
0: نعم.
1: وتطور القانون، عشان ندخل شوية للتشريعات الحديثة، أصبحت عقوبة الإعدام أولاً تأخذ شكل من أشكال الخصوصية، ما عادت علنية، هذا رقم واحد. اثنين، أصبح هناك آليات لتنفيذ

0: تنفيذ هذه العقوبة.
1: نعم.
0: بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام، مثلا ممكن كانت تستعمل الكرسي الكهربائي أو الحقن.
1: نعم.
0: البعض يستخدم زي عندنا مثلا الإعدام
1: شنقا
0: شنقا حتى الموت،
1: شنقا نعم.
0: ولكن ما عاد يسمح بتشويه الجثة، ما عاد يسمح بتركها للجمهور، ما
1: حتى
0: عاد يسمح بالعلنية.
1: نعم.
0: وبالتالي صار في شكل من أشكال
1: التنظيم
0: التنظيم،
1: نعم.
0: الغاية منه إنه تنفيذ العقوبة ما عاد للانتقام،
1: نعم، هي للردع.
0: تنفيذ العقوبة أصبح شكل من أشكال الردع.
1: نعم.
0: هلأ إذا بدنا نقول يا أستاذة لين، إحنا ليش بدنا نردع المعدوم؟ يعني المحكوم عليه بالإعدام شو اللي بده يردعه؟
1: نعم.
0: في هذه العقوبة تحديدا الغاية من الردع مش الشخص اللي ارتكب الجريمة،
1: نعم،
0: الغاية من الردع الوسط العام. نعم.
1: نعم نعم. اليوم يعني الأساس القانوني لعقوبة الإعدام، لو بدنا يعني دخلنا بالقوانين قانونيا، شو المقصود بعقوبة الإعدام؟
0: تمام.
1: الغاية منها في التشريعات، وبرضو الفرق ما بين العقوبة زي ما تفضلتي كوسيلة للردع،
0: نعم،
1: أو هي جزء لتحقيق العدالة.
0: تمام.
1: نعم.
0: خلينا نبدأ إنه كل التشريعات العقابية،
1: لا،
0: سواء كانت اللي موجودة في قانون العقوبات أو اللي موجودة في قانون مكافحة الإرهاب،
1: لا،
0: أو اللي موجودة في غيرها من القوانين المختصة بإيقاع العقوبات وتحديد الأفعال، لا، كلها خاضعة لمبدأ اسمه مبدأ الشرعية.
1: لا،
0: مبدأ الشرعية بيقول لا جريمة ولا عقوبة بدون نص،
1: نعم.
0: ولا يقضى بأي عقوبة إلا إذا كانت موجودة ضمن النص حال ارتكاب الجريمة،
1: نعم.
0: يعني مش بعد ارتكاب الجريمة. وبالتالي أنا اليوم لما بصدر عقوبة بالإعدام بده يكون في عندي ثلاث عناصر رئيسية لأي جريمة،
1: نعم.
0: بده يكون عندي العنصر المادي اللي هو إخراج الفعل إلى الوجود من خلال الأداء،
1: نعم.
0: وبده يكون عندي العنصر المعنوي اللي هو إلى علاقة بنية الفاعل،
1: نعم،
0: لارتكاب
1: الجريمة، نعم.
0: وبده يكون في عندي النتيجة،
1: النتيجة
0: وهي
1: الحتمية.
0: أن تتحد الركن المادي والركن المعنوي ويخرج النتيجة على هذا الشخص إلى الوجود.
1: نعم.
0: الآن هذه الجرائم أصبحت محددة بموجب القانون،
1: نعم.
0: فبالتالي بطلت ردة فعل الناس هي اللي تتحكم العقاب.
1: نعم.
0: يعني ست نجود احنا بنشوف كتير لما بتصير في جرائم بتهز الاوساط المجتمعيه،
1: نعم، الراي العام، نعم،
0: الراي العام، الراي العام بيقول لك هذا بيستاهل الاعدام.
1: الاعدام فعلا دائما.
0: اذا بتتذكري في احد القضايا ارتكبها حدث وهزت راي العام،
1: نعم.
0: وصار الراي العام يقول لك لازم يعدم لازم يعدم لازم يعدم، وبعدين اجى القانون وقف،
1: نعم.
0: وقال انا ما بقدر اسقط عقوبه الاعدام على حدث، وبالتالي عقوبة الإعدام لا تطبق على من هم أقل من 18 من العمر. هاي شغلة. الشغلة الثانية، أصبح في عنا شكل من أشكال الاستجابة لخطورة الفعل،
1: نعم،
0: وخطورة الوسيلة،
1: نعم،
0: وخطورة النفس اللي ارتكبت الفعل، اللي أقدمت على ارتكاب الفعل، حتى نوصل لأنه من يحمل هذا التفكير أو على استعداد لحمل هذا التفكير يرجع خطوتين لورا قبل ما يرتكب جريمة،
1: لأنه في إعدام،
0: تكون لأنه،
1: نعم،
0: في
1: يعني
0: لأنه
1: يعني
0: فيها إعدام.
1: يعني هون ممكن نحكي إنه المشرع وضع ممكن في معايير معينة لحتى يكون في عقوبة إعدام لهذا الجرم. يعني اليوم حتى في عنا بعض الجرائم عقوبتها إعدام،
0: نعم.
1: وحكيتي أنت جزئية مهمة يعني بدنا نتناقش فيها فعلا اليوم، حتى مرات لما كنا إنه بكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جريمة معينة شوي يعني بينزلوا إنه عدم النشر بهذه القضية،
0: نعم، منع النشر،
1: لأنه يعني منع النشر. ليه؟ لأنه مرات فعلا المجتمع يطالب بعقوبات،
0: نعم،
1: ما عنده هذا الوعي بإنه هذه الجريمة لا تستدعي إلى الإعدام،
0: نعم.
1: من وجه آخر لما يكون في إعدام لبعض الجرائم بنشوف برضو ناس بتعترض إنه لا، يعني مش لازم إعدام. فاليوم هون اليوم في يعني الموضوع نسبي،
0: نعم،
1: ما بين إنه هون لازم نحكم إعدام هون ما لازم نحكم. فإحنا منرجحها للأصل القانوني والمعيار اللي من خلاله أنا يا بحكم إعدام يا إنه بتكون عقوبة أخرى.
0: نعم. شوفي، هو وضع قانون العقوبات الأردني،
1: نعم،
0: أصله فرنسي،
1: نعم.
0: وضع القانون لما حدد عقوبات الإعدام بالمناسبة أو الجرائم التي تستوجب الإعدام،
1: نعم،
0: حددها بشكل دقيق. يعني أول شكل من أشكال أو الشكل المشهور كتير،
1: نعم،
0: اللي هو القتل العمد،
1: نعم.
0: القتل العمد اللي هو متعارف عليه، أو إحنا بناخد الصيغة الفقهاء المصريين اللي هي القتل مع سبق الإصرار والترصد.
1: نعم.
0: إذا بدنا نيجي نحكي في تاريخ ما عصرته أنا من

0: في القضاء الأردني على القتل العمد، فهو تعقب شخص ومن ثم خطفه بواسطة مركبته،
1: نعم،
0: ومن ثم الخروج به إلى مكان بعيد،
1: بعيد، نعم،
0: نتيجة خلاف أو نتيجة طلب أنه يقوم بتسريب سر من أسرار عمله اللي ممكن يكون مهم،
1: نعم،
0: أو نتيجة عدم القدرة على سرقته، أني أتعقب هذا الشخص وأطلعه على مكان بعيد ومن ثم أقوم بإطلاق الرصاص عليه عدة طلقات مميتة، ومن ثم أقوم بحرق المركبة أو رميها من مكان عالي، ومن ثم أقوم بالاختفاء،
1: نعم،
0: أو إني أقوم بدهس شخص ومن ثم أقوم بالرجعة عليه 3-4 مرات،
1: نعم،
0: أو إني أضرم حريق في منزل فيه 3 أو 4 أشخاص. هذه هي
1: دلائل،
0: العناصر
1: نعم،
0: للأفعال المادية اللي ورد ذكرها كجرائم في قانون العقوبات، وقال لك قانون العقوبات اعدم لما باجي بعتدي على فتى أو فتاة،
1: نعم،
0: ما دون 13 من العمر، ومن ثم أقوم سواء اعتديت على الفتاة وهي عمرها 7 سنين أو 5 سنين وبالتالي اغتصبتها،
1: نعم،
0: أو واقعتها،
1: نعم،
0: أو اعتديت على الفتاة وبعدين قمت بقتله أو قتلها،
1: نعم،
0: وبالتالي إجت بشاعة الفعل
1: فعلا،
0: هي التي أسست لارتكاب الجريمة. أو مثلا لما بنيجي لقانون مكافحة الإرهاب، لما بتقولي الـ الـ الـ يعني الـ الألم الـ الـ الحارق اللي ما زال موجود عندنا، اللي هو سواء أحداث السلط
1: نعم،
0: واللي عاصرت واحد من المهرجانات الفنية اللي بنعتز فيه،
1: نعم،
0: أو أحداث الفنادق أو
1: نعم،
0: غيرها،
1: 2005 فعلا، فعلا،
0: كل هذه الأفعال هي التي أدت لأنه يعني يقاس فيها عقوبة الإعدام. أما ما تفضلتي فيه فيما يتعلق بالمحاكمات الشعبية،
1: نعم،
0: فالناس بتقول هذا يستحق الإعدام،
1: نعم،
0: لكن القانون إذا ما كان فيه نص على عقوبة الإعدام فهو لا يتم تطبيق القانون
1: ما
0: بحقه.
1: هي يعني هناك في معايير معينة زي ما تفضلتي، حالات معينة. اليوم طب لو أنا يعني أردنيا، كيف يعني تاريخيا اتعاملنا مع عقوبة الإعدام؟
0: تمام،
1: نعم،
0: خليني أحكي لك أول إشي، إنه على آخر ما اطلعت عليه،
1: نعم،
0: إنه إحنا في عنا 110 دول تقريبا لغت عقوبة الإعدام،
1: نعم،
0: حسب ما يعني آخر شيء اطلعت عليه،
1: نعم،
0: في عنا 55 دولة ما زالت تنفذ عقوبة الإعدام، وعنا تقريبا 145 دولة هي منصوص عليها عقوبة الإعدام في القانون،
1: نعم،
0: ولكنها لا تقوم بتنفيذها.
1: يعني بنحكم إعدام بس،
0: بحكم إعدام
1: نعم،
0: بس
1: بس
0: ما
1: وقف
0: بنفذ.
1: تنفيذ، نعم،
0: هلا حتى أكون واضحة ستي، إحنا يمكن آخر عقوبة إعدام نفذناها قبل الأحداث الأخيرة كانت على ما أعتقد في 2017،
1: نعم،
0: قبل الألفين بعد 2017 ما نفذنا. هلأ
1: نعم،
0: حتى خلال فترة يعني وجود عقوبة الإعدام في القانون الأردني كان تنفيذها يتم بعد دراسة متأنية
1: نعم،
0: ومستفيضة جدا جدا جدا للملفات القضائية،
1: نعم،
0: وبعدين كنا ننفذ عقوبة الإعدام بالطرق اللي رسمها القانون
1: نعم،
0: لحد 2017. هلأ في 2017 وما قبل 2017 كان يظهر سؤال، الشخص المحكوم إعدام إلى متى سيبقى داخل
1: السجون،
0: مركز الإصلاح
1: نعم،
0: والتأهيل؟
1: نعم،
0: إذا خلص مدة المحكومية شو وبالمناسبة كنا قريبين، يعني أنت لما بتقولي أنه ما قبل تعديل قانون العقوبات كانت الأشغال المؤبدة فترة زمنية معينة بعدين صارت 30 سنة، وبالتالي هو إحنا صار في عندنا ناس محكومين إعدام ولكن قربوا يخلصوا حتى مدة
1: 30
0: شو
1: سنة،
0: اسمه،
1: نعم،
0: وبالتالي كان في عندنا شكل من أشكال الفراغ التشريعي. الـ زي ما حضرتك بتعرفي الإعدام لا ينفذ فقط بقرار من القضاء،
1: نعم،
0: هو قرار سيادي،
1: نعم، إرادة
0: لأنه
1: ملكية،
0: إرادة ملكية، لأنه بمس أهم
1: حق الحياة فعلا،
0: أهم يعني أهم حق من حقوق الناس، وبالتالي لا يؤخذ فقط بالإجراء، يعني طبعا يؤخذ بالإجراءات القضائية، ولكن
1: نعم،
0: بيكون في هناك كمان إجراءات لها علاقة بقياس مدى الحاجة
1: نعم،
0: لتنفيذ العقوبة في
1: تنفيذ،
0: المجتمع.
1: نعم، يعني يعني لو انه تفضلتي انت بانه هيك لو سرت سريع على ابرز الجرائم اللي ممكن تستوجب الاعدام عندنا هون بالاردن، انت ذكرتي يعني منها
0: المادة اللي هن اتوقع انهم هلا هي القتل العمد،
1: نعم،
0: القتل تمهيدا لجناية او
1: نعم،
0: تسهيلا لهروب الجناة، إذا كان في مواقعة على طفل على نعم. طفلة أقل من 13 من العمر، عندنا بعض قضايا الإرهاب اللي بيكون فيها نعم. قتل بيتم أيضا فيها تنفيذ

0: عقوبة الإعدام، وبالتالي هي أساسا العقوبات محصورة
1: نعم
0: وواضحة بموجب النص، ويتم التعامل معها بحذافيرها حتى نوصل لتنفيذ العقوبة.
1: نعم
0: مش
1: سمعت.
0: سهلة ست نجود
1: لا
0: حتى على القاضي والمحامي،
1: فعلا فعلا انه يوصلوا
0: مش
1: بالنهاية.
0: سهلة
1: نعم نعم
0: إنك تاخدي، يعني لما بتفوتي على قاعات المحاكم القاضي يتحرر الكثير
1: والدقة.
0: من الدقة
1: نعم نعم لحتى
0: قبل
1: يوصل لهذا
0: ما
1: الحكم.
0: يصدر عقوبة الإعدام.
1: نعم اليوم شو المقصود بأنه اكتسب الحكم الدرجة القطعية والضمانات القضائية اللي مرتبطة
0: شوفي،
1: فيه؟
0: لا يكتسب الحكم الدرجة القطعية إلا بناء على معايير وإجراءات محددة.
1: نعم
0: أول معيار هو حق الدفاع، مثول المتهم.
1: نعم
0: إذا في عقوبة إعدام صدرت على شخص لم يكن ماثلا أمام المدعي العام وأمام المحاكم، فهي عقوبة قابلة لإعادة المحاكمة.
1: نعم
0: أنا لما بقول اكتسب الحكم الدرجة القطعية بقول تم تطبيق كافة الإجراءات القضائية والتحقيقية بحق المتهم، بما في ذلك تمتعه بحق الدفاع بحضوره
1: نعم
0: ومن خلال محامي وبمواجهته بشكل مباشر، يعني كان حاضر كل الإجراءات، ومن ثم في محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم تم مراقبة تطبيق القانون وقناعة المحكمة
1: نعم
0: من خلال المحكمة الأعلى اللي هي محكمة التمييز،
1: نعم
0: تمام، ومن ثم صدر القرار بعد اتخاذ كافة هذه الإجراءات، لأن التقاضي عندنا على درجتين،
1: نعم
0: صدر القرار من محكمة التمييز بالموافقة على الإجراءات التي تمت خلال أدوار المحاكم، وبالتالي منقول اكتسب الحكم الدرجة القطعية
1: نعم بعد مرور بكل هذه المراحل.
0: بعد ما يمر بكل هذه المراحل. طبعا هذه المراحل لما بنحكيها بنحكيها باختصار، ولكنها ممكن أن تأخذ سنوات.
1: سنوات. نعم نعم نعم
0: أنت عارفة حتى نوصل لهذه القناعة.
1: نعم هلا الجدل المعتاد انه الاعدام ما بين انه بده يحقق
0: ردع.
1: ردع وما بين انه في هناك جدل حقوقي بموضوع حقوق الانسان. اكيد في يعني العديد من الدراسات والاتجاهات القانونيه اللي بايدوا حكم الإعدام وتنفيذه لحتى يحقق الردع العام، لكن في هناك يعني جهات أو هناك يعني البعض مش مؤيدين لإبقاء عقوبة الإعدام لأنه عندهم ممكن مبررات عندهم من ناحية حقوقية. بدنا نحكي بهذا الجدل
0: طيب
1: هون وهون، يعني بدنا نحكي يعني الجزئية هون شو الحجج والبراهين وهون شو الحجج والبراهين.
0: طيب خليني أحكي لك شغلة ستي. هل مع تطور المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان على مستوى العالم تم تقديس الحق في الحياة، وتم التعامل مع الإجراءات القضائية على أنها إجراءات بشرية، وهي بالتالي تقبل الخطأ والصواب، وكان في سوابق في كل العالم مش بس
1: في الأردن.
0: في الأردن إلها علاقة بأنه تم تطبيق عقوبة الإعدام على شخص أو الحكم عليه بالإعدام وتطبيق العقوبة، ومن ثم تبين أنه هناك شخص آخر القاتل، وهذا هو واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى إثارة الجدل. فصار في سؤال، وهو سؤال مهم بالمناسبة ومحق، أنه بين موازنة أنه هناك تطبيق بشري، تمام، وإن كان بحسن نية له علاقة بالتزام القضاء بالمعايير القانونية، وبالتالي تحقيق عدالة، وبالتالي القاضي بشر يخطئ ويصيب، وبين إنه هذا الخطأ ما فيك ترجعي عنه
1: لأنه خلص توفى الشخص
0: إذا تم تنفيذ عقوبة الإعدام. وللأمانة أنت من خلال استعراض هذه المسائل بتلاقي إنها دفعت كثير من الدول لتعديل تشريعاتها، ويمكن كانت واحدة من الدوافع اللي عندنا لوقف العقوبة. وكنا نقول إنه وقف العقوبة ورفع مدة العقوبة المؤبدة هو تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام. هلا هذه وجهة نظر محترمة ومقدرة، بس تعرفي أنا لما باجي يعني بدخل في هذا الجدل بلاقي إنه في بعض الجرائم، ويمكن أنا تحديدا يعني كأم، فكرة الاعتداء على طفل أو طفلة عمرهم 3 سنوات ومن ثم قتلهم وإلى آخره، وثبوت هذا من خلال البصمات ومن خلال خلايا طلائية، أنا كتير بلاقيها صعبة إنه آجي أقول إنه يعني
1: مش إعدام
0: إنه كيف. وخليني أذكرك، إذا متذكري يمكن في 2018 أو ما قبل ذلك،

0: كان في جريمة لفتى في السابعة من عمره، لحقوا شخص وقام بالاعتداء عليه،
1: نعم.
0: ومن ثم قام بقتله
1: نعم.
0: لما صاح. وأنا أتذكر أنه وكان الجدل وقتها على تنفيذ عقوبة الإعدام في أوجه،
1: نعم.
0: من باب أنه هناك أخطاء وهناك تشريعات مختلفة،
1: نعم.
0: ولكن يعني كتير ناس كان بالنسبة لإلها في إشكال شديد في،
1: نعم.
0: وأنا منهم، فيما يتعلق أنه كيف لا يمكن أن ننفذ عقوبة الإعدام في هذه المسألة. هاي شغلة. الشغلة الثانية المهمة أنه يمكن، وأعتقد أن هناك دراسات حول هذا الموضوع، ما هي البدائل
1: نعم.
0: لوقت تنفيذ عقوبة الإعدام،
1: نعم.
0: بحيث أنه أنت لازم تحققي شكل من أشكال التوازن،
1: نعم.
0: بين أنه إذا كان الشخص على درجة كبيرة من الخطورة، قاتل متسلسل مثلا،
1: نعم.
0: أو قتل بطريقة بشعة، قتل ثم شوه ثم حرق مثلا، أو بين حماية المجتمع،
1: فعلا
0: كيف علينا أن نحمي المجتمع. فهذه الأسئلة وهذه الدراسات في إلها وجه حق، فيها شكل من أشكال الجدل، ولكن بما أن العقوبة موجودة، وبما أن العقوبة لا تندرج فقط تحت الرقابة القضائية، وإنما في إلها فكر سيادي، خلينا
1: نعم.
0: نقول، لتنفيذها،
1: نعم.
0: فأنا أعتقد أنها هي بحاجة لمستوى أكبر من التعمق قبل أني أنا أجي أقول بدي ألغي عقوبة
1: بدي
0: الإعدام.
1: ألغي ولا ما ألغي فعلا، خاصة لما بدنا نحقق ردع عام. وزي ما تفضلت اليوم، مرات ممكن إحنا بالأردن عقوبات الإعدام تندرج تحت مثلا تحت يعني قتل، يعني أصلا تم إزهاق روح أو
0: صحيح.
1: حتى أرواح.
0: صحيح.
1: حتى موضوع قضايا أمن الدولة، بنحكي عن إرهاب، بنحكي عن مخدرات، برضو ما هي لها علاقة بأنه
0: صحيح.
1: يا أنه تهديد الأمن والسلم المجتمعي، يا أنه في بكون إزهاق أرواح. وشفنا حتى رجال من الأمن العام،
0: صحيح.
1: إخواننا أولاد عمنا،
0: صحيح.
1: يعني أزهقت
0: صحيح.
1: أرواحهم من خلال الدفاع ومن خلال يعني بعض هذه الأحداث. ففعلا اليوم يعني مع أنه عقوبة الإعدام، لكن تكون يعني بجرائم أصلاً النتيجة كانت إزهاق روح.
0: هو أساساً
1: نعم،
0: في شكل من أشكال الحصر.
1: نعم.
0: حتى لما بدك تقولي التنفيذ الـ الـ الـ العقوبة على في آخر مراحل، هي كانت على جرائم يعني.
1: نعم.
0: وتم نشر تفاصيلها بالمناسبة.
1: نعم. نعم فعلا.
0: وبالتالي هي فيها شكل من أشكال المحدودية، فيها شكل من أشكال الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النظر أنا على مين بدي أنفذ العقوبة. ولكن بذات الوقت فكرة إلغاء العقوبة بدها شكل من أشكال البدائل الواضحة اللي بتحقق التوازن بين الطرفين.
1: يعني الشيء بالشيء يذكر أستاذي. اليوم إحنا مثلا في كثير من العقوبات، وتوجهنا عندنا هون بالأردن تم التوجه إلى العقوبات البديلة واللي
0: صحيح.
1: بتكون الخدمة المجتمعية، وشفنا نتائج جدا مبشرة.
0: صحيح.
1: بالخير لفعلا لعقوبات أوكي، يعني وازنت أو مثلا أعطتنا بديل لأنه لسلب الحرية.
0: صحيح.
1: في نتيجة. فاليوم إحنا لا، هون اليوم مع عقوبة الإعدام، وخاصة للأسف هذا الغياب من 2017 لليوم، ما بدنا نكون يعني سوداويين، بس للأسف إنه حتى موضوع الجرائم دخلت بالعائلة الواحدة. صرنا نسمع عن جرائم قتل بنفس الأسرة، من أب، من أم، من أولاد. فاليوم فعلا إحنا بحاجة لحتى ممكن يعني مش نتوسع على قد ما إنه إحنا بدنا نحط يعني بدنا نكون مثلا أكثر يعني
0: معايير،
1: يعني ولا أو منطقيين، إنه إحنا بدنا نصلح مجتمع، بدنا إنه ما تكون الأمور شوي إنه لا يعني أوكي نحكم إعدام بس مش عارفين إمتى ممكن إنه مثلا يتم تنفيذه. لا اليوم يعني صار الموضوع حتى زي ما تفضلت تحت الهوى اليوم، إنه المحكوم إعدام ممكن الآن هلا بنتظر إنه بأي وقت هو ما يعني ما بيعرف إمتى ممكن يعني إمتى دوره. لو بدي أحكي عن المواثيق الدولية، هلا كل المواثيق هي يعني مش الكل طلب بإلغاء عقوبة الإعدام، بس إنه ممكن يعني اتفاقياتنا أو التزاماتنا الدولية بتحتم علينا ممكن ببعض الأحيان إنه نكون هون ملتزمين أو هون مثلا متحفظين على بعض البنود اللي ما بتتوائم مع مجتمعاتنا.
0: بصير قبل ما أجاوب حضرتك،
1: نعم.
0: أعرج على شغلة.
1: نعم.
0: بدي أعرج على فكرة إنه عقوبة الإعدام في قانون العقوبات،
1: نعم،
0: عشان أكون واضحة، مش بقانون مكافحة الإرهاب.
1: نعم.
0: عقوبة الإعدام ستي مرتبطة بالحق الشخصي.
1: نعم. يعني إذا تم الإسقاط ما بتكمل.
0: إذا تم الصلح.
1: نعم.
0: تمام.
1: سبحان الله. نعم.
0: إذا تم الصلح عم بيقول لك إنه أنا بخفض لك العقوبة. وخليني أذكر ستي في آخر قوانين عفو.
1: نعم.
0: اللي هي في 2019 و2022
1: نعم.
0: و2023 كانت بتتخفض عقوبة الإعدام في حال الصلح، وبالتالي المشرع تحديدا في مسألة العقوبات فتح المجال.
1: نعم.
0: وفتح المجال فيما يتعلق بالإسقاط ما كان يعني خبط عشواء.
1: نعم.
0: كان عم بيقول إذا صفح صاحب الحق الخاص
1: نعم.
0: وبالتالي الحق العام بتخفض
1: نعم.
0: وكأنه عم بعطي فرصة للناس لغايات المصالحة
1: نعم.
0: تمام. هلأ فيما يتعلق بالمواثيق الدولية خليني أكون بحدود معرفتي أقول الآتي. المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة الأردنية الهاشمية لغايات موائمتها مع التشريعات يتم الموائمة مع التشريعات بشكل تدريجي
1: لا.
0: والمملكة الأردنية الهاشمية في كل فترة من الفترات أتوقع 4 سنوات يكون هناك الاستعراض الدولي الشامل لحقوق
1: نعم.
0: الإنسان
1: نعم.
0: وفي الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان يتم طرح مجموعة من الأسئلة والتوصيات ومدى نعم. موائمتها. لا يوجد أي دولة في العالم بتقوم نعم. بموائمة التشريعات قبل جهوزية المجتمعات
1: نعم.
0: إحنا في عنا خيارين في تطبيق القانون 6. الخيار الأول أن يكون التطبيق هرميا
1: نعم.
0: وإحنا عملنا هذا الحكي مثلا لما تعاملنا مع ما يسمى بقضايا الشرف
1: نعم.
0: إحنا عدلنا النص
1: فعلا.
0: ومن ثم أنزلنا على المجتمع لغايات الحد من هذه الجرائم ولسه منلاقي إنه إحنا ما زلنا ندفع المجتمع في حدها
1: نعم.
0: وعدم قبولها
1: نعم.
0: وما زال يثور الجدل حول هذه المسألة. وفي الشكل الثاني من أشكال الموائمة اللي هو إنك تبدي من القاعدة
1: نعم.
0: تبدي بتغيير الذهن وهذا أصعب بالمناسبة ومن ثم تعمل الموائمة. هلأ بين هذين الشكلين من الموائمة في التشريعات تقف العهود والمواثيق
1: نعم.
0: الدولية
1: نعم.
0: ما في دولة من دول العالم لما بتعدل قانونها
1: نعم.
0: ما بتسأل عن السلم الأهلي
1: نعم.
0: تمام. وهنا ما بدي أحكي عن الأمن بدي أحكي عن السلم الأهلي تمام. وبالتالي التعديل يجب أن يكون موائما مع مدى قابلية وتطور المجتمع ومدى قدرة المجتمع على استيعابه
1: نعم.
0: ويكون
1: التقبل.
0: في منسميه معيار معيار الأثر التشريعي للقانون
1: نعم.
0: وبناء عليه بيتم التعديل
1: بيتم التعديلات. اليوم لو بدنا نحكي عن الإعدام بتعارض مع حقوق الإنسان ولا هي مسألة مرتبطة بآلية التطبيق أو ضوابط تطبيق هذه العقوبة؟
0: شوفي أنا خليني أحكي لك شغلة أيضا هذه مسألة جدلية
1: نعم.
0: حتى أنا أكون صادقة
1: نعم.
0: يعني قولا واحدا من حيث المبدأ الحق في الحياة هو
1: مقدس
0: حق أساسي
1: ومقدس.
0: هو حق
1: نعم.
0: أساسي
1: نعم.
0: ومقدس في كل التشريعات
1: نعم.
0: الخطأ البشري فيما يتعلق بالتطبيقات القضائية هو خطأ أيضا وارد
1: نعم.
0: في كل التشريعات وبعض التشريعات تدينه يعني
1: نعم.
0: تجرم الهيئة إذا كان الخطأ جسيما. ولكن بالنتيجة أنا ما بقدر إذا ما لقيت حلول وبدائل سليمة إني أقوم بإلغاء هذه العقوبة. عقوبة مثل هذه قاسية
1: نعم.
0: وخطيرة تحتاج إلى ضوابط وتحتاج إلى إرادة تشريعية وتحتاج إلى قياس مدى استقرار السلم الأهلي قبل ما أقوم سواء بتنفيذها أو بإلغائها أو بحصرها
1: فعلا. لو نحكي بقضايا يعني اللي فعلا أصبحت ممكن قضايا رأي عام عندنا هون بالأردن وأثر تنفيذ هذه العقوبة على المجتمع اليوم لما يصير في يعني قضايا هي يعني احنا ماخذين الإلهام من انه بالتنفيذ الأخير
0: نعم.
1: لعقوبة الإعدام جرائم بتمس الأمن العام وبتؤدي لاستشهاد يعني احد رجال الأمن. اليوم المطالبة أصلا المجتمعية بتطلب بالطالب بالعقوبة أمنيا وسياسيا هذه العقوبة يعني أصبحت من الضرورات لأنه اليوم شفنا العديد من الحالات زي ما تفضلتي. فاليوم الرأي العام ممكن يكون له أثر لو غير مباشر على هذه السياسة العقابية إنه لحتى نحقق الردع العام
0: شوفي
1: داخل هذه العقوبات.
0: شوفي هذا السؤال يعني مع الاحترام يجب أن أوجهه لصاحب قرار بس
1: نعم.
0: أنا خليني أحكي لك شغلة بحكم تجربتي
1: نعم.
0: ست نجود ما في أسرة مجني عليه
1: نعم.
0: بتعود كما كانت بعد فقدانه
1: فعلا.
0: وما في شخص جاني ارتكب جريمة القتل أو جريمة الشروع بالقتل
1: نعم.
0: برجع كما كان
1: قبل الجريمة
0: نعم.
1: التأثير
0: ممتد وطويل الأمد
1: نعم.
0: تمام. هلأ أنا بحكي في النطاق الضيق فما بالك لما بحكي بالنطاق الأوسع
1: نعم.
0: فما بالك لما بقول إنه بعض العقوبات طبقت على تجار المخدرات اللي احنا عم نعاني بشكل أو بآخر.

0: آخر وبشكل تصاعدي من المشكلة، وعم توصل لأولادنا في المدارس بعد ما كانت توصل لأولادنا في الجامعات.
1: نعم
0: وعم
1: تطورت.
0: بحكي إنه أنا بطلت عم بحكي فقط عن تهريب، أنا أحيانا عم بحكي عن تصنيع،
1: نعم
0: وعم بحكي عن جرأة بأنك أنت عم بتقوم بإطلاق الرصاص على شخص أساسا وظيفته حماية المجتمع، فهو أساسا طالع بهذه الوظيفة.
1: نعم.
0: وفي هاي المرحلة بستذكر واحدة من القضايا اللي الشخص ظل يطلق الرصاص على رجل الأمن العام وهو بطارده، مش حتى قتله، حتى تأكد إنه المركبة توقفت.
1: يا الله.
0: يعني هو ما قتل بس الرجل، وقتل السائق كمان.
1: السائق كمان. نعم.
0: أنت عارفة كيف؟ وبتذكر وقتها قرار محكمة الجنايات كان إنه هذه الأفعال على درجة عالية من الخطورة. وبالتالي أنا لما باجي بحكي في هذه المسألة، مرتبات الأمن العام ومرتبات الجيش العربي،
1: نعم.
0: أو الأشخاص المدنيين، أنت أحياناً كتير، يعني أنا بتذكر في قضية من القضايا التي صدر فيها عقوبة بالإعدام وصار فيها مصالحة.
1: نعم.
0: أنا أذكر يوم ما صدر القرار أنا اتصلت بأهل المجنى عليه، قلت لهم صدرت العقوبة بالإعدام راضين؟ فقالوا راضين. قلت لهم نصلح؟ قالوا نصلح.
1: يعني ممكن حتى إصدار الحكم لحاله بيعطيك،
0: هم ما كانوا بيدوروا على الإعدام،
1: يا الله،
0: هو كانوا بيدوروا على هذا الإحساس،
1: نعم،
0: بأنه أخذ حقهم. خاصة أنه أنت لما بتفوتي في التفاصيل، التفاصيل أحيانا بتكون شنيعة، يعني
1: نعم بشعة
0: يعني
1: جدا.
0: ممكن يتم اتهام المجني عليه بما ليس فيه، ممكن يتم اتهامه بشغلات مش موجودة فيه،
1: نعم، وهو ميت ما بيقدر يدافع عن نفسه،
0: وهو ميت ما بيقدر يدافع عن نفسه، وبالتالي هو التفصيل دقيق. هلأ ما يحدث إنه سواء كان المجني عليه رجال أمن عام، وهذا أخطر، لأنه أنت اليوم أنت عارف مين على من تطلق الرصاص، تمام، وأنت شخص اسمك بعلم الاجتماع القانوني خارج عن القانون،
1: نعم،
0: وأنت ما عم بتخلي العيلة ترجع كما كانت
1: فعلا،
0: ودون سبب واضح، أنت عارفة كيف، إلا ارتكاب الجريمة أو الربح.
1: نعم.
0: وانت مش بس بتربح، انت كمان تأذي الأشخاص التانين. وبالتالي هي تحتاج إلى هدوء بالتفكير وعدم تزمت في
1: القرارات،
0: في الرأي الصراحة.
1: نعم.
0: وبشكل أو بآخر أنا لا أعتقد إنه إعادة تنفيذها بعد حوالي 9 سنوات جاء من فراغ.
1: نعم، يعني هناك رسالة ورسائل من خلال تنفيذ هذه العقوبات في هذا الوقت
0: وحاجة.
1: نعم نعم وحاجة،
0: وإلا ما كان صاحب القرار أصدر القرار أو نسب ابتداء من وزارة العدل إلى رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي بإيقاع العقوبة.
1: بإيقاع العقوبة. اليوم كيف قانوننا بده يحقق التوازن ما بين مشاعر المجتمع، يعني زي ما تفضلتي انه يعني اهلي المجني عليه، وما بين انه انا انه يعني استقلال القضاء من خلال هذه الاحكام ومن خلال تطبيقها.
0: شوفي انا خليني احكي لك شغله، انا اعتقد انه منظومه التشريعات العقابيه في الاردن عم بيجري عليها مجموعه من التعديلات المهمه.
1: نعم.
0: وهذه التعديلات عم بتحاول توازن بين العقوبات غير السالبه للحريه للاشخاص اللي ارتكبوا الافعال الجرميه لأول مرة، ولإعطائهم فرصة لغايات الاندماج في المجتمع، ولغايات شكل من أشكال الإصلاح. لأنه أنت بالنتيجة لما بتجيبي شخص من بيئة أو بتخليه يدرب في مكان أو بتخليه يمارس شكل من أشكال العمل التطوعي، أنت عم بتفيد البيئتين.
1: نعم.
0: بذات الوقت إحنا في عنا بعض الجرائم اللي صارت مستحدثة.
1: نعم.
0: تحديدا لما إحنا عم نفوت على جرائم غسل الأموال، الاتجار بالبشر.
1: نعم.
0: عم بيصير في عنا ازدياد ظاهرة الاتجار بالمخدرات أو ترويجها أو تصنيعها، وبالتالي هو في شكل من أشكال التوازن.
1: نعم.
0: هلأ أنت محتاجة تحافظي على مسألتين مهمتين. أنت محتاجة تحافظي على الأسر الصغيرة اللي أنت أعطتيها الحق الخاص في تقديم الشكوى، أنا بحكي على غير قانون مكافحة الإرهاب، وأنت محتاجة تحافظي على استقرار المجتمع بإحساسه بالأمن. بذات الوقت أنت محتاجة توائمي أنه أين أنا أحتاج إلى تنفيذ العقوبة ما لم تصدر الإرادة بوجود بدائل لتنفيذها وبالتالي إلغائها.
1: إلغائها.
0: خلافاً لهذه الدراسة وللأسف وقعنا فيها قبل هيك، خلافا لهذه الدراسة نعم بترك فراغ تشريعي.
1: نعم.
0: وترك الفراغ التشريعي دون بدائل هو أخطر من الإبقاء على العقوبة ذاتها.
1: فعلا اليوم يعني أنا ممكن أعتبر يعني عقوبة الإعدام بتوجه رسالة قانونية واجتماعية وأمنية أيضا
0: قولا
1: من...
0: واحدا
1: نعم
0: قولا يعني واحدا
1: بنفس الوقت
0: قولا واحدا. أنت أولا عم بتقولي إنه سيادة القانون موجودة
1: نعم.
0: وبالتالي العبارة الاجتماعية اللي بتتردد ما هو بطل في إعدام
1: نعم.
0: دون صدور دون مرور هذا القرار بالمراحل التشريعية
1: فعلا.
0: اليوم الأصل إنه يتوقف. بنفس الوقت أنت عم بتقولي إنه عين العدالة مفتوحة ولكن رحمة العدالة أوسع.
1: نعم. نعم.
0: تمام. وبذات الوقت أنت عم بتقولي إذا كان هناك اقتضاء لتنفيذ العقوبة فالعقوبة ستنفذ.
1: ستنفذ
0: إلى أن يتم إلغائها أو حصرها أو توسيعها أو ممكن إلغائها في بعض الجرائم.
1: نعم.
0: وتوسيعها في جرائم أخرى.
1: نعم.
0: أنت فهمتي علي؟ وهذه بدها بدها جلسات عصف قانوني بعيدا عن المصطلحات الكبيرة، بدها جلسة عصف بدراسة الواقع.
1: نعم.
0: وبأرقام وبإحصائيات وبتحديد المشاكل، مع الاحترام يعني سامحيني على الكلمة.
1: نعم.
0: بعيدا عن الكليشيهات.
1: نعم. بعيدا عن حتى يعني عن العواطف وحتى
0: وبعيدا عن العواطف
1: انه انا ملتزمه بمبدا حقوق الانسان، لا في شيء ممكن يكون زي ما تفضلتي مجتمعيا وامنيا بكون اهم.
0: انت بالنتيجه ستي العوده عن يعني سواء كنت مع عقوبه الاعدام او كنت ضد عقوبه الاعدام فانا الواقع هو ما يحكمني.
1: نعم.
0: والبدائل الاجتماعيه انا بضل اقول القانون لا يصفق وحيدا.
1: نعم.
0: وبالتالي لازم يكون في عندي شكل من اشكال هذه الدراسه اللي انا بقول بعيدا عن الكليشيهات وبعيدا عن التزمت.
1: طيب اليوم يعني من وجهه نظرك ومن خبرتك القانونيه شو يعني البدائل ممكن تحقق نفس الردع؟
0: شوفي ما بنقدر نحدد بدائل.
1: نعم.
0: بدون ما يكون في هناك شكل من اشكال الدراسه الحقيقيه لا
1: نعم.
0: مدى قبول المجتمع لالغاء العقوبه اذا كانت جريمه القتل.
1: نعم.
0: التي ارتكبت، وانا هلا بدي احكي عقوبات.
1: نعم.
0: جريمه القتل التي ارتكبت فادحه
1: يعني وبشعة. انا ما بقدر تفاصيلها جدا بشعه.
0: نعم. هذه مساله. اثنين، مدى قدرتي على أنه أعرف أنه المجرم، لأنه بعد ما يصدر فيه القرار من المحكمة هو ببطل متهم، هو بصفي مجرم.
1: مجرم.
0: مدى قدرتي على توفير وسائل حقيقية لأنه هذا المجرم إذا طلع بعد ما صار محكوم عليه
1: ما يشكل خطورة
0: على حاله، ما يشكل خطورة على المجتمع،
1: المجتمع بشكل عام. نعم.
0: تمام. ثلاثة، لازم يكون في أسئلة عن هل فترة اللي قعدنا فيها بدون تنفيذ العقوبة شو صار بالنسبة للجرائم التي ارتكبت وكانت عقوبتها إعدام، زادت نزلت، شو صار وضعها، إحنا وين.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه كلها بحاجة لدراسات وأرقام. أنا أعتقد أنه خلافا لذلك أنا ما بقدر أجاوب يعني
1: فعلا.
0: لما أنا بدي أقول أنا مع عقوبة الإعدام أو مع إلغائها بدي أقول المجتمع كتشريع مهيئ لهذه المسألة أم لا.
1: نعم. اليوم طيب يعني مستقبل عقوبة الإعدام في الأردن يعني من وجهة نظرك ويعني ومن المعطيات اللي أمامنا؟
0: شوفي يعني ما يرشح من أخبار ستة بيقول إنه عقوبة الإعدام يبدو إنه هناك زيادة لشريحة تنفيذها.
1: نعم.
0: وزيادة للجرائم التي ترتكب،
1: توسع رح يصير.
0: توسع.
1: نعم.
0: لكن شوفي إنه التوسع ما إجا على الجرائم الواقع على الأشخاص الواردة في قانون العقوبات كما
1: نعم.
0: سمعت.
1: نعم.
0: إجا لأنه قانون العقوبات أتوقع إنه صار فيه عليه تعديل بموجب التوجيهات الملكية السامية اللي إلها علاقة بتشكيل لجان تطوير القضاء.
1: نعم.
0: بعد زيارة سيدنا للمجلس القضائي آخر مرة. الاتجاه رايح باتجاه مختلف تماما، ورايح باتجاه مكافحة الإرهاب وباتجاه مكافحة المخدرات.
1: نعم.
0: وبالتالي وكأنه أنا عم برسل رسالة بهذا التوجيه، لأنه لسه بده يمر بمراحله التشريعية.
1: أكيد.
0: كأنه أنا عم برسل رسالة بهذا التوجيه إنه هناك مشكلة حقيقية هون تتطلب إعادة دراسة، إعادة تقييم للعقوبات وإعادة دراسة للمسألة. وأنت شوفي إحنا لما بنقول العقوبة أصلها الردع.
1: نعم.
0: يعني أنا ما بتوقع من الفاعل يرتكب الجريمة، أنا بتوقع بمجرد معرفته بالعقوبة يتوقف.
1: يعني تكون رادعة له قبل ما يقدم على
0: قبل ما يقدم. يعني أنا لما بقول نفذت العقوبة.
1: نعم.
0: تنفيذ العقوبة يحقق شكل من أشكال الردع. نعم.
1: نعم.
0: لكن أنا لما بقول العقوبة تصل إلى الإعدام، أنا أتوقع أنها تحدث في نفس الشخص
1: نعم
0: قبل أن يرتكب
1: يقدم
0: الجرم،
1: على هذه
0: وقبل
1: الجرم.
0: أنه يعرف أنه في غير انعدم، يحدث شكل من أشكال الردع.
1: نعم
0: وهذا للنفس العادية الست نجود موجود
1: طبيعي. نعم
0: وقائم، أنت عارفة كيف إحنا
1: نعم.
0: على أقل من هيك.
1: نعم
0: إحنا على أقل من هيك
1: نرتدع ونوقف،
0: بتصير تقول
1: نعمل حد
0: 100%.
1: نعم
0: وبالمناسبة حتى في معايير حقوق الإنسان بيقول لك تشديد العقوبات في بعض القوانين، مثلا القانون اللي صار عليه جدل كتير مثلا زي قانون الجرائم الإلكترونية، بيقول لك
1: نعم.
0: شكل من أشكال الرقابة الذاتية.
1: نعم
0: ف قانون مثير للجدل زي قانون الجرائم الإلكترونية مش وقتنا نحكي عنه، ولكن
1: نعم.
0: لأنه أحيانا يمس حرية التعبير، قال لك هذا القانون بهذه الطريقة شكل من أشكال الرقابة الذاتية. فما بالك لما أنا بحكي عن قوانين ما لها علاقة بحرية التعبير،
1: نعم.
0: لها علاقة بجرائم واقعة على أمن المجتمع، ولها علاقة بقدرتك وجرئتك على أن تزهق روح شخص وتحرم أبنائه منه وتتركهم بندبة لن
1: للأبد.
0: تتوق يعني لن تشفى ابدا، او تحرم ام من ابنها، او تحرم اخت من اخوها بعد هذا الجهد في التربيه، وما يكون في عندك رقابه ذاتيه. هون السؤال
1: نعم.
0: اللي بيقول ما هي البدائل واين التوجه العقابي في هذه المساله
1: فعلا.
0: وانا اعتقد انه بعد الظروف الاقليميه اللي مرت فيها البلاد تحديدا من بعد 2023 نحن بنحكي عن إعادة تقييم حقيقية لكل الظروف اللي مرت فيها البلد.
1: نعم.
0: بما
1: نعم.
0: في ذلك التشريعات.
1: التشريعات فعلا اليوم يعني صدقا بموضوع الإعدام، كيف لو بدنا نفهم الناس يعني بأسلوب مثلا بسيط اليوم، بعيدا ممكن يعني عن من ناحية قانونية أو حتى ممكن انفعالية، لأنه في ناس اليوم يعني صدقا وشفنا يعني أنت مطلعة أستاذة على موضوع أنه بس حدا تحكي له إعدام من النوع إلا وببلش لك بالاتفاقيات وببلش لك
0: أو بخاف
1: يعني أو بخاف وحتى في ناس عندهم أنه أنا كيف بدي أزهق روح ومسكر الباب على أي فكرة ثانية أو حتى على أي ممكن جدال آخر. اليوم أنا كيف بدي أفهم الناس أنه فعلا فهم هذه العقوبة، يعني الفلسفة من عقوبة الإعدام اليوم زي ما تفضلت أنه أنا بس أسمع أنه هذا الجرم عقوبته إعدام، أنا يعني ممكن أعمل بريك وأعمل استوب لأي فعل انفعالي ممكن أقوم فيه.
0: شوفي بتعرفي أنا لما بنسأل هذا السؤال بضل أفكر أنه يعني هو الحبس 30 سنة أهون؟ يعني إذا واحد حكم عليه وصدق القرار تمييزيا من محكمة التمييز بالحكم 30 سنة
1: لا.
0: وهو عمره 35
1: لا
0: يعني بيطلع 65
1: سنة. نعم
0: انت عارفة كيف.
1: نعم.
0: أنا بتذكر في أحد الأشخاص بعد ما خلص مدة عقوبة لما شاف أزايز المي الصغيرة قال لي يا الله المي شو تغيرت مثلا.
1: يا الله. نعم.
0: الفكرة من القانون ست نجود مش تطبيق العقوبة. أنا في عندي فكرتين أساسيتين.
1: نعم.
0: أول فكرة احترام النص، لأنه النص ما إجا لتخويفك، يعني النص القانوني
1: نعم.
0: لم يوضع لإرهابك
1: نعم.
0: أو تخويفك،
1: هو نتيجة فعل
0: وهذا الأصل
1: نعم.
0: في النص
1: نعم.
0: تمام. ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه في بعض القوانين جدلية حتى
1: نعم.
0: نكون واضحين
1: نعم.
0: لكن النص لما إجا ما إجا لتخويف الناس، النص لما إجا يقولهم الآتي سيادة القانون الآن
1: نعم.
0: وفي الدول الحديثة هي اللبنة الأساسية لاستقرار المجتمعات
1: نعم.
0: احترامك للقانون هي مسألة إلها علاقة بمدى اكتسابك للصفة المدنية كمواطن
1: أردني فعلا،
0: بعيدا عن رفع الأعلام وبعيدا عن التزمير وبعيدا
1: نعم.
0: عن كل هذا الحكي، احترامك لسيادة القانون هو الضمان للعدالة
1: نعم.
0: هو الضمان لإيصال حقك، وهو الضمان إنه أنا كلبنة عم بنتقل من مستوى معين من الدول إلى مستوى أكثر مدنية وحضارة، وبالتالي بيكون في عندي تاريخ
1: نعم.
0: تمام. هذه مسألة. المسألة الثانية وأنا خليني أحكي رأيي الشخصي، أنا أعتقد إنه جدلية حقوق الإنسان بعد ما مرت فيه المجتمعات العربية من 2023 يحتاج إلى إعادة تقييم.
1: ها هي نعم.
0: كان بالزمانات إحنا بنفصل، ولكن أنا أعتقد الآن منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن تكون موجودة في الدول العربية ومنها الأردن يجب أن تكون منظومة مرتبطة بفكرة التحرر الوطني والحضارة الوطنية لهذه المجتمعات بعيدا عن الإملاءات بوضوح.
1: فعلا.
0: أنا اليوم شفت وبوضوح وعلى مقربة مني شكل من أشكال الإبادة لم يعاقب عليها أحد. تمام، وتم تأييدها، وبالتالي هذه المنظومة أثبتت فقطت. أنها تتعامل معي بشكل من أشكال الزواج.
1: نعم، ازدواجية المعايير
0: بحطها على جنب.
1: نعم.
0: وبقول أنا بحاجة لمنظومة وطنية تضمن حالة من حالات التحرر.
1: نعم.
0: تضمن شكل من أشكال الحرية والحياة المدنية، وبذات الوقت تضبط سيادة القانون بشكل ما بيخليني أرجع أشوف هذه الإبادة بدون ما أقول إنه الإزدواجية حكمتني.
1: نعم فعلا، يعني إحنا بحاجة ممكن إنه إحنا
0: نراجع حالنا.
1: نعم، ويكون إنه إحنا منظومتنا الحقوقية والمعيار اللي إحنا بنعتمد عليه واللي إحنا لازم نضعه.
0: 100%.
1: نعم، 100%.
0: 100%. أنا بتخيل إحنا أعطينا المنظومات الجاهزة فرصة كتير.
1: نعم.
0: وأنا أعتقد إنه كل هذه المنظومات راعت بعض المواضيع ولم تراعي أخرى، وعملت مع بعض المواضيع بشكل القطعة.
1: نعم.
0: عارفة كيف؟ وأنا الآن محتاجة لمنظومة فيها شكل من أشكال التحرر الوطني وشكل.
1: نعم.
0: من أشكال بناء الحضارة.
1: نعم.
0: في مجتمعاتنا والتقدم فيها تكون نابعة مني.
1: فعلا، يعني مثلا معيار الالتزام بحقوق الإنسان إحنا واضعين هذا المعيار.
0: المعيار أنا اللي بحدده.
1: نعم.
0: وإلي الحق أسأل غيري عنه
1: ملتزم ولا مش ملتزم.
0: يعني كما أنا أسأل.
1: نعم.
0: تمام، كما أنا أسأل إذا لم يكن المنطق منطق قوة كما ظهر خلال الفترة.
1: نعم.
0: الماضية.
1: نعم، للأسف. نعم،
0: كما أنا أسأل من حقي أن أسأل.
1: نعم نعم،
0: تمام،
1: صح فعلا. يعني أستاذ الحديث جدا شيق، بس هيك لو في سؤال، يعني في قضية فعلا أثرت فيك من خلال خبرتك، وأنه فعلا بالنهاية كانت العقوبة إعدام حتى لو ما تم تنفيذها للآن؟
0: شوفي، أنا خليني أحكي لك شغلة. الـ الـ الـ القضايا اللي أنا بتذكرها كثيرة، لكن فعليا أنا الـ القصة اللي بتضل في بالي.
1: نعم.
0: اللي هي قصة قتل الشخص أمام أسرته على باب.
1: نعم.
0: منزله.
1: نعم.
0: ب11 طلقة، ومن ثم اتهام هذا الشخص بذمته الشخصية إنه كان على علاقة مع زوجة القاتل.
1: نعم، جدا.
0: وبالتالي انت مش بس قتلت ابو الاولاد، انت خليت الاولاد يسالوا.
1: نعم، يشكوا،
0: وانت بتحكي عن احفاد.
1: نعم،
0: تمام، ومن ثم تداولها من قبل السوشيال ميديا ووسائل الاعلام بذات الطريقه.
1: نعم.
0: لحد ما وصلنا في المحكمه، لان المحكمه قررت عقوبه الاعدام وبالتالي ما اعطت اسباب مخففه
1: مباشره.
0: ولسه بتذكر انه انا يومها لما حكيت مع الابناء يوم العقوبه،
1: نعم،
0: قلت لهم نحكم إعدام راضين؟ قالوا لي راضين. قلت لهم نصلح. وخليني أقول لك شغلة، وأذكر أيضا واحدة من عقوبات الإعدام تم توبيخ.
1: نعم.
0: أم المجني عليها لأنها إجت توزع حلو، إن قال لها الآتي: هذه فيها موت.
1: يا الله.
0: سواء قاتل أو مش قاتل.
1: نعم.
0: ما بيطلع لك توزع حلو، ما منوك الحلوان،
1: ميت،
0: جريمة قتل.
1: نعم.
0: عقوبة إعدام.
1: نعم.
0: القيم هذه هي اللي لازم تنحط على الطاولة.
1: فعلا.
0: وهي التي يجب أن يتم التعامل معها حتى أوصل لإشي بيشبهني.
1: نعم،
0: بيشبه شويري.
1: نعم. من وجهة نظرك بآخر سؤال على موضوع السوشيال ميديا وتطور التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه، ممكن فتحت المجال أكثر للناس ممكن تتوعى إنه كيف ممكن، إنه ليش هون عقوبة إعدام وهون لا، ولا ممكن أعطت أيضا مساحة للناس اللي هي تهرف بما لا تعرف؟
0: شوفي، هي سلاح ذو حدين.
1: نعم.
0: للأمانة للأسف إنه في الآن عم بيتم التعامل معها بشكل من أشكال الجوانب السلبية.
1: نعم.
0: أولا الحديث في القضايا قبل صدور قرارات أحكام.
1: نعم.
0: قطعية عم بيصير فيها شكل من أشكال اغتيال الشخصية.
1: نعم.
0: اثنين، تناول المسائل بطريقة الأعلى الأكثر مشاهدة.
1: نعم.
0: كمان عم بيصير.
1: نعم.
0: غلط. أنا أعتقد هذه المسائل صار بدها ضبط حتى ما أوصل لفكرة تأييد فكرة منع النشر.
1: نعم، ما هي انت ضد منع النشر؟
0: انا ضد منع النشر. نعم. ولكن انا ضد فوضى النشر.
1: نعم للاسف. نعم نعم
0: انت عارفه كيف.
1: وبعدين فعلا يعني استاذ تصديقا لكلامك انه اليوم بعض القضايا مثلا فعلا بندخل بالحياه الشخصيه والخاصه
0: وبتصير تروح تسوي امه وابوه.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: انا ضد فوضى النشر.
1: نعم نعم
0: تمام. انا ضد منع النشر ولكن كمان فوضى النشر بالطريقه اللي عم بتصير فيها.
1: أصف.
0: يعني هي كمان
1: نعم. بيدخلوا يعني حتى مثلا باشياء شخصيه
0: انت قلتيها. احيانا الناس تهرف بما لا تعرف.
1: نعم.
0: وهذا أسوأ من الجهل.
1: نعم نعم. ممكن هذا مجتمعنا إنه إحنا دائما حتى معروف عنا إحنا محللين. إحنا سياسيين. حتى إحنا ممكن نكون قضاء وممكن نكون محامين. للأسف يعني هي ممكن صفة بشعبنا الأردني.
0: يعني هو من قال علمت فقد جهل.
1: نعم.
0: أنت عارفة كيف. أنا أعتقد هذه المسألة لازم تتنظم.
1: نعم.
0: وأظن إنه في إلها تنظيم في تعديل قانون أصول المحاكمة الجزائية الجديد.
1: نعم. نعم إن شاء الله. وأكيد رح نكون معك بالعديد من الحلقات اللي فعلا اليوم يعني أستاذة أتحفتينا بهذا الحديث الطيب
0: ستي.
1: اليوم فعلا
0: العفو.
1: اليوم الإعدام هو يعني عقوبة قديمة جديدة وما زال الجدل قائم يعني من خلال هذه العقوبة. لكن اليوم إحنا هدفنا حماية مجتمعاتنا، تحقيق العدالة. حاولنا اليوم نقترب قانونيا إنسانيا وحقوقيا من هذه العقوبة. فأنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب. شرفتينا اليوم الأستاذة المحامية لينا الخياط المختصة بالقضايا الجزائية. بتمنى نكون يوم مفق بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. استعرضنا ممكن الجذور التاريخية لهذه العقوبة، الأسس اللي بتقوم عليها، لكن القانون بنهاية الإطار هو اللي بنظم سواء العلاقات ما بين الناس والمجتمع أو حتى العلاقات ما بين الأشخاص أنفسهم. فبدي أشكركم، بدي أشكر زميلنا حسن حماد من الهندسة الإذاعية، شكرا للزملاء من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت.

0: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار شعرا.
1: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.

0: إيه يا بتقال، والله ماني عارف كيف هالسنة تمر على هالناس. صرنا في نص كانون وللحين ما نزل مطر.
1: الله كريم يا سمو الأمير، مخازنة مليانة وإن شاء الله غير يغيثنا.
0: إن شاء الله يا مثقال، إن شاء الله. أقول يا مثقال.
1: قول يا أبو طلال.
0: وصاتك الناس لا يصيبها القنوط، شجعوا الناس تحرث وتزرع، ترى بلادنا بخير وإحنا بخير إن شاء الله.
1: إيه والله يا سيدي، المياكين تحرث عندي من أول أيلول، إحنا أملنا عند الله.
0: عشت يا خذ هيبة، حطوا عند الله واللي عند الله ما يضيع.
1: أقول يا سمو الأمير.
0: قل يا مثقال.
1: أستسمحك ودي أروح أم العمد، جهد أصل قبل الفطور.
0: لا يا مثقال، تفطر مع الليلة وانت علل والصباح رباح، تشوف الزور كيف يفتح النفس ويشرح الخاطر ويرد الروح، ربنا يرويه بالغيث.
1: اللهم آمين. تبشر يا سمو الأمير. لعاد ارخص لي، إن شاء الله أرجع قبل الفطور، خلنا نشوف كيف أوضاع الناس، الله يعينهم.
0: إذنك معك يا مثقال، وارجع وهلا بيك.
2: كانت عين الأرض تشرئب إلى سمائها، وكان الناس يذهبون إلى القنوط إلا من أيقن بالله. وكان الأمير آنذاك يشتي كعادته في الغور في منطقة الزور، وكان رجالات الدولة يأمون ديوانه العامرة كل ليلة.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يا هلا بالشيخ مثقال.
1: أشوف الغور هالسنة انعقد لسانه، حتى الصوان ما له صوت.
4: الغور عطشانه يا شيخ، سنة كاملة هو الجفاف عض الأرض عض.
1: القنوط يا ولدي أخطر من الجوع، إذا انكسرت النفس تفرق الناس.
4: والحلال يا طويل العمر، شوف بعينك، هذا هربنا فيه من الشفاء حتى نلقى المرعى في الغور، لكن عاد حكمة ربك.
1: عين خير يا ولدي، عين خير. احنا في نص كانون في رمضان شهر الرحمة، وربك رب الرحمة، ادعو الله يفك سماه
4: يا رب.

تأخر الغيث في ذلك العام، ولكن الله لا ينسى عباده. السماء توحي بالخير.

0: مرت غيوم كثيرة وما تركت غير العطش والأمل بالله، وبعضهم يقول إن شاء الله ما تكون سنة ابتلاء، وبعضهم يحط عينه بالسماء ويقول يا رب.
1: الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والسماء لا تؤمر لكنها ترجع، ويا ما مر على الغور مواسم قحط قبلنا وبالتالي جاه الغيث.
0: الله كريم يا سمو الأمير، الله يسمع منك.

0: حين يشتد القحط وتغلق السماء خزائنها، تئن الأرض تحت وطأة الانتظار، ويقف الناس على حواف الرجاء.
1: أبصارهم معلقة بالأفق، يفتشون في زرقة السماء عن شرارة وعد، عن غيمة يتيمة تشق العدم، عن رعد يوقظ في القلوب نداء الحياة.
0: ينسج الدعاء همساً، ويستحضر الفرج يقيناً، وحين يشق البرق وجه الغيم يخفق الأمل في الصدور، كأن المطر وعد مؤجل لا يخلفه الله.
2: يا مثقال، أنت تشوف اللي أشوفه.
3: يا رجوة الله، يا والله شوف يا سمو الأمير، برق اللمع ورا جبال نابلس.
2: يا الله يا الله يا غياث،
3: جود يا أبو الجود، جود.

ابتسم الأفق وانسكب المطر وعدا لا يخلف، واستبشر وجه الأمير شعرا، فتدفقت الكلمات كما الغيث مفاجئة لا تستأذن، كأنها استجابة أخرى للدعاء. فكان الشعر حينها ليس وصفا للمطر، بل أثره في القلب قبل أن يلامس التراب.

0: حمد الله
1: يا الله
2: يا ربع، هذا الليلة تكتب ولا تنسى.
3: أنا أشهد راعيها.
2: يا حمزة هات القلم واكتب.
4: تبشر يا سمو الأمير، أنا جاهز.
2: آه للبرق أضاء، أيمن الغور عشاء، عن علويا فلم يهدي لي إلا العناء. واصفا تلك الوجوه العربيات الوضاء، يا له من ضاحك علم عيني البكاء. كان لي داء وللأطلال أقوينا دواء. من رأى جذوة نار قبله تحمل ماء، صنعة الرحمن ربي قدر الله فشاء. سيله روى وهادا، قال ربي جي فجاء. يا حبيبي قم إليه فلك النفس فداء. تاقت النفس إليه قم معي نهنا هناء، وأشر ثم إليه أيما أصفى صفاء. وبه رمت اتصالا قم معي نمشي سواء.
5: قصيدة تتكئ على معجم تراثي رفيع وتشيد صورتها على جدل الضوء والماء والدهشة والألم، وتكتسب عمقها الإضافي من كونها قيلت بتدفق مباشر مع المطر بلا إعداد أو تنميق، تتماسك موسيقياً بجرس واضح وقافية موحدة، وتحول البرق والغيث إلى رموز وجدانية حية، وترسم صورة صادقة لأمير كان يتألم من ألم الناس ويفرح لفرحهم.
6: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 12 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 27 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى.

أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى الرجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي.

0: فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فقال له في الثالثة: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها. والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق دربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها. الخارجية تعلن وفاة أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين. والأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا. منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران التطورات في

0: المنطقة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة بعدد من المسيرات انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. رحب الأردن بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره خطوة هامة تسهم في دعم أمن لبنان واستقراره وفرض سيادته على كامل أراضي. وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي أهمية البناء على هذا التطور وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما أكد الصفدي وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. هذا ووقع لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار يهدف إلى إنهاء المواجهات العسكرية وفتح مسار سياسي وأمني يقود إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها تمهيدا لإعادة الإعمار وعودة النازحين. ويؤكد الاتفاق التزام الجانبين بالعمل من أجل سلام وأمن دائمين وإنهاء الصراع القائم وإقامة علاقات حسن جوار على أن تحل القضايا العالقة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة بواسطة ودعم من الولايات المتحدة. ويتضمن الاتفاق خطة تدريجية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها تبدأ بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يمهد لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال مديرية العمليات وشؤون القنصلية أنها تتابع أوضاع الأردنيين في جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في فنزويلا توفي رحمه الله نتيجة الزلزال فيما لا تزال زوجته في عداد المفقودين. وأن الوزارة من خلال السفارة الأردنية في البرازيل تتابع مع السلطات الفنزويلية عمليات البحث عنها كما تتابع لتقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلته. كما أوضح أن بقية الأردنيين المقيمين في فنزويلا بخير والحمد لله. أدعى المجال الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة. إلى ذلك يستعد الأردن خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميداني إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، إلى جانب إرسال مساعدات ومواد طبية علاجية متنوعة ضمن جهوده لدعم المتضررين من الكارثة. وكان الأردن قد أرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ إلى جانب كوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. سيداتي وسادتي، نستكمل مع حضراتكم ما تبقى من نشرة الأخبار، لكن بعد رفع أذان العصر الذي حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر.

نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. مستمعينا الكرام، نستكمل مع حضراتكم نشرة الأخبار عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صعد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند 5 صباح غد بتوقيت الأردن على استاد دالاس في الولايات المتحدة في ختام مشاركته التاريخية بنهائيات كأس العالم 2026. وأكد المدير الفني جمال سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن المنتخب يتطلع لتقديم أداء يليق بحجم الحدث أمام بطل العالم وأحد أبرز المرشحين لللقب، مشيرا إلى أن المشاركة الأولى في المونديال تمثل مصدر فخر للكرة الأردنية وأن مكاسبها ستنعكس إيجابا على مستقبل المنتخب والأجيال المقبلة. دعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعالية متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني صباح يوم غد في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون والمواقع الأخرى في المحافظات التي خصصت لبث المباراة. دعتهم إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الأمنية لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج، كما دعت الجماهير إلى عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة الحضور أو الموقع حفاظا على سلامة الجمهور وطبيعة الموقع التاريخية والمحافظة على نظافة الموقع. في الشأن الإيراني، شنت الولايات المتحدة أمس ضربات استهدفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات الساحلية في إيران، وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ندد في وقت سابق بما وصفه بهجوم نفذته طائرة مسيرة إيرانية استهدفت السفينة، معتبرا أنه انتهاك أخرق لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وفي المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الحرس الثوري أعلن استهداف مواقع أمريكية في منطقة الخليج ردا على الضربات الأمريكية. واعتبرت طهران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على أراضيها تمثل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى إنهاء الحرب وخفض التصعيد في المنطقة. نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر، من الهندسة الإذاعية الزميل ليث شلول. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 27 حزيران. في مثل هذا اليوم 27 من حزيران من عام 1923 صدرت الإرادة الأميرية بالموافقة على لائحة قانون يقضي بتقسيم الإمارة الأردنية إلى 6 مقاطعات هي عمان ومادبة والسلط والكرك وجرش وإربد، وأن تتألف في كل مقاطعة من عدد من النواحي بقدر اللزوم. وموجب هذا التقسيم أصبحت الإمارة مقسمة إلى حاكميات من الدرجة الأولى وحاكميات من الدرجة الثانية وأخرى من الدرجة الثالثة، وأصبح يطلق على كل حاكم اسم الحاكم الإداري بدلا من المتصرف أو القائم مقام، وأعيد استخدام لقب متصرف لحاكم اللواء ولقب قائم مقام لحاكم القضاء في عام 1927 بعد صدور نظام جديد للتشكيلات الإدارية. في تاريخ هذا اليوم 27 من حزيران من عام 1941 تمكنت القوات الأردنية من الاستيلاء على منطقة السبع بيار داخل سوريا في إطار حملتها لتحرير سوريا من السيطرة الفاشية، وكانت القوات الأردنية الزاحفة تحمل اسم قوة الصحراء الميكانيكية وتتألف من 350 جنديا. هذا اليوم 27 من حزيران من عام 1945 وجه سمو الأمير عبد الله رسالة إلى القائم بأعمال الحكومة في فلسطين تتعلق بالمطالب الوطنية الأردنية، وتقول الرسالة: لقد تقدمت حكومتي بتاريخ 27 حزيران 1945 إلى حكومة جلالته بمذكرة لاحقة لمذكراتها السابقة عن أماني شرق الأردن القومية وحقوقها وسيادتها الاستقلالية أسوة بالبلاد العربية الشقيقة، كما وعدت غير مرة لإحقاق حقها. إنني والشعب وحكومتي لا شك في أن الطلب القومي المقدم سينال القبول بالارتياح من حكومة جلالته البريطانية التي أظهرت تقديرها واعترفت دائما بحسن صنيع شرق الأردن واشتراكها قلبيا وفعليا في متاعب بريطانيا العظمى، وإنني لآمل أنكم ووزير الدولة بمصر ستحضران هذه المطالب وتعملان مسرعين لإنجازها كما جاء في مذكرة حكومة شرق الأردن القومية التي يعتقد أنه أهل لها.

في غمرة السعي للاستقلال، صادف في تاريخ هذا اليوم 27 من حزيران من عام 1945 تقديم مذكرة أردنية للحكومة البريطانية حول استقلال الأردن، متزامنا مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 48 بتاريخ نفس هذا اليوم 27 حزيران 1945.

0: 1945 حول موضوع وحدة سوريا الطبيعية، وتضمنت نفسها مذكرة الاستقلال التي تشرح أهلية الأردن لأن يتمتع بالاستقلال الكامل والسيادة التامة.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. العيون الساهرة.
2: حياكم الله مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم من جديد عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة.

0: إذن حياكم الله مرة أخرى كما أسلفت عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج اللي منعتز ومنفتخر فيه أن يكون عبر أثير هذه الإذاعة. وكما أسلفت أيضا مستمعي الأعزاء أستهل الحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الإنسان أن يحمد الله عز وجل على كل النعم وأن يعظم الإيجابيات ويهمل السلبيات. لا ننظر الإيجابيات كثيرة، لا ننظر إحنا وياكم من خلينا نقول إلى الجزء المفقود. الأصل فينا الله عز وجل أنعم علينا بنعم عديدة جدا، والدليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالأصل في الإنسان حتى وإن حرم من نعمة أن يحمد الله عز وجل على النعم الأخرى. ولذلك نعمة الأمن والأمان في هذا البلد الحبيب نعمة نعتز ونفتخر بها. عندما نتحدث عن جهود نشام الأمن العام بكافة المواقع والمبادرات اللي بيطلقوها ممثلة بمديرية الأمن العام أو الإدارات التابعة لمديرية الأمن العام، هذا الشيء نعتز ونفتخر فيه. مبادرات تخص النظافة، مبادرات تخص اطلاق العيارات النارية، مبادرات تخص حوادث السير، مبادرات مجتمعية ايضا بيقوموا فيها زملائنا بإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية بشعبة الشرطة المجتمعية بالتحديد. لكن اليوم سنتحدث بموضوع آخر، ألا وهي ثقافة بسموها ثقافة النظافة. هذه ثقافة الأصل في الإنسان ألا يتحدث بها، لكن احنا منظل نذكر، لأنه ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما بيزبط أنه أنا أشرب كاسة شاي ولا أشرب عدم مؤاخذة مشروبات غازية وأفتح نافذة المركبة وأرمي كاسة الشاي، ممكن تكون سبب بحادث لا قدر الله، ممكن يكون في وفاة، أو أيضا أعقاب السجائر ممكن تسبب بحرائق أنا وإنت بغنى عنها. مستمعي الأعزاء ما بدي أطيل أنا بالحديث بهذا الموضوع، لأنه في يعني أهل اختصاص هم من يتحدث في هذا المجال. إذن باسمكم جميعا أرحب بعطوفة العقيد المهندس إبراهيم رجوب نائب مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الأمن العام. عطوفتك إبراهيم بيك مرة ثانية، الله يعطيكم العافية وأسعد الله أوقاتكم يا سيدي.
1: يعافي عمرك وصي بيك ويسعد أوقاتك.
0: عطوفتك إبراهيم بيك، بدي أتحدث من آخر شيء حكيت فيه سيدي، ألا وهي ثقافة النظافة سيدي. المكان اللي بتحب تذهب فيه أنت وعيالك أو أنت وزملائك أيضا بتحب يكون نظيف، فالأصل إنك تترك نظيف. هذه من ناحية. من ناحية أخرى وقلت أنا بجوز حكيت أكثر من مرة أنه أحد الاتصالات والرسائل

0: من نافذة المركب، فضربت في الأرض وارتدت إلى المركب اللي خلفه. ولولا لطف الله عز وجل وقف المركب هذا لكان في كارثة، إحنا والجميع بغنى عنها. سيدي أنا ما بدي أطيل في هذا الموضوع، بدي أنا أسمع منك سيدي يعني نصائح توعوية لإخواننا المواطنين المتنزهين أيضا، وكل من يتصرف بهذه التصرفات، حتى لو كان بقايا سيجارة وبقايا سيجارة. كل يوم نسمع حريق بمنطقة كذا، الدفاع المدني هرع لحريق في منطقة، هي مش إنه أحيانا ما بيكون مفتعل الحريق والله أعلم، لكن بيكون من جراء سيجارة أخ كريم بيرمي بكمل، خلينا نقول بكمل استخدام هذه السيجارة وبيرميها من نافذة المركبة، وأحيانا بصير في رياح فبتذهب إلى أماكن خلينا نقول أو أعشاب جافة بتسبب حرائق حقيقة، إحنا والجميع بغنى عنها، بالإضافة إلى حرائق محاصيل بتلاقي الواحد تعب وسهر والله بيعلم قديش شقى حتى المحصول هذا بيكون جاهز للحصاد، وبيجي واحد لا قدر الله إنه من جراء بقايا سيجارة غير منتبه ولا يأبه لما يفعل بسبب حريق محصول بالكامل. إبراهيم بيك أنا بدي أترك لك الهوى سيدي، وأنت تتحدث في هذا الإطار وأنت أهل لهذا الاختصاص، تفضل سيدي.
1: أشكرك وصف بيك بداية، واسمح لي من خلالك أني أحيي كافة أخواننا المواطنين مستمعي إذاعتنا الوطنية إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أرفع من خلالكم لعميدي آل هاشم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين والعائلة الهاشمية وشعبنا الأردني الوفي أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة الأعياد الوطنية اللي تفيأنا ظلالها، ذكرى الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، واللي تمثل محطات وطنية نسفت من خلالها مسيرة ملهمة بنى فيها الهاشميون هذا الوطن وحموه حرا عزيزا عصيا على الطامعين. سيدي فيما يخص الموضوع اللي تفضلت فيه واللي بربط بين موضوع حرائق الغابات والأعشاب الجافة وموضوع النظافة العامة، بداية نصبك لازم نول الاهتمام الملكي بشأن البيئي اللي بتجلى من خلال مشاركة جلالته وصاحب السمو الملكي بالمؤتمرات البيئية العالمية ذات الشأن البيئي والتوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة للاهتمام بالشأن البيئي واستدامة البيئة الأردنية وحمايتها للأجيال القادمة. مواكبة من مديرية الأمن العام سيدي للاهتمام الملكي بالشأن البيئي تم وبتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله المعيطة إطلاق مبادرات بيئية وحملات أمنية منها مبادرة صيف آمن وإطلاق خطة أمنية محكمة للسيطرة على حرائق الغابات والأعشاب الجافة وتعزيز دور مديرية الأمن العام في تنفيذ برامج استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء على العشوائي النفايات من خلال حملات النظافة العامة اللي أطلقتها مديرية الأمن العام واللي بتشارك تنفيذها مع الشركاء، حيث تم تنفيذ هاي الحملات في كافة محافظاتنا الأردنية ونفذت في الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والأثرية والأسواق والشوارع الرئيسية والشواطئ. سيدي بخصوص الربط بين ظاهرة حرائق الغابات والأعشاب الجافة والمحافظة على النظافة العامة، زي ما تفضلت أنه أحيانا إلقاء العشوائي للنفايات أو طرح هاي النفايات وعقاب السجائر والمواد القابلة للاشتعال في المواقع غير المخصصة قد يتسبب في حال وجود أي مصدر للحريق بإشعال حرائق تمتد لمساحات حرجية أو لمناطق مملوكة وتسبب خسائر مادية واقتصادية وإصابات لا قدر الله. سيدي بتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام تم إعداد خطة للمساهمة بضبط حرائق الغابات والأعشاب الجافة نظرا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وما قد تتسبب به من نشوب حرائق في الأعشاب والشجيرات خصوصا في مناطق الأغوار وامتداد هذه المساحات قد تصل لمناطق سكنية مأهولة وما يتطلبه الأمر من اتخاذ إجراءات وقائية وتنفيذية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أخطار الحرائق وآثارها. سيدي مديرية الأمن العام بتشارك بالبرامج اللي بتطلقها وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية واللي بتشمل إزالة الأعشاب وفتح خطوط النار وتسيير دوريات مشتركة مع طوافي الحراج لرصد أي تعديات أو حرائق، حيث أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على التقطيع أو التحطيم بل تشمل حرائق متعمدة أو بسبب الإهمال خاصة في بعض المناطق الحرجية ذات التضاريس الصعبة. دور الإدارة الملكية لحماية البيئة كأحد مكونات مديرية الأمن العام بالخطة الأمنية اللي أطلقت لمكافحة أو للسيطرة على موضوع حرائق الغابات والأعشاب الجافة يأتي من خلال تفعيل الخطط العملياتية المتعلقة بمواجهة ومكافحة الحرائق بكافة أشكالها وتنفيذها بالتنسيق مع قيادات أمن الأقاليم وقيادة الشرطة البادية الملكية والدفاع المدني لتكثيف الرقابة على مفتعلي الحرائق لغايات لحظة. بالإضافة لذلك سيدي يتم تسيير دوريات آلية وراجل ومشتركة ودوريات الدفع الرباعي لاستخدامها في عمليات الكشف والمراقبة والاستطلاع للأراضي الحرجية و السيطرة على الغابات والمناطق الحرجية والسياحية اللي بكثر فيها الغطاء النباتي والعشبي ورصد أي اعتداءات أو إشعال عشوائي للحرائق. بالإضافة لذلك سيدي يتم التنسيق مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ حملات لإزالة الأعشاب القريبة من المناطق الحرجية والغابات وتوعية المجتمع المحلي بالذات الناس

0: مجاورين للغابة، طبعا بالاشتراك مع الدفاع المدني وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية بخصوص أسباب وأضرار الحرائق ومخاطرها، اللي بتتضمن إعداد وبث رسائل إعلامية توعوية لأخواننا المواطنين لتوعية المجتمع بالأسباب اللي ممكن لا قدر الله تتسبب بافتعال هاي الحرائق وإشعال هاي الحرائق ضمن الغابات والمتنزهات، اللي من ضمنها موضوع زي ما تفضلت الرمي العشوائي لعقاب السجائر أو ترك المخلفات قابل الاشتعال، وإنه الضابطة العدلية أو إنفاذ القانون يتم بخصوص أي متسبب بإشعال أو إضرام هاي الحرائق، وفي مسائل قانونية مترتبة على ذلك وتطوير حملات إعلامية موجهة للتثقيف والوقاية من حرائق الغابات وأهمية حماية الثروة الحرية، حيث أن قانون الزراعة زي ما افترف بتضمن عقوبات شديدة ورادعة تصل إلى السجن وغرامات مالية بحق المعتدين ومكرري الاعتداءات.
1: نعم سيدي، الآن حقيقة هذا من ناحية، من ناحية أخرى هي زي ما تفضلت سيدي وأنا حكيت وأسلفت وحكيت بالبداية، هي ثقافة نتحدث بها أيضا ونعمل فيها أو نعمل عليها سيدي. لكن موضوع آخر بجوز كمان بعض الناس لا يأبه لهذا الموضوع، ونأكد بجوز أكدنا عليه أكثر من مرة، موضوع عوادم المركبات سيدي. هل لكم دور في هذا الإطار وفي دوريات بتم التفتيش عليها بموضوع عوادم المركبات سيدي؟ لأن أنا بلاحظ كمان في لكم كمان بالغابات وبأماكن التنزه كمان في دوريات خاصة بالإدارة الملكية لحماية البيئة وطوفتك إبراهيم بيك.
0: صحيح سيدي، زي ما بتعرف البيئة سيدي تشمل الماء والهواء والتربة والتنوع الحيوي، والإدارة الملكية لحماية البيئة لما بتعمل على موضوع التأكد من انبعاثات المركبات انه ما في تجاوز للحدود المسموح بها من عوادم هاي المركبات، هو لحماية الهواء وبقائه صالح للتنفس وبقاء كافة عناصر البيئة الأردنية صالحة للعيش. من ضمن عملنا سيدي اللي الآن يتم تكثيف الرقابة عليه موضوع التنزه الآمن، والتنزه الآمن اللي بيهدف لتوفير مساحات لأخواننا المواطنين صالحة للتنزه بالفترات القادمة. وهذا الحكي سيدي يأتي ضمن ثلاث محاور. المحور الأول محور إنفاذ القانون، حيث أنه الآن موضوع الإلقاء العشوائي للنفايات من المركبات مجرم بموجب قانون السير، والإلقاء العشوائي للنفايات في أي موقع غير مخصص لذلك مجرم بموجب القانون الإطاري لإدارة النفايات ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب نظام حماية البيئة بالعقبة أو نظام حماية المحمية البحرية. سيدي مدير الأمن العام أطلقت تعليمات أمنية لكافة وحدات الأمن العام تضمنت التعميم على كافة الدوريات العاملة بضبط أي مخالفات إلقاء عشوائي للنفايات كلهم ضمن اختصاصه، وتكثيف الحملات الأمنية والجولات الميدانية والرقابية في المتنزهات والحدائق والشوارع الداخلية والخارجية والمواقع السياحية والبؤر لضبط أي مخالفات إلقاء عشوائي للنفايات واتخاذ المقتضى القانوني بخصوصها. أي إلقاء عشوائي للنفايات سواء من المركبات أو في المواقع غير المخصصة مجرم إما بموجب قانون السير أو بموجب القانون الإطاري لإدارة النفايات. بالإضافة لذلك سيدي يتم التعميم على كافة دورياتنا بأن يتم تكثيف الجهود لضبط المخالفات المتعلقة بالطرح العشوائي للطمم واستيقاف المركبات اللي بتم من خلالها صدور مخالفات لها علاقة بطرح الأنقاض أو إلقاء النفايات في المواقع غير المخصصة، والتعميم مع كافة مرتباتنا بأن يتم تدوين ضبطات مشاهدة بحق أي مركبات بتقوم بالطرح والإلقاء العشوائي للنفايات لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها. بالإضافة لذلك سيدي، بالإضافة لمحور إنفاذ القانون والرقابة الآلية والرقابة الإلكترونية من خلال كاميرات تم تزويدها من خلال أمانة عمان الكبرى ووزارة الإدارة المحلية، هاي الكاميرات الآن فيها رقابة آلية لهاي المخالفات، بالإضافة للرقابة البشرية فيها رقابة إلكترونية أو رقابة آلية لضبط هاي المخالفات، ووزارة البيئة خصصت رقم للإبلاغ عن المخالفات البيئية بالإضافة للرقم الموحد في مديرية الأمن العام 911. بالإضافة للمحور التوعوي سيدي يتم تكثيف رسائل وفلاشات التوعية البيئية عن الطرح العشوائي للنفايات والعقوبات المترتبة عليها، ومديرية الأمن العام من خلال مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية تقوم بإدامة توعية أخواننا المواطنين بممارسات البيئة السليمة اللي من شأنها المحافظة على بيئتنا الأردنية.
1: نعم، أنا بدي أشكرك عطوفة إبراهيم بيك سيدي على ما تحدثت به، ونسأل الله أن نحافظ والجميع أيضا وأن تكون هذه النصائح يعني تؤخذ بعين الاعتبار. شكرا عطوفة العقيد المهندس إبراهيم رجوب نائب مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، شكرا جزيلا سيدي.
0: أشكرك سيدي.
1: أشكرك.

0: إذن مستمعي الأعزاء، شكرا لكم وشكرا لاستماعكم لهذا البرنامج العيون الساهرة، وأيضا باسمكم جميعا أشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم عطوفة العقيد المهندس إبراهيم رجوب نائب مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة. أيضا أشكر زملائي فريق العمل اللي رافقوني في هذه الفترة، الزميل عبد العزيز العبابنة من الهندسة الإذاعية، شكرا جزيلا. وأيضا كل الشكر والمحبة لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش عطاء وبناء.

0: إعداد رايا بني يونس، تقديم سامي المناصير.
1: يوم الفزع على الوطن هم أول الناس.
2: مساء الخير أحبتنا المستمعين، مساء الخير لجنودنا البواسل، مساء الخير لسفراء السلام والمحبة والإنسانية من طواقم المستشفيات الميدانية في قطاع غزة وفي نابلس وفي فلسطين الحبيبة. مساء الخير لكل نشمي ونشمية في هذا الوطن، وتحية اعتزاز وتقدير لكل نشامى قواتنا المسلحة، فحياكم الله ضمن برنامجكم الأسبوعي الجيش عطاء وبناء.

في الميادين التي تتجلى فيها معاني الواجب وتصان فيها كرامة الإنسان، تسطر القوات المسلحة صفحات مشرفة من العطاء والتفاني، واضعة إمكاناتها وخبراتها في خدمة القضايا الإنسانية النبيلة. وانطلاقا من رسالتها الوطنية والقومية، واصلت أداء واجبها الإنساني من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، التي شكلت نموذجا رائدا في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين والمرضى في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

ومن خلال الجيش عطاء وبناء راح نسلط الضوء هذا المساء على الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة وكوادرنا الطبية والإدارية من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة في هذه المهمة الإنسانية التي تعكس دائما

0: من قيم الانتماء والالتزام والجاهزية، وتجسد أيضا الدور المشرف للمؤسسة العسكرية في خدمة الإنسان أينما كان. ينضم معنا عبر هاتف البرنامج بكل فخر واعتزاز قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 العقيد الركن عمر أنعمت. عمر بيك، مساء الخير.
1: مساء الخير سيدي، وحياك الله سامي فندي.
0: بداية سيدي نطمئن على أحوالكم عمر بيك، وكيف تصف لنا معنوياتكم وكوادر المستشفيات؟
1: سيدي أول شيء مساء الخير وتحية لك ولا مستمعينك الكرام وزملائنا في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: نعم،
1: الحمد لله احنا بخير والمعنويات عالية، وهذه العزيمة اللي احنا نتمتع فيها والمعنويات العالية نستمدها أولا من قدسية الواجب الإنساني اللي نقدمه لأهلنا في القطاع، ومن الدعم الثاني من سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والمتابعة الحثيثة واليومية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة. لا نعمل بروح الفريق الواحد على مدار الساعة، وفخورون بتقديم هذا الواجب الإنساني تجاه أهلنا في قطاع غزة.
0: نعم سيدي، احنا فخورين بكم وفخورين ايضا بهذه المعنويات العالية التي تجسد دائما قيم الالتزام واخلاقيات الجندية، وانتم تقدمون يد العون والمساندة لأهلنا في قطاع غزة. سيدي، كما تعلم ويعلم الجميع بأن الأسبوع الماضي قد تم رفض المستشفيين الميدانيين في شمال غزة وفي جنوبها بقوافل تزويد طبية. تحدثنا أكثر عن تقييمكم لحاجة القطاع الطبي وماذا اشتملت هذه القوافل؟
1: نعم صحيح، وأنت ذكرت أنه قمنا بتقييم للواقع الإنساني والصحي في قطاع غزة ومسح حقيقة للمراجعين، بالإضافة إلى المستشفيات الفلسطينية الموجودة بالقطاع عن أهم الأمراض والأدوية التي يحتاجها سكان القطاع.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الواجب توفرها، وخاصة في ظل الوضع الصحي المتدهور في القطاع. بناء على ذلك وعلى هذا المسح قمنا بمخاطبة القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تلبية الاحتياجات الطبية وبأسرع وقت ممكن.
0: نعم.
1: وحقيقة كان هناك سرعة استجابة كبيرة من قبل المديريات القيادة العامة صاحبة الاختصاص من خلال تجهيز تلك القوافل من المساعدات الطبية اللازمة والضرورية وأرسالها في وقت قياسي لم يتجاوز يعني أسبوع من تاريخه.
0: نعم.
1: اشتملت هذه العلاجات على أنواع تخصصية ونوعية، وحقيقة فيها شح في القطاع بشكل كبير، ولا سيما أدوية الأمراض الجلدية والجراحة والعظام، بالإضافة إلى المواد والمستهلكات الحيوية للتحاليل المخبرية.
0: نعم.
1: أيضا ضمت القوافل أكثر من 1000 قرص صناعي متطور، مما يضمن استدامة أعمالنا بشكل ممتاز وصرف العلاج الشامل للأشقاء بالمجان ودون أي مقابل داخل القطاع.
0: نعم، يعني إحنا عمر بيك بنتحدث عن مستشفيين، وهذولا المستشفيين اليوم يعتبران شريان حيوي للقطاع الصحي في قطاع غزة. نتحدث عن المستشفى الميداني في شمال غزة، ونتحدث أيضا عن المستشفى الميداني في جنوب غزة. أيضا الكوادر الطبية تباشر عملها في شمال غزة ضمن المستشفى الميداني الأردني هناك. تحدثنا عن سير العمل المستشفى بعد عملية التزويد الطبي.
1: صحيح، المستشفى الميداني جنوب غزة هو يعتبر المستشفى الرئيسي لإجراء العلاجات والعمليات الجراحية الكبرى والصغرى.
0: نعم.
1: بالإضافة أنه مستشفى شمال غزة هو مستشفى لتقديم العلاج الطارئ من خلال عيادات اختصاص كالنسائية والأطفال والطب العام والطوارئ.
0: نعم.
1: العلاقة ما بين مستشفى الشمال ومستشفى الجنوب هي علاقة تقوم على أسس عملياتية صحيحة. يتم الكشف على المريض في شمال غزة، وإذا كان تستدعي حالته إجراء عمليات يتم تحويله إلى جنوب غزة لإجراء العمليات.
0: نعم.
1: وجود المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة حقيقة هو لتسهيل عمل المستشفيات الأردنية في القطاع، بحيث تكون الخدمة على أكثر اتساع وليست محصورة في منطقة واحدة. وأنت تعلم جنوب غزة تقريبا عدد سكانه لا يقل عن 1,200,000.

0: وهي أكثر نسبة كتلة سكانية موجودة في منطقة الجنوب.
1: نعم.
0: بالإضافة لشمال غزة كون المسافة بعيدة تحتاج إلى أن يكون هناك مستشفى ميداني أردني يقدم خدمة طارئة في التخصصات اللي ذكرناها سابقا. الخدمات الطبية الملكية وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة قامت بإرسال فريق طبي مكون من 31 طبيب من جميع التخصصات اللي ذكرناها لرفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمستشفى وتوسيع قدرته على استقبال المرجعين. وانت تعرف انه احنا فتحنا 6 عيادات اختصاص طارئة لتقديم الخدمة والرعاية الطبية لأهلنا في القطاع.
1: طيب عمر بيك، كيف يمكن اليوم وصف دور المستشفيين في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في جنوب وشمال القطاع؟
0: الدور الأردني اليوم يتجاوز إسناد التقليدي، يصبح شريان حياة حقيقة ورئيسي والعمود الفقري للمنظومة الصحية في كامل قطاع غزة.
1: نعم.
0: سواء شمال أو جنوب القطاع. حقيقة نحن نشكل ركيزة أساسية في قطاع غزة بما يخص تقديم الرعاية الطبية، كوننا المستشفى الوحيد الذي جميع مرتباته من خارج القطاع ومرتبات الخدمات الطبية الملكية. الطواقم الطبية والجراحية تتعامل مع عقد الإصابات والحالات الحرجة الناتجة عن ظروف الحرب بكفاءة عالية والحمد لله. نعمل بتوازن ما بين الشمال والجنوب كما ذكرت سابقا لتقديم وضمان وصول الخدمة العلاجية المجانية لكل مواطني قطاع غزة.
1: يعني ما شاء الله عليكم عمر بيك ولجهودكم التقدير والثناء دائما. مجمل الحالات الطبية والعلاجية التي تعاملتم معها لغاية هذه اللحظة.
0: حسامي أنت تعلم أن لغة الأرقام هي أكثر دقة في إيصال ما هو الجهد الذي يبذله كوادر طبية.
1: بلا شك في
0: المستشفيات الأردنية في المهام الخارجية.
1: إحنا
0: الحمد لله بلغت إحصائيات مستشفانا منذ بداية العمل ما بين الشمال والجنوب 16,335 حالة مرضية. هاي المدة لم تتجاوز الشهر نص، يعني أرقام قياسية من فضل الله
1: ما شاء الله
0: في مختلف الأقسام والعيادات. وأيضا قامت فرقنا الطبية بإجراء 79 عملية جراحية كبرى و161 عملية صغرى ومتوسطة، إضافة إلى تركيب 87 طرفا صناعية للمصابين من خلال طبعا وحدة دعم مفتوري الأطراف.
1: أيضا يعني ما يمكن قوله اليوم ونحن نتحدث عن الإنجازات الطبية بأنه أيضا بأن المستشفى أيضا حقق إنجازات طبية استثنائية على صعيد العمليات المعقدة على سبيل المثال وليس الحاصر طبعا، وتابعنا قبل أيام إجراء عملية نوعية ودقيقة جدا داخل المستشفى. يا ريت عمر بيك لو تضعنا وتضع السادة المستمعين في تفاصيل هذا الإنجاز الطبي.
0: صحيح، احنا الأسبوع الماضي تم إجراء عملية نوعية من خلال نشام الخدمات الطبية الملكية. سجل المستشفى الميداني أردني جنوب غزة إنجازا طبيا نوعيا الحمد لله تكلل بالنجاح، حيث تمكن فريق جراحي متخصص في جراحة الوجه والفكين من إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستئصال كيس خيشومي مشوه وقمة الرقبة لمريض يبلغ من العمر 58 عام. المريض سيدي كان يعاني من أكثر من سهم من صعوبة متزايدة في البلع والتنفس. بالإضافة إلى نقص في التروية الدموية للدماغ نتيجة الضغط الشديد الذي كان يحدثه هذا الورم على الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للرأس والرقبة. العملية جرت تحت التخدير العام، ورغم يعني أنه الظروف الطبية والإمكانيات ليست التي موجودة في الخدمات الطبية في الأردن، لكن الواقع التكيف مع الظروف الحالية كان الدكتور من فضل الله على كفاءة عالية واحترافية عالية، فمباشرة قام باستئصال الورم بالكامل دون أي مضاعفات، والمريض الآن يتماثل حاليا للشفاء ومستقرة حالته من فضل الله. هذا الإنجاز يعني هو كبير وعملية نوعية ونادرة أن تصير في قطاع غزة في الظروف الحالية، لكن المستشفيات الميدانية تمتلك الكفاءة والجاهزية لمواجهة أعقد التحديات الطبية في الميدان وتنفيذا للرؤية الملكية السابقة.
1: نعم، يعني يا سيدي دائما كوادرنا الطبية مشهود لها بالكفاءة والمهنية العالية ونحن نثني على جهودكم. عمر بيك احنا راح نطلع فاصل ومن ثم بنكمل حديثنا معك.

0: بنحييكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ومن خلالكم بنحيي زميلنا الملازم أول عماد بني عامر، ركن إعلام المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10، على حسن التنسيق والمتابعة. وبالعودة أيضا إلى عطوفة العقيد الركن عمر النعيمات قائد قوة المستشفى. عمر بيك، يعني وفي سياق حديثنا عن الجهود والدور اللي بيقوم فيه هذا المستشفى، أهم المبادرات الإنسانية التي قدمها المستشفى أو بصدد العمل عليها.
1: سيدي، احنا عندنا مبادرتين، مبادرة سعادة الأمل والممر الطبي الإنساني.
0: نعم.
1: المستشفى يشرف على مبادرة سعادة الأمل بشكل مباشر، ولدينا يعني أطباء ومتخصصين في هذا المجال، وهذه المبادرة هي لمبتري الأطراف.
0: نعم.
1: حيث يبلغ العدد الإجمالي للأطراف اللي تم تكفلها منذ انطلاق المبادرة عن طريق المستشفيات الأردنية الميدانية في قطاع غزة لأكثر من 1100 طرف صناعي.
0: نعم.
1: عادة الأمل والحركة لمصابي القطاع. وأود أن أشير أن هناك القوافل الأخيرة رفدتنا بأكثر من 1000 طرف صناعي جديد.
0: نعم.
1: وهذه المبادرة هي محط اهتمام جلالة سيدنا ولي عهد الأمير. المبادرة الثانية هي الممر الطبي الإنساني، وهي لـ2000 طفل غزي مكرمة من جلال سيدنا بعلاجهم بالمملكة الأردنية الهاشمية. الحمد لله تم استعادة 107 أطفال خلال الأيام الماضية من قطاع غزة، وتأمين نقلهم من بعد تلقي العلاج في المملكة الأردنية الهاشمية وإعادتهم إلى قطاع غزة، وهي ضمن زي ما ذكرت ضمن مبادرة معالجة 2000 طفل غزي.
0: نعم. رسالتكم، وبماذا تختتم حديثك عمر بيك، وأنتم تؤدون واجب إنساني وتحملون رسالة عظيمة تترجم دائما اهتمام وتوجيهات جلالة القائد العام للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه؟
1: رسالتنا تنبثق من توجيهات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة، وترجمت تلك التوجيهات من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة على أرض الواقع من خلال إرسال المستشفى الميداني الأردني لقطاع غزة. وأريد أن أقول بأن اهتمامات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 هم عند حسن الظن ومستمرون بأداء الواجب الإنساني. لن نتوانى لحظة واحدة عن تقديم الغالي والنفيس لمداوات جراح أهلنا في غزة، ونستمد عزيمتنا من رؤية قيادتنا الحكيمة.
0: ما شاء الله عليكم، يعني جهودكم عمر بيك بترفع الرأس، وهذا عشمنا فيكم. أنتم مدرسة في القيم وموسوعة في الشيم، وتترجمون دائما مبادئ وقيم قواتنا المسلحة الجندية المخلصة، التفاني في العمل، حب الآخرين، فهذا جهد إنساني كبير وعظيم تقومون به. فنحييكم سيدي ونثني على جهودكم، وتحياتنا إلى كافة كوادر المستشفى شمالا وجنوبا، والله يعطيكم العافية.
1: شكرا سيدي، والله يعطيك العافية.

0: وفي الختام أنقل لكم تحيات فريق العمل من الإعداد رايا بني يونس، ومن الهندسة الإذاعية طارق السجار، ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر خلف الحماد. لكم مني أنا سامي المناصير أطيب التحيات، دمتم في رعاية الله.
1: الجيش عطاء وبناء.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وزير الخارجية يبحث مع نظير اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها. وفاة أردني في فنزويلا نتيجة الزلازل أو الزلزال وزوجته في إعداد المفقودين. والأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا. منتخب النشامة يصعد تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم. أخيرا أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات والسهول اليوم وارتفاع متتالي حتى الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتي الأردن كلها بتلعب بكأس العالم 12 دائما ورا ال11
1: أنتم تستمعون لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

وضيفنا هذا المساء أعزائي المستمعين مقاتل عنيد عرفته جبال الخليل وروابيها وفلسطين، مدنها وقراها وسهولها وجبالها ومعركة الكرامة الخالدة. ضيفنا هذا المساء الوكيل أول المتقاعد ياسين درويش قاسم أخو عميرة الخطاب، وحديث مفتوح، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، ومعنا أحد المحاربين القدامى الذي تعطرت قدماه وجسده الطاهر بغبار المعارك في الخليل وفي القدس وروابيها وفلسطين العزيزة وكذلك في معركة الكرامة. ضيفنا هذا المساء الوكيل أول المتقاعد ياسين درويش قاسم أخو عميرة الخطاب من معاني الشماء. أبو مراد مساء الخير يا سيدي.
1: مساء النور. الله
0: يطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك وبارك فيك ويحفظك يا رب.
0: بداية الخدمة سيدي يعني في الخليل، نتذكر الخليل ونتذكر السموع، المعركة اللي خاضتها.
1: كنا في بيت عوض ظاهرية.
0: نعم.
1: كان معسكرنا هذا.
0: أها.
1: والحمد لله طبعا خدمنا شهرين وشهر ثماني وصارت المعركة وإحنا موجودين هناك في نفس الظاهرية.
0: أها.
1: أول ما صار الطيران راح على مصر، ضرب مصر، بعدين إجا من مصر على الأردن علينا.
0: أها.
1: طبعا حكوا مع قائد اللواء إنه تحركوا على القدس، سيارات جهزوهن وكل شيء والناس طلعت. مشان جاء الطيران الإسرائيلي ضرب السيارات، الناس تشتتت، طارت اللي سيارة طبعا انقلبت، اللي الدهورات اللي مع الطيران.
0: نعم.
1: جو علينا وأخذونا
0: أسرى،
1: الأسرى أخذونا. نعم. ودونا وين؟ على القدس. طبعا غمغموا على عيوننا ودونا على القدس، حطونا في شبك.
0: أها.
1: إن وظلينا يومين وإحنا ثلاثة أيام إحنا مغمغمين على عيوننا.
0: نعم.
1: بعدين أخذونا وين؟ على حيفا، على ما بين حيفا ويافا، اسم منطقة عتليف، معسكر قديم.
0: أها.
1: أيام بريطانيا.
0: نعم.
1: حطونا كنا موجودين، إحنا اللي كنا موجودين اللهم صل على سيدنا محمد 460 واحد أسير.
0: نعم.
1: موجودين.
0: أه.
1: حققوا معانا وكذا وإشي الجيش الإسرائيلي. فالمهم ضلينا تقريبا 42 يوم عندهم مسجونين.
0: نعم.
1: فكان في أسرى سوريين وفي أسرى مصريين. مصريين أكثر حوالي بيجي 6-7 آلاف أسير، وسوريين كمان حوالي بيجي 4 آلاف. إحنا أقل ناس، إحنا 460 واحد.
0: نعم.
1: ظلينا عندهم. طبعا قالوا إحنا بدنا تطمنوا أهلكم إنكم موجودين عندنا في إسرائيل.
0: نعم.
1: وجابوا لنا الإذاعة وحكينا.
0: أها.
1: حكينا من عندهم في الإذاعة، طمنا أهلينا. إحنا ما بنعرف إنهم سمعوا ما سمعوا، والله ما بنعرف.
0: أها.
1: صليت على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: المهم ضلينا قاعدين. المهم بعد 42 يوم بقول يلا كل واحد يجهز حاله. ما قالوا لنا بدكم تروحوا بدكم كذا إشي. قعدونا من المغرب إلى ثاني يوم الصبح الفجر. ضلينا قاعدين في ساحة كبيرة.
0: نعم.
1: قاعدين هناك. إجاني الباصات من جهة حيفا. البحر قريب إلنا. حملونا في الباصات ما غمغموا الدور هذا عيون. احنا حوالي 4-5 أيام احنا مغمغمين على عيوننا.
0: نعم.
1: المهم ودونا اسحب وصلنا الجسر تبعنا.
0: نعم.
1: قالوا والله هسه بدكم تروحوا انتم. واحنا قطعنا الجسر، كان مهدود الجسر، ان نزلنا على الاحبال وسلمونا الصليب الدولي وسلمونا لمين؟ للجيش الاردني.
0: نعم.
1: واخذونا وين؟ على كلية الشهيد فيصل اللي في العبدلي.
0: معروفة.
1: حطونا هناك، وهناك طبعا احترمونا وقدرونا وكذا. اعطونا كل واحد بدلي وبعد منك حذاء وفن الله، وغيرنا وفمان الله وسوونا غدا وما احترمونا. وبعدين ثاني يوم روحونا، اعطونا اجازات وروحونا. هذا اللي صار والله. يا
0: في الشرطة العسكرية وين بدأت الخدمة معك؟ وين كنت بأي موقع؟
1: والله أول بداية في الزرقاء.
0: بسريط المعسكر؟
1: العباب المعسكر بالضبط.
0: أها.
1: وبعدين خدمت في عمان. إحنا الشرطة نتنقل الشرطة العسكرية
0: معروف
1: في كل منطقة. بعدين إحنا استلمنا عمان المفارز كلها.
0: نعم.
1: استلمنا النقاط كل يعني اللي بيدخلن على عمان. على الإذاعة، على مأدبة، على نعور، على تصويرح. كان قيادتنا في تصويرح.
0: قيادة الشرطة؟
1: سرية الشرطة العسكرية.
0: نعم.
1: السرية.
0: أها.
1: كنا وين؟ في صويلح.
0: نعم.
1: طبعاً إن مفارز كثيرة. وكنا في عام 3 نعور كمان إن.
0: نعم.
1: وعلى في المدينة الطبية وكنا كل كل اللي حول اللي بفوتوا على عمان إن مفارز.
0: نعم.
1: فكنا نتنقل يعني من مفرز إلى مفرز، من مفرز إلى مفرز.
0: يعني بتلف دائما على المناطق كلها.
1: هيك بنقلونا يعني.
0: نعم.
1: روح انت اليوم الدور شهر شهرين مروا على مفرز ثاني. وعلى مثلث البطاريات كمان دومنا. كانت سريتنا وين؟ بالزرقاء.
0: نعم.
1: على باب الزرقاء السرية.
0: باب المعسكر.
1: كان على باب المعسكر وكانت لها عدة مفارز كمان.
0: يعني المستشفى وما المستشفى هذول.
1: كل والله كثير إنها كانت مفارس. وكنا والله فعلا وقفنا وقفة كويسة كمان كذلك الحمد لله.
0: طيب يا سيدي، في الشرطة العسكرية دائما الانضباط عنوان للشرطة العسكرية ولأفراد القوات المسلحة، دائما تحرص على أنه يكون الانضباط أهم شيء، ما يميز الجندي دائما الانضباط والالتزام.
1: طبعا يا سلام. والله كنا انضباط 100%.
0: كنا
1: فعلا الواحد قايم في واجبه مظبوط 100% بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب يا سيدي، يعني أنا شفت لك تكريم في مؤسسة المتقاعدين العسكريين، ولا زيارة أنت كنت فيها؟
1: قبل كم يوم. اللي هو في غرفة التجارة عمان الدوار الثاني.
0: نعم.
1: والله كرموني درع.
0: مبارك يا سيدي، مبارك، تستحق أكثر من ذلك يعني. أنت قدمت للوطن وما قصرت.
1: والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله الله بعلم. والله ما شاء الله 25 سنة ولا يوم حسم راتب.
0: الحمد لله. هاي يعني شهادة
1: لله.
0: فخر واعتزاز حسن السلوك.
1: سلام. يا سلام. والله إني أنا بكون مبسوط ومكيف. ليش؟ لأنه قمنا في واجبنا الصحيح 100% بإذن الله.
0: نعم. الشباب اللي بيسمعوك سيدي الآن، الشباب نعم. الأردن في كل القرى والمدن،
1: نعم.
0: شو بحب يحكي لهم أبو مراد يعني بعد هالخبرة الطويلة والخدمة الطويلة في خدمة الأردن العزيز، شو بتوصيهم؟
1: بصيهم أنهم والله يا عمي أنه ما في مثل الله ثم الجيش العربي. يعني الجيش العربي أنه أحسن منه ما فيش. ما شاء الله ما شاء الله. أنا طبعا قاد الجيش كرمني حج، حجيت
0: الحمد لله،
1: وطلع لي كمان حج حساب المتقاعدين وعمره ما شاء الله. والله الجيش انه بألف نعمة بألف نعمة. والله منحب نقول لأولادنا لقريبنا للناس للعالم يا أخواني الجيش الجيش الجيش. والله طول عمر سيدنا. والله انه بلدنا بلد خير بلد خير. والله ما بنلقى

0: زي هالبلد، والله ما بنلقى أحسن من هالبلد. والله الأردن بألف نعمة يا عمي، ويش مكان الأردن؟
1: الحمد لله.
0: والله سول سيد عمر سيدنا بجاه محمد يوفقه ويطرح البركة ويسر أمره بجاه رب العالمين
1: إن شاء الله. يا سيدي ربنا يطول عمرك سيدي. الوكيل أول متقاعد ياسين درويش قاسم أخو عميرة الخطاب، إحنا سعداء فيك سيدي في هالحديث الطيب. إن شاء الله بكون معنا لقاءات أخرى في المناسبات الوطنية، وألف تحية لك من القيادة العامة للقوات المسلحة ومن إذاعة القوات المسلحة.
0: الله يبارك فيك والله يحفظك والله يسر أمورك. والله جيشنا جيش بطل، جيش بطل والله. يا والله إنه في الضفة الغربية ما شاء الله فاتوا للمكبر، فاتوا للمكبر، عندنا جيش بطل بطل بطل بطل.
1: الحمد لله.
0: الله الحمد لله.
1: هيك
0: نصيب وأمر الله.
1: الحمد لله. كل التحية سيدي أبو مراد. يا مرحبا.
0: حياك الله.
1: الله يوفقك
0: ويسر أمورك ويطول عمرك يا رب العالمين.
1: يا هلا سيدي. في أمان الله.
0: هلا مع السلامة.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة وحمزة الربابة ومن المتابعة الملازم أول سامي المناصير، هذه أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حول العالم. في كل حلقة نأخذكم في رحلة شيقة إلى إحدى مناطق العالم لنتعرف على تاريخها وثقافتها وأبرز معالمها.

واليوم ستكون وجهتنا إلى منطقة عربية إفريقية عريقة تعرف باسم المغرب العربي. تلك المنطقة التي تجمع بين الأصالة والتنوع الحضاري والثقافي، تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. فشدوا الرحالة معنا ولنبدأ رحلتنا. يقع المغرب العربي في شمال قارة إفريقيا، ويمتد من سواحل المحيط الأطلسي غرباً إلى الحدود الغربية لمصر شرقاً، وتطل معظم دوله على البحر الأبيض المتوسط، مما جعله عبر التاريخ جسراً يربط بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي. وتتنوع طبيعة المنطقة بين السواحل الساحرة والصحاري الذهبية الممتدة

0: جبال الأطلس الشامخة التي تضفي على المشهد جمالاً فريداً. هذا التنوع الطبيعي أسهم في تنوع أنماط الحياة والثقافات داخل المنطقة، وجعلها واحدة من أكثر مناطق إفريقيا ثراءً وتنوعاً. عندما نتحدث عن المغرب العربي، فإننا نتحدث عن تاريخ يمتد لآلاف السنين، فقد سكنت المنطقة الشعوب الأمازيغية منذ القدم، ثم تعاقبت عليها حضارات عديدة، ومع دخول الإسلام في القرن السابع الميلادي، شهدت المنطقة نهضة كبيرة في العلوم والتجارة والعمران، وأصبحت مدنها مراكز علمية وثقافية بارزة، ولا تزال القلاع والأسواق العتيقة والمساجد التاريخية شاهدة على عراقة هذه الحضارة حتى يومنا هذا. يتميز المغرب العربي بثقافة غنية ومتنوعة تمزج بين التراث العربي والإفريقي والمتوسطي، ويتحدث سكانه العربي بلهجات متنوعة التي تعد جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية للمنطقة، ويشتهر أبناء المنطقة بالكرم وحسن الضيافة والترابط الأسري، كما تحظى المناسبات الاجتماعية والأعياد بمناسبة خاصة أو بمكانة خاصة في حياتهم. لا يمكن الحديث عن المغرب العربي دون التوقف عند مطبخه الشهير، فيشتهر المغرب العربي بالعديد من الأطباق المميزة التي تتوارثها الأجيال من جيل إلى جيل، وتختلف من الطاجن إلى الشوربات التقليدية والمخبوزات والحلويات الشعبية، كما يعد الشاي بالنعناع رمزاً للضيافة والترحيب في العديد من دول المنطقة. ولمع اسم المغرب العربي أيضاً في عالم كرة القدم، حيث حققت منتخباته إنجازات تاريخية في بطولة كأس العالم، فكان منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم عام 2022 في إنجاز أبهر العالم أجمع، كما سبق لمنتخب الجزائر إن بلغ الدور الثاني في نسخة 2014، بينما شارك منتخب تونس في عدة نسخ من البطولة وحقق نتائج مشرقة. تمتلك دول المغرب العربي ثروة سياحية هائلة تجمع بين الطبيعة الخلابة والآثار التاريخية، ففي المغرب نجد المدن العتيقة والأسواق التقليدية، وفي الجزائر المواقع الأثرية والصحاري الواسعة، وفي تونس الشواطئ الساحرة والمدن التاريخية، بينما تتميز ليبيا وموريتانيا بثرائهما الصحراوي الفريد. مستمعينا الكرام، كانت هذه رحلتنا اليوم في ربوع المغرب العربي، المنطقة التي تجمع بين التاريخ العريق والثقافة الغنية والطبيعة الساحرة والإنجازات الرياضية المميزة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حول العالم، كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية ليث شلول، إلى اللقاء.
1: حول العالم.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: أيها سيدتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف يوم غد. وفاة أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. يصادف يوم غد العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد النجل الأكبر لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا عبد الله والسليل 42 لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال هذه السنوات نشأ سموه في كنف والديه وأكمل تعليمه والتحق بالخدمة العسكرية وتسلم ولاية العهد وأصبح على يمين جلالة الملك عبد الله الثاني لمتابعة توجيهات جلالته مع الجهات المعنية في كل القضايا، ووضع الأردن وشبابه نصب عينيه وفتح لهم أبواب المستقبل بكل تطوراته التكنولوجية التي حدثت في العالم. تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات وشؤون القنصلية أوضاع الأردنيين في جمهورية فنزويلا البوليفارية في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في فنزويلا توفي نتيجة الزلزال، فيما لا تزال زوجته في عداد المفقودين، وأن الوزارة من خلال السفارة الأردنية في البرازيل تتابع مع السلطات الفنزويلية عمليات البحث عنها، كما تتابع لتقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلته. كما أوضح أن بقية الأردنيين المقيمين في فنزويلا بخير، داعيا الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام المخصصة لذلك أو الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل أو وحدة مركز العمليات في الوزارة. يستعد الأردن خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميداني إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، إلى جانب إرسال مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة ضمن جهوده لدعم المتضررين من الكارثة. وكان الأردن قد أرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ إلى جانب كوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال. ويضم فريق البحث والإنقاذ الأردنية الدولية التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة والمزود بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. ويشمل الفريق الإغاثي الأردني أيضا عددا من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستتولى تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين بعدد من المسيرات والتي تعد انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وكانت مملكة البحرين الشقيقة تعرضت اليوم لهجمات إيرانية بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت بنا تحتية وأعيانا مدنية. رحب الأردن بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره خطوة هامة تسهم في دعم أمن لبنان واستقراره وفرض سيادته على كامل أراضيه. وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي أهمية البناء على هذا التطور وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما أكد الصفدي وقوف الأردن المطلقة إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند 5 صباح يوم غد الأحد على استاد دالاس في أمريكا مع اختتام مشواره بنهائيات كأس العالم 2026. وأجرى منتخب النشامة تمرينه الأخير أمس الجمعة على ملعب جامعة السذرن ميثودست بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام. وأكد المدير الفني جمال سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن المنتخب يتطلع لتقديم أداء يليق بحجم الحدث أمام بطل العالم وأحد أبرز المرشحين لللقب، مشيرا إلى أن المشاركة الأولى في المونديال تمثل مصدر فخر للكرة الأردنية وأن مكاسبها ستنعكس إيجابا على مستقبل المنتخب والأجيال المقبلة. وفي المملكة تستعد مختلف المحافظات لاستقبال جماهير النشامة عبر شاشات عرض عملاقة في مواقع عدة أبرزها المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في عمان إلى جانب مدينة جرش الأثرية ضمن فعاليات وطنية تحتفي بالإنجاز التاريخي للتأهل إلى كأس العالم. وفي الولايات المتحدة تعيش الجالية الأردنية أجواء استثنائيا من الفخر والاعتزاز حيث اكتست المدن المستضيفة للمباريات بالأعلام الأردنية والأهازيج الوطنية في مشهد يعكس دعم الأردنيين لمنتخب النشامة في مشاركته المونديالية الأولى. دعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعالية متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني صباح يوم غد الأحد في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون والمواقع الأخرى في المحافظات التي خصصت لبث المباراة إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الأمنية لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج. وأكدت المديرية أن أبواب الموقع ستفتح أمام الجمهور قبل وقت كاف في منتصف الليل، فيما تنطلق المباراة عند 5 صباحا داعية للجماهير إلى الحضور قبل موعد المباراة بوقت كاف والتعاون مع رجال الأمن العام والمنظمين والالتزام بالمناطق المخصصة للجمهور والعائلات والإعلاميين وذوي الإعاقة. وأكدت المديرية أنه تم وضع خطط أمنية ومرورية للتسهيل على الجماهير الراغبة بالحضور داعية إلى ضرورة المحافظة على المداخل والمخارج والممرات مفتوحة وعدم التجمل في المناطق غير المخصصة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمواقع. كما دعت الجماهير إلى عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة الحضور أو الموقع حفاظا على سلامة الجمهور وطبيعة الموقع التاريخي والمحافظة على نظافة الموقع. وثمنت مديرية الأمن العام التوفيق للمنتخب الوطني خلال المباراة متمنية من الجميع التعاون مع رجال الأمن العام الذين سيتواجدون في جميع المواقع لمساعدتهم وتقديم الخدمة لهم وتنظيم الحركة بما يضمن خروج الفعالية بصورة آمنة ومنظمة تليق بالجمهور الأردني. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوطني الثاني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر، وقال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال افتتاحه أعمال المؤتمر إن الأردن يمضي نحو تحول أخضر مستدام ويعزز التكامل الوطني في مواجهة التغير المناخي، مواصلا التزامه الراسخ بالأجندة المناخية العالمية، مشددا على أهمية الانتقال من مرحلة التكيف مع آثار التغير المناخي إلى مرحلة التحول الحقيقي نحو اقتصاد أخضر مستدام. وأضاف أن انعقاد المؤتمر في الأردن يمثل منصة مهمة لتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، مؤكدا أن المملكة وبتوجيهات ودعم جلالة الملك عبد الله الثاني وضعت العمل المناخي في صلب أولوياتها الوطنية ومسارها التنموي. تبدأ 23 شركة أردنية متخصصة بالمواد الغذائية مشاركتها يوم غد في فعاليات معرض فانسي فود شو بدورته الصيفية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستمر 3 أيام. وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أن الجمعية تنظم المشاركة الأردنية بالمعرض كون السوق الأمريكية من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية بفعل حجمه الاستهلاكي والقوة الشرائية الكبيرة والمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين الصديقين. وأشار إلى أن الأردن يمتلك منتجات غذائية وصناعية ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة عالميا، الأمر الذي يتطلب العمل المستمر على تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حضور الشركات الأردنية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية المتخصصة وبناء شراكات مستدامة مع المستوردين وسلاسل التوزيع الأمريكية. عقد ديوان المحاسبة في عمان اليوم مؤتمره السنوي والذي تضمن توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة ومعهد المحاسبين الإداريين. حول أهمية المؤتمر تحدث رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي حمدين لمندوبنا عيسى الشبلي.
1: هذه الاتفاقية مهمة تؤطر للشراكة طويلة الأمد، تهدف إلى بكل تأكيد تمكين كوادرنا في التدقيق من خلال إعطاهم شهادات مهنية متخصصة في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف وتكييف البيانات المالية ومعالجة كمان موضوع إدارة المخاطر في سبيل تجويد القرارات وتحسين خلينا نحكي المعلومات اللي بتساعد باتخاذ القرار في القطاع العام. فهذه الاتفاقية مهمة مدرجة من ضمن خطة استراتيجية وبتضيف لقائمة طويلة بالاتفاقيات اللي بتربط ديوان المحاسبة بالمنظمات المهنية، سواء بنحكي على جمعيات مهنية بمستوى IMA اللي هي معهد المحاسبين الإداريين أو كذلك منظمات المحاسبة الأربعة الكبار. وهو بكل تأكيد بضيف كثير لعنصرنا البشري من خلال مرة تانية يعني تطوير كفاءاتنا وتمكينها في سبيل الارتقاء بممارساتنا المهنية.
0: تقدم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العام التوجيهي لعام 2026 اليوم لامتحانين في عدد من مراكز الامتحان المعتمدة بمختلف محافظات المملكة، شملت امتحاني مبحث رياضيات الأعمال ومبحث علوم النفس والاجتماع. أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في عمان المهندس محمد الصمادي أن ارتفاع الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 218 مليون دينار، يعكس تنامية قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية ونجاح القطاعات الإنتاجية في توسيع صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة لا سيما في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية بفضل التزامها بالمعايير الأوروبية. شارفت بلدية الكفارات في لواء بني كنانة بإربد على إنجاز مشروع التحول الرقمي للمخططات الهيكلية بعد نحو عام من العمل المتواصل، تمهيدا لإطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الحصول على مخطط الموقع والترسيم إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعات التقليدية. للمزيد تحدثت المهندسة هناء البشار مديرة التنظيم المكلفة لمندوبتنا نهى القطعونة.
2: استكملت مديرية التنظيم حوسبة المخططات الهيكلية الورقية وتحويلها إلى نظام رقمي حديث يستطيع من خلال المواطن إصدار مخطط موقع ترسيم دون مراجعة البلدية وتحمل عبء قطع المسافة والانتظار، لتصبح خدمة توازي الخدمات التي أطلقت سابقا مثل خدمة منح رخص مهن وخدمة الحصول على براءة الدبنة وتأتي هذه الخطوة استكمالا للجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات بما يضمن تخفيف العبء على المواطن وإنجاز المعاملات بوقت أقل وجهد أوفر. وبعد جهود متواصلة شارفت بلدية الكفارات من الانطلاق بالخدمة لعمل نقلة نوعية في تاريخ البلدية تواكب التطور والسرعة في تقديم الخدمات.
0: انطلقت في لواء الجويرة فعاليات مهرجان السامر الأول الذي نظمته مديرية ثقافة العقبة بالتعاون مع بلدية الجويرة ومديرية شباب العقبة والهيئات الثقافية بمناسبة الأعياد الوطنية. حول التفاصيل تحدث مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور لمندوبتنا مجد البدرين.
3: رعى أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد العياسرة مهرجان السامر الأول في لواء الجويرة الذي نظمته مديرية ثقافة العقبة بالتعاون مع بلدية الجويرة ومديرية الشباب والهيئات الثقافية بمناسبة الأعياد الوطنية. هذا المهرجان يجسد رسالة الوزارة في الحفاظ على الموروث الثقافي الأردني وتعزيز حضوره بين الأجيال الشابة، علاوة على أن السامر يمثل جزءا أصيلا من الهوية الوطنية والتراث الشعبي الأردني ويعكس قيم التلاحم الاجتماعي والانتماء والاعتزاز بالموروث الثقافي. تضمن هذا المهرجان معرض للحياة الشعبية للواء الجويرة والعديد من الفقرات الشعرية وعروض للفرق التراثية التي تتناول فن السامر، بالإضافة إلى قافلة الأفلام من الهيئة الملكية للأفلام.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف يوم غد. وفاة أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. منتخب النشامة ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا في كأس العالم. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطلاونة من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول هبوط ضغط الدم، الارتفاع والتوتر الشرياني بشكل عام، الأسباب والأعراض والخطورة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور خالد علي زايد، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في أمراض وزارة الكلى، وهو رئيس جمعية أمراض وزارة الكلى نقابة الأطباء. دكتور خالد أهلا وسهلا فيك.
2: يسعد أوقاتكم، شكرا جزيلا للاستضافة. نشكر إذاعتنا الأردنية اللي بنفتخر فيها دائما، والشكر الخاص لك كمان دكتور.
1: احنا بصراحة حابين نحكي عن علامات وتعريف واضح لهبوط الضغط، لأنه يعني واضح أنه أحيانا قد يكون شيء خطير. فشو المقصود بهبوط الضغط الدم؟
2: نعم أخي علي، الحقيقة أنه هبوط الضغط هو مش مرض بحد ذاته، يعني ما بنقدر نقول أنه هبوط الضغط هو عرض، بل هو علامة قد تدل على نقص السوائل أو النزيف أو مشكلة في القلب أو تأثير دواء معين. لذلك نقول أنه علاج هبوط الضغط الحقيقي لا يكون فقط برفع الرقم، وإنما بمعرفة السبب وعلاجه.
1: يعني انخفاضه ليس مرض، ولكن ارتفاعه مرض
2: أو عرض لمرض.
1: ارتفاع ضغط الدم
2: أو عرض لمرض.
1: يعني طيب، هلأ الناس بتعتبر أنه ضغط الدم الهابط أو المنخفض علامة جيدة للجسم، قديش هذا الكلام مزبوط؟
2: لا طبعا، يعني أي شيء بنزل عن الطبيعي أو بزيد على الطبيعي أكيد مش علامة جيدة.
1: طب شو بخوفنا بهبوط الضغط؟
2: إحنا بصراحة بهبوط الضغط بنخاف من مضاعفاتها اللي بتصير.
1: نعم.
2: والأشياء المهمة اللي ممكن تصير إنه مثلا فيكون في عندك فقدان للوعي، يصير في مشاكل. إذا نزل الضغط نقص التروية للقلب راح تزيد، وممكن يؤدي لجلطات في القلب. طبعا عدم وصول الدم للأطراف برضو بيؤدي لنقص في تروية هاي الأطراف، وللأسف ممكن في مرات ممكن يؤدي حتى لبتر هاي الأعضاء. فهبوط الضغط مسألة كثير مهمة، لا تقل أهمية عن ارتفاع الضغط. للأسف عندنا الناس يعني بتوجهوا أنه يعالجوا فرط التوتر الشرياني أكثر ما ينتبهوا لموضوع هبوط الضغط.
1: طب الأعراض اللي يعني قد تكون يعني ظاهرة أو مؤشر عن أنه الأخ الفاضل اللي داخل أو نزل ضغطه، شو يعني كيف بتكون الأعراض وكيف بتكون؟
2: هي الأهم الأعراض اللي هي الدوخة، أهم الأعراض، وأحيانا فقدان التركيز. يعني هذول أهم عرضين،
1: الدوخة
2: وفقدان التركيز والشعور بالإعياء العام، وخاصة لما يكون مثلا المريض بوضع الجلوس وبده يوقف. إذا عنده هبوط في الضغط هذا راح ينزل ضغطه مباشرة، وأحيانا ممكن يوقع، ونتيجة السقوط هذا ممكن يؤدي لإصابات حتى في الرأس وفي أنحاء مختلفة من جسمه. فإحنا الدوخة والشعور بالغثيان أيضا شغلات مهمة جدا من أعراض هبوط الضغط.
1: يعني الإعياء، تغيير الوضعية الجسم إذا كان من الجلوس إلى الوقوف،
2: نعم،
1: ممكن واحد يشعر حاله دايخ مش مركز، مش
2: ويفقد التركيز للحظات، وأكيد بالتأكيد راح الاتزان يختل فراح يوقع على الأرض.
1: طب هذه
2: وفي هاي الحالة بدي أركز بس على شغلة، إنه إحنا إذا شفنا مريض في هاي الحالة بداية أهم شغلة إنه يوصل الدم للدماغ. فعشان هيك لازم في أول الإسعافات الأولية قبل ما نعمل نتأكد من النفس، وأنه والABC تبعت الطب هاي اللي بنقولها، لازم نرفع رجلين المريض حتى نتأكد أنه الدم يوصل للدماغ، وهو أهم

0: جزء في الجسم حتى
1: يعني الخطورة انه يقل التروية
0: تروية
1: الدماغية.
0: الأعضاء، تروية الأعضاء كلها بالدم بتقل إذا نزل الضغط، لكن من أهم هاي الأعضاء اللي هي الدماغ.
1: يعني إذا نزل على الرجلين شوية فقدان مش مشكلة،
0: نعم،
1: نقص تروية.
0: نعم، لكن الدماغ لا، ممكن يعمل جلطة دماغية وتكون
1: صعبة،
0: صعبة وبدون رجعة، يعني ممكن تأثر تأثير
1: طب
0: مزمن.
1: يعني كيف مقياس إنه هذا الضغط منخفض، أو كيف إنه معنى إن هبوط الضغط؟
0: هلا هبوط الضغط إحنا بنحكي على قراءات بصراحة، يعني
1: أرقام،
0: أرقام إحنا بنحكي. وبرضو الجسم له علاقة بالموضوع، يعني في أجسام متعودة على ضغط شوي يكون واطي، وفي أجسام متعودة على لا، ضغط يكون ضمن الطبيعي، إذا نزل شوي تكون الحساسية عنده.
1: كيف مثلا؟
0: يعني نقول واحد مثلا متعود على ضغط بين 130 على 80، إذا نزل على 100 على 70 أو على 60 ممكن يشعر بأعراض ضغط، بينما غيره ممكن ينزل الضغط ل 90 على 60 وما يشعرش، لأنه ضغطه أصلا هو على الحدود الدنيا من الطبيعي. في ناس اللي على الحدود الدنيا من الطبيعي يتحملوا هبوط الضغط أكثر.
1: معناته حتى الضغط الطبيعي يختلف من شخص لآخر،
0: طبعا
1: حتى ارتفاع ضغط الدم من شخص لآخر.
0: أكيد، يعني ما في أي دراسة في الدنيا بتقول إنه الضغط لازم يكون ثابت 120 على 80 وينحكم عليه.
1: يعني
0: بعطيك رينج أو حد معين، إنه مثلا المريض سين ضغطه بتراوح ما بين 100 على 130، هذا يعتبر طبيعي. وبرضه إذا كان من 100 ل 80 ل 70 برضه يعتبر طبيعي، وحتى ناس بتنزل ل 60، هذا الضغط الثاني الواطي زي ما بيقولوا،
1: نعم،
0: بنتعرف
1: نعم،
0: عليه عند الناس يعني.
1: نعم،
0: فإذا نزل عن هذا الحد لا، أعتقد أن الأمور بتكون بدها رقابة، يعني عشان ندور على أسباب لهذا الضغط، ليش نزل وأسباب ليش بطلع، يعني على الجهتين بدنا ندور. لكن خطورة هبوط الضغط كثير كثير كثير مهمة.
1: طب شو الأسباب اللي ممكن نحكيها ولو أنه يعني أكثر بساطة من الناس العادية؟ يعني أنا واحد شاب، صحيح العمر له دور؟
0: طبعا أكيد، يعني التحمل الشرايين الأوعية الدموية عند الشباب تتحمل أكثر، فحتى الشاب بيتحمل هبوط الضغط أكثر من واحد عمره
1: متقدم
0: مثلا
1: 70-80
0: سنة، يعني بده يكون تحمله أقل.
1: ممكن تكون أمراض مصاحبة، ممكن
0: لا.
1: تكون. طيب هلأ الأعراض اللي ممكن نحكي عنها اللي تلفت النظر، غير قلت أنه ممكن إرهاق عام، دوخة، لا خلينا نقول شو ما هي الأسباب.
0: أسباب هلأ إحنا من أهم الأسباب، يعني إذا بدنا نجملها بنقول أول إشي نقص السوائل أو الجفاف،
1: سوائل.
0: هذا كثير مهم، وخاصة إحنا هلأ مقبلين على فصل الصيف.
1: نعم.
0: ننتبه للسوائل اللي بنشربها، وننتبه إنه نقص هاي السوائل ممكن تعمل انخفاض في ضغط الدم، وعشان هيك بنشوف الناس في فصل الصيف بيجونا بيراجعوا الإسعاف والطوارئ في نوبات من الدوخة والتعب العام، وهذا بيكون ناتج عن هبوط الضغط، الناتج عن فقدان السوائل.
1: يعني احنا عايشين بالصيف، فلذلك يعني رسالة من حضرتك،
0: نشرب مي
1: اللي بيشتغلوا بالشمس، اللي بيشتغلوا بالشوارع، اللي بيشتغلوا
0: صحيح
1: في المناطق المفتوحة.
0: صحيح.
1: هذه نقص السوائل قد يؤدي إلى انخفاض
0: الضغط.
1: نعم.
0: لذلك لازم يشربوا كمية وفيرة من الماء، وهي طبعا هي بتعمل تعرق شديد، يعني ارتفاع درجة الحرارة بتعمل تعرق شديد، بيصير فيه برضو نزول أو قلة أملاح مثل أملاح الصوديوم اللي لازم تتعوض بالأكل والشرب.
1: يعني التعرق كمان
0: نعم
1: يؤدي إلى نقص.
0: صحيح. هلا الإسهال والقيء برضو، أي مرض في التهابات معوية نزلت صار عنده إسهال وصار عنده قيء شديد برضو راح يعملنا هبوط في الضغط.
1: في الضغط.
0: وهذا برضو لازم ننتبه له، إنه خاصة عند الصغار والكبار في السن، يعني الصغار كثير، الأطفال والكبار اللي هم فوق 70 برضو فوق 75 سنة ننتبه إنه درجة
1: يعني
0: الإسهال.
1: بخوفنا الكثير الفقدان السوائل، سواء عن طريق الإسهال أو
0: العرق أو التعرق
1: أو قلة
0: شرب الماء.
1: نعم.
0: يعني أنه نهدر مي كثير من خلال جسمنا أو نشرب ما نشربش مي،
1: نشربش
0: هذول الثنتين سيئات بالنسبة
1: نعم.
0: هلأ في شغلة ثانية طبعا في أسبابها كثيرة، لكن في مثلا فقدان الدم النزيف،
1: صح،
0: النزيف بشكل عام، وخاصة عند النساء وفترات
1: الحيض
0: يعني بيفقدوا، في بعض النساء بيفقدن كميات كبيرة من الدم، وهذا

0: بدوخ، إذا تغير لون البراز للون الأسود لازم يراجع طبيب، أو شاف دم من في البراز أو في نهاية الحمام أو في نهاية
1: الخروج
0: إنه يراجع طبيبه حتى نعرف من وين هالدم هذا عماله بينزل.
1: نعم، هذا قد يكون سبب اصلا لفقدان سوائل
0: وفقدان دم
1: وفقدان
0: وضعف فقر دم، يعني انيميا الدم. نعم، في نزف بعد العمليات الجراحية. في احنا عندنا مشكلة كمان في القلب، اذا كان القلب عند في فشل في عضلة القلب بيكون ضخ الدم مش كافي، وهذا الضخ اللي هو بيعطي ارتفاع لضغط الدم
1: او
0: التوتر الشرياني او هبوط. فعشان هيك برضو المرضى اللي عندهم فشل في عضلة القلب او هبوط في عضلة القلب
1: معرضة أكثر.
0: معرضين اكثر لل طبعا في عندنا الأدوية اللي بتتاخذ لفرط التوتر الشرياني للضغط ما نفسها ممكن تعمل هبوط في عضلة القلب. طبعا في عندنا أمراض كمان مثل أمراض الغدة الدرقية، وهبوط في الغدة أو قصور في الغدة الدرقية أيضا بيعمل عندنا
1: هبوط
0: في الضغط. الحقيقة
1: يعني أسباب كثير،
0: أسباب كثير،
1: بس كمان أنت ملاحظ أنه قد تكون مشابهة لأي هبوط آخر
0: سوائل
1: الجسم أو معادن الجسم أو محتويات الجسم.
0: صحيح، هو يعني هبوط الضغط، عشان هيك احنا من قلت اول كلمة عنه انه مش مرض، هو مش مرض،
1: هي عرض،
0: هو عرض بيجي ناتج عن امراض كثيرة، امراض القلب بتسبب، امراض الاعصاب بتسبب،
1: هبوط السكري،
0: هبوط السكري، حتى ارتفاع السكري، تسمم الدم
1: يعني هو عارض وليس مرض
0: هو
1: مثل ما
0: عارض وليس
1: حضرتك حكيت.
0: نعم.
1: طيب هلا نرجع للتوتر الشرياني الطبيعي او ضغط الدم العادي اللي بنسميه ضغط الدم، يعني هو قديش، شو سببه، كيف ببلش، شو الأرقام الطبيعية، ومن ثم نحكي عن الأرقام غير طبيعية.
0: نعم، هلأ ما هو الضغط الطبيعي، خلنا نحكي
1: نعم.
0: شو هو الضغط الطبيعي. احنا لما منقيس ضغط الدم نحصل على رقمين، مثلا نقول 120 على 80، وهذا بالمليمتر الزئبقي. الرقم الأعلى هذا هو الانقباضي، اللي هو شو يعني ضغط الدم أثناء ضخ القلب،
1: نبض القلب، نعم،
0: للدم. وفي الرقم الأدنى اللي هو الانبساطي، اللي احنا بنسميه طبيا دايستوليك، نقول انه هذا ضغط الدم أثناء استراحة القلب بين النبضات.
1: يعني ضخ وراحة، ضخ وراحة،
0: انقباض وانبساط، انقباض وانبساط. هلا القيمة الطبيعية المفروض انها تكون من لحد 130 والواطي 80، اكثر من هيك بيعتبر بصراحة منقول انه في فرط توتر شرياني من الدرجة الاولى. بعديها اذا وصل لاكثر من 140 على 100 بصير من الدرجة الثانية، وبعديها خلص يعتبر المريض اذا في اكثر من قراءتين مريض ضغط. لكن اللي بنحكي عادة انه احنا ما نعتمد بس على قراءة واحدة في الضغط. هلا في مستشفياتنا وفي حتى في مراكزنا الصحيه في موجود اجهزه مونيتورز بحطها المريض 24 ساعه او 48 ساعه اللي مونيتور
1: جهاز
0: بنحطه على الساعه
1: بروح فيه
0: وبروح فيه على الدار، وبعديها بيرجع لنا بعد 48 ساعه.
1: انتم تقرأوا
0: بالضبط، بنعرف متى بيزيد حتى الضغط، يعني الفتره اللي عماله بيزيد فيها الضغط الدم، ومتى عماله بنزل فيها ضغط الدم إذا كان العكس. وبصراحة هذا هو يعتبر يعني بالنسبة لنا بشخص لنا مريض فرط التوتر الشرياني. بشكل عام نقول الضغط الطبيعي بده يكون من 80 لمية وعشرين، إذا ارتفع لمية وثلاثين لازم ننتبه، وإذا قل عن 80 لازم ننتبه.
1: بس يعني له علاقة بطبيعة الضغط، لها علاقة بالعمر، لها علاقة،
0: بوجود
1: بالوزن
0: الأمراض، والعمر وطبيعة الأكل وطبيعة الأمراض المصاحبة، يعني شغلات كثير.
1: طيب هلا واحد متعود على ضغطه 120 على 80 طول عمره، صار 125 مؤشر إيش؟
0: لا 125 على حتى لأنه احنا بنحط ال 120، انت لاحظ انه حكينا ال 120 لل 130 هذول ضمن الطبيعي، لكن اذا طلع اكثر من ال 130 لا بدنا ننتبه.
1: طيب الوراثة، الأهل، الأب، الأم، إذا عندهم شو المؤشرات؟
0: يعني في دراسة إحنا ما نعتمد عليها كثير الوراثة، لأنه إذا بقول إنه أبوي ما عندهش ضغط أو أمي ما عندهاش ضغط أو
1: معناته أنا ما
0: عندهمش ضغط معناته أنا ما عنديش، لا يعني ما نعتمد عليها تماما هاي

0: معلومة أنه، لكن الضغط يورث كما السكري يورث، في نسبة منه الضغط في نسب منه تورث، فمثل سائر الأمراض الثانية يعني، لكن لا نعتمد عليها تماما في الناحية العكسية، أنه إذا ما كانش عند الوالدين أو إخواني أو عماتي أو خالاتي معناته أنا بصيرش يكون
1: ممكن
0: عندي ضغط.
1: لوحده يجي بدون أي مقدمات وبدون
0: طبعًا
1: أي
0: طبعًا
1: تاريخ مرضي،
0: وهو إحنا بنسميه القاتل الصامت، إحنا ما بحبش أحكيها، لكن القاتل الصامت، لأنه حتى الأعراض اللي كثير متعودين عليها الناس إنه إحنا المريض لازم يجي بصداع، هذا الحكي مش صحيح أبدًا.
1: يعني انه من علامات ارتفاع
0: ضغط
1: ضغط
0: انه
1: انه
0: لازم يكون
1: صداع؟
0: في صداع،
1: لا
0: انا
1: مش
0: عندي
1: لازم.
0: صداع، ابدا مش لازم، ومش كل واحد عنده صداع عنده ضغط،
1: صح،
0: يعني بيجوا كثير على هذا الدكتور انا شكلي عندي ضغط لانه انا صداع
1: راسي
0: مستمر،
1: ما له
0: وليس
1: علاقة.
0: الضغط كويس، بس لازم تدور على شغلات ثانيه للصداع، بدك تشوف عيونك، رقبتك، الجيوب، القلب،
1: صح
0: شغلات كثيره
1: صح
0: ممكن تعمل
1: اذانك
0: صداع، اذانك، كثير الأسباب للصداع، لا تحصرها كلها بالضغط، إذا كان عندك ضغط خلاص ما لقيتش الضغط طبيعي وشفت عندك صداع أنه تترك نفسك، لا.
1: طيب إذا واحد ضغطه 140 على 80 وما عندوش أي أعراض، ما عندوش أي شكوى، ما عنده وضغطه مستقر، شو بحاجة لدوام؟
0: لا
1: شو
0: احنا ما بنحكي مستقر، هلا 140 خلص احنا قلنا انه بصير من الدرجة الأولى ضغط، مريض ضغط،
1: طيب
0: لكن انه يكون بحاجه لدواء او لا، لا هو بحاجه لعلاج بس مش شرط دواء، يعني العلاج ممكن تغيير نمط الحياه، نقول مثلا اذا وزنه زايد انه خليه يخفف من وزنه، مثلا اذا طبيعه اكله فيها املاح كثيره، بوكل
1: حمية
0: جميد
1: يعني،
0: كثير، بوكل اجبان، املاح، شبسات،
1: صح،
0: هاي الاشياء كلها بترفع
1: مخللات.
0: الضغط، مخللات، زيتون،
1: طيب
0: كذا.
1: هلا ما هي درجات الضغط؟ خلينا هيك، مش لأن حكيت إنه درجة أولى.
0: هلا احنا اللي بنقول الدرجة الأولى بالتعريف الجديد، إنه الدرجة الأولى إذا كان أكثر من 130 على 85 الواطي نعتبره درجة أولى، أكثر من 140 على 90 نعتبره من الدرجة الثانية، ما فوق ذلك بصير، وخاصة لما يطلع الانبساطي فوق 160 انقباضي فوق 100 بنقول ضغط شديد.
1: هاي درجاته اللي هي متى يستدعي العلاج؟
0: من 140 على 90 يستدعي العلاج، حتى لو كان العلاج مش
1: دوائي،
0: دوائي،
1: يعني
0: لكن ليستدعي المراقب،
1: نظام حياة على
0: نظام
1: تغذية
0: حمية، على رياضة،
1: على
0: على
1: نشاط.
0: تخفيف وزن، على يعني كل هاي الشغلات لازم يعملها المريض حتى يقدر نقول انه اذا ما تحسن الضغط على هاي احنا لازم نعطي علاج. هلا طبعا في مرضى مثل مرضى السكري لا احنا بنفضل انه الضغط يكون اقل من هيك، يعني اذا قبلنا لحد 140 للمريض العادي، 130 الاقصى، الحد الاقصى اللي بنقبله لمريض السكري.
1: حضرتك حكيت عن المرض الصامت أو القاتل الصامت، يعني في أعراض، برد نذكر أنه قد تأتي بدون أعراض، والصدفة يجي الواحد له فترة طويلة ضغطه ومشاكل عنده، هو مش ولا مرة قايز ضغطه. بالحالة الطبيعية شو بتنصحنا؟ أو بصراحة إحنا رسالة، حابة توجه رسالة للأطباء في المراكز الصحية الأولية والشاملة، إنه يا أخي بيجيك مريض مثلا بقح، ويجيك مريض مرشح، بيجيك مريض وجع، قيس ضغطه.
0: صحيح، يعني احنا هاي بصراحة من وجهها انه المريض بيكون هو نفس المريض بيحاول يوجه الطبيب على
1: على الأهم،
0: الشكوى اللي هو بيعتبرها الأهم،
1: صح،
0: واحنا الأصل انه نتوجه، لا نتوجه المريض
1: على
0: نخله بشكل عام
1: أساسيات
0: على
1: الطب.
0: أساسيات الطب، احنا لازم هاي العلامات الحيوية لازم نقيسها دائما، يعني لازم نقيس ضغط الدم في كل زيارة، حتى لو الممرضة نسيت ما في مشكلة انه المريض يقولها والله يا عمو انه
1: قيسي
0: خذي لي
1: ضغطي.
0: هالضغط، فيش فيها اشي، اذا قالها يا عمو خذي لي نبضي، لانه احيانا النبض برضو كثير يعني له
1: ممكن،
0: تأثير،
1: طب
0: انه
1: بشخص
0: يكون نازل، انه يكون عالي، انه يكون في تسارع،
1: منتظم مش
0: هو
1: منتظم،
0: منتظم مش منتظم، بيختلف من ايد لايد، بيختلف من الايد مثلا
1: اليمين على اليسار،
0: اليمين على اليسار، الايد
1: جهد بعد جهد
0: بين
1: بعد
0: الاطراف السفلية والاطراف العلوية، كل هذا الحكي مهم.
1: بصراحة يعني أنا استضفت طبيبة أسنان بقولها دكتورة شو رسالتك للأطباء اللي بالمراكز الصحية؟ واحد بيجي سن وجهه يصدقته.
0: نعم.
1: يعني تشوف قديش مهم إن الواحد يبلش من أساس الطب، الضغط ويتسجل والنبض.
0: صحيح.
1: والحرارة.
0: والحرارة يعني هي هدول العلامات الحيوية. وإحنا الحمد لله يا رب العالمين يعني هلا في نظام حكيم الموجود وعماله بتوسع في كل المملكة. نعم. وبتعمم على كل المملكة. يعني القراءة اللي بيكتبها الدكتور وين ما
1: بقراها واحد ثاني الحوسبة الصحية
0: بالضبط. فالحوسبة الصحية الإلكترونية هاي بصراحة نقلة نوعية في مجال الطب الأردني.
1: وإحنا بس لازم نعبي عن المريض، نكتب عن المريض.
0: هذا اللي كنت بدي احكيه دكتور علي، يعني وانت ادرى مني وما شاء الله وخبرتك وبتعرف قديش هذا هاي الشغله كثير مهمه، انه احنا نسجل ونوثق في ملفاتنا الالكترونيه كل الاشياء اللي بيشتكي منها المريض وكل الفحوصات اللي احنا بنعملها للمريض ومنها قياس الضغط.
1: صح. فلذلك رسالتنا انه يعني للمرضى اطلبوا
0: صحيح قياس. الأصل إحنا التمريض والأطباء بالدرجة الأولى إنه يأخذوها، لكن فيما لو من ضغط العمل ويكون في ضغط على الطبيب
1: ومرضى كثير
0: ومرضى تكون برضو يعني عليها ضغط، إنه ما في مشكلة إنه نحكي له والله يا عمو خلينا نقيس الضغط ونشوف، واحكي للدكتور كيف ضغطك، لأنه أحيانا بتكون هي يعني إحنا صادفنا دكتور علي إنه يجينا مريض بضغط عالي جدا يجي 200 على 120 وما فيش أي مشكلة عنده، ما بيشكي.
1: ما بيشكي.
0: هلا المرة الجاية لما يجي راح يجي بنزيف في دماغ أو جلطة دماغية، وهان المشكلة، هان المصيبة، لأنه بده يصير من شخص فعال لشخص في السرير
1: بحاجة
0: لمين يرعاه ويدير باله عليه. فإحنا رسالتنا دائما أنه قيسوا الضغط، لا تعتمدوا على الأعراض، لا تعتمدوا على وجع الرأس، لا تعتمدوا على الدوخة، لا تعتمدوا، الضغط لازم ينقاس. بما أنه أنا ما بقول للمريض يروح على المستشفى، المستشفى فيه ازدحام، فيه ضغط، فيه
1: صح.
0: لكن مراكز صحية الأولى ما فيها إشي، روح على المركز قل له أنا بدي أشيك، لأنه على المستشفى ما بتروح عشان تشيك، على المستشفى بدك تروح عشان تتعالج،
1: تشخيص وعلاج.
0: لأنه المستشفى عناية متقدمة.
1: صح. بس المركز الصحي
0: أولية بسد طبعا.
1: طب قديش بتثق بالأجهزة الإلكترونية اللي بتقيس الضغط بالدار؟ هل بتنصح فيها بصراحة ولا لا؟
0: والله أنا يعني الأجهزة الجديدة أثق فيها،
1: بتشجع لكن عليها؟
0: بشجع عليها بصراحة. نعم. لكن
1: 100% بشجع.
0: إذا أنا في كل زيارة مريض ضغط عنده جهاز في البيت بقول له جيب لي إياه معك.
1: ليش؟
0: عشان أعمل مقارنة بين جهاز وجهازي، لأنه ممكن إحنا جهازنا طبعا بتعرف أجهزة الحكومة في إلها كنترول دائم.
1: صح.
0: يعني في هندسة طبية بتنتبه للكنترول دائم لأجهزة الضغط وأجهزة والمونيترز
1: ومش أجهزة إلكترونية.
0: أجهزة المرضى بصراحة أنا ما بعرف كيف طبيعتها، فباجي بقارن، وكثير من المرات نلاقي أنه في
1: فرق
0: بين القراءة اللي عندي في
1: بالعيادة
0: والقراءة اللي عنده في الدار. فعشان هيك من لبسه الجهاز أبو 24 ساعة ومنثبت للجميع أنه
1: فيه ولا ما فيش أو فيه
0: وأنه أجهزة
1: بس
0: صحيحة.
1: أنه مبدئيا الواحد يكون عنده قياس
0: إشي ممتاز.
1: ضغط
0: إشي ممتاز.
1: بالدار.
0: نعم.
1: كويس ومش.
0: نعم.
1: مكلف بصراحة، والكل البيت ممكن يقيس فيه.
0: صحيح.
1: ولاحظ تغيير بلجأ للطبيب. طب كيف احيانا انتم الاطباء بتنصحوا المرضى انه قيسوا ضغطكم بوقت محدد عده مرات وجيبوا لنا اياه مكتوب، شو الهدف منه؟
0: لانه بصراحه انا بدي اشوف، بتعرف في ادويه الضغط وخاصه المرضى اللي باخذوا دواء الضغط هسه، ادويه الضغط في شيء بيشتغل منها لثمان ساعات، في شيء بيشتغل 12 ساعه، في شيء بيشتغل ل 24 ساعه.
1: نعم.
0: هسه انا بدي اعرف جسم المريض كيف عماله بتعامل مع الدواء هذا. يعني انا اذا اعطيتك حبة مثلا الصبح اللي بتشتغل 8 ساعات، بدي أشوف بعد 8 ساعات ضغطك فعلا بيطلع ولا عماله الدواء بيشتغل صح، ولا جسمك بده إشي ثاني.
1: نعم.
0: ولا جسمك بده إشي ثاني
1: هذا الهدف. هذا في حالة العلاج، وفي حالة عدم ثبوت أنه في ارتفاع كمان بتنصحه أنه يقيس؟
0: طبعا دائما احنا شو المشكلة انه يقيس، وخاصة في الأجهزة الإلكترونية يعني ما فيها إشكالية انك وبدهاش لا سماعة ولا بدهاش، يعني ما بدهاش خبير يسمع الضغط امتى بيختفي، النبضة امتى بتختفي حتى ياخذ القياس.
1: يعني بالنهاية الالكتروني حل سهل لك اياه،
0: سهل المشاكل،
1: لا في سمع واعطيك النبض كمان
0: وبعطيك كل شيء وبعطيك الـ
1: طب شو الخطورة بانه يكون عندك ضغط درجة اولى ومش مكتشفه؟
0: لانه بما انه انت يعني عندك ضغط من الدرجة الاولى ومش مكتشفها، معناته انت راح تعيش حياتك الطبيعية، راح تظلك توكل الملح كما هو، وراح تظلك توكل المخللات، وراح توكل المناسف،
1: وراح تنصح،
0: وراح تنصح، ومش راح تمارس الرياضة اللي راح نحكي لك اياها، ومش راح تكون تبدي انه في انزعاج من هذا النمط من الحياة. هلا لما نبين انه في ضغط، لا طبعا بدنا نوقفك عند حدك ونقول لك انه لهان هلا انت بتوصل مرحلة خطر، مرحلة انه انت قلبك يتأثر، عيونك تتأثر، دماغك يتأثر من وراء هذا الارتفاع للضغط.
1: يعني يعني يعني في سوس بجسمك تنخر
0: في
1: وانت مش داري،
0: وللأسف انه شوي شوي بصير تعويد الجسم على هذا الخطأ المبني في الجسم. يعني انت صرت ما ضغطك 150 وبلشت ما تحسش في اي اعراض، يمكن يرتفع لل 160 ولل 170 وانت تبطل تحس في لانه راح يرتفع شوي شوي. فانت من اولها، من اول ما تكتشف عندك الضغط التزم في دواك.
1: طب هيك نصيحة،
0: وبعدين في شغلة كثير مهمة، انه في ناس كثير بوقفوا دواهم لما يشوفوا ضغطهم طبيعي، او بخذوا الدواء لما يشوفوا ضغطهم بس مرتفع.
1: هاي مهمة.
0: نعم، وهذا خطأ كبير وفاحش. يعني احنا بنشوف خطأ قاتل، بنشوفه يعني في المستشفيات وفي الإسعاف، حتى عنا عن بما اني اختصاصي في أمراض الكلى، يعني بنشوفه عند مرضى الكلى كثير، انه بيشوف ضغطه والله بالطبيعي. طب يا اخي،
1: طب ما انت اعطيه دواء عشان يصير طبيعي. انا معطيك
0: دواء عشان يصير طبيعي، اذا وقفته هذا الدواء راح يرتفع ضغطك. واحيانا يعني بعد ما تعود الجسم على ضغط طبيعي، توقف الدواء الاستجابة بتكون سيئة جدا، انه يرتفع مرة واحدة.
1: بصير اسوأ
0: بكثير، يعني
1: بتجيك على شكل هجمة،
0: هجمة وقوية جدا.
1: طب قديش في مرضى بالصدفة بيكتشفوا انه عندهم ضغط؟ بيجيك مثلا بيشكي من التهاب بول، او بيجيك بيشكي من مغص، او بيجيك
0: والله دكتور احنا، انا يعني بدي احكي مثال على عيادتي، يعني اكثر من 50% من اللي بيراجعونا بنلاقي
1: بيكونوا مش عارفين.
0: نعم
1: للاسف.
0: يعني حتى مرضى اللي بيجوا يتبرعوا لزراعه الكلى.
1: نعم صح.
0: لا ما احنا لازم نشيك، او اهم شيء نشيك على من متبرع اكثر من يعني احنا بنشيك على
1: المتبرع اثنين. اللي بده يتبرع بكلته لمريض او لقريب، يعني اللي قريبه
0: هو عامل شيء انساني رائع، فلازم نضحي. فانا لازم برضو اهتم فيه واعمل له كل
1: شو
0: نلاقي، انه نلاقي 50% اصلا عندهم ضغط ما بيقدروا يتبرعوا.
1: تصور
0: ده.
1: هو مش عارف 50% من مرضى،
0: واكثر من 50%.
1: تصور والله هاي كارثة. هذه مثال بسيط على انه طب شو بيستاهل انه نقيس ضغطنا؟ شو النصيحة؟
0: بده يقيس
1: كل قديش لازم نقيس بالحالة الطبيعية؟
0: كل 3 شهور يقيس، كل 6 شهور يقيس. انا قابل قلت كل 6 شهور يقيس.
1: 6 شهور بكون يعني على القليل بعد
0: يعني تعافتك في المرض. بس هقيس ضغطك على المركز الصحي، قول لهم يا عمي، او عندك جهاز. هلا اذا عنده جهاز يعني ما في مانع يقيسه
1: كل صبح ومساء،
0: اسبوع من اسبوع مرة، زي ما بده، ما عنده مشكله.
1: والله في ناس عندهم اجهزه وما بيقيسوا، بينسوا الدكتور. ما دام بقول لك ما دام ما فيش اعراض مش راح اقيس. للاسف
0: لازم يظل عندهم فكره القاتل الصامت، وانا بحبش اخوف الناس بالعاده. لكن
1: يا سيدي خلينا نسميه المرض الصامت، مش شرط القاتل
0: مرض
1: الصامت.
0: او مرض
1: يعني الصامت. هو نعم. بصراحه معظم الامراض صامت الدكتور، يعني هشاشه العظم مش صامت.
0: بس هشاشه العظم ما بتموت،
1: تكسر.
0: بتكسر بس ما بتموت. المشكله في فرط التوتر الشرياني، تاثيراته على كل، انت عارف هاي مضخه لكل الجسم، القلب بضخ لكل الجسم الدم. اذا خف هالضغط هذا، خفت الشبكه، راح ياثر على كل الجسم.
1: ما هي الاعضاء التي تتاثر من ارتفاع الضغط وتتضرر؟
0: والله كلها
1: بدي اذكرها. اذكرها
0: يعني خلينا نحكي من الدماغ.
1: نعم.
0: والدماغ حساس كثير لقراءة الضغط. العيون نفس الإشي، حساسة للقلب وهبوط وتضخم في عضلة القلب. الكلى، الرئتين، الأعضاء يعني إحنا منشوف
1: أطراف. يمكن
0: الأطراف قديش منشوف من مرضانا وخاصة اللي عندهم سكري أو عندهم هبوط في عضلة القلب قديش بيصير عندهم نقص تروي في

0: نعم. وبيؤدي لبتر
1: قدم سكرية
0: قدم سكرية وبتر
1: بتر يعني دموي.
0: يعني ضغط الدم شغل كثير ممتاز. وعشان هيك احنا دكتور علي انت برضو كمان مرة يعني انت أستاذنا وأخبر منا بتعرف انه الفيتال ساينز العلامات الحيوية لازم انقسام. يعني ما منقيس اول اشي الا هالضغط والحرارة والنبض. شوف ما أسهلن لكن
1: قديش ممكن ننقذ
0: قديش ممكن يعني تقدر تعمل توازن لهالمريض من خلال انك تفحص هاي الشغلات.
1: يعني بتحافظ عليه بتنقل له نقلة نوعية من عجز الى حياة طبيعية.
0: الى حياة طبيعية وبيحب الدواء احيانا واحيانا ما بدها حيب الدواء. بقول له اطلع فوق اسطوح ومشي لك ثلث ساعة او نص ساعة في اليوم مثلا. خفف هالرز خفف السكر. يعني شو احنا بنطلب تغيير النمط الحياتي هاي الشغلة.
1: بس يعني بصراحة 50% من المرضى اللي ممكن يتبرعوا للأعضاء من جسمه يطلع عنده ضغط والله كارثة.
0: والله ما بيعرفوش.
1: طب يعني في أسباب معينة للضغط؟ في أسباب معينة مثلا أكل معين شغل معين؟
0: أنا أشوف دكتور هو الضغط مقسم لجزئين. الضغط احنا بنسميه الاولي او الاساسي اللي هو 90% هذا بلا سبب 90%. 10% لا في ناس يقولوا من 10 ل 15 في لهم اسباب ثانويه.
1: نعم.
0: منها الغدد القلب الرئتين امراض الرئتين او امراض الرئتين المزمن الكلى. يعني الكلى طبعا حكيتها الكلى طبعا اهم الاسباب. الكلى من اهم الاسباب.
1: يعني في ضغط اولي بسموه
0: نعم برايمري احنا بنسميه
1: اولي اللي هو لوحده ممكن يكون مبين. بدون
0: مش سبب مبين. بدون سبب اديوباتيك يعني ما له سبب ما له مش مبين له سبب. الثاني بدك تدور على هال 10% من الاسباب الغده الكظريه امراض الكلى نقص الترويه يعني التصلب بالشرايين هبوط في عضله القلب أشياء كثيرة.
1: هاي أسباب ثانوية.
0: بس هاي بتشكل بس من 10 ل 15% من الأسباب.
1: خلينا نسأل سؤال إياه الأخطر على الجسم.
0: اثنين خطرات. لكن إذا بيكون من الأسباب الثانوية يمكن علاجه بسهولة بتعالج السبب أنت. يعني إذا لقينا مثلا المشكلة في الغدة الكظرية أو مشكلة في الكلى وقدرنا نعالجها انت
1: بيكون احنا
0: سيطرنا
1: ومنعنا اي مضاعفات.
0: بالضبط. بالمرض البرايمري او الاساسي او
1: نعم
0: الاولي ما له اسباب بتصير بدك تعالج ضغط الدم كضغط دم كارقام.
1: بتعرف في سؤال دائما بحيرني بحلقاتي وانا عارف الجواب. ليش في الشفاء من الامراض المزمنه واحنا فقط نتعايش معها؟ متى الطب ممكن يفشغلنا ويشفينا من مرض مثل السكري أو الضغط أو كذا؟ في أمل؟
0: والله لا يعني مش عارف بصراحة إذا بده يكون يعني لا أعتقد يعني الأمراض ذكرت من التاريخ
1: صح.
0: حتى في القرآن ذكر العلاج وذكر المرض
1: والشفاء. نعم.
0: وفي الإنجيل ذكر كيف سيدنا عيسى عالج المرضى.
1: بس دكتور احنا اتكلم عن شفاء. يعني هذه الامراض المزمنه اللي تاريخها لا يوجد شفاء بينما مرض السرطان صار في شفاء.
0: ان شاء الله يعني انا
1: يعني
0: انا طبعا اكيد دائما احنا اذا من دون امل ما بنعيش دكتور.
1: يعني صار في مجال اليوم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي العظيم انه يتتبع بعض الخلايا مبكرا قبل
0: صحيح.
1: اكتشاف المرض وهذا شيء كثير مهم.
0: واحنا ان شاء الله متفائلين انه الحقبه الجايه انها تكون حقبه شفاء ان شاء الله من الامراض.
1: طب ما هي يعني الادويه اللي ممكن نستخدمها وأهمية استخدامها والاستمرار فيها؟ كيف بتصير أنت كيف بترسم خارطة علاج لمريض؟
0: هلا بصراحة الضغط يعني إذا ضغط هلا بتفرق. الضغط اللي متصاحب مع زيادة في ضربات النبض مثلا القلب في له نوعية من العلاجات اللي
1: نعم.
0: بتخفف الضغط وبتخفف ضربات. في أشياء بتأثر بنسميها إحنا على الجهاز المركزي في الدماغ اللي هي سنترالي أكتيف.
1: نعم.
0: فهاي الأشياء برضو الأدوية بنعطيها للناس اللي بدنا سيطرة من خلال المركز اللي هو الدماغ. في أشياء بصراحة لما يكون في هبوط

0: ضربات القلب برضو له نوعية من العلاجات تختلف، يعني العلاج اللي يصلح إلي مش شرط يصلح إلك. وعشان هيك مش إذا كانوا أخين في الدار أو أختين أو أبو ابنه، مش يعني إذا بدي أعطي للأب هذا الدواء يعطيه لابنه، وإنه إذا عندك ضغط خذ منه. تختلف يعني، لازم في شغلات كثيرة ومحددات كثيرة،
1: في خصوصية،
0: في محددات كثيرة أبدا، في محددات كثيرة لإعطاء الدواء. يعني مدير البول ما بنقدر نعطيه لواحد مثلا عنده ضغط ومنشف، ما بقدر أعطيه مدير بول
1: طبعا، هاي كثير مهم. بس دكتور نصيحتك للي بيكون بقاعدة مثلا بقول لك والله خذ لك الحبة.
0: لا طبعا، احنا عمالنا بنواجه،
1: شو تجربتك؟
0: يمكن ارجع شوي لمرضى الكلى وغسيل الكلى. عندنا جزء كبير من المرضى ناتج عن اخذ ادوية مش لازم ياخذوها، وخاصة
1: جزء كثير من المرضى اللي يعانون من
0: بالضغط. ما هو اذا احنا حكينا من اسباب الضغط، واحدة من الاسباب الكلى، فانت اذا خربت الكلية الضغط بالتأكيد راح يبلش يطلع،
1: مش ما في سيطرة،
0: ما في سيطرة.
1: أعزائي المستمعين، أذكر بأن ضيفي في هذه الحلقة الدكتور خالد علي زايد، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في أمراض وزراعة الكلى، وهو رئيس جمعية أمراض وزراعة الكلى نقابة الأطباء. دكتور، التزامنا بالدواء قديش وليش أحيانا بيجيك مرضى بيقول لك دكتور والله أنا استعملت أعشاب وبطلت أخذ دواء، أو يعني شو رأيك؟ هذا اللي بيجي بيقول لك شو رأيك، بتكيف عليه، أو بيجيك اللي مبلش وبيجي بده يطلب رأيك.
0: هلا إحنا بصراحة يمكن أنا واحد من أشد المعارضين لموضوع الأعشاب، وخاصة الأعشاب اللي مش معروفة. أنا الآن ما بحكي عن نعنع وميرمية وزعتر ويانسون، بحكي عن أعشاب مش معروفة مش مدروسة. يعني هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها في أدوية بتنعمل منها عالميا، لكن في أعشاب مش معروفة أبدا. يعني أنا مريض، مش مريض يعني، حتى للأسف أنه كان متبرع كلى، أعطوه حبة عشان الإمساك، دخل بفشل كلى وهيو بغسل.
1: إيه؟
0: أول يعني الشغلات الأعشاب اللي غير معروفة وغير مدروسة، الأمانة أنا ببعد كل واحد إن كان مريض أو غير مريض أو مرافق مريض أنه يقرب منها. الشغلة الثانية المهمة اللي هي الأدوية اللي حكيت عنها اللي بتصير في القعدات بالأعراس بالحفلات، انه شو رجلي بوجعني ولا خذ هالنوع من الدواء. هذا الحكي برضه للأسف لا يجوز، وعماله بيعمل عندنا مشاكل كثيرة، وإلها يعني موضوع خاص في أمراض الكلى وفي الطب، ملفات في موضوع الأدوية المسكن الالتهابات، برضه في المضادات الحيوية اللي بتنعطى من دون ما ينعرف
1: نوع
0: الحساسية أو حساسية المريض لهذا الدواء. الأمانة إحنا بموضوع الأدوية عمالنا بنتطور شوي شوي، لكن المطلوب أكثر كمان.
1: إحنا لابد من إنه نمر على أدوية المسكنات وقديش ضررها على الضغط وقديش ضررها على الكلى. دكتور أنا حاب نحكي بهذا الموضوع، لأنه يعني للأسف نستهين ولا نتحمل أي ألم بسيط ونلجأ للأدوية والمسكنات القوية.
0: نعم، هلأ إحنا يعني بتذكر في قبل 10 سنوات يمكن عملنا دراسة في مستشفى الأمير حمزة على 100 مريض، عملنا دراسة على 100 مريض. هلأ 100 مريض عندهم فشل كلوي بغسلوا كلى، 100 مريض عادة في العالم الضغط فرط توتر شرياني والسكري هم من أهم الأسباب.
1: نعم،
0: إحنا بالأردن في من هذول 100 مريض وللأسف لقينا عامل ثالث منهم، وهو الأدوية المسكنة اللي بتنعطى بدون داعي.
1: شو دورها؟
0: الفشل الكلوي
1: للأسف.
0: للأسف
1: بتوصل للفشل الكلوي.
0: فشل الكلوي يعني في موضوع كامل في الطب عن الأدوية المسكنة وتأثيرها على
1: الكلى.
0: على الكلى، يعني بيجي مريض مثلا بيقول لي دكتور أنا عندي مثلا
1: وجع
0: وجع بصدره وبده يعمل قسطرة، بس خايف من المادة الملونة اللي بده يعطيني إياها الدكتور. طيب أنت بتخاف من المادة الملونة اللي بدها تكون تحت سيطرة الطبيب، ليش ما بتخاف من الأدوية اللي بتأخذها على رأسك من الصيدلية أو بناء على تجربة جار إليك أو بناء. فأنا طبعا أنا بنصح أنه ما يأخذوا أي دواء إلا بناء على نصيحة طبية.
1: ونبتعد عن الأدوية المسكنة,
0: المسكنة قدر الإمكان,
1: إلا الضرورة,
0: الضرورة القصوى أو اللي بوصفها الطبيب. وحتى الأطباء, وهي رسالة للأطباء, أنك لا توصف قبل ما تعمل فحوصات للمريض. بدك توصف أو بعد ما توصف له مثلا كورس لمدة أسبوع, اتأكد أنه الكلى ما تأثرت من خلال فحص بول, من خلال فحص وظيفة الكلى, أنك هاي الأدوية ما عملت له ضرر للمريض.
1: طب دكتور, الفحوصات شو الدم اللي ممكن نعملها؟ يعني لا. شو المؤشر عن إيش؟ هل ممكن نعرف قديش ضغطنا من خلال فحص الدم أو فحص البول؟
0: لا, من خلال فحص الدم صعب نعرف من خلال فحص الدم إنه قديش الضغط, لكن من خلال فحوصات الكلى وفحوصات البروتين في البول نعم ممكن نتوقع إنه هذا المريض الكلى تبعته في مؤشر, إذا بيستمر بهالأدوية هاي إنه يصيبه كلى, وإذا صابه كلى أكيد أو على الأغلب راح يصيبه ضغط. فهي ميزان.
1: طب قديش مهم فحوصات الكلى للإنسان الطبيعي وللمرضى اللي عندهم ارتفاع بالضغط؟
0: هلا بالنسبة للمرضى إحنا بالنسبة اللي عنده الطبيعي الكلى
1: السليمين,
0: الشخص السليم لازم يعمل كنترول كل سنة, لازم يعمل يعني
1: فحوصات
0: كل سنة نشوف كيف. وفحوصات سهلة, هو فحص البول أولا وفحص وظائف الكلى يعني وشغلات كثير بسيطة. لكن لمرضى السكري لا, بدنا إحنا نكون كل 3 أشهر نعمل فحص البول ونعمل كل 6 أشهر فحوصات وظائف الكلى. السكري بيختلف لأنه معرضين أكثر للإصابة بأمراض الكلى, ولازم كل ما اكتشفناهم مبكرا كل ما أبعدناهم عن غسيل
1: يعني الكلى. هل صحيح كل مريض سكري عنده ضغط أو العكس؟
0: لا مش كل, لا طبعا لا.
1: بس كثير ناس عندهم,
0: في ناس طبعا كثير
1: عندهم الاثنين شايلينه,
0: في عندهم سكري وضغط, وإحنا بنقول إذا ما درش باله على السكري راح يصير عنده ضغط
1: كم
0: لأنه راح يضرب الكلى. ما هو راح يضرب الكلى بالتأكيد. يعني السكري إحنا مشكلتنا إنه بضرب الكلى وبضرب العيون وبضرب القلب.
1: أوعية دموية.
0: والأوعية الدموية ما هي كلها ما دام ضرب القلب كل الأوعية الدموية. هلا في اللحظة اللي بضرب فيها الكلى راح يصير فيه عنده ضغط, وفي اللحظة اللي بضرب فيها القلب راح يصير عنده ضغط, وفي اللحظة اللي بتبين تأثيره على العيون بيكون أصلاً أثر على الكلى والقلب.
1: يعني اللي عنده سكري واللي عنده ضغط حالات خاصة,
0: بدهم ينتبهوا لأنفسهم ويديروا بالهم. وللأمانة
1: نعم.
0: إنه وزارة الصحة موفر كل الإمكانيات هسه للمواطنين إنه للفحوصات, مراكز صحية أولية وشاملة ومستشفيات.
1: يعني هذه الفئة من المرضى لها نمط حياة خاص, لها نصائح خاصة, لها تغذية خاصة, قديش مهم نلتزم فيها وقديش ممكن تفيدنا؟
0: طبعا, وخاصة إحنا مرضى فرط التوتر الشرياني, مرضى سكري, شغلة الحمية كثير كثير مهمة لهم حتى ما تتفاقم الأمور ونوصل لمراحل العلاج بيصبح فيها صعب أنه نرجع للخطوط الأولية. فمريض السكري إذا التزم راح بالتأكيد المضاعفات تخف بكثير عنه. مريض الكلى برضو نفس الإشي إذا التزم, مريض الضغط إذا التزم, يعني هو يأخذ هالحبة أو الحبتين أو اللي بيقرره الطبيب ويلتزم بالحمية بيعيش إنسان طبيعي ما بيحتاج لأي شيء.
1: الخطر على الحياة أو شو الأخطر, هبوط الضغط ولا ارتفاع الضغط؟
0: يعني أنا بعتقد اثنين خطرين لكن هبوط الضغط أقسى
1: نعم. صح يعني في ناس
0: لأنه هبوط الضغط مباشرة الدم ببلش, وأنت عشان هيك بلش يشعر بدوخة
1: بدوخ وبعدين
0: وعيه كمان ارتفاع الضغط تيبلش يشعر بالأعراض, وهذا بيكون الضغط كثير مرتفع. بس نزول الضغط يعني من مثلا احنا قلنا انه الحد الأدنى مثلا 90/60, نزل 80/50 ممكن تكون أثاره كارثية, وإذا نزل 70/40 صعب يعني
1: احيانا ممكن يموت الواحد من هبوط الضغط,
0: ممكن يموت
1: يعني خاصه لانه ما عنده, مش قادر يحكي المريض, ما عنده قوه
0: لا قادر يحكي ولا اللي حواليه بيعرفوا يتعاملوا مع هبوط الضغط.
1: وقديش تشبه نقص السكر هاي الهبوط؟
0: يعني فيها التعرق وفيها الدوخه وفيها البعد. احنا دائما
1: الوعي
0: اذا شفت واحد اشتبهت فيه نقص سكر, اول شيء اتعامل معاه از انه عنده نقص سكر, حط له السكر, حتى لو أنه عنده هبوط في الضغط، لكن لازم ترفع رجليه وبعديها منقيس الضغط منشوف منعطيه الأملاح اللازمة. وممكن تكون الحل بهالأمور هاي يعني بس بالسهولة.
1: مهم كثير الواحد يرفع الرجلين على مستوى القلب، ليش؟
0: عشان يوصل الدم على الدماغ،
1: يعني الدم اللي متجمع بالأطراف
0: بالأطراف بيرجع على
1: نغذي الدماغ.
0: الدماغ إذا ما تغذى ما هو أهم عضو في الجسم يعني.
1: يعني الجلطات الدماغية اللي بتصير أو النزيف
0: أو النزيف الدماغي أو الجلطة والنزيف اللي بتزامنوا مع بعض، يعني كله للأسف إنه تأثيرهم سيء.
1: طيب شو يعني رسالة أخيرة ممكن نحكي فيها لو عدنا نفسنا؟ ضغط الدم كثير مهم، هبوطه كثير مهم، الروتين اليومي شو كيف نعيشه؟
0: زي ما قلنا كمان مرة إنه ارتفاع ضغط الدم أو هبوط ضغط الدم كثير مهمات، لازم نتبع تعليمات الأطباء، لازم نغير من نمط حياتنا اليومية بالنسبة للأكل إذا كان في عنا ضغط دم أو عنا حتى سكري أو أي أشياء ممكن تأثر على ضغط الدم. الحمية، التغذية، المراجعات للمراكز الصحية.
1: خليني أرجع للسوائل.
0: نعم.
1: السوائل شو نشرب؟ نشرب شاي، نشرب عصائر،
0: نشرب لا لا
1: اشرب.
0: احنا لما بنقول سوائل احنا بنحكي مي بصراحة، يعني بنقول
1: يعني حبيت نذكر فقط.
0: نعم. نكثر من شرب المي، كثر من شرب المي، لأنه ما بقول لك كثر من شرب القهوة، بصيرش نكثر، بس ما بمنعك انك تشرب لك فنجان قهوة باليوم مثلا، او تشرب لك كاسة او كاستين شاي باليوم، ما بمنعك منهم، لكن ما بقدر امنعك انك تشرب مي. لا اشرب مي.
1: يعني السوائل لما بنحكي سوائل هي الاصل هي الماء.
0: الماء.
1: أما أي عصائر أخرى، أي
0: ما يعني عصائر السوس ومسوس والأشياء اللي فيها شغلات كيماوية، وهذا بصراحة ما بننصح فيها.
1: دكتور خالد زايد أشكرك.
0: يعني أنا بدي أشكركم أنتم، أشكر إذاعتنا الحبيبة، وأشكرك دكتور أستاذ.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور خالد علي زايد، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في أمراض وزراعة الكلى، رئيس جمعية أمراض وزراعة الكلى الأردنية. إلى حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
0: شكرا مان.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو يوم الآثار الأردني اللي تحتفل فيه المملكة كل سنة، ويحق لنا نسمي يوم الآثار الأردني لأنه أرض المملكة من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها شبيهة بمتحف الآثار، وين ما توجهت تلقى آثار الأولين ابتداء من العصر الحجري حتى الزمن العثماني. قبل ما نستفيض بالشرح نذكر أنه تأسست دائرة الآثار العامة الأردنية سنة 1923، ويعتبر رضا توفيق بك من أوائل من تولوا إدارتها بعد استقلالها كدائرة مستقلة عن الانتداب البريطاني. شهدت الدائرة مراحل تطويرية أولية، وتولى إدارتها شخصيات مثل أديب الكايد العواملة من 31 ل 1933 وهشام خير. في زمن الانتداب البريطاني على الإمارة تولى إدارة دائرة الآثار في الأردن البريطاني لانكستر هاردينغ، هذا كان عالم آثار بريطاني بارز، تعين مدير لدائرة الآثار في شرق الأردن سنة 1936. مضى في عمله حوالي 7 سنوات، وساهم مع آخرين بتطوير القوانين النافذة للمحافظة على الآثار، وبنفس الوقت أشرف على العديد من الحفريات المهمة خاصة في مناطق مثل البتراء وجرش، لأنه في الأصل مستر هاردينغ هذا عالم آثار وله خبرة في الميراث الإنساني للشعوب اللي سبقتنا على الحياة في بلادنا.

الآثار العامة بدأت فرع تابع لدائرة آثار فلسطين سنة 1923، بعدين انفصلت حتى تصير دائرة مستقلة في عهد الإمارة. قبل إنشاء دائرة الآثار العامة كانت آثار الأنباط والرومان مشاع للي يقدر يحفر وينقل. تزخرفت كثير من البيوت الأردنية بمنحوتات أثرية، وكثير من الآثار تعرضت للتخريب لما فكروا الناس أنها تحوي ثروة من الذهب. مثال على هذا جرة الخزنة بالبتراء اللي ما تزال آثار الرصاص عليها. الجرة عبارة عن حجر أصم، لكن أضعاف العقول فكروا أنها مجوفة ومليانة بالذهب، طخطخوا عليها حتى يطيح ذهبها عليهم. في ذيبان لقيوا مجموعة من الأشخاص أقدم نصوص مكتوبة عن الأردنيين الأوائل، نقشها الملك ميشع، يذكر فيها حروبه وانتصاراته على اليهود في ذيبان والكرك. اللي لقيوا الحجر المسلة اختلفوا عليها وكسروها وتقاسموها قطع. سمع فيها القنصل الفرنسي في القدس وركب خيله على ذيبان، اشترى كسر الحجر ورممها في القدس، وبعدين أرسلها لمتحف اللوفر في باريس. راحت مسلة ميشع على باريس ولحقنا منها نسخة احتفظت فيها دائرة الآثار العامة. في قصر المشتى واجهة حجرية مزخرفة تعد من أروع نماذج الفن والزخرفة الإسلامية المبكرة، تعكس الفن الأموي المبكر بالقرن الثامن الميلادي. تظهر زخارف نباتية وهندسية معقدة تمزج ما بين التأثيرات البيزنطية والفارسية. القيصر الألماني فيلهلم الثاني زار القصر وأعجبته الواجهة. السلطان العثماني عبد الحميد الثاني أهدى الواجهة، نقلوها الألمان بأواخر القرن 19 أو أوائل القرن 20، قعدت في متحف الفن الإسلامي في برلين وما طلعت منه.

0: ريحة والمشتة الطيب هبت نسمات وعلى وعلى
1: لا لا لا لا لا
0: محلى والأردن يجري محلى والأردن يجري ما في الجنات وعلى وعلى
1: لا لا لا لا لا
0: شو اللي حرك هالقصر شو اللي حرك
2: أعزائي المستمعين قلنا أنه واجهة قصر المشتة قعدت في متحف الفن الإسلامي في برلين وما طلعت منه. مسلة ميشع طارت من فيبان لمتحف اللوفر وراحت على باريس، ولحقنا منها نسخة احتفظت فيها دائرة الآثار العامة. لها السبب أصدرت حكومة إمارة شرق الأردن أول قانون تشريعي للآثار في الأردن سنة 1934. عرفت الأثر أنه كل ما خلفته الحضارات السابقة قبل سنة 1750 ميلادي سواء كان ثابت أو منقول وله قيمة تاريخية أو فنية أو علمية. تعتبر جميع الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ملكا للدولة سواء كانت مكتشفة أو غير مكتشفة. لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال التنقيب عن الآثار إلا بتنقيب.

ترخيص من دائرة الآثار العامة. تحدد شروط منح رخص التنقيب، وغالبا تمنح للبعثات العلمية أو الجهات المختصة. يحظر إتلاف أو تخريب أو تشويه أي أثر. يمنع نقل أو تحريك الأثر دون موافقة رسمية من الجهات المختصة. يحظر الاتجار بالآثار أو تصديرها خارج المملكة إلا بترخيص خاص. يعاقب كل من يقوم بالتنقيب غير المشروع بالحبس والغرامة. تفرض عقوبات مشددة على من يهرب الآثار أو يتاجر بها بشكل غير قانوني. يجب الحصول على موافقة دائرة الآثار قبل القيام بأي أعمال بناء في المواقع الأثرية أو بالقرب منها. ويجب على أي شخص يعثر على أثر أن يبلغ السلطات المختصة فورا ويمنع الاحتفاظ به. أعزائي المستمعين، زميلي فن الصوت حسن حماد من الهندسة الإذاعية يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: مرك الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
1: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
0: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
1: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
0: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

0: إيه يا بتقال، والله ماني عارف كيف هالسنة تمر على هالناس. صرنا في نص كانون وللحين ما نزل مطر.
1: الله كريم يا سمو الأمير، مخازنة مليانة وإن شاء الله غير يغيثنا.
0: إن شاء الله يا مثقال، إن شاء الله. أقول يا مثقال.
1: قول يا أبو طلال.
0: وصاتك الناس لا يصيبها القنوط، شجعوا الناس تحرث وتزرع، ترى بلادنا بخير وإحنا بخير إن شاء الله.
1: إي والله يا سيدي، المياكين تحرث عندي من أول أيلول، إحنا أملنا عند الله.
0: عش تأخذ هيبة، حطه عند الله، واللي عند الله ما يضيع.
1: أقول يا سمو الأمير.
0: قل يا مثقال.
1: أستسمحك ودي أروح أم العمد، جهد أصل قبل الفطور.
0: لا يا مثقال، تفطر مع الليلة وانت علل، والصباح رباح تشوف هالزور كيف يفتح النفس ويشرح الخاطر ويرد الروح، ربنا يرويه بالغيث.
1: اللهم آمين. تبشر يا سمو الأمير. لعاد ارخص لي، إن شاء الله أرجع قبل الفطور، خلنا نشوف كيف أوضاع الناس، الله يعينهم.
0: إذنك معك يا مثقال، وارجع وهلا بيك.
2: كانت عين الأرض تشرئب إلى سمائها، وكان الناس يذهبون إلى القنوط إلا من أيقن بالله. وكان الأمير آنذاك يشتي كعادته في الغور في منطقة الزور، وكان رجالات الدولة يأمون ديوانه العامرة كل ليلة.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يا هلا بالشيخ مثقال.
1: أشوف الغور هالسنة انعقد لسانه، حتى الصوان ما له صوت.
4: الغور عطشانه يا شيخ، سنة كاملة والجفاف عض الأرض عض.
1: القنوط يا ولدي أخطر من الجوع، إذا انكسرت النفس تفرق الناس.
4: والحلال يا طويل العمر، شوف بعينك، هذا هربنا فيه من الشفاء حتى نلقى المرعى في الغور، لكن عاد حكمة ربك.
1: عين خير يا ولدي، عين خير.

تأخر الغيث في ذلك العام، ولكن الله لا ينسى عباده. السماء توحي بالخير.

0: قل له يا مثقال، وش تقول الناس؟
1: يقولون مرت غيوم كثيرة وما تركت غير العطش والأمل بالله، وبعضهم يقول إن شاء الله ما تكون سنة ابتلاء، وبعضهم يحط عينه بالسماء ويقول يا رب.
0: الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والسماء لا تؤمر لكنها ترجع. ويا ما مر على الغور مواسم قحط قبلنا، وبالتالي جاه الغيث.
1: الله كريم يا سمو الأمير، الله يسمع منك.
2: حين يشتد القحط وتغلق السماء خزائنها، تئن الأرض تحت وطأة الانتظار، ويقف الناس على حواف الرجاء،
3: أبصارهم معلقة بالأفق، يفتشون في زرقة السماء عن شرارة وعد، عن غيمة يتيمة تشق العدم، عن رعد يوقظ في القلوب نداء الحياة.
2: ينسج الدعاء همسا، ويستحضر الفرج يقينا، وحين يشق البرق وجه الغيم يخفق الأمل في الصدور، كأن المطر وعد مؤجل لا يخلفه الله.
0: يا مثقال، انت تشوف اللي اشوفه.
1: يا رجوة الله، اي والله شوف يا سمو الأمير، برق اللمع ورا جبال نابلس.
0: يا الله يا الله يا غياث،
1: جود يا ابو الجود، جود.

ابتسم الأفق وانسكب المطر وعدا لا يخلف، واستبشر وجه الأمير شعرا، فتدفقت الكلمات كما الغيث مفاجئة لا تستأذن، كأنها استجابة أخرى للدعاء. فكان الشعر حينها ليس وصفا للمطر، بل أثره في القلب قبل أن يلامس التراب.

0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: يا الله
0: الحمد لله
2: الحمد لله يا الربع. هذا الليلة تكتب ولا تنسى.
3: أنا أشهد مراعيها.
2: يا حمزة هات القلم واكتب.
4: تبشر يا سمو الأمير، أنا جاهز.
2: آه للبرق أضاء، أيمن الغور عشاء، عن علويا فلم يهدي لي إلا العناء. واصفا تلك الوجوه العربيات الوضاء، يا له من ضاحك علم عيني البكاء. كان لي داء وللأطلال أقوينا دواء، من رأى جذوة نار قبله تحمل ماء. صنعة الرحمن ربي قدر الله فشاء، سيله روى وهادا قال ربي جي فجاء. يا حبيبي قم إليه فلك النفس فداء، تاقت النفس إليه قم معي نهنا هناء. وأشر ثم إليه أيما أصفى صفاء، وبه رمت اتصالا قم معي نمشي سواء.
5: قصيدة تتكئ على معجم تراثي رفيع وتشيد صورتها على جدل الضوء والماء والدهشة والألم، وتكتسب عمقها الإضافي من كونها قيلت بتدفق مباشر مع المطر بلا إعداد أو تنميق، تتماسك موسيقياً بجرس واضح وقافية موحدة، وتحول البرق والغيث إلى رموز وجدانية حية، وترسم صورة صادقة لأمير كان يتألم من ألم الناس ويفرح لفرحهم.
6: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف يوم غد. وفاة أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين بعدد من المسيرات. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. منتخب النشام يختتم مشواره التاريخي في نهائيات كأس العالم بمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر غد الأحد. تصعيد جديد بين إيران وواشنطن بعد قصف أهداف أمريكية وتبادل الاتهامات بخرق الاتفاق. مجلس السيادة السوداني يرفض أحدث مسودة أمريكية لوقف إنساني لإطلاق النار في البلاد. ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. على هذا الكوكب عليك أن تستخدم كل ذكائك لتعيش وكل غبائك لتتعايش، هكذا يقول عالم الرياضيات الألماني ريتشارد ديديكن، لكنه نفسه يقول: لن أسعى لكسب محبة أحد، يكفي أن أحافظ على القلوب المخلصة لي. كيف تكتسب المحبة إذن؟ بالعيش أم التعايش؟ وكيف يكون لمن لا يسعى لمحبة الآخرين قلوبا مخلصة له؟ تبدو مقولات أولئك الذين كتبوا عن تجارب الحياة وكأنها نماذج عبقرية تستحق أن نتوقف عندها، كما لو أنها نهج حياة. ورغما عن ذلك فإنها تثير قدرا من التأمل وربما التأثر عندما تطابق مفرداتها حالة نحسها ولا يخطر ببالنا التعبير عنها أو صياغتها بالطريقة التي يصيغها الفلاسفة والمفكرون والأدباء. التعايش مع الآخر هو في الأصل عملية تفاعلية تتقبل الاختلاف والقدرة على إدارته وبناء التواصل الإيجابي المبني على المودة والاحترام. فكم تحتاج هذه الحيوية إلى الذكاء أم الغباء الذي يتحدث عنه ريتشارد؟ فهو من وجهة نظره التظاهر بعدم الفهم تجنبا للاختلاف أو الانزعاج، وذلك طبعا نوع من الذكاء. المشي على دروب الحياة لا يعني أن السائرين عليها يمتلكون فهما مشتركا للحياة، وليس بالضرورة أن يقود الدرب الواحد إلى ذات الوجهة أو الهدف، لكن السير عليها هو الحياة ذاتها. نمضي على دروبها مجبرين أو مختارين نحو الأمل.

يقول: كل هذه القرارات الخاطئة في حياتي اتخذتها بعد تفكير عميق، فما بالك لو كنت متسرعا. يقول آخر: ذهبت أعمارنا في بيئة صعبة نستهلك فيها أعصابنا لإصلاح ما لم نكسره، ونبرر ما لا ينبغي تبريره. كبرنا ونحن نتعلم كيف ننجو لا كيف نعيش، حتى اكتشفنا أن أثقل الخسارة ليست فيما فقدناه من سنوات عمرنا، بل ما فقدناه من أنفسنا ونحن نحاول التأقلم مع ما لا يشبهنا. هناك من يذهب بعيدا على درب المتاعب فيقول: لا أعلم إن كنت بخير، كل ما أعرفه أنني لست كما كنت ولست كما أريد أن أكون. لا في تلك المسافة الفاصلة بين التجاوز والتمسك، في تلك المنطقة المزدحمة بالصمت حيث لا الكلمات تشفي ولا البكاء يريح. ربما لست حزينا بالمعنى المعتاد، لكنني متعب من حمل نفسي على التظاهر بأنني أفهم ما يحدث بداخلي، بينما الحقيقة هي أنني تائه في غابة من التساؤلات التي لا تنتهي. في مساحة التساؤلات هناك يظهر السؤال المنطقي: أين الإجابات إذن؟ أليس من أجوبة شافية لدى أولئك الذين يمضون حياتهم وهم يظنون أنهم لا يصلون إلى نتيجة، لأن أسئلتهم أصعب من أن يجاب عليها، أم لأنهم غير قادرين على مغادرة مساحة التيه التي تلتف دروبها بشكل دائري لا منفذ له أو دليل؟ بين البصر والبصيرة ثمة منارات وأفاق رحبة يمكن أن نهتدي إليها حين نعرف أن الحياة ليست مجرد أسئلة وأجوبة، إنها أكبر وأبعد من النظر والرؤية من قريب وبعيد. إنها إدراك المرء لذاته قبل أن يدرك كل ما يتحرك حوله على دروب الحياة.

لماذا لا تتغير المشاعر مهما تعددت الأزمنة والأمكنة؟ وما الذي يختلف بين معاناة إنسان يعيش هذا الحاضر الذي نعيش وبين تلك المعاناة التي سردها فيودور ديوستوفسكي في روايته الشهيرة الليالي البيضاء عام 1840، ليقول بلا تردد: كل ما أريد أن أقول هو أنه ما كان ينبغي أن تعرفي أبداً أنني أحبك. كان علي أن أحمل سري معي إلى قبري، وها هو يسأل لماذا يحتفظ أفضلنا بسر في نفسه؟ لماذا هو يلتزم الصمت؟ لماذا لا يقول أحدنا فوراً كل ما في قلبه حين يكون واثقاً أن الآخر سيفهمه؟ إن جميع الناس يبدون أقسى كثيراً مما هم قساة في الواقع، يتخيلون أنهم يخفضون قيمة عاطفتهم إذا هم عبروا عنها بسرعة وكما هي بكل ما فيها من صدق ووضوح. هي قصة شاب يكافح قلقه الداخلي في سرد خفيف ورقيق، يتعمق في الشعور بعذاب الحب غير المتبادل والشعور بالذنب. فكلا الطرفين في القصة يعاني من شعور عميق بالاغتراب الذي يجمعهما في البداية في حوار يجمع بين الرومانسية والواقعية. يبدأ البطل بوصف شعوره ذات يوم رتيب بمزاج سيء، وبينما يتجول بهذا المزاج يرى فتاة حزينة جميلة متكئة على جسر تبكي بسبب مضايقات تعرضت لها، فينقذها ويمضي معها بقية الطريق. تبدأ علاقة لا تتجاوز حدود الصداقة كشرط قالت إنها لن تتنازل عنه أبداً، إنها لن تعاود تجربة عاشتها مرة أخرى. يذهب الروائي الروسي إلى كل التفاصيل حتى الجانبية منها ليقول في نهاية المطاف شيئاً مختلفاً عما يعتقد الجميع: البوح ليس سهلاً للمقربين كما يصوره الآخرون، بل صعب جداً، والبوح للغرباء متعة وأمان، لأن كل ما ستقوله سيذهب معهم ولن يفهموا سوى ما تريد. سيقفون بجانبك وسيدعمونك، يضحكون ويبكون معك، لأنهم لا يعرفون أحدا من الحكاية إلا أنت.

تركتني صاحبة الفندق مدام لومارسيه وحدي في غرفتي بعد أن ذكرتني في كلمات قصيرة بكل المزايا المادية والمعنوية التي يتمتع بها بانسيون عائلة لومارسيه. داخل هذه الغرفة في مسكن عائلة لومارسيه التي تدخلها الشخصية الرئيسية المجهولة الاسم تدور أحداث رواية الجحيم للكاتب الفرنسي هنري باربوس. بعد أن يجد الرجل بطل الرواية ثقبا في الجدار يسمح له برؤية ما يجري في الغرفة المقابلة، يصير مستلبا له، يظل جالسا في غرفته طوال الوقت يراقب الناس الكثر والمختلفين الذين يقضون لياليهم داخل هذه الغرفة. الرجل القادم من الريف إلى باريس للعمل في إحدى المصارف لا يشعر بالانتماء لشيء، لا يملك غاية ليحققها، كما لا يملك مشاعر تجاه أي شيء. بعد أن يصل إلى غرفته يبدأ باستعادة ذكرياته القديمة عن علاقة حب قديمة قبل أن يغرق في مشاكله اليومية وكيفية الحصول على المال. بعدها يرى الضوء المنبعث من الجدار، يكتشف الثقب الموجود فيه ويبقى على هذا المنوال لمدة شهر، يراقب كل التفاصيل والخصوصيات ويشاهد أشكالا متنوعة من الوجوه والحكايات. أحيانا يكمل من عند خياله بعض ما لم يفهمه من الحوار الدائر أو الاتصالات الهاتفية التي لا يسمع فيها ماذا يقول الطرف الآخر، لكن باروس يريد أن يقول شيئا عبر تلك الرواية، شيئا عن انكشاف زيف المجتمع وعن الشخصيات الانطوائية المريضة التي تتلصص على الآخر بدل أن تعيش حياتها وجها لوجه، بدل أن تعيش في جحيم هي من توقد وتكتوي بنارها.

ماذا عن الحنين إلى الماضي؟ هل من درب يمكن أن يقودنا إليه؟ في رواية الخروج إلى الهواء الطلق لجورج أرويل، هناك بطل الرواية جورج، رجل في منتصف العمر يعيش حياة عادية مملة، وفجأة يقرر الهروب من روتينه اليومي والعودة إلى قريته التي نشأ فيها. يريد أرويل أن يحدثنا عن شيء نشعر به جميعا، عن الحنين للأيام التي كانت الحياة فيها أقل تعقيدا. بطل الرواية يبحث عن شيء ضاع منه، لكن الغريب أنه عندما يعود إلى قريته يكتشف أن كل شيء قد تغير، فالقرية لم تعد كما كان يتذكرها، الأماكن اختفت، الناس تغيروا، ولا يمكن له أن يعود للماضي حقا. الرواية تتحدث عن القلق من المستقبل والتغيرات السريعة في المجتمع، والشعور بأننا نفقد شيئا ثمينا في عالم الحداثة. وإذا كانت الرواية تذكرنا بأن الحنين إلى الماضي أمر طبيعي، فإن الحياة تتقدم دائما. لكن السؤال الكبير، كيف نجد السلام في عالم لا يتوقف عن التغيير؟ والرواية ليست عن أحداث كبيرة في ظاهرها، بل تأمل إنساني عميق عند شخص يحاول الهروب إلى ماضيه ليكتشف أن الزمن لا يعود، وأن العالم القديم الذي يبحث عنه قد اختفى إلى

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف يوم غدا. وفاة أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. النشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين غدا. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. يصادف يوم غد العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد النجل الأكبر لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك راني العبد الله والسليل 42 لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال هذه السنوات نشأ سموه في كنف والديه وأكمل تعليمه والتحق بالخدمة العسكرية وتسلم ولاية العهد وأصبح على يمين جلالة الملك عبد الله الثاني لمتابعة توجيهات جلالته مع الجهات المعنية في كل القضايا، ووضع الأردن وشبابه نصب عينيه وفتح لهم أبواب المستقبل بكل تطوراته التكنولوجية التي حدثت في العالم. تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية أوضاع الأردنيين في جمهورية فنزويلا البوليفارية في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في فنزويلا توفي نتيجة الزلزال، فيما لا تزال زوجته في عداد المفقودين، وأن الوزارة من خلال السفارات الأردنية في البرازيل تتابع مع السلطات الفنزويلية عمليات البحث عنها، كما تتابع تقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلته. كما أوضح أن بقية الأردنيين المقيمين في فنزويلا بخير، داعيا الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام المخصصة لذلك أو الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل أو وحدة مركز العمليات في الوزارة. يستعد الأردن خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميدانيا إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، إلى جانب إرسال مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة ضمن جهوده لدعم المتضررين من الكارثة. وكان الأردن قد أرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ إلى جانب كوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة والمزود بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. ويشمل الفريق الإغاثي الأردني أيضا عددا من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستتولى تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. وإلى تطورات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وقع لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار يهدف

0: إلى إنهاء المواجهات العسكرية وفتح مسار سياسي وأمني يقود إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، تمهيدا لإعادة الإعمار وعودة النازحين. إلى التفاصيل.
1: دخل لبنان وإسرائيل مرحلة جديدة من مسار التهدئة بعد توقيع اتفاق إطار يضع أساسا لإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية عبر ترتيبات أمنية وسياسية تمتد من وقف التصعيد إلى إعادة الإعمار. ويؤكد الاتفاق التزام الجانبين بالعمل من أجل سلام وأمن دائمين وإنهاء الصراع القائم وإقامة علاقات حسن جوار على أن تحل القضايا العالقة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة. ولمتابعة تنفيذ الاتفاق تقرر تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية تضم ممثلين عن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بمشاركة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ بنود ومراحله المختلفة. ويتضمن الاتفاق خطة تدريجية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، تبدأ بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يمهد لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. كما تؤكد الحكومة اللبنانية بموجب الاتفاق أن حق استخدام القوة أو حمل السلاح يقتصر على مؤسسات الدولة. وبعد استكمال انتشار الجيش اللبناني ينص الاتفاق على إطلاق جهود إعادة الإعمار بدعم من المجتمع الدولي وتأمين عودة المدنيين إلى مناطقهم تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية. وبالتوازي مع ذلك تعهدت الولايات المتحدة بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار لبنان وتأهيل بنيته التحتية وإنعاش اقتصاده، فيما يلتزم الجانب اللبناني بضمان عدم توجيه أموال الإعمار إلى الجماعات المسلحة أو الجهات المرتبطة بها. وعقب توقيع الاتفاق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة وتهيئة الظروف لعودة المواطنين إلى مناطقهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
0: هذا ورحب الأردن بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره خطوة هامة تسهم في دعم أمن لبنان واستقراره وفرض سيادته على كامل أراضيه. وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي أهمية البناء على هذا التطور وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما جدد الصفدي التأكيد على وقوف الأردن المطلقة إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. شنت الولايات المتحدة أمس ضربات استهدفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات الساحلية في إيران، وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. تداعيات التصعيد بين واشنطن وطهران مع الزميل رامي العواود.
2: شهدت المنطقة تبادلا لإطلاق النار هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 حزيران، ما أثار تساؤلات بشأن الجهود الرامية إلى إبقاء الممر المائي مفتوحا في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب التي اندلعت في 28 شباط إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت إيران. وجاء هذا التصعيد ردا على ضربات أمريكية وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية، بعدما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة سفينة تجارية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ندد في وقت سابق بما وصفه بهجوم نفذته طائرة مسيرة إيرانية استهدفت السفينة التجارية، معتبرا أنه انتهاك أخرق لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وفي المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الحرس الثوري أعلن استهداف مواقع أمريكية

0: في منطقة الخليج ردا على الضربات الأمريكية. واعتبرت طهران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على أراضيها تمثل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى إنهاء الحرب وخفض التصعيد في المنطقة. وعلى الصعيد السياسي لا يزال البرنامج النووي الإيراني يمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين في ظل روايات متباينة بشأن ما إذا كان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستعيدون حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب مذكرة التفاهم اتفق البلدان على معالجة ملف المواد النووية المخصبة المخزنة عبر آلية يتوافق عليها الطرفان على أن تتضمن كحد أدنى خفض مستوى تخصيب اليورانيوم داخل المواقع الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: واتهمت إيران السبت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء حرب الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية وأردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج. وأعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع أمريكية في منطقة الخليج ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة، محذرا من أنه في حال تكرار العدوان سيكون ردنا أوسع نطاقا بحسب وسائل إعلام إيرانية للتلفزيون الرسمي. إلى ذلك، أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين بعدد من المسيرات والتي تعد انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وكانت مملكة البحرين الشقيقة تعرضت اليوم لهجمات إيرانية بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت بنا تحتية وأعيانا مدنية. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني الأردني دكتور خميس عطية أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويرفض أي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو أمنها واستقرارها، مشددا على أهمية توحيد الموقف البرلماني العربي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والتكنولوجية التي تشهدها المنطقة. جاء حديث عطية خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي تعقده جامعة الدول العربية في القاهرة. وثمن عطية تأكيد البرلمانات العربية على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. ونتحول إلى بطولة كأس العالم، حيث يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم فجر الغد مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بلقاء نظيره الأرجنتيني عند الساعة 5 صباحا بتوقيت الأردن على ملعب AT&T ستاديوم في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية. ويتطلع المنتخب الوطني إلى تقديم أداء مميز يعكس المستوى الفني الذي أظهره خلال مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم والخروج بصورة تليق بالكرة الأردنية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية. وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع لا سيما من الجماهير الأردنية التي واصلت دعم ومؤازرة المنتخب الوطني طيلة مشواره في البطولة في تأكيد جديد على الالتفاف الكبير حول النشامة وحرصها على مساندتهم في مختلف الاستحقاقات. دعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعالية متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني صباح يوم غد الأحد في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون والمواقع الأخرى في المحافظات التي خصصت لبث المباراة إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الأمنية لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج. وأكدت المديرية أن أبواب الموقع ستفتح أمام الجمهور قبل وقت كاف في منتصف الليل فيما تنطلق المباراة عند 5 صباحا، داعية الجماهير إلى الحضور قبل موعد المباراة بوقت كاف والتعاون مع رجال الأمن العام والمنظمين والالتزام بالمناطق المخصصة للجمهور والعائلات والإعلاميين.

وذوي الإعاقة. وأكدت المديرية أنه تم وضع خطط أمنية ومرورية للتسهيل على الجماهير الراغبة بالحضور، داعية إلى ضرورة المحافظة على المداخل والمخارج والممرات مفتوحة وعدم التجمهر في المناطق غير المخصصة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمواقع. كما دعت الجماهير إلى عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة الحضور أو الموقع، حفاظا على سلامة الجمهور وطبيعة الموقع التاريخي والمحافظة على نظافة الموقع. وثمنت مديرية الأمن العام التوفيق للمنتخب الوطني خلال المباراة، متمنية من الجميع التعاون مع رجال الأمن العام الذين سيتواجدون في جميع المواقع لمساعدتهم وتقديم الخدمة لهم وتنظيم الحركة بما يضمن خروج الفعالية بصورة آمنة ومنظمة تليق بالجمهور الأردني. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوطني الثاني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر. وقال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال افتتاحه أعمال المؤتمر إن الأردن يمضي نحو تحول أخضر مستدام ويعزز التكامل الوطني في مواجهة التغير المناخي، مواصلا التزامه الراسخ بالأجندة المناخية العالمية، مشددا على أهمية الانتقال من مرحلة التكيف مع أثار التغير المناخي إلى مرحلة التحول الحقيقي نحو اقتصاد أخضر مستدام. وأضاف أن انعقاد المؤتمر في الأردن يمثل منصة مهمة لتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، مؤكدا أن المملكة وبتوجيهات ودعم جلالة الملك عبد الله الثاني وضعت العمل المناخي في صلب أولوياتها الوطنية ومسارها التنموي. تبدأ 23 شركة أردنية متخصصة بالمواد الغذائية مشاركتها يوم غد في فعاليات معرض فانسي فود شو بدورته الصيفية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستمر 3 أيام. وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أن الجمعية تنظم المشاركة الأردنية بالمعرض كون السوق الأمريكية من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية بفعل حجمه الاستهلاكي والقوة الشرائية الكبيرة والمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين الصديقين. وأشار إلى أن الأردن يمتلك منتجات غذائية وصناعية ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة عالميا، الأمر الذي يتطلب العمل المستمر على تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حضور الشركات الأردنية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية المتخصصة وبناء شراكات مستدامة مع المستوردين وسلاسل التوزيع الأمريكية. تقدم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 اليوم لامتحانين في عدد من مراكز الامتحان المعتمدة بمختلف محافظات المملكة، شملت امتحاني مبحث رياضيات الأعمال ومبحث علوم النفس والاجتماع. أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي أن ارتفاع الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 218 مليون دينار، يعكس تنامي قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية ونجاح القطاعات الإنتاجية في توسيع صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية بفضل التزامها بالمعايير الأوروبية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ستتأثر المملكة اعتبارا من يوم غد الأحد بكتلة هوائية حارة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف يوم غد. وفاة أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. النشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين غدا.
أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة

الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء مزيد العرمان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومحمد المجالي من دارة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباب. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الأشرفية، فسيفساء التنوع والحياة. سلوت عمان، من يسلوك عمان، وهل لعين بلا عمان إنسان، وهل لنفس إذا لم تهوها خلد، وهل لقلب عن الأحباب سلوان، وما لعيشك مهما ذقت من رغد طعم، وأنت بوادي الشوق هيمان، ولم بعمان تؤلي دائما قسما، كأن عمان إنجيل وقرآن، لا لا تطيق على سلوانها جلدا، سلوان عمان آلام وأحزان. هكذا تتجلى عمان بنبض الشوق والمحبة دائما، كما هي في القصيدة العمانية عند بكر حسن العزازي، حيث تأتي بكل تاريخها وحضارتها وسيرة الأهل فيها، ومعها تحضر ذاكرة جبالها السبعة، وعلاها هناك في الذرة جبل الأشرفية، أبرز الأحياء القديمة والتاريخية فيها. هناك في الجزء الشرقي من المدينة ليكون أكبر أحيائها مساحة، وقد كان تأسيسه
منذ بدايات القرن العشرين، وهو من أوائل المناطق التي سكنها أبناء عمان الأصليون، ما جعله جزءاً من ذاكرة المدينة وتاريخها العريق. هذا الموقع المميز لجبل الأشرفية شكل علامة فارقة له بقمته التي تشرف على مركز عمان وبقية جبالها، فانعكس هذا مع الزمن ليكون صفة وعنوانا للجبل الذي يذكر بأن سبب تسميته بجبل الأشرفية يعود إلى موقعه وعلوه وارتفاعه الذي يطل منه الجبل بوضوح على وسط المدينة والمناطق المحيطة، بحيث يمكن لمن يتأمل عمان من جبل الأشرفية أن يرى لوحة ساحرة بانورامية مميزة لمدينة عمان. كما أن هناك رواية شعبية أخرى حول سبب تسمية جبل الأشرفية بهذا الاسم، وهي مرتبطة بجانب ديموغرافي يتعلق بالمكان، حيث تشير بعض الروايات إلى أن أول من سكن هذا الجبل هم بعض من عائلات الأشراف، فصار اسمه جبل الأشرفية. يشكل جبل الأشرفية نموذجاً حضرياً حضارياً للتنوع الثقافي، ويعكس هذه الفسيفساء اللافتة للمجتمع العماني، حيث إنه يوجد فيه عائلات وأسر من خلفيات منوعة تمازجت وتداخلت بكل ثقافاتها وخصوصياتها لتشكل لوحة مجتمعية مدنية عمانية بألوان وخطوط وتعبيرات فيها قوة ومنع وتماسك مجتمع مدينة عمان، حيث إن جبل الأشرفية لا يعتبر مجرد حي تقليدي، بل هو مثال حي للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، إذ يضم الحي مزيجاً متنوعاً من العائلات الأردنية التي تعيش معاً بسلام، حيث تجد المسلمين والمسيحيين يسكنون جنباً إلى جنب، وتتعانق فيه أجراس الكنائس وصلوات المؤمنين مع مآذن المساجد وتكبيرات المصلين. نتصفح كتاب تاريخي وواقع جبل الأشرفية.

0: ودرج فراج وغيرها من الأماكن التي سيكون المرور على جوانب من ذاكرتها التي تشكل مخطوط السيرة العطرة لجبل الأشرفية بمكانه وبإنسانه الذي واطنه وبث الحياة فيه، لنعتمد في توثيق هذه الذاكرة حيناً على ما تمت كتابته في المراجع والمصادر والصحافة، وأحياناً أخرى بالاعتماد على تلك الروايات الشفوية المحفوظة عند الرواة وكبار السن في عمان.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: أول صفحات الخير والبركة في سجل جبل الأشرفية سيكون على عتبة بوابة مسجد أبو درويش الذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية والدينية في جبل الأشرفية، وهو أحد المساجد اللافتة والمميزة بهندسته وبتصميمه وبألوانه وبمعماره المتقن الأنيق. تشير سيرة ذاكرة المسجد وتفاصيل تاريخه إلى أن الذي قام ببناء هذا المسجد هو الحاج مصطفى حسن شركس المعروف باسم أبو درويش في عام 1961 من القرن الماضي، في موقع قريب من حارة الأرمن في جبل الأشرفية، بطراز معماري دمشقي قديم تميز باستخدام الحجارة البيضاء والسوداء في زخرفته الخارجية، ما جعله واحداً من أجمل وأقدم المساجد في عمان. لكن تتبع مراحل بناء المسجد منذ أن كان فكرة حتى ترسخ معلماً مهماً في جبل الأشرفية تكشف للمهتم تفاصيل مهمة لتوثيق سيرة المسجد، حيث إنه عندما هم أبو درويش بوضع أساسات المسجد الذي حمل اسمه أشار عليه أحد رجالات عمان وهو سعيد المفتي ببناء مدرسة وإقامة المسجد فوقها، وكان هذا ما تم تنفيذه بأن أقيمت في المسجد مدرسة تم تسميتها بمدرسة حسن البرقاوي الثانوية التي صار اسمها لاحقا مدرسة محمد إقبال. وقد رسم الحاج أبو درويش المخططات الهندسية للمسجد بنفسه، واستعان بالخطاط سامي نعمة لتزيين المسجد الذي أبدع بزخرفة جدرانه الداخلية بفنية وتقنية عاليتين، والتي ما زالت ماثلة بروعتها وجمالها حتى الآن. ويبلغ ارتفاع مئذنة مسجد أبو درويش 36 مترا عن سطح المسجد، وعدد درجاتها 83 درجة. كما يوجد في المسجد مكتبة تحتوي على 3000 كتاب أشرف على تزويدها به صديقه مصطفى صبح الورملي، أول كاتب مالية في الأردن. وبقي اسم مسجد أبو درويش حاضرا في الوجدان الشعبي العماني ذاك الرجل الشركسي الذي توفي عام 1981 ودفن في ساحة المسجد حسب وصيته. قلب نابض بالحياة والمحبة والتعايش الحميمي هو جبل الأشرفية، يتجلى بأبهى صوره في حي الأرمن هناك في الجهة القريبة من جبل الجوف، حيث استقر الأرمن فيه منذ نحو 100 عام بعد هجرتهم من موطنهم الأصلي في أرمينيا. ورغم احتفاظ الأرمن في عمان بهوياتهم ولغتهم وثقافتهم، فإنهم اندمجوا بالمجتمع العماني وبالثقافة السائدة وأتقنوا اللغة العربية الدارجة، وهم في أغلبيتهم في حي الأرمن أرثوذكس، كانوا في ثلاثينيات القرن الماضي يقيمون شعائرهم الدينية في مبنى صغير في جبل النظيف يستخدم كمدرسة وككنيسة يوم الأحد. لكن في العام 1968 انتهوا من بناء الكنيسة الحالية، كنيسة القديس تاتيوس في حي الأرمن في الأشرفية، كما أنه كان

كانت قد بنيت في عام 1962 مدرسة وروضة للأرمن بالقرب من الأرض التي بنيت فيها الكنيسة. ويوجد في الأشرفية العديد من المؤسسات الأرمنية، يمكن الإشارة منها إلى مدرستين وكنيستين وناديين رياضيين وجمعية خيرية، كلها أنشئت في حي الأرمن، إضافة إلى أنه توجد على سفح جبل الأشرفية في حي الأرمن المطل على شارع المصدار أول مقبرة للمسيحيين في عمان، تأسست عام 1927 وبقيت حتى عام 1962. وتشير سجلات أمانة عمان إلى أن الأرمن هم من أوائل من حصلوا على رخص المهن في العاصمة عمان منذ بدايات إمارة شرق الأردن، حيث برعوا في مهن كالتصوير الفوتوغرافي والخياطة للرجال والنساء والميكانيك والصياغة والذهب وصناعة الأحذية والأعمال التجارية الحرة. وقد كان أول مصور أرمني في الأردن كان اسمه بربريان، وكان في العام 1921 مصورا للقصر الأميري، وكان صاحب أول رخصة سياقة اسمه خشاتوريان، عمل سائقا لدى الأمير عبد الله. وكان الأرمني أرشاك ساركيسيان أول من فتح محل أحذية في عمان. الأمكنة في جبل الأشرفية لها نبض يفيض بمشاعر أهلها، وبيوت تحفظ بين جدرانها قصصا وحكايات تشكل جانبا من ذاكرة هذا الجبل الجميل بكل تفاصيله، خصوصا وأنه يحتوي على العديد من بيوت عمان القديمة التي كانت شاهدا على فصول مهمة من سيرة تشكل وتطور عمان على مدار قرن من الزمان. ففي حي الأرمن يشار إلى بيت عيسى بخيت جمو، هذا البيت العماني العريق والمعروف لدى أهل جبل الأشرفية ببستان بخيت، الذي بني عام 1936 بنمط هندسي لافت ومميز. لذلك فإنه وبسبب جمال هذا البيت وفرادة طرازه المعماري التراثي، فقد تم التصوير فيه لعدة مسلسلات درامية وأفلام سينمائية مثل الفيلم الأردني الشهير كابتن أبو رائد، إضافة إلى أن الفنان عامر الخفش صور فيه بعضا من أغانيه. كما أنه من البيوت القديمة في جبل الأشرفية كل من بيت سمير جوينات الذي يعود بناؤه إلى الأربعينيات، وكذلك بيت زهير جمو المبني منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وتبقى ذاكرة جبل الأشرفية نابضة بذاك الإرث النابض فيها وفي كل تفاصيلها ومعالمها وشوارعها، التي أكثر ما تتجلى ذاكرة الجبل القديمة يكون عند المشي في شارع الطلياني أو الإيطالي القريب من وسط البلد في عمان، ولعله من أعرق شوارع المدينة، حيث كان يسمى قديما بشارع الأشرفية. تعيد لنا وصفه قبل سنوات عديدة ما جادت به ذاكرة الكبار من أهل جبل الأشرفية الذين يتذكرونه عندما كان طريقا ترابيا وضيقا تعبره السيارات بصعوبة حتى المستشفى الإيطالي الموجود في هذا الشارع، والذي كان يضاء بلوكسات الكاز. وفي هذا الشارع على سفح جبل الأشرفية كان بناء المستشفى الإيطالي في عمان عام 1927 من قبل منظمة إيطالية متخصصة بالصحة، ليكون أول مستشفى في تاريخ العاصمة عمان، حيث قامت مجموعة راهبات الكومبوني بالاعتناء بالمستشفى والإشراف عليه منذ العام 1939. وكان أول طبيب في المستشفى هو الإيطالي تيسيو. وشارع الطلياني معروف ومشهور لدى الطبقات الشعبية في مدينة عمان،
حيث إنه يعتبر سوقا

0: الملابس والأحذية المستعملة خصوصا ذات الماركات التجارية العالمية، حيث كان يرتاده الكثير من أهل عمان لشراء الملابس والأحذية بأسعار تناسب مداخيلهم. سيشهد جبل الأشرفية بعد سنوات من عمل مستشفى الطلياني تأسيس المستشفى الجراحي في عام 1954 بالقرب من مسجد أبو درويش، حيث كان في بداياته قائماً على جهود 6 أطباء يقودهم وليد بسيسو وياسر عمر ومعهما سليمان دحابر وحسام الدين المحتسب ونزار الزبدة وموفق الفواز كطبيب تخدير. وبعد تأسيس المستشفى بسنوات سيتم تغيير اسمه إلى مستشفى الأشرفية ثم إلى مستشفى البشير بعد استشهاد معالي وزير الصحة الدكتور محمد البشير الذي كان مرافقا للشهيدة الملكة علياء في جولتها لتفقد مستشفى الطفيلة عام 1977. ومن الشوارع المهمة في جبل الأشرفية هناك شارع بارتو الذي يعد من أقدم شوارع الأشرفية، حيث يحيلنا موقعه إلى تتبع مساره وتقاطعه مع شارع النظيف، حيث كانت توجد هناك قديماً مغارة عيشة التي ارتبطت بها تسمية طلوع مصدار عيشة كتسمية شعبية لشارع الأمير حسن الذي يتميز بالصعود نحو منطقة مفصل الطرق التي تؤدي إلى كل من جبال الأشرفية والنظيف والمريخ والوحدات، وكانت تتواجد فيه بعض كسارات الحجارة وتراب البناء ومقبرة إسلامية وأخرى مسيحية على سفح الأشرفية المطل على شارع المصدار. ومثلما هناك شوارع في الأشرفية تشكل بعض ذاكرة هذا الجيل، يوجد معها أيضا درج هو امتداد لذاكرة تلك الشوارع، حيث إن درج فراج الذي يربط بين المصدار وحي الأرمن في جبل الأشرفية يعتبر من الأدراج القديمة العريقة في عمان، فقد تم بناؤه بين عامي 1950 و1955 بمسافة مائلة امتدت عليها 362 درجة، صارت تشكل عوناً ودرباً لأهل جبل الأشرفية في مسيرهم من حي الأرمن وإليه. ويظل جبل الأشرفية حياً ينبض بالحياة ويعكس بوضوح روح مدينة عمان وتاريخها الممتد، فهو ليس فقط حياً سكنياً بل مكان يعبر عن أصالة الماضي وتنوع الحاضر، ويشكل جزءاً من الهوية الثقافية والإنسانية للعاصمة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. اسمحوا لنا في البدايات أن نوجه التحايا للزملاء في الإذاعة التونسية الشقيقة والإعلامي رياض سكمة وضيفه لهذه الحلقة الدكتور حافظ عبدولي أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم هنا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية، والتي أن أسعد بأن يكون معي فريق العمل مهندسنا محمد عبيدات والزملاء من قسم التبادلات البرامجية في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، والتي سوف نتناول فيها الحديث حول التراث المعماري في الأردن، وكيف لتعاقب هذه الحضارات التي مرت على هذا الوطن بإنعكاسات عديدة ضمن هذا التراث. أسعد بأن أكون وأن

0: يكون معي في هذه الحلقة. في هذه الحلقة مستمعينا الدكتور لؤي دبور، وهو رئيس قسم هندسة العمارة في جامعة الزيتونة الأردنية. فأهلا وسهلا بك ضيفي الكريم، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا، يسعدني أن أكون معكم.
0: يعني في بداية هذا اللقاء، يمكن عديد من المحاور التي نود أن نتناولها، نتبادل الحديث، وكلنا أذان صاغية للزملاء في الإذاعة التونسية لنتناول الحديث حول التراث وفن العمارة. كيف للحديث حول المزايا والسمات التي حملتها العمارة وتعاقب الحضارات على الأردن، وكيف انعكست على العديد من الأنمطة أو نمط البناء المعتمد أو المخصص؟
1: نستطيع أن نقول بداية أن العمارة الأردنية هي عمارة الحجر بامتياز. فمن تعاقب الحضارات القديمة منذ الحضارة الأنباط إلى الحضارة الرومانية إلى الحضارة الإسلامية إلى امتدادها في الوقت المعاصر، السمة الأساسية في عمارة إن كانت المباني العامة أو حتى المباني السكنية هي الحجارة لتوفرها كمادة طبيعية موجودة في الأردن. والحقيقة تميزت عمارة الحجارة في الأردن بتفاصيلها المختلفة. إذا عملنا مقارنة سريعة ما بين عمارة الأردن وعمارة الدول المحيطة في بناء، العمارة الأردنية احتفت بعمارة الكتلة، أي أن التجمع الحجارة هذه في إنشائها نحن نهتم بحجم المبنى وإطلالته وزخرفاته، فتفاصيل الحجر المختلفة من المداخل من المشربيات الحجرية إلى الأقواس إلى البلاكين الحجرية إلى تفاصيل الشبابيك، كل هذه احتفاء حتى بنوعية النقش اللي موجود على الحجارة ومسميات التقليدية المختلفة. نعم. من الحجر المسمسم إلى المطب إلى الطبز إلى العجمي، هي هذه برضو تطورات تراثية من جيل إلى جيل حتى أصبحت الآن جزء من عمارتنا المعاصرة وهوية العمارة الأردنية بشكل أساسي.
0: نعم، يعني أتحدث أيضا والمتجول ضمن حدود المملكة، وانتشار هذه الأماكن والآثار التاريخية التي تمثل عديد من الحضارات التي قامت على أرض هذا الوطن، لوجدنا أن هنالك تناغما كبيرا بين هذه الأماكن والبيئة وعناصر البيئة المتوافرة في عديد منها. نتحدث كيف تتوافق الحجر على وجه الخصوص وهذا التراث، كيف اعتمدت هذه المدن وهذه الحضارات على المواد المتوافرة في البيئة وفي الطبيعة واستخدمتها وسخرتها لخدمة مرافق الحياة الحضرية هناك.
1: يعني نستطيع أن نقول إذا نظرنا تاريخيا إلى الحضارات المتعاقبة على الأردن، قد يكون أميز الحضارة الرومانية فيما بنت من مدينة جرش. مدينة جرش تراكمات عمارة حجرية بالدرجة الأولى، وأنا نستطيع أن نقول إنه إذا بحثنا عن مدينة رومانية متكاملة نجد إنه جرش قد تكون هي الأكمل في العالم الآن. تراكم الخبرات ضمن العصور المختلفة أدى إنه لنأخذ مثال مدينة السلط والحجارة مدينة السلط. مدينة السلط تمتاز بالحجارة الصفراء الجيرية التي لها ذوقها الخاص ولها آلية تعامل تجعلها مادة لينة في التشكيل، فنجد هناك آلية تشكيل الأعمدة بزخرفاتها المختلفة، وهي حجارة طبيعية. يعني لا يوجد استنزاف هائل للموارد الطبيعية، وإنما هناك استدامة في استخدامنا للموارد الطبيعية. جزء من هذه العمارة وتشكيلها لنخلق عمارة مستدامة بالدرجة الأولى. ونستطيع أن نقول أننا احتفينا قبل سنوات بأن مدينة السلط أصبحت مدينة محمية من اليونسكو كجزء من التراث العالمي. نعم. وجزء تراث أردني نفتخر به، نفتخر به ونفتخر بعمارتنا، لأنه الأردن أوجد عمارة مسكن مختلفة عن العمارة الموجودة ببلاد الشام. عمارة بلاد الشام بالدرجة الأولى كانت هي عمارة البيوت التي تتوجه داخليا إلى الحوش أو إلى الفناء، بين عمارة الأردن هي لأنه طريقة تطورها من البيئة البدوية. نحن نعرف أنه عند إنشاء الخيمة البدوية الأفق للبدو هو أفق سماء مفتوحة، فكيف نستطيع ببداية بناء عمان الأولى أن نجلب هذا الأفق المفتوح إلى فضاء العمارة، عمارة المنزل بالدرجة الأولى، واللي ساعد

0: أعد على هذا صدقا، هي الطبيعة الطبوغرافية لمدينة عمان وطبيعة السلطية، الطبيعة الجبلية، فأصبح أنه لسنا بحاجة إلى أن نكون موجهين داخليا، وإنما عندنا هذا الانفتاح وهذه الرؤية البصرية الهائلة من صحن عمان إلى جبل ويبدي إلى جبل عمان إلى جبال عمان المختلفة، فهي تخلق عمارة متميزة متفردة بعمارة عمان.
1: نعم، طيب نتحدث أيضا في جانب هام ضيف الكريم الدكتور دبور، وأنت عميد هندسة العمارة وكلية هندسة العمارة في جامعة الزيتونة الأردنية، لأتحدث في جانب هام وهو كيف لهذه الحرف التي تزامنت ترافقت بل تطورت مع قيام الحضارات وانعكس دورها أيضا على المجتمعات في ذلك الوقت، كيف يمكن لهذه الحرف من خلال مشاريع تعزيز، من خلال مشاريع إعادة حياة أيضا لعديد من هذه الحرف حتى نستثمرها ونجعلها هي مفاتيح تمكين لتلك المجتمعات؟
0: نحن نسميها حرف تراثية.
1: نعم.
0: وبتعريف مصطلح تراثية هي الإرث الذي ورثناه عن أجدادنا. الميزة بالحرف التراثية هي الاستدامة والاستمرارية، ولذلك نحن نفرق ما بين التاريخ وما بين التراث. التاريخ هو الذي انتهى عند حقبة زمنية معينة وعجز عن الاستمرار إلى حقبة زمنية معاصرة، فأصبح أقرب إلى القطع المتحفية منه إلى القطع التراثية. عندما نتحدث عن التراث نحن نتحدث عن استمرارية الخبرات التراكمية لأجدادنا، الاستمرارية بضمن فترات الزمنية التي عاشوا فيها ولغاية اليوم. فبهذا الإطار هناك العديد من الحرف التي ارتبطت إما بالحرف التقليدية ما بين مفهومي الجمال والاستعمال، وما بين الحرف التقليدية التي ارتبطت بالعمارة بشكل أساسي. فارتباطها بالعمارة وساعد على تطورها والحفاظ عليها بدرجة أكبر من الحرف التي ظلت مرتبطة بفترة زمنية محدودة أو بموارد اقتصادية محدودة أو بموارد كماتيريال كمواد مستخدمة محدودة.
1: نعم. لننتقل مستمعينا متابعينا ضمن هذه الحلقة لزملائنا في إذاعة تونس الشقيقة الإعلامي رياض سكمة وضيفه في الاستوديو، لنتحدث كيف لتونس أن تحتفي بعبقرية المكان وتحت عنوان وشعار التراث وفن العمارة، وهذه الفعالية التي بدأت وتستمر خلال الشهر القادم.
2: شكرا لك زميلتي وفاء أبو الروس ولضيفك الدكتور لؤي دبور، وشكرا لكم على اختيار هذا الموضوع فن العمارة والتراث والحرف التقليدية، وسعداء أن يتزامن تنظيم هذا اللقاء المشترك مع انطلاق في تونس شهر التراث. خلال هذا الشهر يتم الاحتفاء بالتراث المادي واللامادي الموجود في مختلف ربوع الجمهورية التونسية من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يؤكد أيضا الحرص على الحفاظ على الذاكرة الوطنية وعلى تثمين المعالم التاريخية التي ما زالت قائمة، وأيضا إبراز دورها القديم ودورها الحديث، لأنه المعالم الأثرية في تقديرنا يجب أن لا تظل مهجورة، يجب أن يتم استثمارها وإدخالها في الحركية الثقافية والحركية الاقتصادية. وسعيد بأن يلبي دعوتي ويكون إلى جانبي الدكتور حافظ عبدولي المختص في الآثار والمعالم الإسلامية على وجه الخصوص، ولديه العديد من البحوث المنشورة والكتب المتوجة في مسابقات عربية. مرحبا بك دكتور، في تقديرك ما هو بداية نقطة الالتقاء بين الحضارة التونسية والحضارة الأردنية؟
3: شكرا سيرياض، في البداية أود أن أشكرك على الدعوة الكريمة، وأشكر كذلك زميلتك الأستاذة وفاء، ومن خلالها التحية موصولة للدكتور لؤي وكذلك كل الشعب الأردني وبطبيعة الحال الشعب التونسي من هذه الإطلالة الإذاعية عبر الإذاعة الوطنية. في إجابة عن تساؤلكم على العلاقة أو التي تربط بين التراث بشقيه المادي وغير المادي بين تونس والأردن، والحقيقة هو وليد خبرات متوارثة عبر علاقات تاريخية قديمة. جل الحقبات التاريخية اللي عرفها البلدين تقريبا هي نفسها، الحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية والحضارة الإسلامية خاصة في فترتها الأولى الفترة الأموية، كان في علاقة مباشرة تقريبا بين بلاد الشام وتونس، وكذلك بالنظر لهجرات كبيرة خاصة في فترة الحكم

0: حروب الصليبية والمغاربة، وأنهم توانسة شاركوا في هذه الحروب الصليبية، تحرير بيت المقدس وكل المرات الموجودة في الشكل. وهذه المصادر تتحدث على تقريبا حتى اعتناء الأمراء والسلاطين بهذه المغاربية، وكانوا يفدوهم كأسرى عندما يحصلوا في الأسرى، وعندهم الأولوية لأنهم شاركوا قوتهم في بلاد الشام لتحرير هذه البلاد. وبطبيعة الحال هجرة العلماء، وكانت الأردن هي زاد حاجة أخرى، إن هي وقعوا على طريق فيها كثير من الحجيج المغاربة، كانوا يمرون عبر الأردن الشام ويدخلون الشام، وكانت هي البوابة إلى شمال الجزيرة العربية، ومن الانتقال إلى الحج. بطبيعة الحال علاقات قديمة هذه، فهنالك تشارك وتشابه كبير بين تراث البلدين، منهم تراث المادي مثلا في العمارة. أعطيك مثال، قصر هو سيرة عمرة في الأردن اللي هو مصنف تراث عالي، مسجل على لوحة اليونسكو، هو أحد القصور الأموية صحيح في الأردن. بطبيعة الحال هو ليه أمثلة تكررت شبيهة في خاصة في رقادة، قصور رقادة وقصور المادية، نجد فيه تشابه كبير ومثبت أثرين خاصة في المستوى التخطيط والزخرفة وغيره، كانوا كأنه كانت هالقصور هذه كنموذج تكرر في البلاد الإسلامية.
1: إذا كان نشوفه مثلا المهرجانات، مهرجان الجرش يقام في معلم أثري في الأردن، ومهرجان قرطاج يقام أيضا في معلم أثري روماني، مهرجان الجمل الموسيقى السيمفونية يقام أيضا في معلم أثري روماني. أيضا هناك حتى تشابه على مستوى استغلال الفضاءات التاريخية وتوظيفها لخدمة الثقافة.
0: هذه تقريبا هي سياسة تثمين، سياسة الدولة في تثمين التراث واستغلاله وإدخاله في الحياة الثقافية والاقتصادية، لأنه لما يهجر التراث أو لا يثمن فسوف يترك ويندثر، وعادة التثمين عبر استغلاله وإحياء وتوظيفه وإدخاله في حياة العامة هو ما يعطيه ما يسمى بالاستدامة، وهذا اللي طرق لها الدكتور لؤي على مسألة الاستدامة والاختلاف بين التراث والتاريخ، وهذا العنصر هو يدخل في سياسات الدول الثقافية. وكذلك في الفترة الرومانية المعالم التونسية والأردنية تتشابه كثيرا، وحتى الفترة الأولى الحط الفترة الفينيقية والقرطاجية اللي ما عشتهاش تقريبا الأردن، لكن ليست غريبة عنها لأنها سواحل الشام كانت النواة الفينيقيين، وكانت في تواصل وفي تجارة وفي تبادل خبرات ومعارف. بطبيعة الحال باش نلقاوها في التراث البلدين. ومثال على التراث المادي مثلا في البيت القديم التقليدي اللي هو جذوره من بلاد الرافدين تقريبا، وتدرج شرقا وصل حتى بلاد المغرب، حول الفناء المكشوف المسمى بالحوش تقريبا، حتى في الأردن يسموه الحوش نفس التسمية، نفس التسمية ونفس الوظيفة.
1: أعتقد حتى المعدات، مدام موضوعنا هو أيضا الحرف التقليدية، هناك العديد من الحرف التقليدية متشابهة على مستوى خاصة صناعة الفخار، صناعة الفسيفساء لتزيين البيت، صناعة العديد من المعدات التي نستعملها سواء في الفلاحة أو في المطبخ أو في الصناعة.
0: نعم بطبيعة الحال، وهذا الحقيقة هو ما يفسر أنه مصادر التلقي نفسها، لأنه كانت حضارة رومانية وبيزنطية عندها تقريبا تقاليد في الفسيفساء، نجوهم في الأردن نجوها في بلاد الشام بصير عامة، مثلا قصير عمرة ولا قصير عميرة، كان في تقريبا في لوحات الفسيفساء في الحمامات التابعة للقصر وغيره، نجوها متواصلة زاد منذ الفترات القديمة. كذلك في تونس نجو أنه الفسيفساء، فن الفسيفساء اللي هي عندنا تقريبا أكبر مخزون عالمي معروف معنا في المتاحف التونسية في فسيفساء،
1: في متحف باردو،
0: نعم متميز به متحف باردو، وكل البلاد التونسية كل المواقع تقريبا الريفية والحضارية هي تعج بهذه الفسيفساء. وكذلك أن تواصلت حتى الفسيفساء التقاليد القديمة هذه تقريبا حتى في الفترة الإسلامية، لأنه في قصر القائم اللي تمت فيه الحفريات مع الأستاذ عدنان لوحيشي في المهدية اللي هو الفترة الفاطمية الزيرية، موجود فيه فسيفساء إسلامية عربية إسلامية متواصلة في إفريقيا. وبطبع طبيعة الحال المهارات هذه متأتية كذلك أنه حتى الهجرات اللي جاءت ما يسمى بهجرة بني هلال ليست كلهم، لكن فيهم مجموعات كبيرة من بلاد الشام، لذلك نفس التقاليد. والعمارة هي ابنة بيئة، لما ابنة البيئة هي تتحكم وهي تشكل العمارة بطبيعة الحال، إضافة إلى المخزون والتجارب، وكذلك ظاهرة الاقتباس والتطوير.
1: في المداخلة الثانية ضيفي الدكتور حافظ العبداللاوي، سنتحدث قليلا عن المخزون المعماري الإسلامي الموجود في تونس، وأيضا المخزون المعماري الذي أتى به الأندلسيون إلى تونس، والثقافات والمعدات التي أتوا بها إلى تونس ولأول مرة تستعمل كانت البداية معهم، وذلك بعد أن نعود إلى الزملاء في الأردن و نمنح لهم المزح. وأريد أن أختم هذه المداخلة الأولى يعني بدعوة لكل من يستمع إلينا في تونس أو الأردن إلى زيارة هذه المعالم الأثرية في البلدين وزيارة المتاحف للاطلاع على هذا التاريخ الزاخر بالملاحم والزاخر بالإنجازات التي لا تزال العديد منها شامخة إلى حد الآن، خصوصا وأن التأشيرة بين البلدين وقع إلغائها. إذن هذا يشجع على السفر وعلى الزيارة. لكم الكلمة.
2: نعم، شكرا للزميل رياض ساكمة لأتابع حديثنا حول ذلك المخزون الذي حظيت به الأردن من المواقع التي تشهد لعديد من قصور صحراوية، كذلك الحال المدن الرومانية. وعلى رأس هذه المواقع الأثرية أيضا مستمعينا الكرام مدينة البتراء التي أدرجت ضمن قائمة عجائب الدنيا في هذا العالم للمزايا التي حظيت بها وصولا أيضا إلى عديد من القصور الصحراوية، كما أشارت زميلي رياض بضيفك الحديث حول قصر عمرة المنتشر في البادية أو الموجود عفوا في البادية الأردنية وغيرها من الأماكن، كذلك الحال مدينة أم الرصاص، وهذا إنجاز أيضا يسجل لأهمية وجود هذا التنوع الأثري في الوطن الحبيب. نحن نتحدث حول مشهد معماري متكامل دكتور لؤي، فهل لي أيضا أن أتحدث بمكنونات ومخزون هذه الأماكن الأثرية التراثية؟
3: حقيقة المحتوى التراثي التاريخي الموجود في الأردن متنوع ما بين جنوب الأردن إلى شمال الأردن، فنجد في الجنوب قد يكون أشهرها هي مدينة البتراء، المدينة النبطية وعمارة الأنباط المتميزة، كيف هم حفروا بالصخر وأنشأوا هذه المدينة الجميلة وأنشأوا هذه المباني كالخزنة والدير ومختلف المباني التي أنشأوها ضمن حضارة الأنباط المختلفة، ثم امتدادها بالحضارات التي تعاقبت، الحضارة اليونانية والرومانية والبيزنطية. وقد يكون ما يميز مدينة مادبة على سبيل المثال هي الفسيفساء، الخبرات المتراكمة في إنشاء الفسيفساء. وهنا نذكر كنيسة الخارطة، إن أقدم خارطة لمدينة القدس بالعالم من الفسيفساء. وعند الحديث عن الفسيفساء نقول هي دور المؤسسات الأردنية في دائما الحفاظ على التراث وتطويره. نقول مدرسة مادبة للفسيفساء والتابعة لجامعة البلقاء التطبيقية هي مدرسة حرفية تقوم على إعادة إحياء وتوطين الحرف المتعلقة بصناعة الفسيفساء أكاديميا، وربط مخرجات هذه المدرسة بسوق العمل بحيث يقومون بعمل الترميم بمختلف المواقع الأثرية اليونان الرومانية والمختلفة التي تحوي على هذه الفسيفساء. وثم تطورت إلى العصر الإسلامي، قصير عمرة وقصر الحراني وأمقيس، هذه هي القصور الصحراوية، وحتى مدينة أمقيس التي فيها مدينة أو قد تكون من أوائل المدن الإسلامية التي أنشأت في الأردن، ميزتها التراكبية في تصميم المدينة، توزيع الفراغ ما نسميه مورفولوجيا تقسيم المدينة التي أنشئت مدينة أمقيس، إلى العصر الحديث التي جئنا بعمارة متميزة خاصة بنا بالأردن. هي هذه التراكمات نحن نسعى أن نبني على ما خلفه الأجداد بحيث ننشئ من هذا التراث مادة معاصرة تستمر معنا ونحقق فيها مفهوم الاستدامة.
2: إذن دكتور لؤي، نتحدث حول أهم المشاريع التي تم اعتمادها تم تنفيذها عبر هذه السنوات من أجل المحافظة وإحياء عديد من الأماكن، إحياء عديد من التراث وعديد من الحرف.
3: وجزء من اهتمامنا بالتراث يعني احنا وجدنا ان هناك ارث هائل شفهي ومادي متعلق بالتراث، ان لم نقوم صدقا بتوطينها اكاديميا وعمل شراكه ما بين الاكاديميه وما بين قطاع الحرف التقليديه ستموت هذه الحرف. هناك ارث هائل متعلق بهذه الحرف، جمعيات متخصصه صغيره تعمل بهذه الحرف. نحن سعينا من خلال احد المشاريع المدعومه من الاتحاد الاوروبي بتطوير الحرف التقليدية في الأردن وسوريا. سعينا إلى وبشراكة طبعا مع جامعات أوروبية من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إنه ننقل التجربة الأوروبية في مجال الحفاظ على التراث والترميم بالتراث وتطوير أعمال التصميم بالتراث إلى الأردن وسوريا. خلال تجربتنا بالأردن قمنا بإنشاء، كان معنا عدد من الجامعات الأردنية المشاركة في هذا المشروع، الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة لجامعة الزيتون الأردني كقائد لهذا المشروع. عملنا مجموعة كبيرة جدا من الشراكات مع قطاع الحرف التقليدية المنتشرة في الأردن. سعينا أن نعمل هذه الشراكة بحيث أن احنا نساعدهم في تطوير أعمال التصميم وفهم مبادئ التصميم بالحرف التقليدية هذه ونقلها إلى الأكاديمية، ومن ثم سعينا إلى أن خريجينا يمتلكوا مهارات مطلوبة بسوق العمل المتعلقة بالحرف التقليدية، واستطعنا أن نحقق عشرات من القصص النجاح من خريجين الذين ذهبوا للعمل وإنشاء شركاتهم الصغيرة في مجال ريادة الأعمال، في إما في مجال الحرف المتعلقة بالخشب أو الحرف المتعلقة بصناعة الأثاث أو الحرف المتعلقة بالمجوهرات وعدد من الحرف التراثية الموجودة بالأردن. هذا الهدف وطنناها أكاديميا وساعدنا الحفاظ عليها لاستمراريتها.
2: نتحدث من نوع من التفصيل حول هذا المشروع وأهم الحرف التي التقليدية التي عملتم على إعادة الحياة لها من جديد، العمل على صقل مهارات أبنائنا سواء كانوا في دور التعليم كالجامعات ومؤسسات التعليم العالي أو حتى كما أشرت من خلال جمعيات، هذه الجمعيات هي الأقرب إلى تلك المجتمعات المحلية وبالتالي هي أقرب على إيصال الرسالة، وأهمية ذلك الأداء وتلك المهارة وتلك المهنة.
3: قام زميل لأنه وهو كان عضو بالمجلس الاستشاري لفكرة المشروع مهندس أيمن الزعتر قام بتصميم أحد المباني العامة في مدينة العقبة. ونحن نعرف مدينة العقبة هي مدينة حارة جدا وفيها رطوبة عالية جدا.
2: نعم في بعض ذروة الصيف.
3: صحيح. ففي محاولة لتظليل الفتحات الكبيرة اللي كانت مطلوبة من قبل صاحب المشروع، كان هناك عندنا جمعيات حرفية بالكرك وفي العقبة تتعامل بالبوص وبالنبات الحلفة التي تحوله إلى جدول ومجموعة من الخيوط أو الأحبال لنقل بطريقة عام. فقام بالتعاون مع هذه الجمعيات بعمل سكرينز ما نسميه لتغطية الواجهات الزجاجية الكبيرة. هذا المشروع يعني صار له أكثر من 5 سنوات قائم وما زالت هذه فعلا تحقق الغاية المطلوبة منها من حيث تقليل نسبة أشعة الشمس الداخلة إلى المبنى، تحقق المطلوب من الظل والظلال. هذه التشاركية مع قطاع الحرف التقليدية الموجودة في نحن نذهب إلى الحرفيين في أماكن عملهم نستفيد منهم ونفيدهم. جزء كبير من عملية الإفادة مثلا هناك علم هائل يسمى علم الجيومتري وهو علم التصميم بالزخارف الإسلامية أو حتى الزخارف بشكل عام. هذه نقلنا العلوم هذه وبعد ما وطنها أكاديميا إلى الحرفيين في مسعى لتطوير مهارات التصميم الموجودة بحيث يستطيعون أن يسوقونها أكثر، و هي عمل مصدر دخل إما للحرفيين المتواجدين حاليا ضمن جمعيات مختلفة أو حتى لمن يرغب في الدخول إلى سوق العمل المتعلق بالحرف التقليدية.
2: نعم، ليه أنا أتساءل بأنه في هنالك عديد متاحف أردنية وأن هنالك العديد من الأماكن التي تأخذ بعين الاعتبار عرض تلك الموروث الثقافي التراثي وغيره. هل يؤمن الدكتور لؤي دبور مستمعينا الكرام بأهمية تحويل هذا التراث إلى مورد اقتصادي؟ هل يمكن لنا أن نحقق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال الاستثمار في هذا المجال؟
3: في الحقيقة نحن نبني على تجارب دول شقيقة لإلنا. فنعرف مثلا بالمغرب العربي تتجاوز 15% من الدخل القومي من الحرف التقليدية، وهو هم عندهم جزء من قوانين الدولة أن المشاريع العامة التي تملكها الدولة يجب أن توظف فيها الحرف التقليدية. نحن سعينا إلى هذا لجلب هذا للتعلم من هذا النموذج الحقيقة. عندما أنشأنا المراكز الحرفية المتعلقة بالمشروع والتي قام بتمويلها الاتحاد الأوروبي، فتحنا هذه المراكز التدريبية للحرفيين بشكل أساسي، فأي حرفي عنده مشروع يمكنه أن يجي يطبق ضمن المراكز مجانا لتطوير العملية الاقتصادية لهم. خريجين تخيل خريجين قسم هندسة العمارة ذهبوا للعمل بمجال الحرف التقليدي وأصبح هذا مصدر رزقهم ومصدر عملهم، فهي تنمية اقتصادية من حيث ريادة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة للخريجين، أيضا تطوير المهارات بالحرف التقليدي لزيادة أسواق تسويقية لهذه الحرف. فهذه كلية تراكبية تساعد، طبعا نحن تشاركية مع مؤسسات وطنية قائمة كوزارة الثقافة، وزارة السياحة، مؤسسة نهر الأردن، جمعية الصناع والحرف الأردنيين، فهي تشاركية ما بين القطاعات المختلفة. هدفنا مشترك في تطوير هذه الحرف التقليدية واستمراريتها.
2: نعم، لعاود الالتقاء ونقل البث مستمعينا الكرام.

0: احترام للزملاء في الإذاعة التونسية الأستاذ رياض سكمة وضيفه الدكتور في هذا المجال الدكتور حافظ عبدولي وهو أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية في جامعة صفاقس. نتحدث في مفهوم عريض وأيضا قاعدة واسعة من ذلك التنوع وذلك المكنون الزاخر في كلا البلدين فيما يتعلق في أهمية الاستثمار في التراث والحرف التقليدية.
1: شكرا لك زميلتي وفاء، وشكرا لضيفك الدكتور لؤي دبور على كل هذه المعلومات القيمة. ونذكر مستمعينا الكرام في تونس والأردن وكل من يصله صوتنا أنهم يستمعون إلى لقاء مشترك بين الإذاعة الأردنية والإذاعة التونسية حول فن العمارة والتراث والحرف التقليدية في البلدين. تطرقت من العديد من المسائل سأجيب عنها هنا في تونس فيما يتعلق بالمؤسسات التي تهتم بالحفاظ على التراث في تونس. هناك العديد من المؤسسات من أهمها المعهد الوطني للتراث، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وعلى مستوى الحفاظ على الحرف التقليدية لدينا الديوان الوطني للصناعات التقليدية. قبل أن أمنح الكلمة لضيفي الدكتور حافظ عبدولي أستاذ التاريخ والأثار الإسلامي بجامعة صفاقس الذي تكبد عن السفر وأصر على أن يكون بيننا حاضر في الاستوديو، يعني رغم بعد المكان أكثر من 200 كيلومتر تفصل مدينة تونس عن مدينة صفاقس. أعطيكم فكرة حول المعالم الأثرية التونسية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. المعالم التونسية المدرجة إذن على لائحة اليونسكو هي المدرج الروماني بالجم، موقع قرطاج الأثري مدينة تونس العتيقة، موقع دقة الأثري مدينة كركوان البونية، مدينة سوسة العتيقة مدينة القيروان وجزيرة جربة. وكما تلاحظون المعالم موجودة ومنتشرة في كامل أنحاء الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. قبل أن تقدم لنا النقاط المشتركة بين الأردن وتونس، أشرت لي في الكواليس أنه ستعود إلى هذه النقطة، رأيك في إدراج المعالم الأثرية في اليونسكو، ماذا يضيف لهذه المعالم وماذا يضيف لسكان تلك المناطق؟
2: طبيعة الحال تسجيل موقع أثري أو عنصر تراثي في اليونسكو هو لمزيد تثمينه وحفظه، بطبيعة الحال باش ينعكس إيجابيا على المنطقة على المستوى الاقتصادي وتسليط الضوء على المنطقة وتراثها وتاريخها، اعتزاز بالانتماء لتلك المنطقة أولا، وثانيا المكاسب الاقتصادية اللي تنجم على تثمين وإدخال ذلك الموقع أو العنصر التراثي في الحركة الاقتصادية بصفة عامة. يمكن يكون معلم أثري أو يكون مهارة من مهارات التراثية اللي تنجم تثمينها استمرارها وتعود بالنفع بطبيعة الحال، وهذه تدخل في سياسات الدول اللي تفضل الزميل الدكتور لؤي وطرق لها من الأردن على تجارب الدول. وطبيعة الحال فما هناك تراتبية في التجربة أسبقية في هذه المسألة. بعض العناصر التراثية مثلا تنشأ قرات حرفية تقليدية وتنتج وتنجم حتى تستقدم معناها تقريبا زوار من خارج، ولكن حتى تنجم على الأسواق المحلية وتساهم في ديمو هذا العنصر وتثمينه. والتسجيل في حد ذاته هو نوع من الرسالة السلمية بين الدول، لأننا نشترك في بعض العناصر مثلا مؤخرا حبيت نعرج عليها، التواصل والتشابه والتماهي في عناصر تراثية. مثلا شد انتباه حاجتين، مدينة صارت بالأردن اللي هي رمز التسامح، عنا جزيرة جربة اللي سجلت لهذا السبب، جزيرة التسامح الديني تقريبا نفس المشترك الشعبين عندهم تقاليد في التسامح والتعايش السلمي، وهذا ما ثمنته المنظمات العالمية. النقطة الثانية الحقيقة هي تتعلق بتسجيل المهارات التراثية المشتركة، العناصر المشتركة اللي نجلو فيها الأردن وتونس، اللي هي تقريبا عنصر النخلة والخط العربي والكحول. تقريبا بطبيعة الحال فيها مجموعة من الدول العربية، النخلة قادة الملف أو طرس الملف في الإمارات العربية المتحدة، وفيها مجموعة من الدول تقريبا حدود 14 دولة منهم تونس الأردن وكذلك الخط العربي اللي قادته المملكة العربية السعودية وكانت فيه الأردن وتونس حاضرين والكل كذلك مؤخرا. وهذا المؤكد أنه نفس التراث تقريبا موزع ومنتشر في عدة دول عربية أو جل الدول العربية.
1: الأكيد أيضا من النقاط المشتركة هي الطابع المعماري للمعالم الإسلامية الموجودة في البلدين.

0: ومن مميزات المعالم الإسلامية في تونس اللي تجول خاصة في المدينة العتيقة يلاحظ هناك اختلاف على مستوى السمعة المئذنة، يعني يلاحظ أنها تختلف من جامعة إلى جامعة، وذلك فيه إشارة للزائر أن هذا المعلم هو معلم يتبع المذهب المالكي أو معلم يتبع المذهب الحنفي. لو زدت توضح الفكرة هذه للسادة
1: نعم
0: المستمعين.
1: نعم شكرا رياض الحقيقة لهذه الإشارة. والحقيقة نحب نقول ديما أنه العمارة هي وليدة بيئتها ونتيجة تراكم التجارب وظهرت الاقتباس والتطوير اللي هي تحكم كل الحضارات في مستوى العمارة. تقريبا على مستوى تونس خلينا نشير فقط أنه العمارة في مستوى مواد البناء تقريبا عندنا على مستوى الحجارة على المستوى الساحلية ومقاطع الحجارة الجيرية بكثرة، مدن كبيرة كما قرطاج كما أوتيك كما تقريبا دقة كلهم تقريبا مناطق اللي عرفت الحجارة، وعندنا زاد مواد البناء المستعملة من الآجر اللي هي من في القروان وفي الجريد التونسي زي التوزر ونفطة وكل، وكذلك العمارة الطينية حتى في مستوى المناطق الصحراوية أم بيزي اللي هي من بين المهارات اللي هنالك مشروع لتسجيلها في ملف مشترك بين دول عربية في المستقبل القريب العمارة الطينية. إذن على مستوى التخطيط والعمارة وإلا المواد البناء أو الجانب الإنشائي والزخرفة هنالك تقاليد تتراكم. نجد مثلا فترة الأغلبية اللي عندنا جامع الزيتونة وجامع القيروير وجامع فاقس اللي هما درر حقيقة فنية يعبروا على فن الإسلامي في القرن التاسع، ومنه باش من بعد يوصل يشع للمغرب من القيروان اللي هي بوابة وحتى إلى جزر جنوب المتوسط السرداني والصقلية أو غيره، معناها مع الغالبة لما فتحوا الصقلية. من بعد جي المرحلة الفاطمية الزيرية عندنا مثال متاع جامع المهدية الحقيقة إبداع فني كبير باش ينتقل من بعد حتى في مصر نقول في القاهرة مع تأسيس القاهرة الفن هذا، ومن بعد جي فن الموحدي الحفصي، وأكثر مثال اللي عندنا جامع القصبة اللي هنا في مدينة تونس اللي حقيقة لما نربط مع سؤالك لما استقر العثمانيين الاطلاق العثمانيين في تونس حوروا أدخلوا بعض التحويرات على جامع القصبة أولا قبل البداية في إنشاء معالم وفق الطراز المذهب الحنفي، أدخلوا عليها بين بعض العناصر اللي هي منها الختمة والمنبر المبني بالرخام وغيره. هنا ننتقل عنا تقريبا 5 مركبات كبرى في مدينة تونس، على الأقل عنا 5 مركبات كبرى عثمانية مساجد كبرى اللي يتجه فيها المدرسة وتجه فيها الجامع وتلقى فيها الكتاب وتلقى فيها الضريح بتاع المؤسس المعلم
0: التربة سميوه
1: التربة اللي هما جامع يوسف داي وحمودة باشا وصاحب الطابع ومحمد بي بتبيع فما تقاليد، لكن التقاليد هذه لم تنفي التقاليد السابقة، هناك عناصر محلية وأندلسية وفدت منذ نهاية العصر الوسيط تقريبا حتى من العهد الزيري بدأت تتسرب من الأندلس إلى أفريقيا، وهنا تقريبا الإشعاع وتأثير الفني لما كان من الشرق إلى الغرب فقط أصبح في اتجاه معاكس حتى من الغرب في اتجاه الشرق، ونشبوه في قبة البهو في جامع الزيتونة الحقيقة إبداع فني قبة البهو فيها التقاليد الأندلسية، ومن بعد باش تأكد عاد الحفصي خاصة في زاوية السيدي قسم الجليزي وفي جامع القصبة وغيره، من بعد بجو العهد العثماني باش يحاولوا يحافظوا على عناصر محلية ومع عناصر الوافدة. العناصر الوافدة هذه الاختلاف المعلم المالكي على الحنفي على المستوى التخطيطي وعلى المستوى الإنشائي بإيجاز والمستوى الزخر. على المستوى التخطيطي تقريبا أصبحت ما يسمى بالمركبات المعمارية، ما عادش عندنا جامع فقط، جامع ومدرسة وحمام وكذا وضريح، دخل خاصة عنصر الضريح مع المعلم الديني هذه الأولى ما كانتش قبل موجودة. عندنا كذلك في تخطيط بيت الصلاة محاطة بثلاثة أروقة، نقول هذا مثلا في جامع يصاحب الطابع اللي هو أول تقريبا معلم رسمي تقريبا موجود، وعلى مستوى الإنشائي نقول كما قلنا المنبر في الملكية يكون خشبي، الحلف يكون مبني بالرخام مبني الرخام عادة، وبالنسبة لزاد الختمة الموجودة مقابلة منبر تقريبا فيها القرآن. وعندنا كذلك استعمال القباب بصفة كبيرة، تقريبا جامع محمد بي معروف تقريبا فين، معناها بالطابع هذه القبة الضخمة المركزية وتحفها أربعة أنصاف قباب من الأطراف، هذه تقريبا ذكرنا بأي صوفيا والتقاليد السلجوقية والتقاليد البيزنطية من قبلها اللي جاية معناها تقريبا تطرقت. وبالطبيعة على مستوى كذلك الزخرفة هناك عناصر كثيرة جديدة تخت مثلا الزنيق التركي وغيره.
0: أيضا على مستوى السمعة يعني هي نعم المنارة السمعة المثمنة والسمعة الدائرية
1: أهم عنصر اللي هو خاصة
0: خاطر يرى من بعيد. أي
1: نعم هي الصومعة كانت تقريبا يا أما تكون في أبراج متراكبة كما عندنا في القيروان ثلاث أبراج متراكبة ولا في جامع صفاقس.

0: كلها مثمنة الأضلاع ومعها القاعدة المرتفعة المربعة تحتها.
1: شكرا لك، المعلومات كثيرة والوقت دهم. أنا أردت أن نسلط الضوء أيضا على خصوصية بناء المدينة العتيقة في تونس القديمة، لكن الوقت لا يسمح بذلك. فقط إشارة سريعة، يعني أنه يكون المسجد في قلب المدينة العتيقة، ثم تحيط به الحوانيت للتجارة، وتكون الصناعات النظيفة هي أقرب للمسجد، والصناعات بين ظفرين الملوثة كالدباغة وصناعة الجرود تكون بعيدة عن المسجد، تكون أيضا بالقرب من المسجد، تكون هناك إقامات للطلبة الذين سيدرسون في المسجد، ومعظم هذه الحوانيت تكون وقف على المسجد، من خلالها يمول عملية التدريس، تكون أجور المدرسين والأئمة، وأيضا تعطى منها منح للطلبة الذين يأتون من مناطق بعيدة. قد نعود لهذه النقطة لو كان الوقت يكفي في المداخلة الثالثة. لكم الكلمة زملاء في الأردن الشقيق.
2: نعم، نتابع معكم مستمعينا الكرام، وبقي لنا محور هام لابد أن نشير له، بأنه هنالك دكتور لؤي، هنالك تنوع في عديد وأهداف السياحة، فبدأت تطفو إلى السطح السياحة البيئية، السياحة الثقافية، السياحة أيضا الدينية. نتحدث، وهل كان لديكم اهتماما بأهمية الترويج، أهمية تطوير هذا المفهوم فيما يتعلق في إنشاء مسارات ثقافية وسياحية تربط بين المواقع التراثية ذاتها في رحلات متعددة نعمل على تنظيمها؟
3: في الواقع هو الآن ما يسمى بالسياحة الثقافية بالدرجة الأولى، وهذا أيضا متعلق بالحرف التقليدية، فهي ربط الحرف بالأماكن السياحية كما البتراء ودرم جرش مقيس، فهي جزء يعزز ما نسميه احنا بمسارات الحرف التقليدية المرتبطة بالمسارات السياحية. فلدينا في مادبة، لأنه موقع المغطس موجود في مدينة مادبة، عندنا مسار الحج الذي يؤدي إلى المغطس، عندنا مسار المنسوجات، عندنا مسار الحرف التقليدية، متعدد هذه المسارات الموجودة في مدينة مادبة، عندنا مسارات الحرف التقليدية المتعلقة بحرف البتراء، الرسومات من القنان الزجاجية التي يتم رسم عليها رسومات الأنباط بشكل أساسي، وتراث الأنباط يتم رسمه في مسارات سياحية تعزز من القيمة الحرف التقليدية، وتعزز أيضا من قيمة المسار السياحي والأهمية السياحية للمدن السياحية كالبتراء على سبيل المثال ومادرم. ما نريد أن نقول أن التراث هو ماضي يجب حمايته ومورد يجب استثماره، إمكان سياحيا أو إن كان حتى على مستوى التقنيات الأعمال الحرفية، بحيث أن نحول التراث الحرفي أو التراث بشكل عام إلى عنصر فاعل ومستدام. وممكن بما أنه نحن متعاونين مع إخوتنا في تونس نشير إلى أحد المشاريع الذي نعمل عليه الآن، وهو مشروع لمدة 3 سنوات، نحن في السنة الثانية من هذا المشروع، وأيضا مدعوم للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دراسة تراث الأزياء التقليدية في الأردن وتونس. ولدينا شراكة ما بين جامعة المنتسير وجامعة صفاقس من تونس وجامعة الزيتون الأردنية وجامعة العلوم التطبيقية من الأردن، بالشراكة مع مؤسسات بإيطاليا واليونان وإسبانيا، نهدف إلى النظر في ما هو مشترك في مفهوم الأزياء التقليدية ما بين الأردن وتونس، ووجدنا الحقيقة فيها كثير من الأشياء المشتركة في مجال رمزيات الألوان واستخدام الزخارف الهندسية وحتى استخدام الزخارف النباتية. وننظر أيضا بشراكتنا مع إخوتنا في تونس إلى توطين هذه الحرف التقليدية المتعلقة بالمنسوجات والأزياء ضمن أقسام الأزياء الموجودة في تونس بهاتين الجامعتين، وقسم الأزياء الموجود في جامعة الزيتونة وشركتنا الجامعة الأردنية الأخرى، بحيث أنه نوطنها أكاديميا ونعزز من قيمة التراث ما بين لإعادة نظرة بمصطلحي الأصالة والمعاصرة، كيف أن نعزز أصالة هذه المنسوجات أو هذه الأزياء التقليدية، وأيضا تعزيز مفهوم المعاصرة في هذه الأزياء.
2: يعني يمكن الشيء بالشيء يذكر مستمعينا الكرام، نتحدث كيف استطاعت هذه الأزياء التراثية التقليدية أن تطور من شكلها، من تصميمها، بحيث أنه تلاقي رواج لدى السائح المحلي، السائح العالمي، وحتى أهل ومجتمعات وأمم هذه الأزياء، إعادة الحياة لها من جديد، استخدامها في عديد

0: من المناسبات، حتى أتى بنا الحال أن تكون هي من أهم القطع الثمينة الثرية التي يمكن أن يتغنى الإنسان بامتلاكها.
1: صحيح.
0: نعم. أود الآن طرح موضوع آخر بمعيتك دكتور لؤي دبور، بأنه منظمة اليونسكو والعمل على أنه تختار 7 مواقع رئيسية في الأردن، منها مدن تاريخية، منها مدن أثرية، ومنها مدن ذات طبيعة فريدة: البتراء، قصير عمرة، أم الرصاص، ووادي رم، المغطس، مدينة السلط، وأم لجمل في هذا الملف ليتم إدراجها. وهذا الموضوع أنها تحمل ذلك التنوع، لكن أنا السؤال الذي يطرح نفسه، إدراج مثل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي في الأردن لليونسكو، كيف يمكن أن نستثمر هذا الإدراج ونحن على يقين أن هنالك جهود تبذل لعديد من الأماكن ليتم إدراجها وهي الآن مدرجة على القائمة التمهيدية؟ كيف يمكن أن تنعكس على المجتمعات وخاصة الشراكة التي يجب أن تدب فيها الحياة من جديد فيما يتعلق بهذه الحالة التكاملية لنصل إلى أبعد الحدود فيما يتم اختيار مواقع أخرى؟
1: في البداية عندما تأتي مؤسسة عالمية كاليونسكو وتقرر بالشراكة مع الدولة الأردنية أن هذه مواقع مهمة نحتاج إلى أن نحافظ عليها ونعتبرها محمية ونحافظ على تراثها، نعم. هذا شيء يعني نفتخر فيه كدولة أردنية. تعدد هذه المواقع هو أيضا يشير إلى تعدد الثقافات التي أوجدت هذه المعالم المعمارية المهمة. فنقول البتراء عندنا الأنباط، نقول أم قيس هي اختلاف ثقافات مختلفة توجت بالثقافة الإسلامية، نقول قصير عمرة بالحضارة الإسلامية. فإذا هناك تنوع ثقافي مر خلال فترات زمنية مختلفة على أرض الأردن، وهذا أدى إلى وجود هذه الصروح التي العالم يشعر أنه يجب المحافظة عليها لأهميتها وأهمية التراث الذي أنشئ ضمن هذه المدن. هذه يخلق فرصة استثمارية للإنسان الذي يعيش بهذه المدن، بحيث أنه نحولها إلى مدن معاشة أكثر من أنها مدن متحفية. فنجد على سبيل المثال مدينة أم قيس الآن مشاريع لها التي تقيمها الدولة بالتعاون مع مؤسسات تمويلية أوروبية وعالمية لنطور مسارات سياحية، مسارات زوار مختلفة. أيضا ارتبط أيضا هذا بالحرف التقليدي، فحيث أنشئ سوق للحرف التقليدي بأم قيس المتعلقة بالأعمال الخشبية وأعمال الأقمشة والنسيج المتعلق بحقب زمنية مختلفة. فهي تعكس بالأخير على الاقتصاد المحلي للمدن ومحيط المدن هذه، ثم على المتعلق بالسياحة للدولة الأردنية.
0: نعم، لأعود إلى تلك الفنون والمهارات والمعارف التقليدية التي نجد بأنه تنوعها سواء كان النقش على الحجر أو حتى على الخشب، الحديث حول الأعمال النجارة المعمارية، إحنا نتحدث كذلك الحال على مشغولات تعتمد على الخزف، تعتمد على وجود أحجار كريمة في عديد من مناطق المملكة ويمكن لنا أن نستثمرها بتقنيات حديثة. هذه الخبرات المتراكمة، نتحدث الآن عن خبرات متراكمة بشرية تحمل المهارة، تحمل ذلك التناغم الدقيق الذي يجبرهم على أن يكون في هنالك اهتمام بهذه الموارد الموجودة في الطبيعة وفي البيئة وبالتالي أحافظ عليها، أيضا النظر إليهم أنهم هم الكنوز البشرية التي يمكن لنا أن نعمل على التوثيق تلك الطرق، على حفظها، على توثيقهم بالتسجيل أيضا والإشارة بالبنان إلى تلك الجهود وتلك المهارات التي يمتلكها العنصر البشري. تجد أن العمل ضمن هذه الحرف يقوم بشكل كامل على الإنسان، على وجود الموارد وعلى وجود الظروف الملائمة. كيف تصف هي الصورة دكتور من خلال عمادتك لقسم العمارة اللي إحنا بنجد أنه جوهر العمل يحمل الفن الحقيقي والموهبة وأيضا الإتقان في هذا الموضوع؟
1: نحن في قسم العمارة بجامعة الزيتونة قد نكون من أوائل الأقسام العمارة في الأردن التي سعت إلى الاهتمام بمجال الحرف التقليدية وتوطينها ضمن المسارات الأكاديمية وأهميتها للعمارة. نحن عندما نتحدث على سبيل المثال عن وحدة الإنارة، نحن لا ننظر إلى وحدة الإدارة كوحدة، نحن ننظر إليها كإشارة للنور الذي ينبثق من هذه الوحدة. فتصميم وحدة الإنارة التقليدية من حيث الزخارف النباتية أو الهندسية أو الخط العربي والنور الذي يشع منها هو يشع بحيث يعطي روح للمكان. فإحنا لا نصمم فراغات صامتة ثابتة، وإنما كيف يستطيع الحرفي ويستطيع المعماري أن يخلق روح ضمن هذا الفراغ، فاحتفالية الضوء واحتفالية النور ضمن هذه الفراغ تخلق انعكاس هائل على آلية التصميم المعماري من حيث تصميم الفراغات الداخلية، أو حتى انعكاسها على تصميم العمارة بشكل أساسي ضمن نطاق العملية التدريسية، حتى ضمن نطاق التطبيق العملي بمجالات العمارة المختلفة.
0: أيضا يعني بهذه الإشارات وهذه الجوانب العديدة اللي إحنا تناولناها مستمعينا الكرام بمعية الإذاعة التونسية الشقيقة وأهل الاختصاص، سواء كان هنا في استديوهاتنا بمعية الدكتور لؤي دبور، نتحدث بأنه هل يمكن لنا أن نشير بالبنان أنه في هنالك تقارب وأن هنالك مشاريع يمكن أن تكون كما أشرت مشتركة مع تونس فيما يتعلق في الحرف التقليدية، الأزياء التراثية والشعبية، حتى لو بعدت تلك المسافات، إلا أن هنالك تقاربا كبيرا ويمكن أن نبني عليه مشروع تنموي مستدام.
1: في الحقيقة هذا المشروع هو يخلق نوع من التقارب الأكاديمي ما بين الجامعات الأردنية والجامعات التونسية. نحن الآن بصدد ترتيب لزيارة بشهر 12 لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الأردنية للذهاب إلى تونس، لأنه عندهم للأمانة تجربة غنية في مجال الحرف التقليدي وفي مجال الأزياء بشكل أساسي. فهي هذا التفاعل ما بين المؤسسات العربية المختلفة، ما بين الخبرات العربية المختلفة، هو يثري العمل الأكاديمي ما بين الجامعات الأردنية والجامعات التونسية وخلق مشاريع مشتركة قابلة للتطبيق. فليس فقط هو تبادل أكاديمي، ولكن نبني عليه أيضا تنمية مهارات الطلبة ما بين تونس وما بين الأردن، تشاركية الطلبة فيما بعد، تبادل الأفكار التراثية، تبادل الأفكار المتعلقة بالحرف التقليدي، هو يثري التجربة الأكاديمية ما بين البلدين بشكل أساسي.
0: لأعاود مستمعينا الكرام في هذه النقلة الأخيرة للزملاء في الإذاعة التونسية والإعلامي رياض سكمة في هذا الملف، وضيفه الدكتور حافظ عبدولي وهو أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة صفاقس، لكم فيما تبقى من محاور أخرى وإضاءات تود استثمارها ضمن هذه الدقائق.
2: شكرا لك زميلتي وفاء، أثرتم العديد من المسالك بعجالة فيما يتعلق بالمسالك السياحية الثقافية في تونس، المسالك عديدة وعديدة جدا، من بينها يمكن أن أذكر على سبيل الذكر لا الحصر مسلك تونس العتيقة، المسلك الروماني القرطاجي في ضواحي تونس العاصمة، مسلك سيدي بوسعيد، مسلك القصور الصحراوية والقرى البربرية في الجنوب التونسي، مسلك الآثار الرومانية والأندلسية بين تستور والدقة، ومسلك الأثار الدينية في الكاف والقيروان. هل هناك ضيفي العزيز مسالك أخرى تراثية ثقافية في تونس يمكن أن تفيدنا بها ضيفي الدكتور حافظ عبدولي؟
3: شكرا سيرياض. بطبيعة الحال هناك مسالك عديدة حتى المستوى المحلي في تثمين التراث المحلي في جهات عديدة، مثلا كذلك نجم نذكر مسالك الموروث التراث الطبيعي في محميات إشكل وكذلك في بوهدمة وفي الثالجة وغيرهم من المعالم والمحميات الطبيعية المتوزعين في في في تونس في أرشاء تونس. كذلك هناك برامج عديدة الحقيقة لخلق بعث مشاريع مسالك سياحية في المناطق داخل الجهات.
2: والله أنت تحكي وأنا أبتسم لأني ذكرت مرة شاركت في إحداث مسلك جديد، مسلك الهريسة التونسية التقليدية في المناطق التي تنتج هذه الأكلة الشهيرة بتونس، فمشكون يسميها بلاد الهريسة.
3: نعم، وهي مسجلة عنصر تراث عالمي، مهارة تقريبا سجلتها منذ سنوات تونس الهريسة ومهارة صناعة الهريسة.
2: الوقت دهمنا، سأتعسف عليك قليلا، لديك العديد من المسائل التي تريد إثارتها. في اعتقادي لا يمكن أن ننجز حصة مشتركة بين تونس والأردن حول فن العمارة والتراث والحرف التقليدية ولا نسلط الضوء بأكثر وقت ممكن حول التراث وفن العمارة الذي تركه الأندلسيون الذين قدموا إلى تونس أو ما يسمون أيضا بالمورسكيين، يعني في بعض الدقائق.
3: شكرا سي رياض. وقبل الحقيقه قبل نستسمحك في الفرصه باش نقول للدكتور لؤي مرحبا بك في تونس الحقيقه على برنامج هذا الاكاديمي على
2: طبعا خلوا الورق بك
3: ان شاء الله. والحقيقه كنت ندرس فيه هو الشعب هذه تتعلق بالحفظ الممتلكات الثقافيه النسيج اللي بدرس فيه لسنوات عديده وتوقعوا عليه الزملاء في جامعه فاقس. مرحبا بك حللت اهلا ونزلت سهلا بيننا للتعاون ومزيد خدمه التراث المشترك العربي. بالنسبة للمدينة العربية الإسلامية بطبيعة الحال هي نموذجها المسجد الجامع في المركز وحوله دار إمارة وغيره ومنه الأسواق وتوزعها كما تفضلت. اللي عنا تقريبا نموذج القيروان ومدينة صفاقس تقريبا يعبروا لأنهم مدن محدثة مؤسسة في العهد الإسلامي تقريبا. ثمش إكراهات سابقة مقرهات معمارية سابقة تخليك باش تكون منزيح كما مثلا مدينة تونس ولا سوسة والغير يكون الجامع متطرفة شوي.
2: هنا زاد كيف مسألة أخرى ما حكيناش عليها هي مسألة الرباطات. نعم يعني ودورها نعم الديني نعم ودورها لحماية المدن اللي قاع بنائها نعم حماية السواح في فترة
3: بطبيعة الحال كثيرة معناها الحاج ابن خلدون يحدث على الأرض
2: رباط المنسير رباط سوسة إلى غير ذلك
3: كثيرة وعديدة جدا تقريبا ابن خلدون يقول في الإسكندرية
2: فيما يتعلق بالمدن الأندلسية في تونس
3: المدن وقبل بالله حتى التراث ما قبل التاريخ عندنا معالم كثيرة وعديدة ومواقع قبصية وحتى سيدي الزين في الكافلي ومع عاد الأشوري من قبل وفما حتى العتيرية في جهة السنوات الأخيرة اكتشفوها في جهة الجريد معناها ومعد جهة القبصية وغيره معناها ورسوم صخرية الموجودة في وسليت وموجودة في غمراسن وغيره معناها ثري وغني التراث التونسي الحقيقة. بالنسبة للمعالم الأندلسية تقريبا عندنا لما جود الأندلسيين جابوا معهم مهارات تقريبا معمارية وفنية وفي اللباس وغيره عديدة وعديدة جدا. نكتفي بذكر جامعة تستور اللي هو تقريبا يتميز بفراته للتراث
2: والساعة الشهيرة
3: والساعة الشهيرة متاع
2: اللي العقار متاع عكس عقار
3: عكس عقار الساعة. وكذلك مثل المهارات صناعة الشاشية في الخزف في غيره معناها تقريبا
2: صناعة الجبن
3: والجبن في الأكل كذا معناها تراث غذائي تراث لباس معماري غني جدا جاء مع الجالية
2: حتى يقول قادر القوارس جت معهم والعديد من الألات الزراعية هم اللي دخلوا لتونس
3: في الفقر تجاوبوا من إسبانيا كما مثلا كذلك الفلفل وكذلك المطلوب اللي هو جاي
2: والحلول اللي جابوا كعك الورقة
3: نعم نعم نعم معناها التراث المتنوع اللي قدم مع الأندلسيين معناها تقريبا خاصة وهو تسرب قبل القدوم الحقيقة القدوم النهائي تقريبا القدوم الكبير معناها في بداية القرن 17 تقريبا في 1608 لكن كما سبق وذكرت أنه هالتسرب بدأ من عهد الزيري تقريبا في قبة الباهو في جامع الزيتونة أو في الزخرفة متاع أكل بيكروم معناها تقريبا التناوب بين الأحمر والأبيض في الأقواس
2: دي حافظ عبدولي أستاذ التاريخ والآثار الإسلامية بجامعة صفاقس المتحصل على جائزة الكتاب العربي سنة 2025 في فئة الدراسات التاريخية الجائزة الأولى. شكرا لك على تلبية الدعوة تعسفت عليك شوية في الآخر كلمة الختام تفضل.
3: شكرا سرياد حب نشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة الحقيقة منك وكل المستمعين والإذاعة الوطنية وكذلك الشكر موصول إلى المستمعات والمستمعين في الأردن وزميلتك وفاء والدكتور رؤي ونثمن الحقيقة هل البرامج هذه اللي تفتح على التشارك والعمل المشترك وتثمين التراث المشترك العربي من أجل المشاريع إن شاء الله تكون أكثر عمق وأكثر عندها أكثر إمكانيات وأكثر حيز من الوقت اللي نحكي على التراث التونسي والتراث الأردني كذلك.
2: ومرحبا بالدكتور لؤي دبور في تونس والمذيعة وفاء أبو الروس زميلتنا في الإذاعة الأردنية. كلمة الختام عندي ستكون بقولة شهيرة لعبد الرحمن ابن خلدون في كتابه العبار وديوان المبتدا والخبر في أيام العربي والعجمي والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر وهو العنوان الكامل لمقدمة ابن خلدون وكتابه الشهير ويقول فيها التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. في الختام لكم أجمل تحيات معد ومقدم البرنامج من تونس رياض سكمة وتحية لزميلي التقني عصام الحلفاوي والشكر موصول لضيفي العزيز الدكتور حافظ عبدولي أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة صفاقس وأيضا لكل المستمعين في تونس والأردن وكل من اختار أن يستمع إلى هذا البرنامج. نرجو أن نكون قد أمتعناكم وأفدناكم. نلتقي في ندوات إذاعية مشتركة قادمة بإذن الله. فحتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
4: برنامج لقاءات عربية. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.

jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

ضحكا وهاء انغام وعود والشعر بجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

حركتها أنغام وعروق، فمها مرسوم كالعنقود.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

البحر وتسأل فيروز الشطار. ستفتش

وتسأل فيروز الشطار ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. النشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين فجر اليوم. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية جيم روس، وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. يصادف اليوم العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد النجل الأكبر لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا عبد الله والسليل الثاني والأربعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال هذه السنوات نشأ سموه في كنف والديه وأكمل تعليمه والتحق بالخدمة العسكرية وتسلم ولاية العهد وأصبح على يمين جلالة الملك عبد الله الثاني لمتابعة توجيهات جلالته مع الجهات المعنية في كل القضايا، ووضع الأردن وشبابه نصب عينيه وفتح لهم أبواب المستقبل بكل التطورات التكنولوجية التي حدثت في العالم. هنأ سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد المنتخبين المصري والمغربي بتأهلهما إلى الدور 32 من كأس العالم 2026، وقال ولي العهد عبر انستغرام: تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية، مبارك للأشقاء في مصر والمغرب التأهل بجدارة إلى الدور 32 من المونديال. تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية أوضاع الأردنيين في جمهورية فنزويلا في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في فنزويلا توفي نتيجة الزلزال، فيما لا تزال زوجته في عداد المفقودين، وأن الوزارة من خلال السفارة الأردنية في البرازيل تتابع مع السلطات الفنزويلية عمليات البحث عنها، كما تتابع لتقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلاته. كما أوضح أن بقية الأردنيين المقيمين في فنزويلا بخير، داعيا الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام المخصصة لذلك أو الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل أو وحدة مركز العمليات في الوزارة. يستعد الأردن خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميداني إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، إلى جانب إرسال مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة ضمن جهوده لدعم المتضررين من الكارثة. وكان الأردن قد أرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ إلى جانب كوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة والمزود بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية.
ويشمل الفريق الإغاثي الأردني أيضا عددا من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستتولى تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. قتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف ناصرة يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة النبطية الجنوبية غداة إعلان التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأوردت وزارة الصحة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على النبطية الفوقة أدت إلى شهيد وجريحين. هذا ورحب الأردن بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره خطوة هامة تسهم في دعم أمن لبنان واستقراره وفرض سيادته على كامل أراضيه. وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي أهمية البناء

0: على هذا التطور وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما جدد الصفدي التأكيد على وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. شنت الولايات المتحدة أمس ضربات استهدفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات الساحلية في إيران، وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سفينة تجارية في مضيق هرمز. تداعيات التصعيد بين واشنطن وطهران مع رام العواودة.
1: شهدت المنطقة تبادلا لإطلاق النار هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من حزيران، ما أثار تساؤلات بشأن الجهود الرامية إلى إبقاء الممر المائي مفتوحا في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب التي اندلعت في 28 من شباط إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت إيران. وجاء هذا التصعيد ردا على ضربات أمريكية وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية بعدما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة سفينة تجارية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ندد في وقت سابق بما وصفه بهجوم نفذته طائرة مسيرة إيرانية استهدفت السفينة التجارية، معتبرا أنه انتهاك أخرق لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وفي المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الحرس الثوري أعلن استهداف مواقع أمريكية في منطقة الخليج ردا على الضربات الأمريكية، واعتبرت طهران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على أراضيها تمثل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى إنهاء الحرب وخفض التصعيد في المنطقة. وعلى الصعيد السياسي لا يزال البرنامج النووي الإيراني يمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين في ظل روايات متباينة بشأن ما إذا كان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستعيدون حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب مذكرة التفاهم اتفق البلدان على معالجة ملف المواد النووية المخصبة المخزنة عبر آلية يتوافق عليها الطرفان على أن تتضمن كحد أدنى خفض مستوى تخصيب اليورانيوم داخل المواقع الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: إلى ذلك أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين بعدد من المسيرات والتي تعد انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وكانت مملكة البحرين الشقيقة تعرضت اليوم لهجمات إيرانية بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت بنى تحتية وعيانا مدنية. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني الأردني دكتور خميس عطية أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن القضايا العربية والعادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ويرفض أي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو أمنها أو استقرارها، مشددا على أهمية توحيد الموقف البرلماني العربي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والتكنولوجية التي تشهدها المنطقة. جاء حديث عطية خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي تعقده الجامعة العربية في القاهرة. وثمن عطية تأكيد البرلمانات العربية على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ونتحول إلى بطولة كأس العالم، حيث يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم فجر اليوم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026.

26 بلقاء نظيره الأرجنتيني عند الساعة 5 صباحا بتوقيت الأردن على ملعب أتلانتي ستوديوم في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية. ويتطلع المنتخب الوطني إلى تقديم أداء مميز يعكس المستوى الفني الذي أظهره خلال مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم والخروج بصورة تليق بالكرة الأردنية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية. وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع لا سيما من الجماهير الأردنية التي واصلت دعمها ومعزرة المنتخب الوطني طيلة مشواره في البطولة في تأكيد جديد على الالتفاف الكبير حول النشامة وحرصها على مساندتهم في مختلف الاستحقاقات. وفي المملكة تستعد مختلف المحافظات لاستقبال جماهير النشامة عبر شاشات عرض عملاقة في مواقع عدة أبرزها المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج أديون في عمان إلى جانب مدينة جرش الأثرية ضمن فعاليات وطنية تحتفي بالإنجاز التاريخي للتأهل إلى كأس العالم. وفي الولايات المتحدة تعيش الجالية الأردنية أجواء استثنائية من الفخر والاعتزاز حيث اكتست المدن المستضيفة للمباريات بالأعلام الأردنية والأهازيج الوطنية في مشهد يعكس دعم الأردنيين لمنتخب النشامة في مشاركته في المونديال في مشاركة المونديالية الأولى. دعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعالية متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني صباح اليوم الأحد في المدرج الروماني والساحة الهاشمي ومدرج الأديون والمواقع الأخرى في المحافظات التي خصصت لبث المباراة إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الأمنية لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج. وأكدت المديرية أن أبواب المواقع ستفتح أمام الجمهور قبل وقت كاف في منتصف الليل فيما تنطلق المباراة عند الساعة 5 صباحا داعية الجماهير إلى الحضور قبل موعد المباراة بوقت كافي. والتعاون مع رجال الأمن العام والمنظمين والالتزام بالمناطق المخصصة للجمهور والعائلات والإعلاميين وذوي الإعاقة. وأكدت المديرية أنه تم وضع خطط أمنية ومرورية للتسهيل على الجماهير الراغبة بالحضور داعية إلى ضرورة المحافظة على المداخل والمخارج والممرات مفتوحة وعدم التجمهر في المناطق غير المخصصة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمواقع. كما دعت الجماهير إلى عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة الحضور أو الموقع حفاظا على سلامة الجمهور وطبيعة الموقع التاريخية أو المواقع التاريخية والمحافظة على نظافة المواقع. وتمنت مديرية الأمن العام التوفيق للمنتخب الوطني خلال المباراة متمنية من الجميع التعاون مع رجال الأمن العام الذين سيتواجدون في جميع المواقع لمساعدتهم وتقديم الخدمة لهم وتنظيم الحركة بما يضمن الخروج الفعالية بصورة أمنة ومنظمة تليق بالجمهور الأردني. أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد اسمادي أن ارتفاع الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49% خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 218 مليون دينار يعكس تنامي قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية ونجاح القطاعات الإنتاجية في توسيع صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة لا سيما في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية بفضل التزامها بالمعايير الأوروبية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة حيث ستتأثر المملكة اعتبارا من اليوم الأحد بكتلة هوائية حارة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها.

الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

والنشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين فجر اليوم. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد شوكة المجالي، رادي كريشان وياسين القوسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة. ولكم تحياتي حابس الخضير، تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.

0: إيه يا بتقال، والله ماني عارف كيف هالسنة تمر على هالناس. صرنا في نص كانون وللحين ما نزل مطر.
1: الله كريم يا سمو الأمير، مخازنة مليانة وإن شاء الله غير يغيثنا.
0: إن شاء الله يا مثقال، إن شاء الله. أقول يا مثقال.
1: قول يا أبو طلال.
0: وصاتك الناس لا يصيبها القنوط، شجعوا الناس تحرث وتزرع، ترى بلادنا بخير وإحنا بخير إن شاء الله.
1: إيه والله يا سيدي، المياكين تحرث عندي من أول أيلول، إحنا أملنا عند الله.
0: عشت يا خذ هيبة، حطوا عند الله واللي عند الله ما يضيع.
1: أقول يا سمو الأمير.
0: قل يا مثقال.
1: أستسمحك ودي أروح أم العمد، جهد أصل قبل الفطور.
0: لا يا مثقال، تفطر مع الليلة وانت علل والصباح رباح، تشوف الزور كيف يفتح النفس ويشرح الخاطر ويرد الروح، ربنا يرويه بالغيث.
1: اللهم آمين. تبشر يا سمو الأمير. لعاد ارخص لي، إن شاء الله أرجع قبل الفطور، خلنا نشوف كيف أوضاع الناس، الله يعينهم.
0: إذنك معك يا مثقال، وارجع وهلا بيك.
2: كانت عين الأرض تشرئب إلى سمائها، وكان الناس يذهبون إلى القنوط إلا من أيقن بالله. وكان الأمير آنذاك يشتي كعادته في الغور في منطقة الزور، وكان رجالات الدولة يأمون ديوانه العامرة كل ليلة.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يا هلا بالشيخ مثقال.
1: أشوف الغور هالسنة انعقد لسانه، حتى الصوان ما له صوت.
4: الغور عطشانه يا شيخ، سنة كاملة والجفاف عض الأرض عض.
1: القنوط يا ولدي أخطر من الجوع، إذا انكسرت النفس تفرق الناس.
4: والحلال يا طويل العمر، شوف بعينك هذا هربنا فيه من الشفاء حتى نلقى المرعى في الغور، لكن عاد حكمة ربك.
1: عين خير يا ولدي، عين خير. إحنا في نص كانون في رمضان شهر الرحمة، وربك رب الرحمة، ادعو الله يفك سماه
4: يا رب
1: يا رب.

تأخر الغيث في ذلك العام، ولكن الله لا ينسى عباده. السماء توحي بالخير.

0: قل له يا مسقال، وش تقول الناس؟
1: يقولون مرت غيوم كثيرة وما تركت غير العطش والأمل بالله، وبعضهم يقول إن شاء الله ما تكون سنة ابتلاء، وبعضهم يحط عينه بالسماء ويقول يا رب.
0: الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والسماء لا تؤمر لكنها ترجع، ويا ما مر على الغور مواسم قحط قبلنا وبالتالي جاه الغيث.
1: الله كريم يا سمو الأمير، الله يسمع منك.

0: حين يشتد القحط وتغلق السماء خزائنها، تئن الأرض تحت وطأة الانتظار، ويقف الناس على حواف الرجاء.
1: أبصارهم معلقة بالأفق، يفتشون في زرقة السماء عن شرارة وعر، عن غيمة يتيمة تشق العدم، عن رعد يوقظ في القلوب نداء الحياة.
0: ينسج الدعاء همسا، ويستحضر الفرج يقينا، وحين يشق البرق وجه الغيم يخفق الأمل في الصدور، كأن المطر وعد مؤجل لا يخلفه الله.
2: لبس قاب، انت تشوف اللي اشوفه.
3: يا رجوة الله، اي والله شوف يا سمو الأمير، برق اللمع ورا جبال نابلس.
2: يا الله يا الله يا غياث،
3: جود يا ابو الجود، جود.

ابتسم الأفق وانسكب المطر وعدا لا يخلف، واستبشر وجه الأمير شعرا، فتدفقت الكلمات كما الغيث مفاجئة لا تستأذن، كأنها استجابة أخرى للدعاء. فكان الشعر حينها ليس وصفا للمطر، بل أثره في القلب قبل أن يلامس التراب.

0: الحمد لله الحمد لله
1: يا الله
0: الحمد لله
1: الحمد لله
2: يا الربع. هذا الليلة تكتب ولا تنسى.
3: أنا أشهد راعيها.
2: يا حمزة هات القلم واكتب.
4: تبشر يا سمو الأمير، أنا جاهز.
2: آه للبرق أضاء، أيمن الغور عشاء، عن علويا فلم يهدي لي إلا العناء. واصفا تلك الوجوه العربيات الوضاء، يا له من ضاحك علم عيني البكاء. كان لي داء وللأطلال أقوينا دواء. من رأى جذوة نار قبله تحمل ماء، صنعة الرحمن ربي قدر الله فشاء. سيله روى وهادا، قال ربي جي فجاء. يا حبيبي قم إليه فلك النفس فداء. تاقت النفس إليه قم معي نهنا هناء، وأشر ثم إليه أيما أصفى صفاء. وبه رمت اتصالا، قم معي نمشي سواء.
5: قصيدة تتكئ على معجم تراثي رفيع وتشيد صورتها على جدل الضوء والماء والدهشة والألم، وتكتسب عمقها الإضافي من كونها قيلت بتدفق مباشر مع المطر بلا إعداد أو تنميق، تتماسك موسيقى

0: حقيقياً بجرس واضح وقافية موحدة، وتحول البرق والغيث إلى رموز وجدانية حية، وترسم صورة صادقة لأمير كان يتألم من ألم الناس ويفرح لفرحهم.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير يا مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما يعني أحر التحايا لفريق العمل الذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية. وتحية للزملاء في السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. قضايا العدالة والعقاب ليست وليدة العصر، بل رافقت مجتمعاتنا منذ بداية تشكل القوانين. لكن هناك أسئلة عميقة حول حدود هذه العقوبة، غايات هذه العقوبات بين تحقيق الردع، بين إنصاف الضحايا وأيضا حماية المجتمعات. اليوم رح نتناول بممكن أكثر العقوبات حضورا في التاريخ، أكثرها إثارة للنقاش القانوني الحقوقي الإنساني، وهي عقوبة الإعدام. وممكن يعني إلهامنا لهذه الحلقة اليوم كان منذ بداية الأسبوع الماضي، كان هناك تنفيذ لحكم الإعدام في حق 6 متهمين. فاليوم هالعقوبة ما زال تطبيقها في دول عديدة موجود، دول أخرى اتجهت إلى إلغائها، دول أخرى اتجهت إلى الحد منها، لحتى يظل في هناك أسئلة. شو أصل عقوبة الإعدام؟ كيف تطورت هاي العقوبة؟ الفلسفة القانونية اللي قامت عليها، وليش في بعض التشريعات أبقت عليها، أو شو الجرائم اللي بتكون عقوبتها لازم تكون إعدام؟ وكيف قانوننا الأردني نظم هذه العقوبة من خلال تطبيقها، الضمانات المرتبطة فيها؟ أسئلة كثير عديدة بدنا نطرحها اليوم. رح نبتعد شوي ممكن عن الانفعال، عن ممكن الحس، أو نربط الحس القانوني مع الحس الحقوقي. ومنظورنا القانوني اليوم بيفتح إن المجال لحتى نتحدث مع أستاذتنا المحامية لين الخياط، اللي شرفتنا اليوم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، وحضرتك مختصة بالقضايا الجزائية. يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيك، شرفتينا أستاذة.
1: مساء الفل، شكرا جزيلا. شكرا.
0: يعني اليوم الشرف. يعني عقوبة الإعدام ما بين فلسفة العدالة وأهمية الردع، أهمية يعني ما بين الحقوقيين ما بين القانونيين. اليوم رح نحكي عن العقوبة باستفاضة، لكن بالبداية بدنا نتحدث عن الإعدام عبر التاريخ. كيف بدأت هالعقوبة؟ متى ظهرت عقوبة الإعدام تاريخيا؟ وهي ممكن من أقدم العقوبات اللي عرفتها البشرية، وكيف كانت أصلا كمان تنفذ زمان، واليوم كيف تطورت؟ فحابين نحكي عن أصل هذه العقوبة بداية، رح نتدرج إن شاء الله حتى نوصل أردنيا اللي بخص عقوبة الإعدام. أهلا وسهلا فيك أستاذ، تفضلي.
1: شكرا شكرا. ابتداء خلينا نقول إنه زي ما حضرتك تفضلتي، عقوبة الإعدام هي من العقوبات القديمة في تاريخ القانون
0: البشرية كمان. نعم.
1: وخلينا نقول إنها كانت حتى قبل وضع التشريعات التاريخية اللي إحنا بنعرفها.
0: نعم.
1: زي تشريعات حمورابي، ومن ثم التشريعات اللي إلها علاقة بالحضارة الفرعونية، ومن ثم التشريعات اللي إلها علاقة في الحضارة الرومانية وغيرها. كانت بالأول تطبق بناء على فكرة الثأر، لما ما كان في شكل من أشكال تنظيم المجتمعات.
0: نعم.
1: لما إجا تنظيم المجتمعات شوي، وبلشت الحضارة تحديدا في بلادنا تأخذ شكل من أشكال التنظيم الأكثر، وبلشت حضارة العالم القديم اللي معظمها كانت موجودة في بلادنا، بلشت عقوبة الإعدام تأخذ الشكل اللي خلينا نسميه أكثر تنظيمي. ولكن في ذلك الوقت ستي كانت بتأخذ مساحة أوسع من الجرائم. كان الزنا عقوبته إعدام.
0: نعم.
1: الخيانة الزوجية عقوبتها إعدام.
0: نعم.
1: بعض أشكال السرقة عقوبتها إعدام. وكانت هذه العقوبات تطبق على أساس إنها هي العقوبات التي أرادها الشعب أو الآلهة.
0: نعم.
1: وبالمناسبة في يعني مع تطور الزمن حتى في العصور الوسطى في أوروبا أيضا كانت تطبق عقوبة الإعدام بذات الشكل، وفي هذاك الوقت كان يعني ما بدي أستعمل عبارة إعدام مجاني، ولكن كان الإعدام يحدث بكثرة،
0: بكثرة.
1: يعني
0: نعم.
1: إذا إحنا بدنا نيجي نقول حتى في الدول الأوروبية لما بنرجع لفترة الثورة الفرنسية وتأسيس
0: نعم.
1: الجمهورية الفرنسية الأولى
0: نعم.
1: ومن ثم الثانية، كانت الإعدامات تشكل أهرام من الجماجم.
0: نعم.
1: وكانت أيضا تطبق في الفترات اللي كان فيها دول استعمارية، كانت
0: نعم.
1: الدول المستعمرة تطبقها على المناضلين والمجاهدين في الدول المستعمرة.
0: نعم.
1: وأكثر إشي إحنا بنتذكر في هذا الوقت الشهيد عمر المختار،
0: نعم.
1: يطبق عليه حذفا من
0: نعم.
1: الطائرة.
0: نعم.
1: وبالتالي في ذلك الوقت فهي كانت عقوبة ترافق تاريخ البشرية، سواء كان التاريخ اللي له علاقة بالحضارات القديمة
0: نعم.
1: أو بالعصور الوسطى أو من خلال الاستعمار.
0: نعم، يعني هون ممكن إنه الفكر القانوني أو انتقل الفكر من إنه كعقوبة انتقامية
1: نعم.
0: لا عقوبة لا جنائية، وصار في هناك أيضا تطور لمفهوم حقوق الإنسان
1: نعم.
0: فأصبحنا نستخدم عقوبة الإعدام كعقوبة جنائية ورادعة، مش
1: نعم.
0: إنه انتقام زي ما تفضلت اليوم للثوار أو حتى ممكن للمعارضين
1: نعم.
0: أو مثلا كانت زمان يعني للثأر زي ما تفضلت.
1: نعم، خليني أحكي لك
0: نعم.
1: شغلة، والسؤال كتير مهم لأنه بيسلط الطريقة الضوء على مسألتين.
0: نعم.
1: المسألة الأولى آلية تنفيذ العقوبة.
0: نعم.
1: كانت آليات تنفيذ العقوبة مختلفة، حذفا من الطائرة، من خلال التسميم، الضرب، كانت تنفذ بشكل علني.
0: نعم.
1: وبالتالي الناس كانت تشوف، كانت الناس تعبر عن شكل من أشكال غضبها، بحيث أنها أحيانا كانت تترك الجثث لغايات
0: نعم.
1: التشويه. الآن مع اختلاف منظور العقوبة
0: نعم.
1: وتطور القانون، عشان ندخل شوية للتشريعات الحديثة، أصبحت عقوبة الإعدام أولاً تأخذ شكل من أشكال الخصوصية، ما عادت

0: التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام مثلا ممكن كانت تستعمل الكرسي الكهربائي أو الحقن.
1: نعم
0: البعض يستخدم زي عندنا مثلا الإعدام
1: شنقاً
0: حتى
1: شنقاً
0: الموت،
1: نعم.
0: ولكن ما عاد يسمح بتشويه الجثة، ما عاد يسمح بتركها للجمهور، ما
1: حتى
0: عاد يسمح بالعلنية،
1: نعم.
0: وبالتالي صار في شكل من أشكال
1: التنظيم
0: التنظيم.
1: نعم.
0: الغاية منه إنه تنفيذ العقوبة ما عاد للانتقام،
1: نعم هي للردع،
0: تنفيذ العقوبة أصبح شكل من أشكال الردع.
1: نعم.
0: هلأ إذا بدنا نقول يا أستاذة لين إحنا ليش بدنا نردع المعدوم؟ يعني المحكوم عليه بالإعدام شو اللي بده يردعه؟
1: نعم.
0: في هذه العقوبة تحديدا الغاية من الردع مش الشخص اللي ارتكب الجريمة،
1: نعم.
0: الغاية من الردع الوسط العام. نعم.
1: نعم نعم. اليوم يعني الأساس القانوني لعقوبة الإعدام، لو يعني دخلنا بالقوانين قانونيا شو المقصود بعقوبة الإعدام،
0: تمام.
1: الغاية منها في التشريعات، وبرضو الفرق ما بين العقوبة زي ما تفضلتي كوسيلة للردع،
0: نعم،
1: أو هي جزء لتحقيق العدالة.
0: تمام.
1: نعم.
0: خلينا نبدأ إنه كل التشريعات العقابية،
1: نعم،
0: سواء كانت اللي موجودة في قانون العقوبات أو اللي موجودة في قانون مكافحة الإرهاب،
1: نعم،
0: أو اللي موجودة في غيرها من القوانين المختصة بإيقاع العقوبات وتحديد الأفعال،
1: نعم،
0: كلها خاضعة لمبدأ اسمه مبدأ الشرعية. مبدأ الشرعية بيقول لا جريمة ولا عقوبة بدون نص،
1: نعم،
0: ولا يقضى بأي عقوبة إلا إذا كانت موجودة ضمن النص حال ارتكاب الجريمة،
1: نعم،
0: يعني مش بعد ارتكاب الجريمة. وبالتالي أنا اليوم لما بصدر عقوبة بالإعدام بده يكون في عندي ثلاث عناصر رئيسية لأي جريمة.
1: نعم.
0: بده يكون عندي العنصر المادي اللي هو إخراج الفعل إلى الوجود من خلال الأداء،
1: نعم،
0: وبده يكون عندي العنصر المعنوي اللي هو إلى علاقة بنية الفاعل،
1: نعم،
0: لارتكاب الجريمة،
1: الجريمة. نعم.
0: وبده يكون في عندي النتيجة،
1: النتيجة
0: وهي
1: الحتمية.
0: أن تتحد الركن المادي والركن المعنوي ويخرج النتيجة على هذا الشخص إلى الوجود.
1: نعم.
0: الآن هذه الجرائم أصبحت محددة بموجب القانون،
1: نعم،
0: فبالتالي بطلت ردة فعل الناس هي التي تحكم العقاب.
1: نعم.
0: يعني ست نجود احنا بنشوف كثير لما بتصير في جرائم بتهز الاوساط
1: المجتمعيه، نعم، الرأي العام، نعم،
0: الراي العام، الراي العام بيقول لك هذا بيستاهل الاعدام.
1: الاعدام فعلا دائما.
0: اذا بتتذكري في احد القضايا ارتكبها حدث وهزت راي العام،
1: نعم،
0: وصار الراي العام يقول لك لازم يعدم لازم يعدم لازم يعدم، وبعدين اجى القانون وقف،
1: نعم،
0: وقال انا ما بقدر اسقط عقوبه الاعدام على حدث، وبالتالي عقوبة الإعدام لا تطبق على من هم أقل من 18 من العمر. هاي شغلة. الشغلة الثانية أصبح في عنا شكل من أشكال الاستجابة لخطورة الفعل،
1: نعم،
0: وخطورة الوسيلة،
1: نعم،
0: وخطورة النفس اللي ارتكبت الفعل اللي أقدمت على ارتكاب الفعل، حتى نوصل لأنه من يحمل هذا التفكير أو على استعداد لحمل هذا التفكير يرجع خطوتين لورا قبل ما يرتكب جريمة
1: لأنه فيها إعدام.
0: تكون لأنه
1: نعم،
0: يعني لأنه فيها إعدام.
1: يعني هون ممكن نحكي إنه المشرع وضع ممكن في معايير معينة لحتى يكون في عقوبة إعدام لهذا الجرم. يعني اليوم حتى في عنا بعض الجرائم عقوبتها إعدام.
0: نعم.
1: وحكيتي أنت جزئية مهمة يعني بدنا نتناقش فيها فعلا اليوم، حتى مرات لما كنا إنه بكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جريمة معينة شوي يعني بنزلوا إنه عدم النشر بهذه القضية.
0: نعم، منع النشر.
1: لأنه يعني منع النشر ليه؟ لأنه مرات فعلا المجتمع يطالب بعقوبات.
0: نعم.
1: ما عنده هذا الوعي بإنه هذه الجريمة لا تستدعي إلى الإعدام.
0: نعم.
1: من وجه آخر لما يكون في إعدام لبعض الجرائم نشوف برضو ناس بتعترض إنه لا يعني مش لازم إعدام. فاليوم هون اليوم في يعني الموضوع نسبي ما
0: نعم.
1: بين إنه هون لازم نحكم إعدام هون ما لازم نحكم. فإحنا منرجعها للأصل القانوني والمعيار اللي من خلاله أنا يا بحكم إعدام يا إنه بتكون عقوبة أخرى.
0: نعم. شوفي هو وضع قانون العقوبات الأردني،
1: نعم،
0: أصله فرنسي.
1: نعم.
0: وضع القانون لما حدد عقوبات الإعدام بالمناسبة أو الجرائم التي تستوجب الإعدام،
1: نعم،
0: حددها بشكل دقيق. يعني أول شكل من أشكال أو الشكل المشهور كتير،
1: نعم،
0: اللي هو القتل العمد.
1: نعم.
0: القتل العمد اللي هو متعارف عليه أو إحنا بناخذ الصيغة الفقهاء المصريين اللي هي القتل مع سبق الإصرار والترصد.
1: نعم.
0: إذا بدنا نيجي نحكي في تاريخ ما عاصرته أنا من في القضاء الأردني على القتل العمد، فهو تعقب شخص ومن

0: تم خطفه بواسطة مركبته،
1: نعم
0: ومن ثم الخروج به إلى مكان بعيد
1: بعيد، نعم
0: نتيجة خلاف أو نتيجة طلب إنه يقوم بتسريب سر من أسرار عمله اللي ممكن يكون مهم،
1: نعم
0: أو نتيجة عدم القدرة على سرقته، إني أتعقب هذا الشخص وأطلعه على مكان بعيد ومن ثم أقوم بإطلاق الرصاص عليه عدة طلقات مميتة، ومن ثم أقوم بحرق المركبة أو رميها من مكان عالي، ومن ثم أقوم بالاختفاء،
1: نعم
0: أو إني أقوم بدهس شخص ومن ثم أقوم بالرجعة عليه 3-4 مرات،
1: نعم
0: أو إني أضرم حريق في منزل فيه 3 أو 4 أشخاص. هذه هي الـ الـ
1: دلائل،
0: الـ الـ الـ العناصر
1: نعم
0: للأفعال المادية اللي ورد ذكرها كجرائم في قانون العقوبات، وقال لك قانون العقوبات اعدم لما باجي بعتدي على فتى أو فتاة
1: نعم
0: ما دون 13 من العمر، ومن ثم أقوم سواء اعتديت على الفتاة وهي عمرها 7 سنين أو 5 سنين وبالتالي اغتصبتها
1: نعم
0: أو واقعتها،
1: نعم
0: أو اعتديت على الفتاة وبعدين قمت بقتله أو قتلها،
1: نعم
0: وبالتالي إجت بشاعة الفعل
1: فعلا
0: هي التي أسست لارتكاب الجريمة. أو مثلا لما بنيجي لقانون مكافحة الإرهاب، لما بتقولي الألم الحارق اللي ما زال موجود عندنا، اللي هو سواء أحداث السلط
1: نعم
0: واللي عاصرت واحد من المهرجانات الفنية اللي بنعتز فيه،
1: نعم
0: أو أحداث الفنادق أو
1: نعم
0: غيرها،
1: 2005 فعلا فعلا
0: كل هذه الأفعال هي التي أدت لأنه يقاس فيها عقوبة الإعدام. أما ما تفضلتي فيه فيما يتعلق بالمحاكمات الشعبية،
1: نعم
0: فالناس بتقول هذا يستحق الإعدام،
1: نعم
0: لكن القانون إذا ما كان فيه نص على عقوبة الإعدام فهو لا يتم تطبيق القانون بحقه.
1: هي يعني هناك في معايير معينة زي ما تفضلتي، حالات معينة اليوم. طب لو أنا يعني أردنيا، كيف يعني تاريخيا اتعامل مع عقوبة الإعدام؟
0: تمام.
1: نعم.
0: خليني أحكي لك أول إشي، إنه على آخر ما اطلعت عليه،
1: نعم
0: إنه إحنا في عنا 110 دول تقريبا لغت عقوبة الإعدام،
1: نعم
0: حسب ما آخر شيء اطلعت عليه.
1: نعم.
0: في عنا 55 دولة ما زالت تنفذ عقوبة الإعدام، وعنا
1: نعم.
0: تقريبا 145 دولة هي منصوص عليها عقوبة الإعدام في القانون،
1: نعم.
0: ولكنها لا تقوم بتنفيذها.
1: يعني بنحكم إعدام بس،
0: بحكم إعدام
1: نعم، بس
0: بس
1: وقف
0: ما بنفذ.
1: تنفيذ. نعم.
0: هلا حتى أكون واضحة ستي، إحنا يمكن آخر عقوبة إعدام نفذناها قبل الأحداث الأخيرة كانت على ما أعتقد في 2017.
1: نعم.
0: قبل الألفين بعد 2017 ما نفذنا. هلأ
1: نعم.
0: حتى خلال فترة وجود عقوبة الإعدام في القانون الأردني كان تنفيذها يتم بعد دراسة متأنية
1: نعم.
0: ومستفيضة جدا جدا جدا للملفات القضائية.
1: نعم.
0: وبعدين كنا ننفذ عقوبة الإعدام بالطرق اللي رسمها القانون،
1: نعم،
0: لحد 2017. هلأ في 2017 وما قبل 2017 كان يظهر سؤال، الشخص المحكوم إعدام إلى متى سيبقى داخل
1: السجن،
0: مركز الإصلاح،
1: نعم،
0: والتأهيل،
1: نعم،
0: إذا خلص مدة المحكومية شو وبالمناسبة كنا قريبين. يعني أنت لما بتقولي إنه ما قبل تعديل قانون العقوبات كانت الأشغال المؤبدة فترة زمنية معينة بعدين صارت 30 سنة، وبالتالي هو إحنا صار في عنا ناس محكومين إعدام ولكن قربوا يخلصوا حتى مدة شو اسمه،
1: نعم.
0: وبالتالي كان في عنا شكل من أشكال الفراغ التشريعي. ال ال ال زي ما حضرتك بتعرفي الإعدام لا ينفذ فقط بقرار من القضاء،
1: نعم،
0: هو قرار سيادي،
1: نعم، إرادة
0: لأنه
1: ملكية،
0: إرادة ملكية، لأنه بمس أهم
1: حق الحياة فعلا.
0: أهم أهم حق من حقوق الناس، وبالتالي لا يؤخذ فقط بالإجراء، يعني طبعا يؤخذ بالإجراءات القضائية، ولكن
1: نعم.
0: بيكون في هناك كمان إجراءات لها علاقة بقياس مدى الحاجة،
1: نعم،
0: لتنفيذ العقوبة في المجتمع.
1: نعم. يعني يعني لو انه تفضلتي انت بانه هيك لو سرت سريع على ابرز الجرائم اللي ممكن تستوجب الاعدام عندنا هون بالاردن، انت ذكرتي يعني منها
0: الماده اللي هن اتوقع انهم هلا هي القتل العمد،
1: نعم،
0: القتل تمهيدا لجنايه او
1: نعم.
0: تسهيلا لهروب الجناه، اذا كان في مواقعه على طفل على
1: نعم.
0: طفله اقل من 13 من العمر، عندنا بعض قضايا الارهاب اللي بيكون فيها
1: نعم.
0: قتل بيتم ايضا فيها تنفيذ عقوبة الإعدام، وبالتالي هي أساساً العقوبات محصورة نعم. وواضحة بموجب النص، ويتم التعامل معها بحذافيرها حتى نوصل لتنفيذ العقوبة.
1: نعم.
0: مش سهل يعني الست نجود حتى نعم. على القاضي والمحامي
1: فعلا فعلا أنه يوصلوا
0: مش
1: بالنهاية.
0: سهل
1: نعم.
0: أنك تاخدي يعني لما بتفوتي على قاعات المحاكم القاضي يتحرر الكثير
1: والدقة.
0: من الدقة
1: نعم. لحتى يوصل لهذا الحكم
0: ما يصدر عقوبة الإعدام.
1: نعم. اليوم شو المقصود بأنه اكتسب الحكم الدرجة القطعية والضمانات القضائية اللي مرتبطة فيه؟
0: شوفي، لا يكتسب الحكم الدرجة القطعية إلا بناء على معايير وإجراءات محددة.
1: نعم.
0: أول معيار هو حق الدفاع، مثول المتهم.
1: نعم.
0: إذا في عقوبة إعدام صدرت على شخص لم يكن ماثلا أمام المدعي العام وأمام المحاكم، فهي عقوبة قابلة لإعادة المحاكمة.
1: نعم.
0: أنا لما بقول اكتسب الحكم الدرجة القطعية بقول تم تطبيق كافة الإجراءات القضائية والتحقيقية بحق المتهم، بما في ذلك تمتعه بحق الدفاع بحضوره.
1: نعم.
0: ومن خلال محامي، ومواجهته بشكل مباشر، يعني كان حاضر كل الإجراءات، ومن ثم في محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم تم مراقبة تطبيق القانون وقناعة المحكمة.
1: نعم.
0: من خلال المحكمة الأعلى اللي هي محكمة التمييز.
1: نعم.
0: تمام. ومن ثم صدر القرار بعد اتخاذ كافة هذه الإجراءات، لأن التقاضي عندنا على درجتين.
1: نعم.
0: صدر القرار من محكمة التمييز بالموافقة على الإجراءات التي تمت خلال أدوار المحاكم، وبالتالي منقول اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
1: نعم. بعد مرور بكل هذه المراحل.
0: بعد ما يمر بكل هذه المراحل، طبعا هذه المراحل لما بنحكيها بنحكيها باختصار، ولكنها ممكن أن تأخذ سنوات.
1: سنوات. نعم نعم. نعم.
0: أنت عارفة حتى نوصل لهذه القناعة.
1: نعم. هلأ الجدل المعتاد أنه الإعدام ما بين أنه بده يحقق ردع وما بين أنه في هناك جدل حقوقي بموضوع حقوق الإنسان. أكيد في يعني العديد من الدراسات والاتجاهات القانونية اللي بأيدوا حكم الإعدام وتنفيذه لحتى يحقق الردع العام، لكن في هناك يعني جهات أو هناك يعني البعض مش مؤيدين لإبقاء عقوبة الإعدام، لأنه عندهم ممكن مبررات عندهم من ناحية حقوقية. بدنا نحكي بهذا الجدل. طيب. هون وهون يعني بدنا نحكي يعني الجزئية، هون شو الحجج والبراهين وهون شو الحجج والبراهين.
0: طيب خليني أحكي لك شغلة ستي. هلا مع تطور المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، تم تقديس الحق في الحياة.
1: نعم.
0: وتم التعامل مع الإجراءات القضائية على أنها إجراءات بشرية.
1: نعم.
0: وهي بالتالي تقبل الخطأ.
1: نعم.
0: والصواب.
1: نعم.
0: وكان في سوابق في في في في كل العالم، مش بس
1: في الأردن.
0: في الأردن.
1: نعم.
0: إلها علاقة بأنه تم تطبيق عقوبة الإعدام على شخص أو الحكم عليه بالإعدام وتطبيق العقوبة، ومن ثم تبين أنه هناك شخص آخر القاتل.
1: نعم.
0: وهذا هو واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى إثارة الجدل.
1: نعم.
0: فصار في سؤال، وهو سؤال مهم بالمناسبة ومحق، أنه بين موازنة أنه هناك تطبيق بشري.
1: نعم.
0: تمام. وإن كان بحسن نية، له علاقة بالتزام القضاء بالمعايير القانونية.
1: نعم.
0: وبالتالي
1: تحقيق عدالة.
0: نعم. وبالتالي القاضي بشر يخطئ ويصيب، وبين إنه هذا الخطأ ما فيك ترجعي عنه،
1: لأنه خلاص توفى الشخص
0: إذا تم تنفيذ عقوبة الإعدام. وللأمانة أنت من خلال استعراض هذه المسائل بتلاقي إنها دفعت كثير من الدول لتعديل تشريعاتها.
1: نعم.
0: ويمكن كانت واحدة من الدوافع اللي عنا لوقف العقوبة.
1: نعم.
0: وكنا نقول عفواً إنه وقف العقوبة ورفع مدة العقوبة المؤبدة هو تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام.
1: نعم.
0: هلأ هذه وجهة نظر محترمة ومقدرة، بس
1: نعم.
0: تعرفي أنا لما باجي يعني بدخل في هذا الجدل بلاقي إنه في بعض الجرائم، ويمكن أنا تحديدا يعني كأم، فكرة الاعتداء على طفل أو
1: نعم.
0: طفلة عمرهم
1: نعم.
0: 3 سنوات ومن ثم قتلهم وإلى آخره، وثبوت هذا من خلال البصمات ومن خلال خلايا
1: نعم.
0: طلائية
1: نعم.
0: أنا كتير بلاقيها صعبة إنه آجي أقول إنه يعني
1: مش إحنا
0: إنه كيف. وخليني أذكرك إذا متذكري يمكن في 2018 أو ما قبل ذلك، كان في جريمة لفتى في السابعة من عمره، لحقوا شخص وقام بالاعتداء عليه.

0: نعم. ومن ثم قام بقتله
1: نعم.
0: لما صاح. وأنا أتذكر أنه وكان الجدل وقتها على تنفيذ عقوبة الإعدام في أوجه،
1: نعم.
0: من باب أنه هناك أخطاء وهناك تشريعات مختلفة،
1: نعم.
0: ولكن يعني كتير ناس كان بالنسبة لإلها في إشكال شديد في،
1: نعم.
0: وأنا منهم، فيما يتعلق أنه كيف لا يمكن أن ننفذ عقوبة الإعدام في هذه المسألة. هاي شغلة. الشغلة الثانية المهمة أنه يمكن، وأعتقد أنه هناك دراسات حول هذا الموضوع، ما هي البدائل،
1: نعم.
0: لوقت تنفيذ عقوبة الإعدام،
1: نعم. نعم.
0: بحيث أنه أنت لازم تحققي شكل من أشكال التوازن،
1: نعم.
0: بين أنه إذا كان الشخص على درجة كبيرة من الخطورة، قاتل متسلسل مثلا،
1: نعم.
0: أو قتل بطريقة بشعة، قتل ثم شوه ثم حرق مثلا، أو بين حماية المجتمع
1: فعلا،
0: كيف علينا أن نحمي المجتمع. فهذه الأسئلة وهذه الدراسات في إلها وجه حق، فيها شكل من أشكال الجدل، ولكن بما أن العقوبة موجودة، وبما أن العقوبة لا تندرج فقط تحت الرقابة القضائية، وإنما في إلها فكر سيادي، خلينا نقول، لتنفيذها، فأنا أعتقد أنها هي بحاجة لمستوى أكبر من التعمق قبل أني أنا أجي أقول بدي ألغي عقوبة
1: بدي
0: الإعدام.
1: ألغي ولا ما ألغي فعلا، خاصة لما بدنا نحقق ردع عام. وزي ما تفضلتي اليوم، مرات ممكن إحنا بالأردن عقوبات الإعدام تندرج تحت مثلا تحت يعني قتل، يعني أصلا تم إزهاق روح،
0: صحيح.
1: أو حتى أرواح،
0: صحيح.
1: حتى موضوع قضايا أمن الدولة، بنحكي عن إرهاب، بنحكي عن مخدرات، برضو ما هي إلها علاقة بأنه
0: صحيح.
1: يا أنه تهديد الأمن والسلم المجتمعي، يا أنه في بكون إزهاق أرواح. وشفنا حتى رجال من الأمن العام،
0: صحيح.
1: إخواننا أولاد عمنا،
0: صحيح.
1: يعني أزهقت
0: صحيح.
1: أرواحهم من خلال الدفاع، ومن خلال يعني بعض هذه الأحداث. ففعلا اليوم يعني مع أنه عقوبة الإعدام، لكن تكون يعني بجرائم أصلاً النتيجة كانت إزهاق روح.
0: هو أساساً
1: نعم،
0: في شكل من أشكال الحصر.
1: نعم.
0: حتى لما بدك تقولي تنفيذ العقوبة على في آخر مراحل، هي كانت على جرائم يعني.
1: نعم.
0: وتم نشر تفاصيلها بالمناسبة.
1: نعم. نعم فعلاً.
0: وبالتالي هي فيها شكل من أشكال المحدودية، فيها شكل من أشكال النظر، أنا على مين بدي أنفذ العقوبة. ولكن بذات الوقت فكرة إلغاء العقوبة بدها شكل من أشكال البدائل الواضحة اللي بتحقق التوازن بين الطرفين.
1: يعني الشيء بالشيء يذكر أستاذة. اليوم إحنا مثلا في كثير من العقوبات، وتوجهنا عندنا هون بالأردن تم التوجه إلى العقوبات البديلة، واللي بتكون الخدمة المجتمعية، وشفنا نتائج جدا مبشرة.
0: صحيح.
1: بالخير لفعلا لعقوبات أوكي، يعني وازنت أو مثلا أعطتنا بديل لأنه لسلب الحرية.
0: صحيح.
1: في نتيجة. فاليوم إحنا لا، هون اليوم مع عقوبة الإعدام، وخاصة للأسف هذا الغياب من 2017 لليوم، ما بدنا نكون يعني سوداويين، بس للأسف أنه حتى موضوع الجرائم دخلت بالعائلة الواحدة. صرنا نسمع عن جرائم قتل بنفس الأسرة، من أب، من أم، من أولاد. فاليوم فعلا إحنا بحاجة لحتى ممكن يعني مش نتوسع، على قد ما أنه إحنا بدنا نحط يعني بدنا نكون مثلا أكثر يعني
0: معايير،
1: يعني أولى أو منطقيين، أنه إحنا بدنا نصلح مجتمع، بدنا أنه ما تكون الأمور شوي أنه لا يعني أوكي نحكم إعدام، بس مش عارفين إمتى ممكن أنه مثلا يتم تنفيذه. لا اليوم يعني صار الموضوع حتى زي ما تفضلت تحت الهوى اليوم، أنه المحكوم إعدام ممكن الآن هلا بنتظر أنه بأي وقت هو ما يعني ما بيعرف إمتى ممكن يعني إمتى دوره. لو بدي أحكي عن المواثيق الدولية، هلا كل المواثيق هي يعني مش الكل طلب بإلغاء عقوبة الإعدام، بس أنه ممكن يعني اتفاقياتنا أو التزاماتنا الدولية بتحتم علينا ممكن ببعض الأحيان أنه نكون هون ملتزمين، أو هون مثلا متحفظين على بعض البنود اللي ما بتتوائم مع مجتمعاتنا.
0: بصير قبل ما أجاوب حضرتك،
1: نعم.
0: أعرج على شغلة.
1: نعم.
0: بدي أعرج على فكرة أنه عقوبة الإعدام في قانون العقوبات،
1: نعم.
0: عشان أكون واضحة، مش بقانون مكافحة الإرهاب.
1: نعم.
0: عقوبة الإعدام ستي مرتبطة بالحق الشخصي.
1: نعم. يعني إذا تم الإسقاط ما بتكمل،
0: إذا تم الصلح.
1: نعم.
0: تمام.
1: سبحان الله.
0: إذا تم الصلح عم بيقول لك إنه أنا بخفض لك العقوبة. وخليني أذكر ستي في آخر قوانين عفو،
1: نعم.
0: اللي هي في 2019 و2022 و2023،
1: نعم.
0: كانت تتخفض عقوبة الإعدام في حال الصلح، وبالتالي المشرع تحديدا في مسألة العقوبات فتح المجال.
1: نعم.
0: وفتح المجال فيما يتعلق بالإسقاط ما كان يعني خبط عشواء.
1: نعم.
0: كان عم بيقول إذا صفح صاحب الحق الخاص،
1: نعم.
0: وبالتالي الحق العام بتخفض.
1: نعم.
0: وكأنه عم بعطي فرصة للناس لغايات المصالحة.
1: نعم.
0: تمام. هلأ فيما يتعلق بالمواثيق الدولية، خليني أكون بحدود معرفتي أقول الآتي. المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة الأردنية الهاشمية لغايات موائمتها مع التشريعات، يتم الموائمة مع التشريعات بشكل تدريجي.
1: نعم.
0: والمملكة الأردنية الهاشمية في كل فترة من الفترات، أتوقع 4 سنوات، يكون هناك الاستعراض الدولي الشامل لحقوق
1: نعم.
0: الإنسان.
1: نعم.
0: وفي الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان يتم طرح مجموعة من الأسئلة والتوصيات ومدى نعم. موائمتها. لا يوجد أي دولة في العالم بتقوم بموائمة التشريعات قبل جهوزية المجتمعات.
1: نعم.
0: إحنا في عنا خيارين في تطبيق القانون 6. الخيار الأول أن يكون التطبيق هرميا.
1: نعم.
0: وإحنا عملنا هذا الحكي مثلا لما تعاملنا مع ما يسمى بقضايا الشرف.
1: نعم.
0: إحنا عدلنا النص
1: فعلا،
0: ومن ثم أنزلنا على المجتمع لغايات الحد من هذه الجرائم، ولسه منلاقي إنه إحنا ما زلنا ندفع المجتمع في حدها.
1: نعم.
0: وعدم قبولها.
1: نعم.
0: وما زال يثور الجدل حول هذه المسألة. وفي الشكل الثاني من أشكال الموائمة، اللي هو إنك تبدي من القاعدة.
1: نعم.
0: تبدي بتغيير الذهن، وهذا أصعب بالمناسبة، ومن ثم تعمل الموائمة. هلأ بين هذين الشكلين من الموائمة في التشريعات تقف العهود والمواثيق الدولية.
1: نعم.
0: ما في دولة من دول العالم لما بتعدل قانونها
1: نعم.
0: ما بتسأل عن السلم الأهلي.
1: نعم.
0: تمام. وهنا ما بدي أحكي عن الأمن، بدي أحكي عن السلم الأهلي. تمام. وبالتالي التعديل يجب أن يكون موائما مع مدى قابلية وتطور المجتمع ومدى قدرة المجتمع على استيعابه.
1: نعم.
0: ويكون
1: تقبل.
0: في منسميه معيار الأثر التشريعي للقانون.
1: نعم.
0: وبناء عليه بتم التعديل.
1: بتم التعديلات. اليوم لو بدنا نحكي عن الإعدام، بتعارض مع حقوق الإنسان ولا هي مسألة مرتبطة بآلية التطبيق أو ضوابط تطبيق هذه العقوبة؟
0: شوفي، أنا خليني أحكي لك شغلة. أيضا هذه مسألة جدلية.
1: نعم.
0: حتى أنا أكون صادقة.
1: نعم.
0: يعني قولا واحدا، من حيث المبدأ الحق في الحياة هو
1: مقدس.
0: حق أساسي
1: ومقدس.
0: هو حق
1: نعم.
0: أساسي
1: نعم.
0: ومقدس في كل التشريعات.
1: نعم.
0: الخطأ البشري فيما يتعلق بالتطبيقات القضائية هو خطأ أيضا وارد.
1: نعم.
0: في كل التشريعات، وبعض التشريعات تدينه، يعني
1: نعم.
0: تجرم الهيئة إذا كان الخطأ جسيما. ولكن بالنتيجة أنا ما بقدر إذا ما لقيت حلول وبدائل سليمة إني أقوم بإلغاء هذه العقوبة. عقوبة مثل هذه قاسية.
1: نعم.
0: وخطيرة، تحتاج إلى ضوابط، وتحتاج إلى إرادة تشريعية، وتحتاج إلى قياس مدى استقرار السلم الأهلي قبل ما أقوم سواء بتنفيذها أو بإلغائها أو بحصرها.
1: فعلا. لو بدنا نحكي بقضايا يعني اللي فعلا أصبحت ممكن قضايا رأي عام عندنا هون بالأردن، وأثر تنفيذ هذه العقوبة على المجتمع اليوم، لما يصير في يعني قضايا، يعني احنا ماخذين الإلهام من انه بالتنفيذ الأخير.
0: نعم.
1: لعقوبة الإعدام، جرائم بتمس الأمن العام وبتؤدي لاستشهاد يعني احد رجال الأمن. اليوم المطالبة أصلا المجتمعية بتطلب بالطالب بالعقوبة. أمنيا وسياسيا هذه العقوبة يعني أصبحت من الضرورات، لأنه اليوم شفنا العديد من الحالات زي ما تفضلتي. فاليوم الرأي العام ممكن يكون له أثر لو غير مباشر على هذه السياسة العقابية، إنه لحتى نحقق الردع العام.
0: شوفي،
1: هذه العقوبات،
0: شوفي، هذا السؤال يعني مع الاحترام يجب أن أوجهه لصاحب قرار، بس
1: نعم.
0: أنا خليني أحكي لك شغلة بحكم تجربتي.
1: نعم.
0: ست نجود ما في أسرة مجني عليه.
1: نعم.
0: بتعود كما كانت بعد فقدانه.
1: فعلا.
0: وما في شخص جاني ارتكب جريمة القتل أو جريمة الشروع بالقتل.
1: نعم.
0: برجع كما كان
1: قبل الجريمة.
0: نعم. التأثير ممتد وطويل الأمد.
1: نعم.
0: تمام. هلأ أنا بحكي في النطاق الضيق، فما بالك لما بحكي بالنطاق الأوسع.
1: نعم.
0: فما بالك لما بقول إنه بعض العقوبات طبقت على تجار المخدرات.
1: نعم.
0: اللي إحنا عم نعاني بشكل أو بآخر وبشكل تصاعدي من المشكلة وعم توصل ل

0: أولادنا في المدارس بعد ما كانت توصل لأولادنا في الجامعات،
1: نعم
0: وعم
1: تطورت.
0: بحكي إنه أنا بطلت عم بحكي فقط عن تهريب، أنا أحيانا عم بحكي عن تصنيع،
1: نعم
0: وعم بحكي عن جرأة بإنك أنت عم بتقوم بإطلاق الرصاص على شخص أساسا وظيفته حماية المجتمع، فهو أساسا طالع
1: نعم عشان
0: بهذه
1: يحمي.
0: الوظيفة.
1: نعم
0: وفي هاي المرحلة بستذكر واحدة من القضايا اللي الشخص ظل يطلق الرصاص على رجل الأمن العام وهو بطارده، مش حتى قتله، حتى تأكد أن المركبة توقفت،
1: يا
0: يعني
1: الله
0: هو ما قتل بس الرجل وقتل السائق كمان،
1: سائق كمان. نعم
0: أنت عارفة كيف. وبتذكر وقتها قرار محكمة الجنايات كان أنه هذه الأفعال على درجة عالية من الخطورة، وبالتالي أنا لما باجي بحكي في هذه المسألة مرتبات الأمن العام ومرتبات الجيش العربي
1: نعم
0: أو الأشخاص المدنيين، أنت أحيانا كتير، يعني أنا بتذكر في قضية من القضايا التي صدر فيها عقوبة بالإعدام وصار فيها مصالحة،
1: نعم
0: أنا أذكر يوم ما صدر القرار أنا اتصلت بأهل المجني عليه قلت لهم صدرت العقوبة بالإعدام راضين؟ فقالوا راضين. قلت لهم نصلح؟ قالوا نصلح.
1: يعني ممكن حتى إصدار الحكم لحاله
0: هم
1: بيعطيك
0: ما
1: يعني.
0: كانوا بيدوروا على الإعدام،
1: يا الله
0: هو كانوا بيدوروا على هذا الإحساس
1: نعم
0: بأنه أخذ حقهم، خاصة أنه أنت لما بتفوتي في التفاصيل، التفاصيل أحيانا بتكون شنيعة، يعني
1: نعم
0: يعني
1: بشعة جدا.
0: ممكن
1: نعم
0: يتم اتهام المجني عليه بما ليس فيه، ممكن يتم اتهامه بشغلات مش موجودة فيه،
1: نعم وهو ميت ما بيقدر يدافع
0: وهو
1: عن نفسه.
0: ميت ما بقدر يدافع عن
1: نعم
0: نفسه، وبالتالي هو التفصيل دقيق.
1: نعم
0: هلأ ما يحدث أنه سواء كان المجني عليه رجال أمن عام، وهذا أخطر لأنه أنت
1: نعم
0: اليوم أنت
1: علي
0: عارف مين عم على من
1: نعم
0: تطلق الرصاص، تمام، وأنت شخص اسمك بعلم الاجتماع القانوني خارج عن القانون،
1: نعم
0: وأنت ما عم بتخلي العيلة ترجع كما كانت
1: فعلا
0: ودون سبب واضح، أنت عارفة كيف، إلا ارتكاب الجريمة أو الربح،
1: نعم
0: وأنت مش بس بتربح أنت كمان بتأذي الأشخاص التانيين، وبالتالي هي تحتاج إلى هدوء بالتفكير وعدم تزمت في
1: القرارات.
0: الرأي الصراحة.
1: نعم
0: وبشكل أو بآخر أنا لا أعتقد أنه إعادة تنفيذها بعد حوالي 9 سنوات جاء من فراغ.
1: نعم يعني هناك رسالة ورسائل من خلال تنفيذ هذه العقوبات في هذا الوقت.
0: وحاجة،
1: نعم نعم وحاجة.
0: وإلا ما كان صاحب القرار أصدر القرار أو نسب ابتداء من وزارة العدل إلى رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي بإيقاع
1: بإيقاع
0: العقوبة.
1: العقوبة. اليوم كيف قانوننا بده يحقق التوازن ما بين مشاعر المجتمع، يعني زي ما تفضلتي انه يعني اهلي المجني عليه، وما بين انه انا انه يعني استقلال القضاء من خلال هذه الاحكام ومن خلال تطبيقها.
0: شوفي أنا خليني أحكي لك شغلة، أنا أعتقد أنه منظومة التشريعات العقابية في الأردن عم بيجري عليها مجموعة من التعديلات المهمة،
1: نعم
0: وهذه التعديلات عم بتحاول توازن بين العقوبات غير السالبة للحرية للأشخاص اللي ارتكبوا الأفعال الجرمية لأول مرة
1: لأول مرة.
0: ولإعطائهم
1: نعم
0: فرصة
1: ما فيها
0: لغايات
1: تكرار.
0: الاندماج في
1: نعم
0: المجتمع ولغايات شكل من أشكال الإصلاح، لأنه أنت بالنتيجة لما بتجيبي شخص من بيئة وبتخليه يدرب في مكان أو بتخليه يمارس شكل من أشكال العمل التطوعي، أنت عم بتفيد البيئتين.
1: نعم
0: بذات الوقت إحنا في عنا بعض الجرائم اللي صارت مستحدثة،
1: نعم
0: تحديدا لما إحنا عم نفوت على جرائم غسل الأموال، الاتجار بالبشر،
1: نعم
0: عم بصير في عنا ازدياد ظاهرة الاتجار بالمخدرات أو ترويجها أو تصنيعها، وبالتالي هو في شكل من أشكال التوازن. هلأ أنت محتاجة تحافظي على مسألتين مهمتين، أنت محتاجة تحافظي على الأسر الصغيرة اللي أنت أعطيتيها الحق الخاص في تقديم الشكوى، أنا بحكي على غير قانون مكافحة الإرهاب، وأنت محتاجة تحافظي على استقرار المجتمع بإحساسه بالأمن. بذات الوقت أنت محتاجة توائمي أنه أين أنا أحتاج إلى تنفيذ العقوبة ما لم تصدر الإرادة بوجود بدائل لتنفيذها وبالتالي إلغائها،
1: إلغائها.
0: خلافا لهذه الدراسة وللأسف وقعنا فيها قبل هيك، خلافا لهذه الدراسة نعم بترك فراغ تشريعي،
1: نعم
0: وترك الفراغ التشريعي دون بدائل هو أخطر من الإبقاء على العقوبة ذاتها.
1: فعلا اليوم يعني أنا ممكن أعتبر يعني عقوبة الإعدام بتوجه رسالة قانونية واجتماعية وأمنية أيضا
0: قولا
1: من
0: واحدا.
1: نعم
0: قولا
1: يعني
0: واحدا
1: بنفس الوقت،
0: قولا واحدا أنت أولا عم بتقولي أنه سيادة القانون موجودة،
1: موجودة نعم،
0: وبالتالي العبارة الاجتماعية اللي بتتردد ما هو بطل في إعدام
1: نعم
0: دون صدور دون مرور هذا القرار بالمراحل التشريعية
1: فعلا.
0: اليوم الأصل إنه يتوقف. بنفس الوقت أنت عم بتقولي إنه عين العدالة مفتوحة ولكن رحمة العدالة أوسع،
1: نعم نعم
0: تمام، وبذات الوقت أنت عم بتقولي إذا كان هناك اقتضاء لتنفيذ العقوبة فالعقوبة ستنفذ،
1: ستنفذ
0: إلى أن يتم إلغائها أو حصرها أو توسيعها أو ممكن إلغائها في بعض الجرائم،
1: نعم
0: وتوسيعها في جرائم أخرى.
1: نعم.
0: أنت فهمتي علي؟ وهذه بدها جلسات عصف قانوني بعيدا عن المصطلحات الكبيرة، بدها جلسة عصف بدراسة الواقع،
1: نعم،
0: وبأرقام وبإحصائيات وبتحديد المشاكل، مع الاحترام يعني سامحيني على الكلمة،
1: نعم
0: بعيدا عن الكليشيهات،
1: نعم بعيدا عن حتى يعني عن العواطف، وحتى
0: وبعيدا
1: مبدا
0: عن
1: انه
0: العواطف.
1: انا ملتزمه بمبدا حقوق الانسان، لا في شيء ممكن يكون زي ما تفضلتي مجتمعيا وامنيا بكون اهم.
0: انت بالنتيجه ستي العوده عن يعني سواء كنت مع عقوبه الاعدام او كنت ضد عقوبه الاعدام، فانا الواقع هو ما يحكمني.
1: نعم.
0: والبدائل الاجتماعيه انا بضل اقول القانون لا يصفق وحيدا.
1: نعم.
0: وبالتالي لازم يكون في عندي شكل من اشكال هذه الدراسه اللي انا بقول بعيدا عن الكليشيهات وبعيدا عن التزمت.
1: طيب اليوم يعني من وجهة نظرك ومن خبرتك القانونية، شو يعني البدائل ممكن تحقق نفس الردع؟
0: شوفي، ما بنقدر نحدد بدائل،
1: نعم،
0: بدون ما يكون في هناك شكل من أشكال الدراسة الحقيقية، لا،
1: نعم،
0: مدى قبول المجتمع لإلغاء العقوبة إذا كانت جريمة القتل،
1: نعم،
0: التي ارتكبت، وأنا هلأ بدي أحكي عقوبات،
1: نعم،
0: جريمة القتل التي ارتكبت فادحة، يعني أنا ما بقدر،
1: وتفاصيلها جدا بشعة،
0: هذه مسألة. اثنين، مدى قدرتي على أنه أعرف أنه المجرم، لأنه بعد ما يصدر فيه القرار من المحكمة هو ببطل متهم، هو بصفي مجرم.
1: مجرم،
0: مدى قدرتي على توفير وسائل حقيقية لأنه هذا المجرم إذا طلع بعد ما صار محكوم عليه
1: ما يشكل خطورة
0: على حاله، ما يشكل خطورة على المجتمع،
1: المجتمع بشكل عام، نعم،
0: تمام. ثلاثة، لازم يكون في أسئلة عن هل الفترة اللي قعدنا فيها بدون تنفيذ العقوبة شو صار بالنسبة للجرائم التي ارتكبت وكانت عقوبتها إعدام، زادت، نزلت، شو صار وضعها، إحنا وين،
1: نعم.
0: وبالتالي هذه كلها بحاجة لدراسات وأرقام. أنا أعتقد أنه خلافا لذلك أنا ما بقدر أجاوب، يعني
1: فعلا
0: لما أنا بدي أقول أنا مع عقوبة الإعدام أو مع إلغائها، بدي أقول المجتمع كتشريع مهيأ لهذه المسألة أم لا.
1: نعم. اليوم طيب يعني مستقبل عقوبة الإعدام في الأردن يعني من وجهة نظرك ويعني ومن المعطيات اللي أمامنا؟
0: شوفي، يعني ما يرشح من أخبار ستي بيقول إنه عقوبة الإعدام يبدو إنه هناك زيادة لشريحة تنفيذها،
1: نعم،
0: وزيادة للجرائم التي ترتكب،
1: توسع رح يصير، نعم.
0: لكن شوفي إنه التوسع ما إجا على الجرائم الواقعة على الأشخاص الواردة في قانون العقوبات كما،
1: نعم،
0: سمعت،
1: نعم،
0: إجا لأنه قانون العقوبات أتوقع إنه صار فيه عليه تعديل بموجب التوجيهات الملكية السامية اللي إلها علاقة بتشكيل لجان تطوير القضاء،
1: نعم،
0: بعد زيارة سيدنا للمجلس القضائي آخر مرة. الاتجاه رايح باتجاه مختلف تماما، ورايح باتجاه مكافحة الإرهاب وباتجاه مكافحة المخدرات،
1: نعم.
0: وبالتالي وكأنه أنا عم برسل رسالة بهذا التوجيه، لأنه لسه بده يمر بمراحله التشريعية،
1: أكيد.
0: كأنه أنا عم برسل رسالة بهذا التوجيه إنه هناك مشكلة حقيقية هون تتطلب إعادة دراسة، إعادة تقييم للعقوبات وإعادة دراسة للمسألة. وأنت شوفي، إحنا لما بنقول العقوبة أصلها الردع،
1: نعم،
0: يعني أنا ما بتوقع من الفاعل يرتكب الجريمة، أنا بتوقع بمجرد معرفته بالعقوبة يتوقف.
1: يعني تكون رادعة له قبل ما يقدم على
0: قبل ما يقدم. يعني أنا لما بقول نفذت العقوبة،
1: نعم.
0: تنفيذ العقوبة يحقق شكل من أشكال الردع، نعم.
1: نعم.
0: لكن أنا لما بقول العقوبة تصل إلى الإعدام، أنا أتوقع أنها تحدث في نفس الشخص،
1: نعم،
0: قبل أن يرتكب الجرم، وقبل أنه يعرف أنه في غير عدم، يحدث شكل من أشكال الردع.
1: نعم.
0: وهذا للنفس العادية الست نجود موجود
1: طبيعي، نعم،
0: وقائم. أنت عارفة كيف؟ إحنا، نعم، على أقل من هيك،
1: نعم،
0: إحنا على أقل من هيك.

0: هيك
1: نبتدع ونوقف
0: بتصير تقول
1: نعمل حد
0: 100%.
1: نعم.
0: وبالمناسبة حتى في معايير حقوق الإنسان بيقول لك تشديد العقوبات في بعض القوانين، مثلا القانون اللي صار عليه جدل كتير مثلا زي قانون الجرائم الإلكترونية، بيقول
1: نعم
0: لك شكل من أشكال الرقابة الذاتية.
1: نعم
0: قانون مثير للجدل زي قانون الجرائم الإلكترونية مش وقتنا نحكي عنه،
1: نعم
0: ولكن لأنه أحيانا يمس حرية التعبير، قال لك هذا القانون بهذه الطريقة شكل من أشكال الرقابة الذاتية. فما بالك لما أنا بحكي عن قوانين ما لها
1: حقوق
0: علاقة
1: إعدام.
0: بحرية التعبير،
1: نعم
0: لها علاقة بجرائم واقعة على أمن المجتمع، ولها علاقة بقدرتك وجرأتك على أن تزهق روح شخص وتحرم أبنائه منه وتتركهم بندبة لن
1: للأبد.
0: تتوق يعني لن تشفى أبدا، أو تحرم أم من ابنها، أو تحرم أخت من أخوها بعد هذا الجهد في التربية، وما يكون في عندك رقابة ذاتية. هون السؤال
1: نعم
0: اللي بيقول ما هي البدائل وأين التوجه العقابي في هذه المسألة؟
1: فعلا
0: وأنا أعتقد أنه بعد الظروف الإقليمية اللي مرت فيها البلاد تحديدا من بعد 2023، نحن بنحكي عن إعادة تقييم حقيقية لكل الظروف اللي مرت فيها
1: نعم
0: البلد بما
1: نعم
0: في ذلك التشريعات.
1: التشريعات فعلا اليوم يعني صدقا بموضوع الإعدام، كيف لو بدنا نفهم الناس يعني بأسلوب مثلا بسيط اليوم، بعيدا ممكن يعني عن من ناحية قانونية أو حتى ممكن انفعالية، لأنه في ناس اليوم يعني صدقا وشفنا، يعني أنت مطلعة أستاذة على موضوع أنه بس حدا تحكي له إعدام من النوع إلا وببلش لك بالاتفاقيات وببلش لك في
0: أو
1: كذا
0: بخاف.
1: يعني أو بخاف، وحتى في ناس عندهم أنه أنا كيف بدي أزهق روح ومسكر الباب على أي فكرة ثانية أو حتى على أي ممكن جدال آخر. اليوم أنا كيف بدي أفهم الناس أنه فعلا فهم هذه العقوبة، يعني الفلسفة من عقوبة الإعدام اليوم زي ما تفضلت أنه أنا بس أسمع أنه هذا الجرم عقوبته إعدام، أنا يعني ممكن أعمل بريك وأعمل ستوب لأي فعل انفعالي ممكن أقوم فيه.
0: شوفي بتعرفي أنا لما بنسأل هذا السؤال بضل أفكر إنه يعني هو الحبس 30 سنة أهون؟ يعني إذا واحد حكم عليه وصدق القرار تمييزيا من محكمة التمييز بالحكم 30 سنة
1: نعم
0: وهو عمره 35،
1: نعم
0: يعني بيطلع 65،
1: 65 سنة. نعم
0: أنت عارفة كيف؟ أنا بتذكر في أحد الأشخاص بعد ما خلص مدة عقوبة لما شاف أزايز المي الصغيرة قال لي يا الله المي شو تغيرت مثلا.
1: يا الله. نعم
0: الفكرة من القانون ست نجود مش تطبيق العقوبة. أنا في عندي فكرتين
1: نعم
0: أساسيتين. أول فكرة احترام النص، لأنه النص ما إجا لتخويفك، يعني النص القانوني
1: نعم
0: لم يوضع لإرهابك
1: نعم
0: أو
1: هو
0: تخويفك،
1: نتيجة فعل.
0: وهذا الأصل
1: نعم
0: في النص،
1: نعم
0: تمام؟ ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه في بعض القوانين جدلية حتى
1: نعم
0: نكون واضحين،
1: نعم
0: لكن النص لما إجا ما إجا لتخويف الناس. النص لما إجا يقول لهم الآتي: سيادة القانون الآن
1: نعم
0: وفي الدول الحديثة هي اللبنة الأساسية لاستقرار المجتمعات.
1: نعم
0: احترامك للقانون هي مسألة إلها علاقة بمدى اكتسابك للصفة المدنية كمواطن،
1: كمواطن أردني فعلا.
0: بعيدا عن رفع الأعلام، وبعيدا عن التزمير،
1: نعم
0: وبعيدا عن كل هذا الحكي. احترامك لسيادة القانون هو الضمان للعدالة،
1: نعم
0: هو الضمان لإيصال حقك، وهو الضمان إنه أنا كلبنة عم بنتقل من مستوى معين من الدول إلى مستوى أكثر مدنية وحضارة، وبالتالي بيكون في عندي تاريخ.
1: نعم
0: تمام، هذه مسألة. المسألة الثانية، وأنا خليني أحكي رأيي الشخصي، أنا أعتقد أنه جدلية حقوق الإنسان بعد ما مرت فيه المجتمعات العربية من 2023 يحتاج إلى إعادة تقييم.
1: ها هي نعم
0: كان بالزمانات إحنا منفصل، ولكن أنا أعتقد الآن منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن تكون موجودة في الدول العربية ومنها الأردن يجب أن تكون منظومة مرتبطة بفكرة التحرر الوطني والحضارة الوطنية لهذه المجتمعات بعيدا عن الإملاءات. بوضوح
1: فعلا
0: أنا اليوم شفت وبوضوح وعلى مقربة مني شكل من أشكال الإبادة
1: نعم
0: لم يعاقب عليها أحد،
1: نعم
0: تمام، وتم تأييدها، وبالتالي هذه المنظومة أثبتت
1: فقط
0: أنها تتعامل معي بشكل من أشكال الازدواجية.
1: نعم ازدواجية المعايير
0: بحطها على جنب
1: نعم
0: وبقول أنا

0: بحاجة لمنظومة وطنية تضمن حالة من حالات التحرر، تضمن شكل من أشكال الحرية والحياة المدنية، وبذات الوقت تضبط سيادة القانون بشكل ما بيخليني أرجع أشوف هذه الإبادة بدون ما أقول إنه الإزدواجية حكمتني.
1: نعم فعلاً، يعني إحنا بحاجة ممكن إنه إحنا
0: نراجع حالنا.
1: نعم، ويكون إنه إحنا منظومتنا الحقوقية والمعيار اللي إحنا بنعتمد عليه واللي إحنا لازم نضعه.
0: 100%.
1: نعم 100%.
0: 100%. أنا بتخيل إحنا أعطينا المنظومات الجاهزة فرصة كتير.
1: نعم.
0: وأنا أعتقد إنه كل هذه المنظومات راعت بعض المواضيع ولم تراعي أخرى، وعملت مع بعض المواضيع بشكل القطعة.
1: نعم.
0: عارفة كيف؟ وأنا الآن محتاجة لمنظومة فيها شكل من أشكال التحرر الوطني وشكل من أشكال بناء الحضارة في مجتمعاتنا، والتقدم فيها تكون نابعة مني
1: فعلا. يعني مثلا معيار الالتزام بحقوق الإنسان، إحنا واضعين هذا المعيار،
0: المعيار أنا اللي بحدده.
1: نعم.
0: وإلي الحق أسأل غيري عنه
1: ملتزم ولا مش
0: يعني
1: ملتزم.
0: كما أنا أسأل.
1: نعم.
0: تمام. كما أنا أسأل إذا لم يكن المنطق منطق قوة كما ظهر خلال الفترة الماضية.
1: نعم للأسف. نعم.
0: كما أنا أسأل من حقي أن أسأل.
1: نعم نعم.
0: تمام.
1: صح فعلا. يعني أستاذ الحديث جدا شيق، بس هيك لو في سؤال، يعني في قضية فعلا أثرت فيك من خلال خبرتك، وإنه فعلا بالنهاية كانت العقوبة إعدام حتى لو ما تم تنفيذها للآن؟
0: شوفي، أنا خليني أحكي لك شغلة. الـ الـ الـ القضايا اللي أنا بتذكرها كثيرة، لكن فعليا أنا الـ القصة اللي بتضل في بالي.
1: نعم.
0: اللي هي قصة قتل الشخص أمام أسرته على باب منزله.
1: نعم.
0: بـ 11 طلقة، ومن ثم اتهام هذا الشخص بذمته الشخصية إنه كان على علاقة مع زوجة القاتل.
1: نعم. جدا.
0: وبالتالي انت مش بس قتلت ابو الاولاد، انت خليت الاولاد يسالوا.
1: نعم. يشكوا.
0: وانت بتحكي عن احفاد.
1: نعم.
0: تمام. ومن ثم تداولها من قبل السوشيال ميديا ووسائل الاعلام بذات الطريقه.
1: نعم.
0: لحد ما وصلنا في المحكمه، لان المحكمه قررت عقوبه الاعدام وبالتالي ما اعطت اسباب مخففه
1: مباشره.
0: ولسه بتذكر انه انا يومها لما حكيت مع الابناء يوم العقوبه،
1: نعم،
0: قلت لهم نحكم إعدام راضين، قالوا لي راضين، قلت لهم نصلح. وخليني أقول لك شغلة، وأذكر أيضا واحدة من عقوبات الإعدام تم توبيخ.
1: نعم.
0: أم المجني عليها لأنها إجت تتوزع حلو، إن قال لها الآتي: هذه فيها موت.
1: يا الله.
0: سواء قاتل أو مش قاتل.
1: نعم.
0: ما بيطلع لك توزع حلو، ما منوك الحلوان،
1: ميت،
0: جريمة قتل.
1: نعم.
0: عقوبة إعدام.
1: نعم.
0: القيم هذه هي اللي لازم تنحط على الطاولة.
1: فعلا.
0: وهي التي يجب أن يتم التعامل معها حتى أوصل لإشي بيشبهني.
1: نعم.
0: بيشبه شغيري.
1: نعم. من وجهة نظرك بآخر سؤال على موضوع السوشيال ميديا وتطور التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه، ممكن فتحت المجال أكثر للناس ممكن تتوعى إنه كيف ممكن، إنه ليش هون عقوبة إعدام وهون لا، ولا ممكن أعطت أيضا مساحة للناس اللي هي تهرف بما لا تعرف؟
0: شوفي، هي سلاح ذو حدين.
1: نعم.
0: للأمانة للأسف إنه في الآن عم بيتم التعامل معها بشكل من أشكال الجوانب السلبية.
1: نعم.
0: أولا الحديث في القضايا قبل صدور قرارات أحكام. نعم. قطعية عم بيصير فيها شكل من أشكال اغتيال الشخصية.
1: نعم.
0: اثنين، تناول المسائل بطريقة الأعلى الأكثر مشاهدة.
1: نعم.
0: كمان عم بيصير.
1: نعم.
0: غلط. أنا أعتقد للأسف هذه المسائل صار بدها ضبط حتى ما أوصل لفكرة تأييد فكرة منع النشر.
1: نعم. ما هي أنت ضد منع النشر؟
0: أنا ضد منع النشر. نعم. ولكن أنا ضد فوضى النشر.
1: نعم للأسف. نعم. نعم.
0: أنت عارفة كيف؟
1: وبعدين فعلا يعني أستاذ تصديقا لكلامك أنه اليوم بعض القضايا مثلا فعلا بندخل بالحياة الشخصية والخاصة،
0: وبتصير تروح تصوري أمه وأبوه.
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم.
0: أنا ضد فوضى النشر.
1: نعم. نعم.
0: تمام. أنا ضد منع النشر، ولكن كمان فوضى النشر بالطريقة اللي عم بتصير فيها.
1: أصف.
0: يعني هي كمان.
1: نعم. نعم. بيدخلوا يعني حتى مثلا بأشياء شخصية
0: أنت قلتيها، أحيانا الناس تهرف بما لا تعرف.
1: نعم.
0: وهذا أسوأ من الجهل.
1: نعم نعم ممكن هذا مجتمعنا، إنه إحنا دائما حتى معروف عنا إحنا محللين، إحنا سياسيين، حتى إحنا ممكن نكون قضاة وممكن نكون محامين، فللأسف يعني هي ممكن صفة بشعبنا الأردني.
0: يعني هو من قال علمت فقد جهل. نعم. أنت عارفة كيف أنا أعتقد هذه المسألة لازم تتنظم. نعم. وأظن إنه في إلها تنظيم في تعديل قانون أصول المحاكمة الجزائية الجديد.
1: نعم نعم إن شاء الله، وأكيد رح نكون معك بالعديد من الحلقات اللي فعلا اليوم يعني أستاذة أتحفتينا بهذا الحديث الطيب اليوم. فعلا اليوم الإعدام هو يعني عقوبة قديمة جديدة، وما زال الجدل قائم يعني من خلال هذه العقوبة، لكن اليوم إحنا هدفنا حماية مجتمعاتنا، تحقيق العدالة. حاولنا اليوم نقترب قانونيا إنسانيا وحقوقيا من هذه العقوبة. فأنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، شرفتينا اليوم الأستاذة المحامية لينا الخياط المختصة بالقضايا الجزائية. بتمنى نكون يوم موفق بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. استعرضنا ممكن الجذور التاريخية لهذه العقوبة، الأسس اللي بتقوم عليها، لكن القانون بنهاية الإطار هو اللي بنظم سواء العلاقات ما بين الناس والمجتمع أو حتى العلاقات ما بين الأشخاص أنفسهم. فبدأ أشكركم، بدأ أشكر زميلنا حسن حماد من الهندسة الإذاعية، شكرا للزملاء من السوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الحبشة من الآستانة إلى أديس أبيبا.

0: صادق باشا المؤيد العظم من جديد ورحلته إلى الحبشة.
1: إن الموضوعية والأمانة والدقة التي يتحلى بها العظم وهو ينقل لنا مشاهداته فضلا عن الإنسانية المتخففة من العقل تمكن هذه الرحلة من أن تتخذ كدليل بالغ الجودة بالنسبة إلى الرحالة والمسافرين إلى تلك الأنحاء وإلى القراء الراغبين في معرفة جغرافية تلك البلاد وأحوالها. أوليس هو من قال:
0: رحلتي هذه أكتبها بطريقة تمكن السائح في تلك البلاد من اتخاذها كدليل له.
1: لقد أشار إلى ذلك العظم بنفسه، ونحن نضيف أيضا بأن نص الرحلة يقدم المعرفة بالمكان والإنسان أقرب إلى الشمول. إن وصف الطبيعة وعلاقة الإنسان بها قد أخذ من رحالتنا حيزا بارزا، وهي عنده طبيعة شاعرية أجمل حالاتها عندما تتيح للبشر أن يحضروا من خلال انسجامهم معها، فينقل إلينا حالته وهو ينصت إلى أصوات الطبيعة وحركاتها

0: كأنه شاعر متمرس أو رسام مرهف يرسم.
1: توقف الرحالة كثيرا عند معتقدات الأفارقة إزاء عالمهم وإزاء الآخر الأبيض، وكان يعقد المقارنات بين الظواهر والطبيعة والأعمال التي وقف عليها في الحبشة وما يشبهها في موطنه سوريا أو في الآستانة.
0: كشف العظم عن مرجعياته الثقافية التي يستند إليها، فهو يفصح عن تفكير يمزج بين الأخذ بالعصرنة والانتماء إلى الأصول الإسلامية لمثقف دمشقي ينتمي إلى النخبة العسكرية العثمانية المتطلعة إلى مجتمع جديد.
1: وعندما نتطرق إلى ظروف الرحلة نرى أن الخطر كان باستمرار محدقا برحالتنا في الغابات والأدغال والجبال والوديان وعند ضفاف الأنهار، لا سيما في الليل، حيث تنتشر الذئاب والأسود والفهود والضباع وغيرها من الحيوانات الكاسرة.

0: أشاد العظم باستقبال الإمبراطور له في القصر الإمبراطوري، وقد عدد الهدايا التي سلمها للنجاشي منليك والهدايا التي تسلمها منه. وقد وصف الإمبراطور والإمبراطورة وتاريخ تأسيس الإمبراطورية الجديدة في الحبشة.
1: وفي هذا المعرض يصف الرحالة العظم في نصه دور الإمبراطورة القوية تيتوفي في نهضة بلادها، ويشيد بدورها الوطني المؤثر في تكريس استقلالها.
0: يفرد العظم الصفحات الأخيرة من رحلته لوصف المواقع الحربية العديدة التي دارت بين الأحباش والإيطاليين، من دون أن يخفي إعجابه ببسالة المقاتلين الوطنيين، ويورد معلومات تفصيلية دقيقة بالأرقام عن عتاد الجيش الحبشي وعدته وعديده، ما يكشف عن سعة اطلاع هذا الضابط الكبير وخبرته العسكرية.
1: وقد يستغرب من يطلع على مجريات الرحلة من غزارة المعلومات التي يوردها العظم عن البلاد والأشخاص والوقائع، حتى لا يظن أنه قضى أيامه في الحبشة لا يفعل شيئا سوى جمع المعلومات وتدوين الأخبار.
0: فقرات نص رحلة صادق باشا المؤيد العظم نقتطف بعضا منها. لقد بدأها بقوله:
1: امتثالا للأمر السلطاني الصادر بانتدابي لإيصال كتابه إلى جلالة منليك الثاني نجاشي الحبشة، سافرت من الأستانة في 15 من شهر أبريل على متن الباخرة الفرنسية قاصدا مرسيليا، لأركب منها أول باخرة تسافر إلى جيبوتي.
0: ويتابع واصفا الباخرة:
1: كانت الباخرة المذكورة كبيرة جدا وعلى غاية من النظافة، تقطع في الساعة 13 عقدة، ولم يكن معنا من الركاب في الدراجة الأولى سوى 30 راكبا نساء ورجالا، لذا كان لنا مجال واسع للتمشي على ظهر الباخرة والراحة في بهوها.

0: يصف العظم رحلته حتى الوصول إلى جيبوتي وزيارته والي المدينة وقنصل الحبش، ووصف سعادة الأهالي المسلمين بهم فقال:
1: منذ خرجنا إلى البر أخذ الأهالي وكلهم من المسلمين يفيدون علينا أفواجا، مرحبين بنا بعبارات الاحترام والتعظيم، ولم يكتفوا بذلك بل انتظرونا بينما كنا عند الوالي، وعندما خرجنا رافقونا مهللين مكبرين، واستمروا كذلك كلما نخرج يرافقوننا من محل إلى آخر، وينتهزون كل فرصة لإظهار سرورهم العظيم من ورودنا لثغرهم.
0: عن الصوماليين تحدث العظم فوصف الصومالي أنه متعاظم مغرور، وبسبب تحمله المشاق والمتاعب تراه دائما شديد المحافظة على كبريائه أمام سكان المدن المتنعمين بلذات المدينة. وقال أيضا إن الصومالي شجاع باسل للغاية، حمول للعطش والجوع. وفي الحبشة في مرحلة هرمايا دورغو يصف العظم المساكن في تلك القفار فيقول:
1: إن مساكننا هي خيم وصواوين، عند نزول القافلة في محل تنصب خيمتان دائما في وسط القافلة، وتنصب على أطرافها باقي الخيم، وقد كنت اشتريت صوانا كبيرا

مهم وجله من الفلفل الأحمر، ويجلسون القرفصاء حول هذه المائدة ويضعون عليهم العباءة أو الرداء الكبير المسمى شحما حتى لا يراهم أحد، ويأكلون بكل سكون وهدوء من غير أن يسمع لهم صوت، مستترين تحت الغطاء. ولو لم أرهم بعيني وهم يستعدون للطعام لما كنت علمت أنهم يتناولون طعامهم، وكيف يتسنى لي أن أعلم ذلك وليس أمامي سوى غطاء كبير تحته أشباح تتحرك كأنهم حواة يقومون ببعض الألعاب الغريبة. ولما سألت عن سبب ذلك قيل لي إن الأحباش يأكلون طعامهم تحت الستار حتى لا تراهم عين، فتصيبهم مصيبة من جراء ذلك. وكنت أرى الخادم عندما يقدم لي شيئا مثل القهوة أو الماء أو الطعام يخفيها تحت ذيله حتى لا يراها أحد، كأنه مال مسروق، وعندما أتناولها ينشر رداءه أمامي منعا لرؤية الغير.

0: وفي مكان آخر يقدم رحالتنا هذا النص:
1: إذا أصيب أحد أهالي هذه البلاد بمرض يرجع إلى عناية الرجل الأبيض، لأن الأبيض في نظرهم طبيب وجراح ومقتدر على كل شيء، ومع ذلك كله فإنهم يكرهون لونه، وإذا غضبوا عليه يسبونه قائلين تاج أولاج، أي المملوك الأبيض. وبالجملة إن لون الأبيض مكروه جدا، خصوصا عند السود أهالي أواسط إفريقيا، لعدم ألفة أبصارهم هذا اللون. فيظن البعض منهم أن الإنسان الأبيض إنما بيض لأنه ولد في غير أوانه، أي قبل أن ينضج في بطن أمه. والبعض منهم يذهب إلى أن البياض في الرجل الأبيض ليس هو إلا نتيجة مرض أصابه فغير لونه الأسود الطبيعي.
0: كنا مع رحلة الحبشة من الأسيتانة إلى أديس أبيبا، والتي تمت في ربيع وصيف عام 1896 من قبل صادق باشا المؤيد العظم، والتي حمل فيها رسالة إلى النجاشي مليك إمبراطور الحبشة من قبل السلطان عبد الحميد، ودامت 3 أشهر.
1: وغدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد

عليم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا.

الرسول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم

هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تَتْرَى

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

يعلمون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون

يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبعوا

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا

أولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون.

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض

سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ارفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.

يسألون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم.

0: كريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.